0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: بالعكس،
4: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير، لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي أنت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. خلاصة: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد، العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: قصص رياضية.
3: في العاصمة الزائير عام 1974 أقيمت ليلة الصراع في الغابة بين محمد علي كلاي والملاكم المرعب غير المهزوم جورج فورمان. توقع الجميع سحق كلاي، لكنه اعتمد استراتيجية عبقرية تعتمد على امتصاص الضربات القاتلة والإسناد على الحبال لإنهاك خصمه طوال 7 جولات كاملة. وفي الجولة الثامنة عندما نفدت طاقة فورمان تماما، وجه كلاي سلسلة لكمات خاطفة أسقطت العملاق أرضا، ليحقق كلاي أعظم انتصار تكتيكي ونفسي في تاريخ الملاكمة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: خلاصة. تواجه تقلبات نفسية وأياما رمادية تعجز عن تفسيرها أو التعامل معها؟ الجواب تقدمه دكتور جولي سميث في كتابها لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ الصحة النفسية مهارات وليست مجرد مشاعر عابرة تتمنى زوالها. السر الذي ترشدنا إليه الكاتبة لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ يكمن في امتلاك أدوات عملية يومية لإدارة التوتر، واجهة الأفكار المظلمة، وبناء الصلابة النفسية. تذكر، أنت لست ضعيفا، أنت فقط بحاجة لتعلم الأدوات الصحيحة لحماية سلامك الداخلي، كما يعلمنا كتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي إذا أراد أمراً هيأ له أسبابه، وإذا أراد نجاة عبد صنع له من رحم الخوف طريقاً إلى الأمان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك في صفحات القرآن الكريم تقف أمامنا نماذج عظيمة من النساء المؤمنات، نساء لم يكن حضورهن عابراً في قصة، بل كان لهن أثر خالد وموقف باق وإيمان يعلم القلوب كيف تثبت عند الفزع وكيف تصبر عند البلاء وكيف تتوكل على الله حين تضيق الأرض بما رحبت. من أعظم تلك النماذج المضيئة أم موسى عليه السلام. إنها امرأة لم يذكر القرآن اسمها، لكنه خلد موقفها. لم يذكر اسمها لأن العبرة ليست بالأسماء، بل بالمواقف التي ترتفع عند الله، وبالقلوب التي امتلأت يقيناً حتى في أشد اللحظات قسوة. كانت تعيش في زمن طغى فيه فرعون وتجبر، ذلك الطاغية الذي علا في الأرض واستعبد الناس وقتل الأبناء واستحيا النساء خوفا على ملكه ورعبا من زوال سلطانه. في ذلك الجو الخانق وفي ذلك الظلم المتجبر ولد موسى عليه السلام. ما أقسى أن تلد الأم طفلها في زمن يكون فيه الميلاد نفسه خطراً، والفرح بالمولود مدخلاً إلى الخوف عليه، والضم إلى الصدر مشوباً بالوجل من أن تمتد إليه يد البطش. أم ترى طفلها بين يديها صغيراً ضعيفاً لا يملك لنفسه شيئاً، وهي تعلم أن أمر فرعون جار في قتل الأطفال الذكور. أي قلب يحتمل هذا؟ وأي صدر يتسع لهذا الألم؟ وأي أم تستطيع أن تجمع بين حبها لطفلها وبين الخوف عليه من الموت المحقق؟ لكن الله إذا أراد لعبده حفظاً ألقى في قلبه من نوره ما يبدد ظلمات الحيرة. يقول الله عز وجل:

يا لها من آية عظيمة، أرضعي، هذا حنان الأمومة، فإذا خفت عليه فهذا واقع الحياة وامتحانها، فألقيه في اليم، هنا يبلغ الابتلاء ذروته، ولا تخافي ولا تحزني، هنا تنزل السكينة من السماء، إنا رادوه إليك، هذا وعد، وجاعلوه من المرسلين، هذه بشارة. إنها لحظة من أعجب لحظات الإيمان في تاريخ البشرية. أم تؤمر أن تضع طفلها في صندوق ثم تدفع به إلى النهر، في الظاهر كأنها تدفعه إلى المجهول، وفي الحقيقة كانت تدفعه إلى حفظ الله. فأي يقين

هذا؟ وأي توكل هذا؟ وأي قلب امتلأ بالله حتى سلم الأمر كله إليه؟ إن أم موسى لم تكن ترى نهاية الطريق، لكنها كانت تثق برب الطريق. لم تكن تعلم كيف ستكون النجاة، لكنها آمنت أن وعد الله حق. وهنا يظهر الفرق العظيم بين من ينظر بعينه إلى الأسباب وحدها، وبين من ينظر بقلبه إلى رب الأسباب. وضعت صغيرها في اليم وقلبها يكاد يخرج من صدرها، ولكنها فعلت ما لا تفعله القلوب إلا إذا أيدها الله. فمضى الصندوق على الماء، تمضي معه دعوات أم ودموع أم وخوف أم ورجاء أم. ثم جاءت المفاجأة التي لا يصنعها إلا الله. وصل الصندوق إلى بيت فرعون نفسه، إلى البيت الذي خرج منه القتل جاءت منه النجاة، إلى القصر الذي كان مصدر الخوف صار المكان الذي حفظ الله فيه موسى. سبحان من إذا أراد شيئا أدهش العقول بتدبيره. من كان يظن أن الطفل الذي يخاف عليه من فرعون سيربى في بيت فرعون؟ من كان يظن أن يد البطش نفسها سوف تتحول بأمر الله إلى يد لا تملك أن تؤذيه؟ هنا تتجلى قدرة الله في أعجب صورها، فهو سبحانه لا ينجي عبده فقط، بل قد يجعل النجاة تأتيه من قلب الخطر، ويجعل الأمان يخرج من رحم الابتلاء. لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، فقد كان قلب أم موسى ما يزال يتقلب بين الرجاء والخوف. قال تعالى: وأصبح

يا لروعة هذا التعبير القرآني، فؤاد أم موسى. الفؤاد هو موضع الحرارة والاضطرام، موضع الوجع العميق، موضع الحب والخوف والاحتراق. لقد بلغ بها الحزن مبلغا عظيما، حتى كاد سرها أن ينكشف، وكادت المشاعر أن تغلبها، وكادت الأمومة في شدتها أن تدفعها إلى ما لا تحمد عقبا. لكن الله قال: لولا أن ربطنا على قلبها. فالقلوب لا تثبت بقوتها وحدها، وإنما تثبت إذا ربط الله عليها. والإنسان قد ينهار في لحظة، وقد يضعف في موطن، لكن إذا جاءه مدد الله صار الضعيف قوياً، وصار الخائف ثابتاً، وصار المكسور قادراً على الاحتمال.

0: ثم شاء الله أن يكتمل الوعد وأن تعود الرحمة إلى صدر الأم. فبعد أن رفض موسى المراضع جميعاً جاء التدبير الإلهي اللطيف، فعادت أم موسى لترضعه بنفسها. عاد إليها طفلها لا خائفاً مطارداً، بل عائداً بوعد الله وتحت عين الله وفي رعاية الله. قال تعالى:
1: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
0: كي تقر عينها أي تسكن نفسها ويهدأ اضطرابها.

ويطمئن قلبها ولا تحزن، لأن الذي رده أول مرة قادر على أن يحفظه في كل مرة، ولتعلم أن وعد الله حق. وهذه هي الرسالة الكبرى. إن قصة أم موسى ليست قصة أم فقط، بل هي رسالة لكل قلب خائف، ولكل نفس أنهكها القلق، ولكل عبد ضاقت عليه الأسباب. إنها تقول لنا: إذا أغلقت الأبواب فباب الله مفتوح، وإذا اضطربت الأرض من حولك فثبات القلب من عند الله، وإذا لم تفهم كيف يأتي الفرج فتذكر أن أم موسى لم تكن تعلم ذلك الطريق، ولكنها كانت تعرف ربها. ما أحوجنا اليوم إلى هذا المعنى، أن نثق بالله حين تضطرب الحياة، أن نطمئن إلى تدبيره ولو خفيت علينا الحكمة، أن نعلم أن ما عند الله لا ينال بالجزع، وإنما ينال بالصبر واليقين. وهكذا تبقى أم موسى عليه السلام صفحة مضيئة في كتاب اليقين، ودليلا خالدا على أن القلوب إذا تعلقت بالله لم يخذلها، وإذا احتمت به لم يضيعها، وإذا وثقت بوعده رأت من رحمته ما يفوق التصور. لقد كانت أما ضعيفة في ظاهر الأمر، لا تملك جيشا ولا سلطانا ولا حولا يدفع عنها بطش فرعون، لكنها كانت تملك ما هو أعظم من ذلك كله، الإيمان. كانت تملك قلبا امتلأ يقينا أن الله إذا وعد وفى، وإذا حفظ عبدا فلن تصل إليه يد بسوء إلا بإذنه، وإذا أراد أمرا سخر له من الأسباب ما تعجز العقول عن إدراكه. إن قصة أم موسى تعلمنا أن الفرج قد يقترب في اللحظة التي نظن فيها أن كل شيء قد انتهى، وأن النجاة قد تأتي من الجهة التي لم تخطر لنا على بال، وأن الله سبحانه قد يخبئ لعبده من اللطف ما لا يراه في أول الطريق، لكن يراه واضحا جليا حين تنكشف الغمة ويهدأ الاضطراب، ويعلم القلب أن التدبير كله كان رحمة. إخوتي، ما أكثر ما يشبه حال كثير من الناس اليوم حال أم موسى في لحظات الخوف والقلق والانتظار. كم من قلب يرجف على ولد، أو يخاف على بيت، أو يضطرب من مستقبل مجهول، أو يحمل همًا لا يعلم كيف يزول. فتأتي قصة أم موسى لتقول لكل هؤلاء: لا تيأسوا من لطف الله، لا تستسلموا للخوف إذا اشتد، لا تظنوا أن ضيق الطريق يعني نهاية الرحلة. فرب نجى موسى وهو طفل في صندوق فوق الماء، قادر أن ينجي عباده وهم في أشد مواطن الضعف والحيرة. إن أعظم ما في القصة ليس فقط نجاة موسى عليه السلام، بل ذلك المعنى العظيم الذي سكن قلب أمه. المؤمن قد يبكي وقد يخاف وقد يضطرب، لكنه لا ينقطع عن ربه، ولا يسيء الظن به، ولا ينسى أن فوق كل تدبير بشري تدبيرا إلهيا حكيما رحيما. فلنأخذ من أم موسى درسا لا ينسى، أن نلقي همومنا بين يدي الله كما ألقت ولدها بأمر الله، أن نؤمن أن ما عند الله خير وأبقى، أن نصبر حين يعصي

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض.

وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.

الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبح

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي

أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

قومك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن

زكا. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي

0: تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: انتقاد إيجابي.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. أنت تستمع إلى جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM. قصص رياضية.
2: قبل 10 ثوان فقط من نهاية المباراة 6:00 في نهائيات الدوري الأمريكي للسلة عام 1998، كان فريق شيكاغو بولز متأخرا بنقطة واحدة أمام يوتا جاز. استلم الأسطورة مايكل جوردن الكرة وقطع الملعب بثبات، ثم راوغ المدافع بروعة حتى أسقطه أرضا وارتقى في الهواء ليسدد بسلاسة في اللحظة الأخيرة. سكنت الكرة الشباك مع إطلاق الصافرة ليتوج بلقبه 6 والأخير، وينتهي المشهد بأعظم ختام لمسيرة أسطورية في تاريخ السلة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: هذا الصوت اتولد بين الحكايات في بلاد الشام، كان حاضر في السهرات والمجالس وصار رفيق للأغنية الشعبية وجلسات الطرب. صوته الممتد والحاد وطريقة العزف عليه أعطته مساحة كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف أنه العازف أخذها لمكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بأنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها. هو البوزوق.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى. الله الله.
4: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: السر بكبسة سر.
2: الأغنية شغالة داخل جوالك، ترك ما تحتاج جوال ثاني. تعرفوا هذا الموقف؟ أنك أنت جالس تتفرج على فيديو في جوالك وفجأة تشتغل أغنية تجنن، تبغى تعرف اسمها، بس المشكلة الأغنية طالعة من نفس الجوال. يعني إيش تسوي؟ تجيب جوال ثاني عشان يسمعها؟ ترى مو لازم. إذا جهازك يدعم سيركل تو سيرش، افتحها واضغط علامة النوتة الموسيقية وتقدر تبحث عن الأغنية اللي قاعد تشتغل على جهازك نفسه، أو حتى أغنية تسمعها حولك. يعني لا تحفظ كلمتين من الأغنية، ولا تكتب في جوجل الأغنية اللي تقول تن تن تن وبعدها واحدة وتغني. خلي جوالك يسمعها ويقول لك إيش هي بكبسة زر.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: بالعكس.
4: أحيانا كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات، كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلا بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تداوم تكمل يومك وكل شيء تمام. بس المفاجأة بالعكس، إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلا تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم. يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: ذاكرة الإيقاع.
4: هذا الصوت اتولد بين الحكايات في بلاد الشام، كان حاضر في السهرات والمجالس، وصار رفيق للأغنية الشعبية وجلسات الطرب. صوته الممتد والحاد وطريقة العزف عليه أعطته مساحة كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف إنه العازف أخذها لمكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بإنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها. هو البوزوق.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس، الرابعة عصرا على جدة FM.

0: ديوانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تتخذ قرارات سريعة ومندفعة ثم تندم عليها لاحقا وتتساءل عن السبب؟ الجواب يحلله دانيال كانمان في كتابه التفكير بسرعة وببطء. عقلك يعتمد على نظامين، نظام متسرع وعاطفي ونظام بطيء ومفكر. السر الذي يبرزه كتاب التفكير بسرعة وببطء يكمن في إيقاف الاندفاع ومنح عقلك الهادئ مساحة كافية لتحليل المواقف قبل إطلاق الأحكام. تذكر، أكثر أخطائنا العميقة تأتي من ثقتنا المفرطة بأفكارنا السريعة، كما يثبت كتاب التفكير بسرعة وببطء. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نحس بالذنب بعد القرارات الصعبة؟ حتى بعد ما نتخذ قرار صعب ونرتاح منه يجينا إحساس بالذنب يلاحقنا. السبب إنه العقل بعد القرار يبدأ يسترجع الخيارات الثانية اللي تركناها ويتخيل كيف كانت بتكون الأمور لو اخترنا غيرها. هذا التفكير يسمونه الندم من بعد القرار، وهو طبيعي جدا، خصوصا لما يكون القرار مهم وما في خيار مثالي 100%. المشكلة إننا نتحكم بقراراتنا بمعلومات صارت واضحة بعدين وننسى إننا اخترنا الأفضل وكان متاح لنا الوقت. فالأفضل إننا نثق في أنفسنا للحظة الاختيار ونتذكر إنه أي قرار حتى الصح منه له ثمن وله شيء نتركه، ونفرق بين الندم اللي يعلمنا درس مفيد والذنب اللي بس يعذبنا بدون فائدة. اتذكر ما في قرار كامل، بس في قرار صادق اتخذته بضميرك وبمعطياتك.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
1: ابدأ صح الآن على جدة FM.
6: يا هلا وسهلا وصباح الخير وصباح الورد وصباح الفوز وصباح النجاحات وصباح علم السعودية الأخضر. أجمل التحية أكيد لكل اللي بيسمعنا، وبداية جديدة كلها نشاط، كلها حيوية، كلها فرح. أكيد أول شيء حنقوله مبروك للأخضر. أجمل التحايا تقبلوها من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون إيمان بحيدرة، وأكيد المبدعة سارة خوجة في الكنترول والإخراج. يعني صراحة كمية مشاعر حلوة أعتقد كلنا نتشارك فيها، وبصراحة حكاية أنه منتخبنا يفوز هذا طبعاً أملنا دائما، وأملنا بإذن الله أنه كأس الخليجي يكون سعودي وتأهل المنتخب للنهائيات. نبغى نتمنى للمنتخب بإذن الله الفوز وتحقيق كأس خليجي 27.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: أخبار الطقس على جدة أف أم.
5: أخبار الطقس على جدة أف أم ليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، يصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الشمالي وعلى الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والجنوبي. وأخيرا حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي والجنوبي.
4: أخبار الطقس على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا في كل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا إذاعة جدة، وبداياتنا معاكم من الآن وحتى العاشرة صباحا إن شاء الله يا رب تكونوا في صحبتنا مستمتعين بالعديد من الفقرات، وما في أجمل من تصبيحاتكم وكلمة صباح الخير اللي جاية عبر رسائلكم على الواتساب 800-244-2828. أول رسالة صباحية معانا من سعيد الدوسري، بيقول ما أجمل الصباح وصباحك يا رب كل سعادة وخير وصبحك الله بالخير. سيد القحطاني من الرياض يقول صباح الأماني السعيدة على الجميع، وعليك يا سعيد ألف جمال وسعادة. أبو فؤاد بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير. أيضا رسالة من أسف ما في اسم فلن أقرأها، وعندي رسالة من الصادق آدم العاقب علي بيصبح علينا وبيدعي لنا دعوات حلوة، شكرا يا الصادق. بشير محمد بيصبحكم بالخير والصحة والعافية والسعادة، بتمنى لكم هي والهنا، وشكرا لهذه الكلمات، وإن شاء الله يومك كله سعادة معطر بالزهور يا بشير. عبد الرحيم الثبيتي بيصبح عليكم وبيبارك للمنتخب وعقبال الفوز بالكاس بإذن الله يا عبد الرحيم. غازي شولان أيضا بيصبح وبيبارك للمنتخب تأهله للنهائيات وعقبال الكاس وبإذن الله الكاس سعودي. أبو عمار من جدة بيقول أسعد الله صباحكم، وعبد العزيز عسيري بيصبح عليكم ويقول صباح النور والسرور. أبو إيلاف بيصبح عليكم بالخير وجعل صباحك أنت وكل اللي بيسمعنا خير وسعادة. فضل السنادي شكرا على التصبيحات والكلمات الجميلة، وبيقول صباح الخير يا حبايب، صباحك ورد وسعادة. مريم من القصيم بتبارك للمنتخب الفوز أكيد، وبتسأل عننا وعن أحوالنا. احنا بخير يا مريم، عساكي بألف خير وإن شاء الله نهارك كله سعادة وفرح. فهد العتيبي يقول لكم صباح الخير، شكرا يا حمود. وأيضا عبدالله بركات يقول صباح الخير على الجميع وكل المستمعين، وبيصبح على سارة وإيمان، صباحك ورد يا عبدالله. الطيب عبد الله يقول صباح النور والسرور، برنامج ابدأ صح، صباح الخير، صباحك ورد. أبو تهاني بيصبح على إذاعة جدة وكل العاملين فيها، وكمان شادية السيد بتصبح علينا وبتقول بداية صباح يباهي بكم. شكرا يا شادية وشكرا لوقتك، يسعدك ربي. علي بركات بيصبح وبيسلم، صباحك خير وعافية. عبد الهادي عمران يا هلا وسهلا بعبد الهادي اللي بيصبح ويقول صباحكم خير وسعادة وسكر زيادة، شكرا إن شاء الله نهارك كله سكر. فوزية الزايدي بتقول صباح الخير، نبارك للمنتخب السعودي، ألف مبروك للجميع. ويزيد أيضا يقول ألف مبروك للأخضر وصباح الخير. إبراهيم بدوي من السودان بيصبح عليكم بيقول لكم يسعد أيامكم وأيامك، يسعدها ربي بكل خير، شكرا يا حمود وصباحك ورد. مالك المسعودي أبو أنس يقول لكم يا صباح الورد والياسمين. وأحمد أيوب من أبو عريش بيصبح عليكم ويقول صباح الأمطار والأجواء الجميلة، تتهنوا يا هالجازان. فيصل الثقفي بيقول صباح الفل والياسمين وألف مبروك لمنتخبنا التأهل. وفوزي أيضا بيصبح عليكم بالخير. يحيى أحمد بيقول صباح الخير تقوم بدري يحيى أحمد وارسل تصبيحتك قبل سعيد القحطاني، لا وقبلكم كلكم سعيد الدوسري. صباح الخير والسعادة والصحة والعافية والورد المنثور من فتافة الرشيدي، وهذه كانت آخر تصبيحة معنا لليوم.

وتركزوا في الخفايا وتسألوا، لا تتحمسوا بسرعة قبل لا تسألوا. سهل هو مو صعب، بس يبغاله شوية تفكير. يعني ما شاء الله سارة جابته كالعادة على فكرة، ما شاء الله تبارك الله، سارة تجيب على طول الألغاز. بنتنا ما شاء الله ذكية الله يحميها. أنا نبات، والمفاجأة التي لا تعلمها أني لست كذلك، أنتشر في العالم وتستخدمني بعدة حالات ولي العديد من الفوائد. قلبت القاعدة من الداخل للخارج، أجذب الجميع ولكن لا تجدني دوما، فمن أنا؟ نقول مرة ثانية، أنا نبات، المفاجأة التي لا تعلمها أني لست كذلك، أنتشر في كل العالم وتستخدمني بعدة حالات لي العديد من الفوائد. قلبت القاعدة من الداخل للخارج، أجذب الجميع ولكن لا تجدني دوما، فمن أنا؟

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا، الرياضة لها صوت.

0: الحماس له عنوان، كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: حياكم مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا فيكم مع حماس اللغز. ولغزنا يقول اليوم أنا نبات. هذا النبات يقول لك المفاجأة اللي لا تعلمها أني لست كذلك، أنتشر في العالم وتستخدمني بعدة حالات لعديد من الفوائد. قلبت القاعدة من الداخل للخارج وأجذب الجميع، ولكن لا تجدني دوما، فمن أنا؟ هلو سهلا فهد.
5: ألو، السلام عليكم. صباح الخير.
4: صباح الورد. هلا ومرحبا، كيف حالك يا فهد؟
5: الحمد لله. والله صعب اللغز اليوم.
4: لا والله مرة سهل سهل. أسأل بس أنت وأنت ستستدل.
5: طيب
4: قول.
5: يوجد عندنا هنا في
4: السعودية. يوجد عندنا في السعودية بس في أماكن محددة، يعني مو في كل السعودية.
5: طيب يطلع أوراق أو
4: أوراق قوي. أوراق قوي
5: أو ثمر.
4: هو في أوراق وفي ثمر. نفس النبات اللي بنتكلم عليه، في أوراق وفي ثمر وفي أغصان. إيش رأيك؟ إيش ممكن يكون؟ سمي لي يا فهد. ايش رايك يا فهد؟
5: له فوائد تعالج منه. هو
4: له فوائد، يعني في فوائد صحيه، في فوائد صحيه لما ناكله ليه فوائده. اهو قلت لك يعني شيء تاكل.
5: والله يمكن
4: ايش؟ اديني اسم. اديني اسم فهد. فهد
5: اليقطين.
4: اليقطين. شكرا يا فهد، تسلم. هلا وسهلا. هلا بمصطفى. هلا وسهلا. صباح الورد.
6: كيف اصبحتم بعد فوزنا امس؟
4: مبسوطين؟ ما نمنا
6: صح. مبسوطين. احنا مبسوطين الحمد لله.
4: ان شاء الله يا رب دائما فالهم الفوز، السعوديين في كل المجالات يا رب. وان شاء الله يا رب باذن الله الكاس سعودي.
6: امين يا رب. كاس الاسيوي كمان.
4: من فين تكلمنا يا مصطفى؟ من فين تكلمني؟ من جدة.
6: من جدة.
4: من جدة. طيب يلا يلا يا جداوي.
6: فواكه.
4: يعني صراحة ما بدي اجاوب.
6: انا تفراولة.
4: فراولة.
6: صباح الخير.
4: صباح النور. خلاص أثبتها؟
6: أكيد.
4: لو حبيت تغير فين تغير؟
6: ما بغير خلاص. أنا
4: خلاص بكيفك يا مصطفى. يا سلام عليكم. هلا وسهلا بمصطفى. لا محمد عفوا. هلا يا محمد، ممكن توطي لي راديو لو تكرمت تسمعني من التليفون؟
7: أهلا بيك.
4: أهلا بيك يا هلا ومرحبا.
7: أحلى تحية من جدة مصرية.
4: أحلى تحية لمصر وأهل مصر.
7: سلامي.
4: شجعت أمس المنتخب؟ شجعت المنتخب؟
7: صراحة شرفنا والله. وإن شاء الله بإذن الله البطولة من نصيبكم
4: بإذن الله.
7: مصر كلها ورا السعودية. طول عمر مصر والسعودية واحد.
4: شكرا يا مصطفى، تحية لك وروحك الحلوة.
7: لا أنا محمد مش مصطفى.
4: لا مصطفى ثبت في بالي. يلا يا مصطفى. يلا يا محمد.
7: ممكن اللي جابك يكون البصل؟
4: البصل؟ أكيد.
7: ايوه ممكن. بس
4: طيب يا محمد، شكرا ليك وشكرا لروحك الحلوه.
7: سلامي.
4: هلا وسهلا. كل اللي حابب يشاركني اكيد على 012-64-77-154 012-64-95-154 012-64-78-544 واكيد على الواتساب 800-242-8288. ونباتنا اليوم يقول أنا نبات. المفاجأة التي لا تعلمها أني لست كذلك،

0: منتشر في العالم وتستخدمني بعدة حالات للعديد من الفوائد. قلبت القاعدة من الداخل للخارج وأجذب الجميع، لكن لا تجدني دوما، فمن أنا؟ هلا يا ماجد.
1: بالله عدو
0: عدته خلاص دوب عدته. ليه ماجد تقطع نفسي؟ ليه تقطع نفسي يا ماجد؟ أعيده يا ماجد. حاضر. أنا نبات، المفاجأة أني لست كذلك، أنتشر في العالم وتستخدمني بعدة حالات لي العديد من الفوائد. قلبت القاعدة من الداخل للخارج، أجذب الجميع ولكن لا تجدني دوما، فمن أنا؟
1: السكر.
0: السكر؟
1: نعم.
0: ماجد من فين تكلمني؟
1: من تبوك.
0: من تبوك، يا هلا بك أنت وأهل تبوك. ماجد خلاص أثبت لك سكر؟
1: أثبت لك سكر.
0: صباحك سكر. شكرا يا ماجد.
1: حياك.
0: هلا وسهلا. أبو سعود يا هلا.
2: يا هلا والله. هلين يا مرحبا.
0: هلا ومرحبا أبو سعود.
2: أسعد الله صباحكم الجميع.
0: أسعد الله صباحك يا أبو سعود أنت وكل اللي بيسمعنا. من فين تكلمنا؟
2: والله كلمت الرفحة من حدث الشمال.
0: يا هلا بك أنت وأهل الشمال.
2: يا هلا.
0: سمعت اللغز يا أبو سعود؟
2: لا والله يا ليت تعيدينا.
0: أعيده.
2: كريه.
0: أعيد، ما أنا دايما بعيد، متأثرة بني اللي أنا من أمس. طيب اللغز يقول أنا نبات، والمفاجأة التي لا تعلمها أني لست كذلك، أنتشر في العالم، تستخدمني بعدة حالات لي العديد من الفوائد، قلبت القاعدة من الداخل للخارج، أجذب الجميع ولكن لا تجدني دوما، فمن أنا؟
2: والله ما يعني الجوال.
0: لا لا، إحنا اليوم نبات. نبات يا
2: نبات.
0: نبات شيء يؤكل.
2: أعطيه مي نبات
0: وش الدينة. لا يؤكل، مو أي نبات، مو تديني
2: ما على يعني حاجة نفس اللغز يعني.
0: هي حاجة. أنت جنبك أحد يعني بيسمع اللغز؟
2: جنبي بنتي يا الجوهرة مديها المدرسة.
0: هلا والله يا الجوهرة. يلا يا الجوهرة، إيش رأيك؟ إيش هذا النبات؟
3: إيش؟
2: إيش النبات؟
0: إيش هو؟ إيش النبات ده اللي ناكله يا جوهرة؟
3: طماط.
0: طماط. شكرا جوهرة. ربي يبارك لك فيها. شكرا يا أبو سعود.
3: عفوا.
0: مع السلامة. يا هلا بك أنت والجوهرة وكل أهل الشمال.
2: يا هلا.
0: هلا وسهلا. هلا وسهلا بمحمد.
4: أنا اتصلت قبل كده بس حسيت إني إجابت غلط.
0: طيب أنت محمد مين؟ استنى يا
4: محمد. من جدة. من جدة لسه مكلمك.
0: أيوة أيوة أيوة عارفة، وقلت لي البصل عارفة بس أنت.
4: لا لا بس الإجابة بتاع البصل يعني لما فكرت فيها شكيت كده.
0: طب اديني اسم تاني لمحمد عشان إحنا كثير عندنا محمد ما شاء الله.
4: محمد عبد المنعم.
0: محمد عبد المنعم. طيب ما عجبك البصل يا عبد المنعم، إيش تبغى تختار؟
4: ممكن يكون الذرة لما بتعمل بيقلب فشار.
0: آه حلوة برضو. حلوة دي.
4: صح.
0: حلوة. عقلك إبداعي يا محمد.
4: والله بكلمك بجد.
0: والله بجد عقلك إبداعي.
4: دمي.
0: بس ما أصح خطأ تسمعنا لين نهاية اللغز وتعرف الحل.
4: متابعك متابعك.
0: يلا يا محمد.
4: أنا الشغل وأشغل وأنا هناك والله.
0: كلك زوج. شكرا يا محمد. يا هلا وسهلا. محمد غير من البصل وشاف إنه الذرة تنقلب فشار. والله طريقة ذكية في التفكير يا محمد، أهنيك. أبو جواد يا هلا.
5: يا هلا وسهلا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة. هلا وسهلا.
5: الله يهديك، احنا بنداوم على لغز صعب.
0: صعب والله انه سهل. والله انه سهل يا أبو جواد، أسهل من الموية.
5: موية. واحد يقول بصل واحد يقول فراولة، تناقض ماني عارف تقول.
0: هو أنت مالك شغل فيه، سيبك من كل الإجابات، أنت اديني جوابك.
5: بركز بركز.
0: ركز ركز اديني جواب.
5: أنا أعتقد صراحة إنه إيه؟ السكر.
0: السكر يعني أي. زي ماجد أنت وماجد.
5: أي أنا أعتقد إنه السكر ما
0: ضغط. طيب أوكي، كل الإجابات بالنسبة لي رائعة وجميلة.
5: الله يعطيك
0: كذا نبغى نحمسكم من الصباح، نشغل شغل.
5: والله حمستينا بالتعقيد يا سيدي مفكر.
0: والله انه سهل.
5: الله يسعدك.
0: يسعدك ربي يا ابو جواد.
5: حبينا نشارك. الله يبارك.
0: يسلم لي قلبك. شكرا انت وكل اللي بيشاركنا، كل اللي بيسمعنا صوته. هلا بعزيزه.
6: يا اهلين.
0: هلا وسهلا يا عزيزه. صباح

0: الورد.
1: يا هلا.
0: صباح الجمال، صباح الذرة والسكر واليقطين والطماطم والفراولة وإيش قالوا كمان.
1: يا سلام.
0: كل الصباحات دي لكي
1: حبيبتي،
0: عشانك أول صوت نسائي معاي اليوم بعد جوهرة. طبعا بعد الجوهرة الله يحفظها.
1: إيه.
0: يلا قولي لي يا عزيزة إيش رايك في اللغز وإيش تتوقع؟
1: من الفواكه ولا الخضروات؟
0: والله سألوني السؤال، قلت ما بجاوب. أجاوب ولا ما أجاوب؟
1: لماذا؟
0: ما أبغى أجاوب.
1: أوكي أوكي. هذا أصلي يقول الرمان.
0: الله عليكي.
1: إيه؟
0: والله إني مشتهية الرمان.
1: يعني طيب. إيه؟
0: يعني لا ما في يعني لا إيوه ولا لا أنا ما أقول.
1: أوكي.
0: الرمان من الفواكه اللذيذة يعني.
1: أكيد.
0: يعني طيب شكرا لعزيزة.
1: يا
0: هلا وسهلا. حماسكم رائع جدا، أصواتكم حلوة، بتصنعوا سعادة، بتصنعوا بهجة. أكيد نبغى نسمع أصواتكم على 0126477154 أو 0126495154 أو 0126475544. واللي حابب يجاوب صامت رسائل عن طريق الرسائل، هناك رقم الواتساب 8002442828. أكيد اللي حابب يشاركنا من خلال تويتر سابقا إكس حاليا يقدر أيضا، وهاشتاجنا ابدأ صح، أو من خلال تطبيق الإذاعات السعودية. حملوا التطبيق، اسمعونا وشوفونا صوت وصورة. لغزنا يقول أنا نبات، المفاجأة التي لا تعلمها أني لست كذلك، أنت الشرف العالم وتستخدمني بعدة حالات، لي العديد من الفوائد، قلبت القاعدة من الداخل للخارج، أجذب الجميع ولكن لا تجدني دوما، فمن أنا؟

0: 5 وعيارة هبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، يا هلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وابدأ صح. ولغزنا ما زال الحماس للغز، إجابات كثير مختلفة ولكنها إبداعية كالعادة. أنتوا يعني ما شاء الله تفكروا بطريقة ذكية. أعرف لسه يعني الإجابات للآن لازم تركزوا أكثر، تسألوا أكثر، وبالتالي نقدر نوصل للحل. هلا وسهلا بوجد. يا وجد،
2: السلام عليكم.
1: يا وجد ما شاء الله، ايش الاسم الحلو ده يا وجد؟
2: عليكم حلو
1: الله. عليكم السلام ورحمه الله. طيب وجد، تبي تسالي؟ اساليني.
2: لا ان شاء الله اني عارف الاجابه.
1: خلاص كذا، ايش الوجد الفنانه دي؟ فانت كلميني. المستعدة وجدة، المستعدة. يلا ديني يا وجدة الإجابة.
2: الإبداعية. الإجابة هي الفطر.
1: الفطر. الله، أنتوا لو ترحموا نفسكم من الشات جي بي تي هذا.
2: لا حرام عليك.
1: إيش اللي خلاك تقول الفطر؟
2: ممكن لأني درستها.
1: طب قولي لنا كده معلومة شاركينا.
2: الفطر مملكة خاصة في الفطريات، والنباتات مملكة خاصة. وانت قلتي انه نبات، لكن مفاجأة اني انا مو نبات. فهذا هو اللي
1: يعني تفكير ذكي. انت فين، ايش تخصصك؟
2: انا تخصصي احياء.
1: احياء، فانت كلميني يا وجد.
2: انا كلمكم من جدة.
1: من جدة، ربي يوفقك. حبيت اجابتك الذكية صراحة.
2: شكرا.
1: بس عاد صح ولا خطأ؟ استني اسمعيها في الاخر.
2: تمام ان شاء الله معكم.
1: شكرا وجد. هلا وسهلا بعدنان.
3: هلا
1: عدنان.
3: للاسف عدنان نزل المدرسه.
1: طب خلاص، وانت جات لعندك، جات لعندك النصيب.
3: سبحان الله.
1: عدنان
3: هو ينحط في الاكل، ينطبخ مع الاكل.
1: طيب انا هاخذ منك اجابه واجابه عدنان. ايش كان عدنان بيجاوب؟
3: عدنان قال القرع.
1: القرع. حلو. انت يا ام عدنان؟
3: ايوه انا ام عدنان.
1: طيب يا ام عدنان حياكي. يتحط في الاكل؟
3: ايوه.
1: كنكهه يعني؟
3: ايوه.
1: ممكن يكون نكهه، ممكن، ليش لا؟ صح، ممكن يكون نكهه.
3: ممكن يكون نكهه.
1: ممكن. بس يعني هو اعتمادنا الكل انه نكهه. حاسيبك انت تشوفي مع اللغز وكلمات اللغز.
3: قلتي لي يتاكل كمان.
1: يتاكل، نعم. هو ليه عده حالات، ممكن يؤكل من ضمن هذه الحالات. ايش رايك؟
3: والله قاعده افكر، له فوائد كثيره.
1: له فوائد كثير. ايش رايك؟
3: انا استبعدت السكر لما قالوا السكر، يعني السكر ما له فوائد غير انه
1: يتخننا
3: ويجيب لنا
1: نبضات. طيب يلا يا ام عدنان اديني اجابه.
3: اديك اجابتي، ممكن يكون انا كنت على فكر في التمر صراحه، دامني قلت نكهه بس ما ينفع.
1: لا، قلت ممكن يكون نكهه، هو يؤكل وممكن يكون نكهه، هو ليه عده حالات نستخدمها فيه. التمر. نعم التمر. حلوة الإجابة، شكرا يا أم عدنان، تحياتنا لك. هلا وسهلا بمحمد.
4: هلا والله.
1: محمد مين؟
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: صباح الخير.
1: صباحك ورد يا محمد.
4: كيف الحال؟
1: بخير، عساك إن شاء الله بألف خير.
4: الله.
1: محمد مين بس عشان أسجل، لأنه ما شاء الله.
4: محمد من الدمام.
1: محمد من الدمام. طيب يا محمد، فكرت في لغزنا؟
4: يعني
1: إيش رأيك؟
4: أنا أقول الزعفران.
1: الزعفران. خلاص؟
4: ثبتي.
1: ثبت. ثبت زعفران لمحمد من الدمام.
4: الله يعطيك العافية.
1: شكرا يا محمد، نهارك سعيد.
4: مع السلامة.
1: هلا وسهلا. يا هلا ومرحبا، مين معانا؟ ألو؟
5: الو
1: هلا وسهلا.

0: مناف معك.
1: أبو مناخ؟
0: مناف.
1: مناف، يا هلا أبو مناف.
0: قول نبات الفانيليا إن شاء الله.
1: الفانيليا، الله عليك، حبيت.
0: إن شاء الله صح.
1: إحنا نأكل نبات الفانيليا؟
0: نأكل الفانيليا نفسها.
1: نأخذ النكهة بس، هل تؤكل؟ هل يؤكل هذا النبات؟
0: يؤكل أكيد يؤكل.
1: خلاص يا أبو مناف، خلاص أبو مناف، والله ما هي راجعة. هناكل الفانيليا على فكرة هي شديدة المرارة تعرف؟
0: أيوة بس إن شاء الله
1: إن شاء بإذن الله. شكرا أبو مناف. هلا وسهلا بحمود.
2: أهلا أهلا سهلا من إيمان، وتحياتي لسارة، ونقول لكم صباح الخير.
1: صباحك ورد وسعادة إن شاء الله وفرح. كيف حالك يا حمود؟
2: الحمد لله.
1: طيب. حمود إيش رأيك في اللغز اليوم؟
2: لا كويس إن شاء الله.
1: حلو، طيب حلو، الحمد لله، عجبك. إيش الإجابة؟ يلا
2: أنا بقول العنب.
1: العنب
2: إن شاء الله. النبات حق الورق حقته تأكل وهو يأكل الثمرة.
1: أي والله هذه كمان إجابة ذكية حلوة، حبيت. الورق يأكل والثمرة تأكل. هل نحط نكهة؟
2: نكهة؟
1: أيوة. لا. طيب خلاص نثبت لك العنب.
2: حبيتك.
1: شكرا يا حمود.
2: وإذا في جواب ثاني الواتساب.
1: على الواتساب 800-242-8-8 أكيد لكل اللي حابب يشاركنا على الواتساب. هلا وسهلا بأوصاف.
3: ألو السلام.
1: هلا ومرحبا. عليكم السلام والرحمة، يا هلا ومرحبا يا أوصاف.
3: صباح الخير أمونة.
1: صباحك ورد وسعادة وفرح.
3: التحية لك وللمبدعة الدائمة سارة.
1: أكيد أحلى تحية لسارة.
3: يعني سؤالك
1: أيوة إيش رأيك بعد التمحيص والتفحيص؟ ما هي الإجابة يا أوصاف؟
3: لميت وشفت كل الفواكه على جنب.
1: طيب
3: ولقيت يعني يمكن
1: أيوة
3: إنها الفراولة.
1: يمكن نشوف، ننتسق لنا ونشوف. أكيد خلاص أثبت. شكرا يا أوصاف.
3: يعطيك العافية. شكرا سادة إيمان دائما أبدع.
1: شكرا لذوقك، يسعدك ربي. شكرا أوصاف. طيب بعد إجابة أوصاف خلينا نروح نشوف إجاباتكم الإبداعية على الواتساب. ما شاء الله على الإبداع، تعالوا نشوف كمية إجابات. يعني أول سؤال جاني من أبو تهاني، خضار ولا فاكهة؟ والله يا أبو تهاني قلت ما بدي أجاوب ده السؤال، فكر في سؤال ثاني أجاوبك على عيوني. هل النبات من البهارات بذور أو ورقي؟ عبد الرحيم ليس من البهارات، بذور في ثمرة وفي زهرة وفي ورقة وفي غصن، قلنا يعني نبات متكامل. فهد العتيبي يقول الرمان. علا سيد عبد الجليل من القصيم، بريدا تقول المشروم الفطر، بدرية من الرياض أيضا تقول الفطريات، تقصد الفطر. وصباحك سعادة ونشاط يا محمد المطوع، يلا شاركنا الإجابة. أحمد أيوب يقول البصل، وكذلك فضل السنيدي يقولوا البصل. هلا يا عادل.
4: ألو السلام عليكم.
1: هلا وسهلا، صباح الورد، يا هلا.
4: كيف حالك طيبة؟
1: خير الله يسلمك. هلا ومرحبا.
4: الحمد لله. الله يبارك.
1: شو رايك؟
4: وحدانية اليوم ها؟
1: وحدانية ليل وحدانية. أيوة إن شاء الله بكرة دينا تكون معنا بإذن الله.
4: يلا بكرة
1: بالسلامة. تسلم. يلا قل لي.
4: طيب النبات هذا في منه أحجام؟
1: غالبا حجم واحد أو ممكن يعني أكبر سنة أصغر سنة.
4: في منه ألوان كثيرة مختلفة؟
1: لا.
4: لون واحد؟
1: لون واحد.
4: أيوه لون واحد.
1: لون واحد. ماني سامع يا عادل. عادل قلت كلمة ما سمعتها، قطع التليفون. إيش؟
4: يؤكل ويشرب.
1: يؤكل ويشرب.
4: يجفف ويجفف.
1: كله. كل اللي تبغاه يصير.
4: يجفف الماء يجفف.
1: كل اللي تبغاه يصير.
4: لا مو ولا.
1: والله كله يصير، كله يؤكل يشرب يجفف، كله يصير.
4: طيب والله شوف انا جاء بالي اللي هو الزبيب
1: العنب
4: يعني. اللي هو العنب طبعا ممكن يجفف. أيه. حسن الزبيب.
1: طيب اكتب العنب
4: اذا كان يستخدم كم منكه وهذا ممكن.

0: خلاص العنب.
1: والله ان شاء الله، بس العنب تقول لون واحد يعني حياتينا مش لون واحد، انا شوي احسن. خليني اقول العنب.
0: طيب عادل، شكرا لمشاركتك، تسلم، نهارك سعيد. هلا وسهلا. طيب حنطلع فاصل، لكن قبل أن نطلع فاصل حذكر بأرقام التواصل 012-6477-154 و012-6495-154 و012-6478-544 وأكيد على هاشتاقنا في منصة إكس هاشتاق ابدأ صح، أو من خلال تطبيقنا تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، لازم تشوفوا اللوجو اللي لونه أزرق سعودي راديو بلس، ولا اللي حابب يشاركنا أكيد على الواتساب 8-002-442-8-8 فاصل وراجعين. لغزنا يقول أنا نبات، المفاجأة التي لا تعلمها أني لست كذلك، أنتشر في العالم وتستخدمني بعدة حالات للعديد من الفوائد، قلبت القاعدة من الداخل للخارج، أجذب الجميع ولكن لا تجدني دوما، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، أجمل صباح ما ابدأ صح معاكم على جدة اف ام. لغزنا يقول: أنا نبات، المفاجأة التي لا تعلمها أني لست كذلك. أنت شرف العالم، يستخدمني الجميع أو تستخدمني بعدة حالات، لي العديد من الفوائد، قلبت القاعدة من الداخل إلى الخارج، أجذب الجميع ولكن لا تجدني دوما، فمن أنا؟ هلا وسهلا بمحمد المري.
2: هلا والله أستاذة دينا، أستاذة إيمان عفوا.
1: هلا بك يا محمد، صباحك ورد.
2: أقول صباح الخير للوردة الحاضرة أستاذة إيمان.
1: شكرا لك.
2: وصباح الخير للوردة الغائبة أستاذة دينا.
1: أكيد دينا بتسلم عليكم بكرة إن شاء الله بحول الله حتكون معنا.
2: الله يسلمك، وصباح الخير لوردة الكواليس أستاذة سارة.
1: أجمل سارة، شكرا لك يا محمد، وصباحك ورد أنت كمان وسعادة.
2: صباح العسل. أقول الجواب إن شاء الله الذرة.
1: الذرة
2: إن شاء الله.
1: طيب يا محمد المري، أسعدتنا بالمشاركة.
2: أنا أسعد.
1: هلا وسهلا، تحياتنا. طارق يا هلا. طارق
3: يا هلا والله.
1: يا هلا ومرحبا.
3: صباح الخير.
1: صباح الورد يا هلا.
3: كيف حالك؟ طيب.
1: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
3: الله يسلمك.
1: من فين تكلمنا طارق؟
3: جدا.
1: من جدة. هلا بك أنت وكل اللي بيسمعنا من جدة.
3: يا هلا والله.
1: إيش رأيك لغزنا، إيش حلو اليوم؟
3: أتوقع الزيتون.
1: الزيتون، يا سلام على إبداعات أصدقاء برنامجنا. شكرا طارق. يا هلا ومرحبا. هلا يا فراس.
4: أهلين، صباح الخير.
1: صباح الورد. كيف يا هلا،
4: كيف حالك؟ طيب.
1: كيف حالك فراس، بشرنا عنك.
4: مبسوطين الحمد لله.
1: دائما يا رب.
4: دينا اليوم مش موجود.
1: حرام عليك يا شيخ. يا شيخ حرام عليك.
4: خلينا نتنفس شوي.
1: كل التحية للزميلة دينا. طيب.
4: الله يعطيها الصحة والعافية.
1: يعطيك ألف عافية. فراس من فين تكلمني؟
4: أنا أكلمك من الخارج.
1: من الخارج، هلا بك أنت وأهل الخارج.
4: الله يطول عمرك.
1: زانت الأجواء عندكم ولا بعد؟
4: والله تمام.
1: إيه الحمد لله.
4: طيب. نعم زارع وكذا.
1: إيه ما شاء الله، الله يبارك لكم. شو رأيك في نبات اليوم اللي يقول أنا نبات ولست كذلك؟
4: في إجابة صحيحة.
1: إجابات صحيحة؟
4: في إجابة.
1: جاءت إجابات صحيحة؟
4: أه؟
1: يعني أنت إيش لك في غيرك؟ أنا كم مرة أقول طالعوا فرقتكم؟
4: لا الله يجيب دينا، دينا كانت
1: شفت شو أقول لك؟ ستذكرني إن جربت غيري، شفت محاسن دينا؟
4: ما رح تبيد،
1: ما إيش؟
4: أقول ما رح تبيد، رديت أحن على دينا.
1: إيه قلبك طيب.
4: الله يطول عمرك.
1: تسلم يا طيب فراس، قل لي
4: أنا محتار بين دوار الشمس.
1: بس إحنا قلنا يؤكل يا فراس.
4: دوار الشمس ما يؤكل؟
1: لا عشان إن شاء الله شايفني قاعد ماسكة زهرة دوار الشمس وقاعد أكلها.
4: الحب حب حب يؤكل.
1: لا هذه قلنا.
4: وبعدين استخدم كزيت برضو دوار الشمس.
1: أيه. هي والله إجابتك ذكية، بس أنا بقول لك إنه يعني مولدي الدرجة حعقدكم، بس حلوة الإجابة عجبتني.
4: طب طيب إذن قصب السكر.
1: قصب السكر؟ صباحك سكر يا فراس.
4: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
4: شكرا.
1: هلا وسهلا بعبد العزيز.
5: السلام عليكم، صباح الخير.
1: عليكم السلام، صباح الورد يا هلا.
5: الله يجزاك، احنا الحين في الصفيري، الورد يجيب حساسية. صباحك والله بالخير.
1: طيب صباح التمر، يلا ما تبى ورد عشان لا يجيب لك حساسية. صباح التمر.
5: يلا صباح التمر.
1: يلا صباح التمر.
5: يلا كانت أربع سكر. الجواب عندي سؤال طيب.
1: تفضل.
5: هل يستخدم مطحون مثلا يطحن يعني مثلا؟
1: يطحن قصدك كبودرة يعني يصير بودرة؟ يعني
5: كبودرة يستخدم كبودرة عادي يعني؟
1: لا
5: ما يستخدم كبودرة.
1: لا يطحن ولكن بطريقة أخرى وليس كبودرة.
5: إيه طيب طيب هذا ممكن يكون الكركم.
1: ممكن يكون الكركم. إحنا كل شيء عندنا ممكن يا عبد العزيز. إلى أن تتضح الحقيقة الساعة الثامنة إلا خمس دقائق.
5: ممكن يكون ما ممكن يكون الكركم ممكن يكون الزنجبيل لأن الحاجتين هذه منتشرة عالميا يعني ما

0: ايوه. طيب انت اقرب الى اي واحده فيهم، الكركم او الزنجبيل؟
1: والله الكركم تقريبا هو اقرب، علاج واكل ونكهه ويستخدم في ولونه واحد يعني ما له.
0: والله حتى الزنجبيل تصدق صح اجاباتك يعني الاثنين
1: خلاص.
0: بس هنا في ايه
1: بحط الكركم وفي الواتساب بحط الزنجبيل ويلا وصباح الورد يوم طلعت من عندكم عشان ما ازكر
0: خلاص يلا صباح
1: الازمه. الله يجزاك خير،
0: سلامتك من كل شر يا عبد العزيز.
1: انا والبنات شجع السعوديه والمدام وعيالها
0: شجع قطر
1: قطر وكل واحد معه حصى
0: الله يجزيك. صراحة سعودية ولا قطر كلهم عينين في راس،
1: كلهم عينين في راس
0: أكيد
1: بلدي وشجعها، لكن
0: طيب كمان أم العيال،
1: أم العيال قطرية
0: والله أنت حطيت في موقف محرج أمس عبد العزيز، لا تحسد عليه.
1: لا لكن بناتي الحمد لله بناتي سعوديين مرة معي على طول، بابغى يخلصونا لآخر الليل
0: بابغى شفت ألين آخر ركلة. ألف مبروك أكيد للمنتخب وهارد لك لقطر، وبالأخير إحنا واحد السعودية وقطر ما في فرق
1: إن شاء الله، احنا مؤهلين للكاس
0: بإذن الله يا عبد العزيز بإذن الله
1: إن شاء الله بإذن الله
0: بإذن الله. شكرا شكرا عبد العزيز، تحياتي لك ولزوجتك وبناتك. هلا بمحمد السهلي.
2: يا مرحبا يا إيمان، الله يصبحك بالخير.
0: صباحك ورد وسعادة
2: وعليك وعلى سارة
0: وتمر وقصب سكر وذرة وكل الأشياء اللي قالوها المتابعين. صباحك خير، ايش رايك ايش لغزنا اليوم يا محمد؟
2: أقول هو يؤكل ويشرب.
0: يؤكل ويشرب نعم.
2: يؤكل ويشرب.
0: نعم.
2: والله أنا مفتري. يمكن الفطر الفطر.
0: الفطر يؤكل ويشرب؟ يعني أنت قد شربت؟
2: ما عارفه.
0: استنى.
2: والله ما عارفه بس مع الناس.
0: قد سمعت إنه في عصير فطر قاعدين نشربه يا محمد. محمد. الفطر يؤكل ولكن لا يشرب.
2: ويشرب.
0: طيب إيش رأيك؟ إحنا قلنا يؤكل ويشرب. ونكهته كده نكهته قوية،
2: نكهته قوية
0: اي يعني هذه الثمرة نستخدمها في النكهات، نستخدمها في الأكل، ممكن نشربها في عدة حالات تستخدمها فيه. حتى في أحد سألني هل تجفف؟ نعم تجفف.
2: والله ما أعرفها
0: يعني. خلاص أثبت لك فطر يا محمد.
2: طيب ايوه
0: خلاص أنا حجرب أعصر الفطر عشان أذوق هذا عصير الفطر بعدك يا محمد.
2: السكر إن شاء الله.
0: سكر ولا فطر؟
2: السكر.
0: شكرا يا محمد.
2: عفوا حياك الله.
0: هلا وسهلا بيك وهلا وسهلا بوفاء.
3: صباح الخير يا محمد.
0: صباح النور والسعادة يا وفاء، كيف حالك؟
3: والله أنا بخير، تعافيت من كريت إن أخذت الفتن.
0: ألف سلامة. ألف سلامة يا وفاء.
3: طولتي.
0: عسى ربي يكتب لك دائما الصحة أنت وكل اللي بيسمعنا يا رب.
3: أيوة بس سؤالك هذا لغزك يبغى استفسار، يعني أبغى استفسر هو نبات فواكه ما دام تؤكل تشرب؟
0: نعم.
3: ولا نبات زي الملوخية والبامية؟
0: لا نبات بثمرة.
3: ثمرة. يعني هي تسوى منها عصير؟
0: ممكن
3: والله ما أدري يا أمري واللغز صعب بس
0: لا طب اديني كده اديني إجابة
3: لغة من الفواكه نقول يمكن أيوة. الرمان
0: أيوة
3: الرمان
0: خلاص نثبت رمان
3: رمان
0: طيب الرمان الله يسعد شكرا يا وفاء
3: شكرا
0: هلا وسهلا بغيلان
4: الله يحييكم
0: هلا وسهلا صباحك ورد
4: أقرب إجابة تم تحليلها هي الرمان نعم
0: الرمان يعني أنت شفت الرمان نكهته قوية مثلا
4: والله طبعا نكهته قوية في نفس الوقت يعني ما متواجد في كل موسم يعني في
0: تمام
4: بعض نعم
0: الرمان أثبت غيلان
4: نعم
0: شكرا يا غيلان
4: الله يحفظك
0: هلا وسهلا هلا بزين
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: صبي عليكم جماعة فرجة فرجة.
0: صباحك ورد وسكر ورمان.
5: صبي على دينا وسارة.
0: تصبحوا عليك إن شاء الله يعني سارة معانا ودينا إن شاء الله تكون بخير.
5: قولي. هذا يعصر ويحطه بالنار ولا لا؟
0: يعصر ويؤكل ويشرب ويجفف وفي بعض الحالات يوضع على النار. إيه. لأن إحنا قلنا لي عدة حالات هذا النبات اللي اليوم بنتكلم عنه أو هذه الثمرة في بعض الحالات في لما إحنا في جزء من تعاملنا معه

0: ممكن يتحط على النار وممكن لا، حسب انتي كيف تبي تستخدميه.
1: بغيت اقول الفراولة وال
0: طيب
1: التين.
0: فراولة ولا التين؟
1: ايوه
0: انتي تبغي الفراولة ولا التين؟
1: خلاص خليها الفراولة.
0: الفراولة، شكرا لزين.
1: شكرا.
0: طيب شكرا زين، انا اعتذر اليوم تاخرت عن الواتس لانه ما شاء الله الاجابات على الاتصالات لا تتوقف. خلينا نبدا من ما شاء الله عليكم، وين نبدا؟ ابو سطام قال الفستق، ابو بكر قال قصب السكر، وعندي اجابه من ابو حازم يقول الليمون، سعيد الدوسري يقول البصل، وابو صنهات يقول الفقع، وخالد من الطايف يقول الرمان، فوزي يقول السكر، وأبو تهاني يقول البطاطس، وعبد الهادي عمران شكرا على الصورة الحلوة يقول الزعفران، ويحيى أحمد يقول الزيتون. وعندنا سؤال من بيسان تقول هل يعصر؟ نعم يعصر يا بيسان، وتقول جوابها المانجو. أمين ثابت يقول الخوخ، ومالك المسعودي يقول الفراولة، وعندنا إجابة من دكتور صحابي يونس يقول الكركديه. الكركديه احنا نسميه كجراتي. تقولي له كجراتي يا سارة؟ أيوة، فالبعض يسميه كجراتي والبعض يسميه كركديه. شكرا لهذه الإجابات، مستمرين أكيد لا تروحوا بعيد. أنا نبات، المفاجأة التي لا تعلمها أني لست كذلك، أنتشر في العالم، تستخدمني بعدة حالات، لي العديد من الفوائد، قلبت القاعدة من الداخل إلى الخارج، أجذب الجميع ولكن لا تجدني دوما، فمن أنا؟

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية.

0: نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: طيب نرجع لإجاباتكم على الواتساب، في إجابات كثير حلوة. خليني أرجع لفاهد السباعي، يقول الليمون، وعندي إجابة من الجريح يقول القرنفل، وإجابة هادي الزهراني المانجو، وصالح من الأحساء يقول الزعفران، وعندي أبو عمار من جدة يقول الفراولة، وعندنا إجابة من ما لها اسم للأسف، فإحنا اتفقنا أن الإجابات اللي بدون اسم يعني ما نذكرها. تركي عبدالله يقول العنب، خالد الطيب يقول الفراولة إن شاء الله. في عندي أسئلة من خالد الثقفي يقول في منه أشكال؟ لا، هذه الثمرة تقريبا شكلها واحد، أحيانا حجمها يختلف بس بطريقة يعني مو مبالغ فيها. في يعني سارة بتقول لي ممكن هي يكون فيها لونين، بس العادة إنها لون واحد، فأنت شوفوا. أبو عمار من المدينة يقول الكركم. مين غير من الفراولة إلى الذرة؟ فتحلى نعمان من اليمن كان مجاوب الفراولة وبعدين راح للذرة. محمود البحيري يقول جوز الهند، وإجابة أحمد عسيري يقول الليمون، كان مجاوب البطاطس يعني، وبعدين راح للليمون. يحيى اليامي يقول الأفوكاتو، وعندي الفطر إجابة نوف. غير فاطمة من الجبال غيرت من الفطر للتمر الهندي. وناصر العولقي يقول الزنجبيل. يحيى المغربي يقول الزنجبيل، وإجابة محمد الحربي يقول الليمون. وعندنا إجابة سارة تقول الفراولة، وشذا تقول الكيوي، ورمان قالتها لما. أبو نعمان العديم يقول الفراولة. عندي إجابة من مين؟ أبو مشاري يقول الزنجبيل، وإجابة طبعا من مكة، تحية لكل أهل مكة. أبو هاشم يقول الليمون، وإجابة نيرة العتابي تقول الكاكاو، بعدين قالت السمسم، بعدين ثبتت على جوز الهند. محمد الدريع يقول الزنجبيل. فواز الحجوري يقول الكركديه. وعندي أحمد الشمراني يقول الليمون. وعندي إجابة من مصطفى بعد مراد يقول الزنجبيل، ومصطفى يقول القصب، طبعا قصب السكر. وعندي يوسف ترابي يقول المشمش. عبد الله بركات يقول الفراولة، وعبد الله عيد يقول المشمش، وإجابة من فوزية الزايدي تقول الليمون. شادية السيد تقول الكجراتي، تحية لأهل مكة، تحية شادية. أعتقد سارة تقول لي أعتقد أهل مكة بس اللي يقولوا كجراتي، ما أعرف جدة والمدينة، اللي من جدة والمدينة يدينا تصحيح إذا تسموا الكركديه كجراتي برضو. العم حسن يقول أعتقد الزنجبيل. فهد المشاوي يقول الفطر من أبها، حياك أنت وأهل أبها. أحمد محمد عبد الفتاح يقول العنب، ومصطفى شعبان يقول الرمان، وإجابة عبد العزيز عسيري الليمون، إجابة إبراهيم الخالدي اليقطين أو القرع، أبو خلاد الثوم، وعندنا إجابة من نورة الذرة، مها جوز الهند، أم خالد النعناع، خالد الفانيليا. عادل الجرفي من المدينة يقول الإجابة الورد، الله على الورد. عبد الله المطوع يقول الليمون. أبو تهاني يقول حبة البركة. عبد الرحيم الثبيتي قال الليمون ثم البرتقال ثم التوت، وآخر شيء ثبت على التوت عبد الرحيم الثبيتي. زكريا الوجيه يقول الفراولة. لينا من القصيم تقول الطماطم. استنوا، هنا عندنا مجموعة ما شاء الله، تعالوا يا جماعة القصيم خلونا نبدأ. أول إجابة مريم تقول التين الشوكي. عرفة البقدونس. جمانة الفطر الأبيض. رانيا القصيم البابونج البري. ريان

الزنجبيل، ناهد النعناع، ولينا الطماطم. والله ما شاء الله عليكم مجموعة كبيرة، تحياتنا لكم. عندنا إجابة من خلينا نتأكد بس من الإجابات. عندي إجابة من يزيد يقول الفراولة، عادل حمزة بعد ما اختار البن غير إلى الفراولة. عندي إجابة أيضا من خالد خرجاوي يقول الرمان، مقرن أبو مبارك يقول الليمون، بندر الرمان، وانتصار تقول الفطر. إجابة محمد محسن التمر، محمد أسامة قصب السكر، يوسف الشمري أبو فيصل المشمش. نعتذر منك يا سليمان، حاولت والخط مشغول ما شاء الله اليوم، الخط كان نعتذر منك. وإجابة سليمان أدبيان هي العنب. تركي عبد الله يقول اللغز ينطبق على أكثر من إجابة. لا يا تركي، لما حنفسر لك اللغز هتعرف إنه شيء محدد بعينه. هذه كانت إجاباتكم على الواتساب، شكرا لكل هذه المشاركات الرائعة. خلينا نكشف عن الحل. الحل هو الفراولة. أنا نبات، المفاجأة التي لا تعلمها أني لست كذلك. كلنا شايفين ثمرة الفراولة، هذه الثمرة بتطلع من شجيرة صغيرة على الأرض وتمتد بغصن أفقي على الأرض، يعني ما هي كبيرة، تمتد كده قصيرة تكون الشجرة وممتدة بغصن أفقي، عمودي عفوا. هو إيش العمود كده ولا كده؟ العمود كده والأفقي كده، لا أفقي. الفراولة ما هي مصنفة من الثمار، مصنفة من الورود، يعني من فصيلة الورود والتفاح. وهذه يمكن كانت معلومة بالنسبة لنا غريبة جدا، خصوصا أنه يقول لك الثمرة نفسها الفراولة هذه ليست أساسا ثمرة، هي جزء من مبيض الزهرة يكبر إلى أن يجي على شكل فراولة. سبحان الله، يعني غريب جدا وضع الفراولة. انتشرت في العالم، طبعا موجودة في العالم بشكل كبير جدا. لما سألني أحد الإخوان، هي موجودة في السعودية؟ نعم موجودة، اليوم صار في بيوت فراولة في المرتفعات في منطقة أبها عسير، وأعتقد كمان في الباحة وفي الطائف، يعني في المرتفعات. الفراولة غالبا هي فاكهة شتوية، يعني ما لما بيزرعوها بتاخد يمكن 3 شهور 4 شهور بعد كده تنتج ثمرة. اليوم صاروا يعملوها في بيوت محميات عشان يقدروا يلاقوها في كل المواسم، لأن هي فاكهة موسمية فما تنوجد باستمرار، عشان كده قلنا ما نجدها دائما. ولما بنشوف فاكهة بتكون موجودة في غير موسمها بتكون ناتجة عن البيوت هذه اللي تنتج تحت درجة برودة، ما تنتج في أبدا بيئة حارة جدا، يناسبها البيئة المعتدلة إلى الباردة. تستخدمها بعدة حالات. الفراولة ممكن تكون سائل عصير، ممكن تكون نكهة، ممكن تجفف. اليوم صار فيه حتى فواكه مجففة بتلاقوا من ضمنها الفراولة، ممكن نعملها مربى، ممكن نشربها عصير، ممكن نخليها نكهة. طبعا نكهة الفراولة في كل شيء موجودة وتنكه لنا أمور كثير، لها العديد من الفواكه. الفراولة فاكهة توصف دائما إنها فاكهة الرشاقة، يعني لما نأكلها ما بيكون فيها سكر كثير، غنية بفيتامين جيم، تعدل نبضات القلب، تعدل السكر في الدم، فلها العديد من الفوائد الصحية. وقد ما تأكلوها ما تخاف منها لأنها ماحة تعطي سكريات، نوع السكر اللي فيها سكر مفيد للجسم وليس سكر يتحول إلى دهون. قلبت القاعدة من الداخل إلى الخارج. هنا هذا السؤال والمفتاح اللي يتكلم عن الفراولة بالتحديد. الفراولة الثمرة الوحيدة اللي بذورها في الخارج، لما بتشوفوها منقطة بالبذور الصغيرة وليس لها بذور في الداخل، وجرت العادة إنه الثمار كلها بذورها في الداخل، لكن الفراولة الوحيدة اللي بذرتها من الخارج في البذور الصغيرة المنتشرة حول الثمرة، تجذب الجميع. طبعا نكهتها جذابة جدا، سواء كانت في عصير، سواء كانت في مواد تجميل، سواء كانت في كيك، سواء كانت في رائحة عطرية، إن كانت في مواد تجميل. ودائما الأطفال ينجذبوا كثير لرائحة الفراولة. لا تجدني دوما كما ذكرنا إنها فاكهة موسمية، لا توجد في كل الأوقات، وإن وجدت توجد بكميات قليلة نتيجة زراعة في بيوت خاصة بها في درجة حرارة منخفضة جدا. كل الشكر.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، كمل معاكم اكيد جدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية اذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. يا هلا فيكم. هنتكلم عن دراستنا العلمية، وحشتنا كده الدراسات العلمية اللي لما بنفكر فيها بنشوف قد ايه احنا بنطبقها في حياتنا وقد ايه بنستفيد منها. دراستنا العلمية اليوم تقول: هل الضحك معدي فعلا؟ اظهرت الدراسات العلمية ان الضحك ممكن ينتقل من شخص الى اخر اذا سمعنا صوت ضحكات الاخرين، ابتسامات ثم ضحكات حتى من دون معرفة الموقف اللي ضحكهم، ممكن هذا الشيء يدفعنا للضحك. كشفت الدراسة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أجراها باحثون من جامعة كوليدج لندن أنه الاستماع إلى أصوات إيجابية مثل الضحك بينشط مناطق في الدماغ مرتبطة بالتحكم في حركات الوجه. هذه النتيجة تشير إلى أن الدماغ قد يتهيأ للاستجابة لهذه الأصوات ومشاركة الآخرين تعبيراتهم، وهو بيساعد على تفسير ظاهرة عدوى الضحك. يعني أحيانا كلنا نشعر أنه ممكن يكون الضحك معدي، نكون في وسط جلسة ولقينا أنه فلان ضحك أو فلانة ضحكت وضحكت من قلبها، لا شعوريا ملامح وجهنا بتروح للابتسامة، ومن بعد كده ممكن تنتقل إلى الضحك بسبب أننا شفنا الأشخاص اللي معانا ضحكوا أو ابتسموا. الباحثة في علم الأعصاب صوفي سكوت قالت أنه الضحك يرتبط بالتفاعل الاجتماعي. كثيرا ما نضحك خلال أحاديثنا لقاءاتنا، حتى لما الكلام ما بيتضمن نكتة أو موقف طريف، الضحك يؤدي دور كبير في التعبير عن الود، عن المشاعر الإيجابية ومشاركتها، وبيسهم في التقارب بين الأشخاص. وهذا اللي بيفسر مواقف مألوفة، مثلا بنلاقي مثل ما قلنا أنه شخص يبدأ بالضحك في لقاء عائلي مع الأصدقاء، ثم بنلاقي أنه ضحكات الآخرين كلها بدأت تتتابع واحد وراء الثاني، رغم أنه بعضهم يمكن ما يكون سمع سبب الضحكة أصلا. صوت الضحكة نفسه قد يكون كافي لتحفيز هذه الاستجابة لدى الآخرين، مع اختلاف درجات التأثر من شخص لآخر.

0: ثمانية خمسة معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: يا اهلا وسهلا ومرحبا بكل اللي بيسمعنا عبر موجتنا إذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. نحيي أكيد كل اللي انضم لموجتنا مجددا ونحيي كل أصدقائنا ونحيي اللي بيسمعنا لأول مرة. لا تقلب الموجة، أكيد حتلاقي معانا إن شاء الله وقت وأجواء حلوة تسعدك. خلصنا اللغز وكان صراحة أجواء حماسية، الآن أجواء حماسية كمان أكثر لأنه عندنا سؤال كده اخترنا خفيف لطيف ظريف في شوية خيال، ولكن نبغى نشوف من خلال هذا الخيال قد إيش ممكن تبدعه. إحنا اليوم بنعيش ولله الحمد حياة فيها رفاهية فيها راحة، تطور تقني لا محدود، أدوات كهربائية بتساعدنا في كل حياتنا سواء كان في البيت خارج البيت، الكمبيوتر بيسهل علينا، التطبيقات الاجتماعية والتطبيقات اللي بتقدم لنا خدمات سواء كانت خدمات حكومية تشكر عليها أكيد الجهات المختصة والحكومة الرشيدة اللي بتبسط لنا أمور مرة كثير. طيب ساعات يجوا أخواننا الصغار أو أولادنا ما يتخيلوا أنه كانت في أجيال عايشة قبل هذه التقنيات وقبل ما تكون الأمور سهلة بهذه الصورة، أنه معقول ما كان عندكم آيباد، معقول ما كان عندكم كمبيوتر، ما كان عندكم تطبيقات، ما كان عندكم كذا وكذا. التحول الرقمي السريع هذا خلى الأجيال هذه فعلا ما تتصور أنه ممكن تعيش حياتها من غير إنترنت مثلا. لو أنا جيت قلت لك أتخيل أنه نمنا وصحينا ولقينا نفسنا رجعنا للعصر الحجري اللي ما فيه لا تطور لسه ولا اختراعات ولا حياة سهلة وبسيطة، كان كل شيء لسه جديد. يا ترى لو نمت وصحيت وشفت نفسك بعقلك، يعني بعقلك اللي هو أنا عارف ده وفين تليفوني وفين بيتي وفين سريري وفين سيارتي، طيب أول ما تصحى وتشوف إن الدنيا رجعت لعصر حجري ما في أي اختراع، أول اختراع تفكر فيه إيش هو؟ ما تديني اختراعات، اديني واحد بس. هذا الاختراع سارة مثلا قالت لي اختراع، أنا قلت لي سارة أول شيء أفكر فيه كذا، ما حنقول إجاباتنا عشان لا نأثر عليكم، حنقول لكم إجاباتنا آخر الاستطلاع الرأي هذا. لكن من جد تعالوا فكروا، أول حاجة تبغى تفكر في اختراعها ما هي؟ لأنك أنت مؤمن أنه هذه الحاجة لا يمكن أني أنا أستغني عنها، وهذه الحاجة لازم تكون موجودة في يومي في حياتي. نبغى نسمع هذه الإجابات وهذه المشاركات الحلوة منكم على 012-647-7154 012-647-9514 012-647-8544 كل اللي بيشارك معنا أكيد على الواتساب 8002-44-282، واللي بيشاهدنا من خلال البث المباشر يقدر أنه يشوفنا من خلال تطبيق إكس منصة إكس وإذاعة جدة، وكذلك من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس تقدروا تشوفونا وتسمعونا صوت وصورة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم، أكيد الحماس مليون، نسمع أصواتكم ونعرف يا ترى أول اختراع تبغى تخترعه لما تنام وتصحى تلاقي نفسك في وسط العصر الحجري، ما في ولا شيء، بدينا من الزيرو، إيش أول اختراع يهمك أنك تخترعه؟ 012-64-77-154 012-64-95-154 012-64-78-544 وأكيد على الواتساب 8-002-442-8-2-8. أول متصل معانا نايف، يا هلا يا نايف.
2: يا مرحبا، هلا بكم، حياكم الله.
1: صباح حياك الخير. الله صباحك ورد وسعادة.
2: الله يصبحكم بالخير، عليكم على المشاهدين جميع.
1: يا هلا وسهلا. نايف ممكن توطي الراديو عشان تسمعني من التليفون عشان الصدى؟ شكرا، تبشر بالخير. نايف، أول اختراع حتخترعه من لما لقيت نفسك رجعت للعصر الحجري،
2: أول اختراع،
1: واحد اختراع، ما هو؟
2: والله ما أدري وش بيخطر على بالي بالضبط.
1: يا إيش شوف نايف، أنت نمت صحيت لقيت نفسك في العصر الحجري، ما في ولا حاجة من وسائل الحياة السهلة اللي عندك، أول حاجة تهمك يكون موجود، هذا هو الاختراع اللي حتخترعه، إيش أهم شيء عندك؟
2: اختراع مثلا زي ما تقولين النار.
1: النار؟ أيوه. تبغى النار؟
2: لا مو أبغى النار.
1: يعني ما يهمك لا النت لا الجوال ولا شيء ما بيهمك؟
2: والله شوفي الزمان ده والله تودي

0: ما في جوالات صدق.
1: خلاص اذا ما يهمك الجوال، تهمك النار، ايش بتسوي؟ الطبخ يعني، انت اهم شيء عندك الطبخ.
0: ايوه اكيد.
1: خلاص اذا نايف يبغى يكتشف النار عشان يطبخ. صحه وعافيه نايف.
0: الله يعافيك.
1: شكرا لك. هلا بخالد. هلا وسهلا خالد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمه، يا هلا ومرحبا. يسعد
2: صباحك سليمان.
1: يسعد صباحك خالد، كيف حالك؟ بشرنا عنك.
2: بلا ما بشر طلبك الحمد.
1: دايم يا رب. اول اختراع تبي تخترعه ما هو؟
2: انا اخترع الرمح.
1: الرمح عشان نعم. تصيد
2: اكيد.
1: خلاص ما يهمك غير الصيد. شوف الرجال همهم بطنهم، همهم بطنهم الرجال.
2: لا
1: والله نايف يبي النار عشان يطبخ، وانت تبي الرمح عشان تصيد.
2: بالعكس اخت ايمان، هذه هوايه، وبالعكس واحد يصيد
1: تقعد جنب نايف تشوي.
2: اكيد.
1: خلاص بالهنا والعافيه. طيب خلاص يختار. ايه سبحان الله، يعني الرجل رجل يا سارة، صياد من صغره، من صغره، من بدأ من نعومة أظافره. طيب هلا بأفراح.
3: صباح السعادة والسرور.
1: صباح الفرح والجمال يا أفراح، هلا بك.
3: كيف حالك؟
1: خير عساك إن شاء الله بألف خير. بشريني عنك.
3: الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
1: أول اختراع تخترعيه لما تصحي في العصر الحجري؟
3: أبغى أخترع سيارة.
1: السيارة واحدة
3: هي، يعني هي توصلني بنفسها.
1: خلاص الله، السيارة الكهربائية. أيوة. اللي مبرمجة. أيوة. لا تسوقي ولا تتعبي، ولا سيارة كهربائية.
3: خلاص أنا برمج فيها الطريق والعنوان ويتمشي.
1: الله عليكي. خلاص أفرح أفرح أمها الدوارة. قبل كل شيء. إيه سبحان الله يا جماعة، هذه حقيقة. الرجل بيرجع لتركيبته الأصلية، إيش يهمه، والمرأة إيش يهمها. دوارة صراحة. معاكي، خديني معاكي.
3: ابشري تعالي يلا انتي وسارة.
1: شكرا يا سارة، صباحك ورد.
3: هلا.
1: افراح عفوا. شكرا يا افراح. طيب الى ان تجهز اتصالاتكم، خلينا نمر كده على الاجابات اللي جاتنا على الواتساب 8002442828. كل اللي حابب يشارك على الواتساب. شذا تقول حخترع الكهرباء، جابت من الآخر شذا، هنيكي شذا. عندي عبد الله بركات يقول أول شيء بخترعه الكهرباء والنت والمكيف وهذه الأشياء الأساسية. عرفنا أن الأشياء الأساسية حنختار شيء واحد. أيضا عبد الله بركات حيختار الكهرباء. طيب حلو. عندنا إجابة من مشاركة من أبو حمزة من رنيا، يقول أول شيء أخترعه طيران ذاتي للتنقل. يعني أفراح هتخترع السيارة الذاتية للتنقل، لكن أبو حمزة الطيران أحلى. والله الطيران يا أبو حمزة، شفتي أفراح، الطيران أحلى من السيارة، فوق لا زحمة لا دنيا لا دوشة. شادية السيد حتخترع الإضاءة النور.

0: تحية. هلا بسليمان.
1: صباح الخير عليك.
0: صباح
1: مختدين. هلا والله.
0: صباح السعادة. صباح بخير.
1: صباح الفل المفتح يا شيخ.
0: اي والله صباح الفل الجازاني الجميل. طيب يا سليمان قل لي يا سليمان، الآن نمت صحيت لقيت نفسك في العصر الحجري، ما في ولا حاجة حولك، أول اختراع تخترعه ما هو؟
1: والله يا أختي إيمان في 1970 المكيف
0: قولا واحدا.
1: والله يا أختي إيمان طفع علينا كهرباء برا الجنة ما عرفنا نروح نفس الهواء يضيع حار.
0: خلاص خلاص والله يا سليمان جبتها، انا معك. انا ما رضيت اكشف عن اجابتي ولكن اجابتي كانت المكيف، ما في كلام. شكرا يا سليمان ويسعدك يسعدك يومك هني انت وكل اللي بيسمعنا. المكيف. في عندي اجابه كمان من عبد اللطيف يقول اول شيء اخترعوا المكيف وحط لي ايموجي معبر حران سايح في حره. شكرا يا عبد اللطيف. هلا وسهلا بندر.
2: اهلين السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمه. هلا وسهلا.
2: صباح الخير استاذ ايمان وصباح الخير على جميع المستمعين.
0: صباح الخير يا بندر،
2: كيف حالك؟
0: بخير عساك بخير، بشرني عنك.
2: والله تمام. الله
0: يسلمك. بندر الجعيد؟
2: لا بندر من الشرقيه.
0: طيب بندر من الشرقيه، هلا بندر. بندر ايش اول اختراع تخترعه؟
2: والله صراحة أنا أروح معكم على المكيف، بس هل الماتيريال الموجودة يعني أقدر؟
0: لا لا خلاص إحنا لا ندخل في دي التفاصيل. أنت نمت صحيت لقيت أنك لازم تخترع كل الماتيريال الموجودة، إيش الاختراع اللي تخترعه في العصر الحجري وكذا؟ إحنا كله خيالات اليوم.
2: والله ما في زي المكيف.
0: المكيف
2: هو اللي بيغني عن كل
0: والله شيء. أظن إلى الآن المكيف هو اللي يفوز.
2: أصلاً هو الأداة الوحيدة المطلوبة.
0: طيب ولو جاد الدنيا برد إيش تختار؟ كيف؟ لو الدنيا برد
2: خلاص شب النار. الدنيا برد خلاص الاخوان، هي الاخوان اللي واحد
0: اي نايف نايف بالنار وخالدي بالرمح.
2: ايوه واحد يشوي واحد
0: يصيد.
2: يا سلام. بس ترى على فكره الرجل مو همه بطن يعني.
0: الا همه بطن.
2: لا ما همه بطن، هذه الحياه عشان نعيش لازم ناكل، اذا ما تاكل بتموت.
0: شوف الفلسفه يعني حقت بندر.
2: ايوه
0: يعني بندر اليوم لما
2: لا.
0: تروح البيت وما تلاقي الغداء ما تقلب لهم الدنيا؟
2: لا ولا اقلب الدنيا، اطلب هانجر ستيشن.
0: لا بدون اسماء.
2: يعني مش الشغله ان همي بطني، لا هذه الحياه ترى عشان نعيش لازم ناكل.
0: والله
2: يعني لو ما تاكلي يومين وانت على جنبك كذا طايحه. استاذ ايمان والله قالت ما احب الاكل، انا الرجل اهم بطن.
0: احلى تحيه للرجل.
2: الله يسعدك.
0: شكرا يا بندر اسعدتنا نهارك هني. هلا وسهلا بعماد.
3: هلا والله استاذ ايمان.
0: هلا بك يا عماد.
3: وين استاذ دينا؟
0: دينا بكره ان شاء الله حتجي. ايش بها؟
3: اقول يعني خلاص اخذت اجازه خلاص يكفيها يومين.
0: لا خلاص لا خلاص يا حرام، بس اخذت اليوم
3: خلاص. الله يستر عليها.
0: تسلم يا عماد. عماد ايش رايك، ايش الاختراع اللي حتخترعه
3: ايام العصر الجاهلي؟
0: ايه لا مو جاهلي. قبله اكثر من الجاهلي. الحجر اللي ما فيه ولا شيء.
3: الله يخليك. المكيف يا رب.
0: المكيف كيف يفوز
3: صراحه، لو انه مسلم كان دخل الجنه بكل الدعاوى.
0: صراحة انا تتذكر ايش اسمه؟ قلت لك اسمه ايش؟ كارير.
3: والله ما ادري
0: اسمه حاجه. كارير
3: كارير
0: امريكاني.
3: ما هو مسلم
0: هو. لا امريكاني والله ما ادري، عاد يمكن اسلم قبل لا يموت، الله اعلم. ما ادخل ذمتي في الرجال، لكن اسمه كارير، المخترع الاول للمكيف.
3: المكيف وشيء ثاني.
0: ايه الحين احنا قلنا واحد اختراع.
3: طيب خلاص
0: ايش الثاني؟ قول لي عشان اخيرك بينه.
3: السيارة.
0: المكيف ولا السيارة؟
3: بالنسبة لي
0: ايه
3: والله السيارة.
0: خلاص
3: لانه البيت اللي بدون سيارة ما ينفع.
0: ليه؟ ما طيب خلاص ما
3: ينفع. يعني مثلا واحد لا سمح الله اخر الليل تعب
0: يا اخي، مشي رجلك يا اخي. يا اخي خليك رياضي.
3: مش كذا، انت مثلا دحين واحد من اطفالك تعب
0: ايه
3: اخر الليل لا قدر الله، كيف حتوديه؟
0: صح.

0: تدق على الناس.
1: سارة تقول لك اسمع، سارة تقول لك عصر حجري، لا مستوصف لا طبيب، نبغى اختراع أولي. خلاص هو إيه بالسيارة، هو شايف إنه السيارة أهم شيء. شكرا عماد، صح السيارة مهمة، بس تعرفوا ساعات الحاجة المهمة عندك مش بالضرورة تكون مهمة عند غيرك. يعني اليوم في شخص يشوف المكيف مهم، شخص آخر يشوف السيارة أهم، شخص يشوف الطيارة أهم، وهكذا. يعني سبحان الله الاهتمامات والأولويات عندنا لا تتشابه. هلا بفهيدة.
2: هلا والله. هلا إيمان.
1: هلا ومرحبا. هلا وسهلا.
2: هلا بكم، صبح المخرجة والمعدة وكل الطاقم البرنامج والمستمعين، الله يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
2: باردة وعندنا
1: الله صباحك. زانت الأجواء.
2: زانت الأجواء، في بروق ورعود البارح.
1: ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، يعني الله إن شاء الله يجعلها أمطار خير على الجميع. يعني المكيف عندك مو أهمية في الاختراعات؟
2: أبداً مو أهمية. أنا شكت على أساس أنا أعيش بدون مكيف والله.
1: أي عشان الجو زين.
2: الجو زين حتى في الحرارة، ما أنا متعود عليه في المزرعة ونخيل.
1: أي ما شاء الله. طيب أنت برأيك يا فهدى الاختراع الأول اللي حتخترعيه ما هو؟
2: أنا أكيد حاجتين بس إني خليني أقول الإذاعة.
1: الإذاعة، الله، تحية الرب. تحية لفهيدة، أحلى تحية لفهيدة. تسمعينا؟ تسمعينا؟ الراديو. أيوة. وإيش الشيء الثاني اللي كنت تبغي؟
2: البنج. تخيل يعني لو أحد يعني يسوي أي الله يعني أي شيء بدون بنج.
1: هذه تحية لك على الراديو والبنج. عشان لو البنج عشان آلام الناس، قصدك ما يشعروا بالألم في المعالجات.
2: تخيلي تسوين عملية جراحية ضر شلون بدون بنج؟
1: الله عليك. الله عليك والله يا فهيدة، إنك أسطورية. روح يا فهيدة، ربي سهل أمرك.
2: هلا حبيبي.
1: قلبها حنون فهيدة، شوفي قلبها على الناس. وأنا والله فكرت في المكيف وما لي شغل، حتى العيلة ما حنيمهم معايا في الأوضة، حنام لوحدي. يعني أنانية. مكملين معاكم إجاباتكم الحلوة ومشاركاتكم الأجمل، سماع أصواتكم هو أحلى حاجة في إبدأ صح. حنطلع فاصل صغير من يد سارة الحلوة ونرجع نكمل إبدأ صح والاختراع اللي حتخترعه لما تلاقي نفسك نمت صحيت في العصر الحجري.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: ابدأ صح على جدة أف أم، كمل معكم أكيد أجمل التحايا لكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا إذاعة جدة وكل اللي بيشاهدنا من خلال تطبيق إكس ومن خلال البث المباشر هناك. يمكن كثير أسئلة بتجي على ما نقدر طبعا نقرأ كل الأسئلة يا جماعة اللي في اللايف شات اللي في المحادثات الفورية من خلال البث المباشر على منصة إكس، لكن نقدر نقول لكم تقدروا تشاركوا أكيد من خلال الاتصالات عن طريق الهاتف وكذلك من خلال رسائل الواتس أب. كل اللي حابب يشارك منكم أكيد يسعدنا مشاركتكم أنتوا، كل اللي بيشاهدنا من خلال منصة إكس أو بيسمعنا من خلال الإذاعة أو بيشاهدنا أيضا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ما عليكم غير أنكم تشاركوا على الواتساب. اللي حابب يكتب رسائل، الرسائل فقط نصية في الواتساب 8002442288. أما للي حابب يشاركنا ويسمعنا صوته الحلو أكيد على 0147771154 و0126495154، ورقم ثالث أيضا للتواصل على 0126478544. اليوم بنتكلم عن إذا نمنا وصحينا ولقينا نفسنا في العصر الحجري، يا ترى إيش أول اختراع ممكن تخترعه؟ تناوعت إجاباتكم، وفي اللي اختار السيارة الذاتية التنقل أو الطائرة الذاتية التنقل أو الكهرباء أو النار أو الرمح أو المكيف، ويمكن أكثر شيء جانا المكيف، لكن في ناس شايفة إنه التنقل هو أهم، والبعض شاف إنه الأكل هو أهم، والبعض شاف إنه الراحة وسط المكيف هي الأهم. نبغى نسمع أكثر مشاركات منكم، خلونا نستعرض مشاركاتكم على الواتساب. عادل الجرفي يقول أول شيء أبحث عنه هو الماء. إذن عادل شايف أنه الماء هو أهم شيء بالنسبة له. ناصر العارقي يقول بندقية صيد. نرجع للرجل الصياد بطبعه، بندقية الصيد يا ناصر العارقي عشان يصيد، عشان يقعد جنب نايف وعماد ومين هو اللي كان يبغى الرمح خالد، ويقعدوا يسووا لهم أحلى أكلة. سيارة بمكيف، الله عليك يا بندر، الله عليك، عصفورين في حجر. حبيت سيارته يبغاها بمكيف، يأكل فيها يشرب فيها ينام فيها، سيارته دي اللي بالمكيف هي أهم شيء. شفت يا عماد جاب السيارة مع المكيف. بندر قل لكم أنتوا مبدعين، أنتوا عليكم ما شاء الله طريقة تفكير إبداعية خلابة خلابة. وسط هذه الاختراعات أكيد حابين نسمع أصواتكم، شاركونا على أرقام التواصل أو على رقم الواتساب 8002442288. عندي مشاركة جميلة، دائما مشاركاتك حلوة يا فاطمة من الجبال. هذه صورتك لما تنامي من غير مكيف، حطت لي ملصق جميل لبنت شوشة، فمني فاهمة يعني إيش ليه زعلانة، ليه زعلانة؟ اخترعي لك حاجة، اكتبي لي اختراع يا فاطمة. نمتي وصحيتي لقيت نفسك في العصر الحجري، إيش أول اختراع تبغي تخترعيه من الأشياء المهمة بالنسبة لك؟ في عندنا مشاركة من مين؟ أستاذ غازي كامل يقول ما يقدر يسمع البرنامج للنهاية لأنه دوامه يبدأ الساعة 8. أكيد أكرمتنا بمشاركتك من بداية اليوم. لغز اليوم كان يا أستاذ غازي هو الفراولة، وشكرا لحسن استماعك. نتمنى لك يوم كله نجاح وخير أنت وكل اللي بدأ دوامه اليوم.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي.

في الرابع من أكتوبر من عام 1883 انطلاق الرحلة الافتتاحية الرسمية لقطار الشرق السريع من باريس اللي أصبح من أشهر القطارات الفاخرة في العالم. في عام 1895 ميلاد الممثل والمخرج باستر كيتون أحد أبرز نجوم الكوميديا في عصر السينما الصامتة. في عام 1950 الظهور الأول لشخصية سنوبي في القصص المصورة بنتس لتصبح لاحقا من أشهر الشخصيات الكرتونية. وفي عام 1957 إطلاق أول قمر صناعي في التاريخ يدور حول الأرض معلنا بداية عصر الفضاء. ويوافق اليوم العالمي للحيوان للتوعية بالرفق بالحيوانات وحمايتها وبداية الأسبوع العالمي للفضاء اللي يستمر من اليوم وحتى العاشر من أكتوبر.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، كمل معاكم. شكرا للمشاركات الحلوة. اكيد نذكر بالارقام، حابين نسمع الاصوات الحلوة على 012-647-7154 و012-649-5154 012-647-8544 واكيد على الواتساب 8002-442-8828. عندي رسالة لطيفة جدا من وفاء. وفاء بتقول: بالنسبة للسؤال اللي سألتوه، اللي هو احنا اليوم بنسأل لما ننام ونصحى، فرضا تخيلوا معايا نمنا صحينا لقينا نفسنا في العصر الحجري، اول اختراع ممكن تخترعوه ما هو؟ تنوعت الاجابات، لكن اجابة وفاء هذه هي اللي اليوم معايا تاخد جائزة احلى اجابة خارج الكون، خارج العالم. وفاء ثابت كل شيء في الاختراعات وتقول: أبا اخترع المراية عشان أضبط شكلي وأشوف نفسي، لأنه زمان ما كان عندهم مرايات، فهي يهم على المراية، فين الأكل، فين الشرب، فين الكهرباء، فين النار، فين الجوال، فين الطيارة، فين السيارة. وفاء ثابت ده كله وشافت أنه إطلالتها وأناقتها فوق كل شيء. تسلمي يا وفاء، وتحية لك وللوالدة. وجالسة وفاء تقول: بسمع اللايف من تطبيق سعودي راديو بلاس، وماما بتسلم علينا وإحنا بنسلم على ماما وعلى وفا. حقولك حاجة يا ماما، أنت ووفا الآن وإنتوا بتسمعوا، أنت فوق عندك في الاستماع مكتوب الصوت ومكتوب الفيديو، لو ضغطتي على كلمة الفيديو تشوفينا لايف وإحنا في الاستوديو، لأنه إحنا بنبث مباشر دائما وكل يوم على التويتر إكس وعلى تطبيق الإذاعات السعودية. فبمجرد ما حتضغطي على كلمة فيديو في الاستماع وانت بتسمعينا من خلال التطبيق، حتشوفي لايف استوديو إذاعة جدة. وابدأ صح. هلا يا محمد السهلي.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، صباح الورد.
3: صباح الخير.
2: يا هلا وسهلا يا محمد.
3: أنا والله قولي أبخترع العلاج وجوة.
2: الله عليك. العلاج، الله يا ربي إن شاء الله يحميك ويحفظك ويحمي كل من يسمعنا ويشافي عن كل مريض. يعني محمد قال إنه العلاج هو أهم شيء شايفه، الجوال من الاهتمامات. أول واحد يقول الجوال، أنت عارف يعني جماعة الجوالات اللي 24 ساعة إحنا عليها، لما حروح العصر الحجري ما حتهمكم، ما حتهمهم يا محمد. يقول لك ما يبغوا الجوالات، ما يبغوا الجوالات، يقول لك
3: لا لا نبغاه مهم جوال.
2: والله تحب الجوال، ايش تقعد تشوف؟
3: انا اشوف انه مهم.
2: اي مهم جدا،
3: العلاج مهم، العلاج مهم والجوال مهم.
2: شكرا يا محمد، والله لا يجعلك ابدا تنحوج للعلاج انت وكل اللي بيسمعنا. شكرا لك.
3: الله
2: شكرا. سعد صباحك. طيب كل اللي حابب يشاركنا أكيد على الواتساب 8002-442-8828. شكرا صراحة، في كمية رسائل كبيرة في البث المباشر على منصة إكس، بس ما نقدر نحصيها، ما نقدر نشوفها، لأنه إحنا دائما عندنا رسائل الواتساب. فكل اللي بيشوفنا في البث وبيسأل عن رقم الواتساب 8002-442-8828.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، وما زلنا في اجواء المنتخب السعودي وفوزه وتأهله للنهائي، وفي اجواء خليجي 27 بالتأكيد. ترند كان متصدر السوشيال ميديا وهو هاشتاغ السعودية قطر. الصدر هاشتاغ السعودية قطر تفاعل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي عقب تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج خليجي 27 بعد مواجهة قوية أمام المنتخب القطري في نصف النهائي. انتهى الوقتان الأصليان والإضافيان بالتعادل السلبي قبل أن يحسم الأخضر بطاقة التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 وسط إشادة واسعة بالحارس محمد العويس اللي تألق بالتصدي لركلتي جزاء وأسهم بشكل بارز في عبور المنتخب السعودي إلى النهائي. أجمل تحية طبعا للمنتخب السعودي وأجمل تحية للعويس اللي يمكن اللي شاهد المباريات أمس ونهاية المباريات كيف حملوه على الأكتاف وكانوا سعيدين بكل التحية طبعا للفريق، لأنه هو بالأخير جهد متكامل، ولكن يمكن في ركلات الترجيح دائما يعني يكون الضغط أشد على حارس المرمى لأنه هو بيكون مسؤول عن هذه الركلات الترجيحية. تداول رواد منصة إكس أيضا مقاطع تصديات العويس ولحظات الاحتفال بالتأهل، وعبر المشجعون عن فرحتهم بعودة الأخضر إلى نهائي البطولة، وأكيد أتمنى هم ونحن نتمنى بأن يواصل المنتخب مشواره نحو تحقيق اللقب الخليجي الرابع. لكل اللي بيسأل عن المباراة النهائية، من المنتظر أن يخوضها المنتخب السعودي يوم الثلاثاء 6 أكتوبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. كل التوفيق للصقور الخضر.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معاكم حماسنا ومكملين معاكم برنامجنا، واكيد اجمل التحايا لكل اللي بيسمعنا سواء كان عن طريق التطبيق او الاذاعة او عن طريق البث المباشر في تطبيق الاذاعة السعودية ومنصة اكس. ارقامنا لكل اللي حابب يشاركنا 012-64-77154 و012-64-95-154 و012-64-78-544. كل اللي حابب يشارك أيضا من خلال الواتساب 800-2-44-2-8-2-8.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM. أكيد نرحب بكم مجددا ونرحب بكل اللي انضم لموجتنا إذاعة جدة وبيتابعنا من خلال البث المباشر سواء على تطبيق إكس أو على تطبيق الإذاعات السعودية. وصلنا يمكن للفقرة، فقرة محليات اللي كل يوم بنتناول فيها موضوع بيهمنا، وكذلك يطلع علينا ضيف مميز مع موضوع يعني مهم جدا إنه نتناقش فيه. أحيانا في حياتنا بنمر بأزمات، هذه الأزمات بتختبر قدرتنا على التكيف، يختلف أثرها من شخص لآخر، يختلف أيضا بحسب طريقة تعاملنا مع هذه الأزمات. كيف نتجاوزها؟ هل بنتجاوزها بصورة صحية؟ هل هناك أمور تساعدنا على هذا التجاوز أو على استعادة توازننا ومواصلة حياتنا؟ للحديث أكثر حول الموضوع يسعدنا أنه نرحب بضيفتنا الدكتورة سنابل حسن فاضل، أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة الجوف. يا هلا وسهلا دكتورة سنابل.
2: يا هلا ومرحبا أستاذ إيمان، الله يسعد صباحك يا رب.
1: ويسعد صباحك، سعيدين بوجودك معنا وإطلالتك معنا اليوم مهمة، لأنه حنتكلم عن موضوع يهم الجميع. إحنا اليوم ما فينا أحد ما مر بأزمات ووصل لمرحلة يقول أنا لا أستطيع التخطي أو ماني قادر أتخطى هذه الأزمة، وتختلف حسب طبيعة ونمط سلوك كل شخص كيف بيتقبل هذه المواضيع. وإحنا اليوم صراحة يعني وجودك معانا مهم، لأنه بعد كم يوم على يوم السبت 10 أكتوبر بيكون اليوم العالمي للصحة النفسية.
2: نعم بمشيئة الله
1: بإذن الله، وأنت من المتخصصين في هذا الموضوع، وأعتقد التخطي هو نوع من أشكال الصحة النفسية أو المواضيع اللي تهمنا أنه نناقشها. فنشكر وجودك اليوم معنا، وحنبدأ مع حضرتك في أول سؤال. التخطي، هل التخطي هو نفس التجاهل؟ لا، هناك فرق بين المسميين، أشرحي لنا أكثر. تفضلي.
2: أبشر أستاذ إيمان. التخطي هو القدرة على أننا نعالج التجارب السلبية ونتكيف معها بدون أن نسمح لها إنها تأثر سلبياً لفترة طويلة على حالتنا النفسية وسلوكنا المستقبلي.
1: نعم.
2: وقدرتنا أن نعيد التكيف مع الظروف بعد الخسارة، سواء كانت دي الخسارة فقدان شخص أو تغير في البيئة الاجتماعية أو أي مشكلة نتعرض لها. الفرق بين التخطي والتجاهل، طبعاً هو في بينهم فرق، إنه التخطي بيكون بمواجهة المشاعر والتعامل معها بوعي، لكن التجاهل هو إنكارها وعدم الاعتراف بها. التخطي بيؤدي للتوازن النفسي والاستقرار، بينما التجاهل بيؤدي للتوتر والتأثيرات النفسية السلبية وبيفاقم الموضوع يعني.
1: نعم، واضح الفرق. طيب كيف ممكن أن نمارس هذا التخطي اللي هو الصحي؟ يعني هل كل تخطي هو صحي دكتورة سنابل؟
2: نمارس التخطي الصحي بعدة طرق أستاذ إيمان. أول حاجة نتقبل المشاعر زي ما قلنا وما ننكرها. ثاني شيء نعبر عن مشاعرنا من خلال الكتابة أو الرسم أو الحديث مع شخص موثوق فيه، يعني كل واحد له طريقته.
1: صحيح.
2: في اللي ممكن يجمع لك بين الطرق هذه كلها، وفي اللي طريقة واحدة تكفيه، كل واحد على حسب نمط شخصيته هو إيش يفضل.
1: طب ليش نقول تفضلي كملي تفضلي.
2: في كمان نقطة أنه نحاول نفهم أسباب الألم ونحاول نعالجها بدل نتجاهلها. هذه النقطة جدا مهمة، لأنه التجاهل ما بيؤدي للتخطي. كمان إعادة برمجة العقل لتركيز الانتباه على الحاضر والمستقبل بدل من الماضي، يعني مو طول الوقت سار سار ونعيد في اللي فات. هو يحتاج لفترة ما الإعادة، لكن مو فوريفر يعني، مو على طول الإعادة هذه ما حتساعد على التخطي. وبعدين ممكن كمان الواحد يمارس أمور إيجابية زي القراءة، التأمل، الرياضة، وقبل كل شيء اللجوء لله سبحانه أكيد. وتعالى
1: أكيد.
2: وفي كمان نقطة انزلست يعني، اللي هي طلب المساعدة المهنية من مختص في الإرشاد النفسي.
1: هذا يمكن لما نشعر إنه إحنا ما إحنا قادرين، جربنا كل السبل، إذن اللجوء للمختص أو المستشار النفسي أعتقد بالضبط. هو الحل الناجح. ما أهمية التخطي؟ ليه دكتورة إحنا لازم نتخطى؟
2: أهمية التخطي تتجلى في تعزيز الصحة النفسية وتحسين العلاقات الاجتماعية وزيادة الإنتاجية والنجاح المهني وتحقيق السعادة للإنسان والسلام الداخلي، والأهم تحسين الصحة الجسدية. عشان كده إحنا بنحاول إنه نتخطى أي أزمة تمر فينا.
1: أكيد طبعاً التخطي بيعكس بالفايدة علينا، ومثل ما قلتي حضرتك التخطي يختلف من شخص لآخر حسب طريقة هذا التخطي وحسب أدوات هذا التخطي. لو أنا سألتك اليوم دكتورة، هل التخطي أنواع ولا هو واحد خلاص تخطينا وخلاص؟
2: لا، في عدة أنواع أستاذ إيمان. في عندنا عدة أنواع له، بس إنه عشان وقت البرنامج حنشوف على السريع كده ثلاثة أنواع من أنواع التخطي. يزيد فضلك. أول شيء التخطي العاطفي، ده اللي هو التخلي عن المشاعر السلبية المرتبطة بتجربة معينة زي مثلا الحزن أو الغضب أو الندم بدون إنكارها. شوفي لاحظي في كل مرة نقول بدون إنكارها أو قمعها يعني. في عندنا كمان التخطي العقلي، هذا اللي فيه بيكون إعادة برمجة الأفكار والمعتقدات اللي مرتبطة بالماضي والتركيز على التفسير الإيجابي للأحداث، زي مثلا إننا نغير طريقة تفكيرنا في الفشل، فبدل ما نشوفه نهاية نشوفه فرصة إنه إحنا نتعلم
1: صحيح.
2: منه حاجة جديدة.
1: صحيح.
2: كمان في التخطي الروحي، وده اللي هو الأهم. التخطي الروحي بيكون بالاعتماد على الإيمان بالله سبحانه وتعالى والفلسفة الروحية لتحقيق السلام الداخلي، زي مثلا إننا نوقن تمام اليقين إنه بعض الأمور ما بنقدر نسيطر عليها، فنتركها للقدر الإلهي ولتدبير
1: بالله.
2: رب العالمين.
1: ونعم بالله. دكتورة ليه دائما التخطي صعب؟ ليه دائما نعاني في أنه نتجاوز أو نتخطى أو نعدي من هذه المرحلة المتعبة اللي أنهكت مشاعرنا وتفكيرنا؟ ليه صعب؟
2: السؤال حلو أستاذ إيمان. صعوبة التخطي عندنا مرتبطة بعدة عوامل، منها مثلا الارتباط العاطفي العميق بالموقف، وده أكثر شيء بيكون لما الإنسان يفقد قريب أو عزيز عن طريق الوفاة. ثاني عامل عندنا الشعور بالذنب ولوم النفس باستمرار. لوم النفس عندنا مطلوب وشيء صحي يعني،
1: نعم،
2: فالنفس اللوامة هذه يعني حاجة احنا كلنا عارفينها، لكن ما يكون بشكل مبالغ فيه لأنه بيأثر بالسلب على نفسية الشخص لما يكون مبالغ فيه. من العوامل كمان اللي بتخلينا نجد صعوبة في التخطي التعلق بالماضي ورفض تغيير الحياة، هذه من أهم الأسباب اللي بتخلي الواحد بيلاقي صعوبة إنه يتخطى.
1: نعم، ذكرتي يمكن من خلال كلامك دكتورة سنابل إنه عندنا طريقة للتخطي، أنواع وأساليب. لو سألناكي آليات التخطي، هل هي معتمدة علينا؟ هل هي معتمدة على الآخرين؟ هل هي معتمدة على المختص؟ ما هي آليات هذا التخطي؟
2: في أستاذ إيمان تقنيات معينة بنستخدمها للوصول لتخطي صحي وفعال، منها على سبيل المثال وليس الحصر يعني تقنية التنفس العميق، لأن دي التقنية بتساعد في تقليل التوتر، تقريبا أصبحت منتشرة أستاذ إيمان حتى عند غير المختصين.
1: نعم.
2: يعني بيعرفوها وبينصحوا بها.
1: كيف آليتها دكتورة؟
2: التنفس العميق موجودة عندك، حتلاقيها في كذا تطبيق.
1: حلو.
2: أنه كيف يأخذ شهيق، كيف يأخذ زفير، كم عدد الثواني اللي يعني يبغى لها وقت، أنا عشان وقت البرنامج ما طبعا. يعني
1: بس أنه يعني لها طريقة في الحسبة، حسبة بالدقائق وبالثواني
2: وعدد
1: وكذا.
2: المرات.
1: نعم.
2: ايوه عدد المرات
1: هذه احد الاليات.
2: ايوه موجوده التنفس. في كل التطبيقات يعني.
1: جميل، واضح، احد الاليات التنفس. ما هي الاليات الاخرى؟
2: عندك التركيز على الايجابيات في المواقف الصعبه.
1: نعم.
2: فلما نواجه صعوبه او مشكله نحاول نبحث عن فرص للتعلم او دروس حياتيه من دي المشكله اللي تعرضنا لها، مو بس نشوف الجانب السلبي لها، كمان نتأكد إنها اختيار الله لنا، وده بيبعث في نفوسنا الطمأنينة والراحة النفسية سبحان الله، أنه خلاص ده اختيار الله مو اختياري.
1: الإيمان والتسليم.
2: وكمان من الآليات الدعم الاجتماعي، بيكون بالتواصل مع الأشخاص اللي يهتموا فينا، يساعدونا في تخفيف الضغط النفسي من خلال نصايحهم، دعمهم العاطفي. ده في رأيي يعتبر آلية هامة جدا للتخفيف
1: جداً
2: الفعال.
1: بالفعل أيوة. بالفعل لما بنكون نثق في ناس حولنا أو بيقدموا لنا هذا الدعم، أحيانا كلمة كفيلة بأنها صحيح. فعلا تخليك تفتحي طريق للتفكير جديد والتخطي. بعد ما ننفذ كل هذه الأمور دكتورة، هل نقدر نقول أنه فعلا تخطينا أزمتنا؟ كيف ممكن نعرف أننا فعلا في المسار الصحيح وفعلا تخطينا؟
2: عندنا أستاذ إيمان في علامات بتدل على أنه الشخص ذا تخطى أزمته بشكل صحي، منها مثلا أو مثل أنه يعرف أنه حزين ومتألم وما ينكر كده. إذا وصل للمرحلة هذه خلاص هو كده، أيوة أنا فعلا كنت حزين وعندي ألم وقدرت أن أتخطى، مو ما عندي أو ينكر لا، لكنه بيواجه المشاعر ويعترف بها زي ما قلنا، ويحاول يتحرر منها بمرور الوقت. لأنه الزمن سبحان الله عامل مهم في التشافي وفي التخطي.
1: يعني ما نقدر أيوة. نقول في مدة محددة أنه والله أنا لازم أتخطى في شهرين، في ستة، في سنة.
2: لا هذه تختلف من شخص لآخر سبحان الله. ممكن نفس المشكلة يمر بها شخص يعني يأخذ شهر تاني، شخص تاني عفوا ما يقدر
1: صحيح.
2: ستة شهور صحيح. شخص ثالث سنة. فحسب الشخصية، حسب القدرة على التحمل صحيح. حسب البني آدم ده، لأنه بتختلف قدرات هي سبحان الله.
1: أحيانا في أشخاص ما بيقدروا يتخطوا، أعتقد هنا تدخل المختص، الشخص المختص مهمة جدا.
2: أنا أعتقد كمان في
1: تفضلي اللي هو كيف ممكن نعرف أنه تخطينا صحيا بعد ما أنه نتعامل مع الموقف والمشاعر.
2: أيوه، ولما الواحد يتخطى تجربة قاسية راح يبدأ يركز في الحاضر والمستقبل، هذه علامة جدا مهمة. يبدأ خلاص لاقيه يتحرر من الماضي وبيركز في الحاضر والمستقبل بدل إنه يعيش في الماضي. هنا من يوم يوصل لدي المرحلة خلاص هو فعلا اتخطى بشكل صحي، ويبدأ في بناء حياة جديدة صحية مليانة بالتفاؤل. ده يعني إنه هو اتخطى بس ما هو خالي من الحزن، لأنه هو قبل الوضع وبدأ يتكيف خلاص. ده يخلي الإنسان يحس بألم من حين لآخر، لكن مو الألم الدائم المستمر لحد يوصل لمرحلة السلام الداخلي.
1: نعم، اللي بيخلي أحيانا بيخليه ما هو قادر يكمل حياته، فهنا هذه يعني مؤشرات خطيرة جدا أنه الإنسان ما صار قادر يصنع مستقبل سليم.
2: وفي إشارة كمان أو علامة يعني أخيرة، اللي هو لما يزيد فضلك لما يتحدث عن فوائد التجربة اللي مر بيها هذا الشخص رغم قساوتها، ده بيعزز عنده القوة الداخلية والقدرة على أنه يتخذ قرارات، بيكون نقطة انطلاق جديدة، وهذا كمان بيدل أنه فعلا انتخب.
1: جميل جدا صراحة، كلام جميل، وأعتقد مفاتيح رائعة جدا أنه إحنا فعلا لازم نوقف ونفكر في مستقبلنا ونتخطى الماضي. كلمة أخيرة حابة تختمي بيها دكتورة سنابل.
2: أستاذة إيمان، العناية بالنفس الإنسانية وقت الأزمات النفسية أبدا ما هو مجرد رفاهية أو ترف أو حاجة ممكن نستغني عنها، لكنه ركيزة أساسية للحياة السليمة. والصحة النفسية ما تنفصل أبدا عن الصحة الجسدية، ده الكلام نقوله لكل المستمعين ولكل الناس اللي حوالينا، ونقوله لنفسنا كمان.
1: نعم،
2: ودمتم جميعا إن شاء الله يا رب بصحة نفسية آمنة وبسلامة يا
1: بإذن الله. شكرا، كل شكر لك دكتورة سنابل حسن فاضل الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة الجوف، كنت ضيفتنا اليوم وتحدثنا عن التخطي وأيضا عن أهمية شعورنا أنه نكون في مزاج جيد ونفسية جيدة، واهتموا بأنفسكم مثل ما قالت دكتورة سنابل، ما هي رفاهية أبدا الاعتناء بالنفس. شكرا لك.
2: العافية.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: ابدأ صح على جدة أف أم، مكمل معكم. وفي دقائق الأخيرة أنا حابة بس أمر على مشاركات لطيفة جدا. كنا بنتكلم عن موضوع لو نمنا صحينا لقينا نفسنا في العصر الحجري، أول اختراع حتهتم أنك تخترعه. في طبعا بندر، لطيفة إجابات بندر. جاوبوا الشباب قالوا نخترع السيارة، قام جا وناس قالت المكيف، قام جا بندر قال أنا سيارتي بمكيف، فجمع الاثنين سوا. قالت وفا أنا بخترع المراية، قال سيارتي فيها مرايات. يعني كل اختراع بندر واحد ويضم كل هذه الاختراعات. بس يا بندر في اختراعات ما حتقدر تحطها في سيارتك، تعال أقول لك إيش هي. في اختراع حتخترعه فاطمة من الجبال، تقول أنا هخترع المشط لأنه مو معقول أصحى من النوم شعري منكوش، لازم أرتبه وأمشطه. وكمان حتخترع القدر عشان تطبخ اللي حيصيدوه الشباب في هذا القدر. فاطمة أنت إبداع إبداع. كمان في عندي اختراع من أحد المشاركين، يقول أبو سعود، يقول أنا هخترع شيء يصفي الموية ويحليها، لأنه الحفاظ على الموية من التلوث هذا شيء مهم، وكل شيء قائم على الماء. وبعدها حيبدأ يشوف الاختراعات الأخرى. غازي شولان حيخترع دراجة بدون وقود. عارفة ديك غازي اللي دواليبها بالخشب الدائرية؟ هذه عاد إيش تخليك رشيق دائما. هذه كانت إجاباتكم. أنا هختم برسالة عبد الهادي عمران اللي قال إيش موضوعكم اليوم، لأنه ما بيلحق

0: وشكر كبير لفريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف. شكر خاص للمبدعة سارة خوجة اللي أتحفتنا بإبداعاتها في محطاتنا الغنائية وفواصلنا الحلوة. تقبلوا مني أجمل التحايا، أنا إيمان بحيدرة، بكرة نلقاكم في نفس التوقيت. لا تروحوا بعيد، لسه مكملة إذاعة جدة ببرامجها المتنوعة. كونوا دائما بخير وبصحة نفسية جيدة، دللوا نفسكم وقلوبكم ولا تبخلوا عليها. إلى اللقاء.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jidda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM. حكاية أغنية على جدة FM مع روان عاشور وبندر عسيري.

لما تودع قطعة من قلبك وداع نهائي، ما يكون الوجع في لحظة الوداع بس، الوجع يبدأ بعدها، يبدأ لما ترجع للبيت وتدخل المكان اللي كانت هي تملاه بضحكها وكلامها. حتلاقي أشياءها في مكانها لكن هي ما هي موجودة، حتناديها وفجأة تتذكر إنه صوتك ما عاد يوصل لها ولا حترد عليك. هنا حتكتشف إنك فقدت الشخص اللي كان يشاركك حزنك قبل فرحك، دموعك قبل ضحكك، فشلك قبل نجاحك. ودعت الإنسانة اللي تقاسمت معاها كل شيء في الحياة، الماضي بذكرياته، الحاضر بإنجازاته، أما المستقبل للأسف حتضطر إنه أنت تكمل فيه لوحدك بدونها، بدون صوتها، بدون ضحكها، بدون زعلها أو نكدها، بدون ريحة عطرها أو حتى الأكل اللي كانت تطبخها عشان بس أنت تحبها. وقتها حتقول الجرح أرحم من فراقك دقيقة. هذه مو مجرد كلمات أغنية كتبها الشاعر الناصر، لا، هذا هو الوجع اللي عاشه عبادي الجوهر لما فقد زوجته أم سارة، لما فقد رفيقة عمره اللي راحت وخلته يكمل حياته من بعدها. هذا الوجع نحس فيه في كل كلمة في الأغنية وفي كل حرف كمان. تمر الأيام وتعرف أنه أنت أقصى ما تملكه هو الذكرى، هذا الألم اللي ما تعرف كيف تتعافى منه، لأنه بعض الناس لما يرحلوا ياخدوا معاهم طعم الحياة.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. بالعكس
4: دائماً نسمعها، السكر يخلي الأطفال هايبر. حفلة أطفال فيها كيك، شوكولاتة وحلويات، وبعد شوية الأطفال الله يحفظهم ينتشروا في كل مكان. والتعليق المعتاد، شفتي السكر قلبهم هايبر. منطقي صراحة، لكن بالعكس الدراسات تقول فكرة إن السكر بحد ذاته يسبب فرط النشاط عند الأطفال منتشرة جدا، لكن الدراسات المحكمة اللي قارنت السكر ببدائل أخرى ما قدرت تثبت إن السكر هو السبب المباشر لهذا السلوك عند أغلب الأطفال. وفي مراجعة جمعت نتائج دراسات متعددة، ما ظهر تأثير واضح للسكر على سلوك الأطفال أو قدراتهم الذهنية. طيب ليش نحس إنه هو يسوي كذا؟ فكروا في المكان اللي غالباً فيه سكر: حفلة عيد ميلاد، ألعاب، أطفال، يعني حماس. يمكن أحياناً المناسبة نفسها هي اللي رفعت الطاقة، مو قطعة الكيك لحالها. طبعاً هذا مو دعوة عشان إحنا نكثر السكر، بس سكر يساوي طفل هايبر هي قاعدة علمية. لكن بالعكس، تحليل تجميع الدراسات محكمة لم يجد أنه السكر يأثر في سلوك الأطفال أو أدائهم المعرفي، مع عدم استبعاد اختلافات فردية محدودة. يعني الدراسة بتقول أنه مو شرط يكون السكر هو الأساس.
5: مستعد للحماس؟
6: أي كرة قدم؟
5: نتشوق للمتعة والإثارة؟
6: أي متعة؟
5: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساءً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. قصص رياضية.
1: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: خلاصة.
1: تواجه تقلبات نفسية وأيام رمادية تعجز عن تفسيرها أو التعامل معها؟ الجواب تقدمه دكتور جولي سميث في كتابها لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ الصحة النفسية مهارات وليست مجرد مشاعر عابرة تتمنى زوالها. السر الذي ترشدنا إليه الكاتبة: لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ يكمن في امتلاك أدوات عملية يومية لإدارة التوتر، واجهة الأفكار المظلمة، وبناء الصلابة النفسية.

0: نفسية. تذكر، أنت لست ضعيفا، أنت فقط بحاجة لتعلم الأدوات الصحيحة لحماية سلامك الداخلي، كما يعلمنا كتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: بالعكس،
2: أكيد سامعين هذه الجملة، الإنسان يستخدم بس 10% من مخه، طب وباقي 90؟ كأنهم قوة خارقة تنتظر أحد يفتحها. فكرة رهيبة للأفلام، بس علمياً بالعكس، ما عندنا 90% من المخ جالسة فاضية تنتظر التفعيل. مناطق مختلفة من الدماغ لها وظائف مختلفة وتشتغل بدرجات مختلفة حسب إيش القاعدة وإيش تسوي، تتكلم، تتحرك، تتذكر، تشوف أو حتى تنام. أكيد مو كل خلية شغالة بأقصى طاقتها في نفس الثانية، لكن هذا مختلف تماماً عن إن نحن ما نستخدم غير 10% بس. يعني للأسف ما في زر سري يفتح 90% الباقية ويحولنا عباقرة خارقين. نستخدم مناطق الدماغ المختلفة أكثر بكثير من هذا الرقم، فالعشرة في المية بس أبداً مو منطق.

0: قصص رياضية.
1: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
1: على الساحل الغربي للعروس وتحديدا في شمال مدينة جدة ينهض مشروع مرافي، احدى كبرى مشاريع مجموعة روشن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، يشكل إضافة نوعية فريدة لخريطة التطوير الحضري العالمي، مبتكرا هندسيا يربط قلب المدينة ومرافقها بأمواج البحر الأحمر عبر أول قناة مائية صناعية تشيد داخل مدينة سعودية. لم يعد هذا المشروع مجرد واجهة بحرية تقليدية، بل تحول عبر رؤية عمرانية طموحة إلى وجهة متعددة الاستخدامات تمتد على مساحة إجمالية شاسعة تبلغ نحو 9.4 مليون متر مربع، محتضنة مناطق سكنية وتجارية وفندقية ومكاتب أعمال متطورة تستهدف استيعاب أكثر من 130 ألف نسمة. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية، يرتكز المشروع على قناة مائية فريدة بطول 11 كيلومتر وعرض 100 متر، تتغذى مباشرة من مياه البحر الأحمر وتتصل بمرسى أبحر لترسم معيارا جديدا في جودة الحياة الحضرية وتضع جدة في مصاف أفضل المدن قابلية للعيش في العالم. وعلى الصعيد الهندسي والتشغيلي، يعتمد المشروع على أحدث تقنيات التصميم المستدام وشبكات النقل المبتكرة كالتاكسي المائي والجسور الحيوية وممر المشاة والدراجات، إلى جانب دمج المساحات الخضراء والوجهات الترفيهية والأسواق التجارية لتوفير بيئة معيشية متكاملة تدمج الأصالة بالتطور العمراني الحديث. أغلق عينيك قليلا وتخيل صفحة المياه الهادئة للقناة المائية الممتدة على طول 11 كيلومتر، وهي تعكس أضواء الأبراج الحديثة في شمال جدة وحركة اليخوت الفاخرة ووسائل النقل المائية، وهي تنساب برفق بين المجمعات السكنية

0: تجارية نابضة بالحياة في لوحة بصرية تدوج سحر الساحل بعبقرية الهندسة الإنسانية. في أفق رؤية السعودية 2030 يثبت مشروع مرافي أن التطوير الحضري في المملكة لا يقتصر على توسيع المدن، بل يبتكر أساليب معيشية جديدة تخلد اسم جدة كجوارة متجددة على شواطئ وطننا بكل فاخر. انتهت حلقة اليوم من مرافئ المملكة عند ضفاف مرافي جدة الساحرة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافئ المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: هيبة المكان، وقع الطبول، القصيدة وهي تتردد والسيوف وهي ترتفع مع الإيقاع، هذه هي العرض السعودية، ما هي مجرد فن شعبي، هي مشهد ارتبط بالفرح والفخر والاحتفال، انتقل حضوره من جيل إلى جيل لين ما أصبح اليوم واحد من أشهر صور التراث السعودي. فن إذا حضر، حضر معه التاريخ. هذه هي العرض السعودية.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
4: السر بكبسة سر.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: طبعاً إحنا لما نجيب سيرة الجاحظ، الكل بلا منازع يفتكر كتاب واحد له، اللي هو كتاب البخلاء. في مكان اليوم راح نتعرف على شخصية الجاحظ أكثر، وعن قصة برضو عن الجاحظ نفسه. يا مكان، الجاحظ هو اسمه أبو عثمان عمر ابن بحر الجاحظ. الجاحظ يا جماعة مش بس كاتب لكتاب البخلاء ونقل لنا هذه الصورة الإنسانية عن الناس التي تتصف بالبخل، يعني كان كتاب نوادر عن قصص البخلاء، لكن الجاحظ أيضا من العقول العربية الموسوعية. إيش يعني؟ يعني إنسان كان يعتبر موسوعة عربية، وأيضا يعتبر ناقل نقدي، يعني كاتب موسوعة وأيضا من الكتاب والعقول العربية النقدية. لكن كتب النوادر لم تترك له عمله وحده، طبعا صنعت حوله أنه إنسان فقط يروي قصص البخلاء. لا يا جماعة، الجاحظ من أجمل الكتب اللي كتبها هو كتاب البخلاء، كأنه بياخذنا في زاوية إنسانية، يصف الناس اللي عندها هذه الخصلة اللي هي خصلة البخل، ولكن كان بينقلها بطريقة يعني نادرة، بطريقة ساخرة، بطريقة مضحكة. كان في شيء من الدعابة في هذا الكاتب. وأيضا له كتاب البيان والتبيين في اللغة العربية، وأيضا عنده كتاب الحيوان، كان يعتبر كأنه كتاب ملاحظات علمية، يعني مسك الحيوانات وجلس يوصفها كأنه كتاب. عارفين في العلوم لما درسنا الملاحظة والاستنتاج، نفس الفكرة، كان بيمسك الحيوان وبيوصفه وبينقل لنا كل التفاصيل عن هذا الحيوان. يعني الرجل ناقد والرجل موسوعة ومن العقول العربية الجميلة. لكن الجاحظ أيضا كتب قصة عن نفسه في الكتب اللي كتبها، وهذه القصة جميلة صراحة، يعني نقلها، هي قصة يعني طريفة شوية. هذه القصة من أشهر ما ينسب إليه، يعني إنه امرأة طلبت منه إنه يمشي معاها، وراح مشي معاها، لكن المرأة هذه أخذته إلى صائغ. الصائغ هو الشخص الذي، هذه حرفة الذهب، الناس اللي بيعملوا المشغولات الذهبية. فلما راحت عند الصائغ أشارت إليه، أشارت لمين؟ أشارت إلى الجاحظ عند الصائغ، قالت له مثل هذا، وانصرفت وراحت المرأة. وقف الجاحظ حائرا، وقف دحينة يعني هو حيران. السيدة هذه ما تكلمت معه، بس قالت له امشي معايا، وراحت عند السائق وقالت له مثل هذا، والجاحظ مو فاهم ايش اللي بيصير. سأل الجاحظ يعني عن الأمر، سأل السائق، قال له ايش القصة، ايش الحكاية؟ فجينا هذه النادرة اللي هي القصة الطريفة الظريفة القصيرة. فقال السائق انه المرأة طلبت منه، تخيلوا ايش، والله الجاحظ هذا جميل، النقل قصة عن نفسه. طلبت المرأة من السائغ أن ينقش لها صورة الشيطان، يعني تبغى تعمل خاتم ولا إيش بالضبط. المهم قالت له سوي لي صورة شيطان. السائغ قال لها كيف أنا أعرف يعني الشيطان كيف شكله، أنا ما أعرف يعني شكل الشيطان. فهي عادت له بالجاحظ مثالا. طبعا يا جماعة القصة فيها قسوة، احنا نعتبرها، خلونا ناخدها من الجانب الطريف، انه هو الجاحظ نفسه بيقول القصة عن نفسه، يعني فيها ايه، نقدم هذه القصة باعتبارها نادرة منسوبة لا حقيقة ثابتة. كيف يعني؟ يعني حاجة كده واحد بينكت على نفسه، بس يلا نمشيها له، بس ما نسخر. فنختم القصة في مكان بمعنى مختلف، انه الملامح التي سخر منها الناس اختفت، لكن عقل الجاحظ وكتبه ما زالت حاضرة. يعني مو مهم كيف شكلك وكيف أصلك وكيف لونك، فين أنت، المهم كيف هو عقلك، لأنه الجاحظ الآن ما في صغير ولا كبير بتذكر اسمه إلا بيعرفه. التاريخ خلد الجاحظ كعقل عربي فريد وموسوعي ونقدي. الجاحظ إنسان جميل فيما صاغ فيما كتب، وهو موسوعة عربية وعقل عربي جميل، ونرجع له في الكثير من الأشياء الأدبية اللغوية النوادر.

0: والقصص، وكذلك في أيضا كتاب الحيوان في وصف الحيوانات. إذن خاتمتنا اليوم في مكان قد يسخر الناس من ملامح إنسان، وممكن يهمشوه وممكن يستهزئوا فيه، لكن للزمن حسابات أخرى وميزان آخر. ينسى الوجوه ولكن يحتفظ طويلا بما يتركه العقل من أثر وحكمة وكلمة وعلم. شكرا لكم، كنت معكم في مكان نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا مكان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، مرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. حيكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح نناقش موضوع يختص بالسكري تحديدا، والنوع الأول بالذات. يعني إذا شخص الإنسان بالسكري من النوع الأول، تصبح هناك تفاصيل يومية ما كان يفكر فيها أبدا من قبل. يعني ماذا سأكل؟ كم تحتوي هذه الوجبة من الكربوهيدرات؟ كيف أعرف الكمية المناسبة؟ هل يجب أن أترك الحلويات تماما؟ أترك الرز الخبز إلى الأبد؟ في السكر النوع الأول، الطعام ليس مجرد قائمة من الممنوعات والمسموحات، بل جزء من معادلة يمكن تحتاج إلى فهم وتوازن. يأتي موضوع حساب الكربوهيدرات كواحدة من أهم المهارات اللي تساعد المريض على التعامل مع وجباته وقراءات السكر بصورة أفضل. لكن كيف نحسب الكربوهيدرات فعلا؟ هل نحسب السكر فقط أم جميع أنواع الكربوهيدرات؟ ماذا عن الألياف؟ كيف نحسب طبق مثلا كبسة أو وجبة من مطعم ما بنعرف كوناتها بدقة؟ هل الدهون والبروتين أيضا تؤثر في قراءة السكر؟ أسئلة كثيرة صراحة، نحاول اليوم أن نجيب عنها بطريقة بسيطة، ونصحح معها أيضا عدد من المفاهيم الشائعة حول تغذية مريض السكري من النوع الأول. يسعدني أن نرحب بضيفتنا خصائية التغذية العلاجية ومثقفة السكري دكتورة سندس الدباغ. أهلا وسهلا فيك من جديد دكتورة، ونسعد دائما بتجدد اللقاء معك.
3: أهلا وسهلا فيكم،
2: يسعد
3: صباحكم
2: أوقاتكم. يا هلا فيك، يا هلا مرحبا. طيب دكتورة، في البداية إيش اللي يحدث في جسم المريض السكري من النوع الأول؟
3: طيب في البداية احنا من الضروري جدا ايضا ان نفرق بين السكري من النوع الاول والثاني، لكن بشكل مختصر اللي يحدث عند مريض السكري من النوع الاول هو تلف بشكل كبير في خلايا بيتا، اللي هي الخلايا القادرة على افراز الانسولين. طبعا الانسولين هو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات سكر الدم، يعني هو اللي يساعد على انه السكر بعد تناول وجبه معينه عند ارتفاع سكر الدم، هذا الانسولين يشتغل زي القطار اللي يشيل جزيئات السكر ويدخلها الى خلايا الجسم المختلفه. في حاله الاصابه بالسكري من النوع الاول، المصدر الاساسي لافراز الانسولين يتعطل، فهنا المشكلة الأساسية. تصير هذه الخلايا الموجودة بالبنكرياس غير قادرة على إفراز الإنسولين، وبالتالي تتكرر الارتفاعات الشديدة في سكر الدم. هذه هي المشكلة الأساسية. بينما ما يحدث بس عجز بسيط بإفراز الإنسولين، ما يصير تعطل كامل لإفراز الإنسولين مثل السكري من النوع الأول. فهذا الفرق بين النوعين من السكر كشكل أساسي. الفرق الآخر، مرضى السكري من النوع الأول يجب أن نعتمد لهم اعتماد تام على الإنسولين مدى الحياة بالتزامن مع الخطة الغذائية، زي ما قلنا، لأنه ما في عندنا مصدر داخل الجسم يفرز الإنسولين. وطبعا الإنسولين مو بس ينظم سكر الدم، أيضا يساهم بتنظيم الهرمونات الأخرى، ويساهم بشكل كبير ببناء العضلات، فهو يعني زي مايسترو من أهم هرمونات الجسم. هذه المشكلة الكبيرة. فالإنسولين لمرضى السكري من النوع الأول ضروري وأساسي، بينما أحيانا مرضى السكري من النوع الثاني نقدر إحنا نستغني عن الإنسولين بتعديل نمط الحياة والاستعانة بنظام غذائي صحي. هذا الفرق الكبير.
2: يعني مريض السكري من النوع الأول يحتاج حمية سكري خاصة ولا يستطيع تناول الطعام العادي يعني مع تنظيم فقط؟
3: أحلى شيء عند مرضى السكري من النوع الأول إنه لا يحتاج بالضرورة إلى حمية خاصة أو قائمة أطعمة ممنوعة، بل يحتاج إلى غذاء متوازن. يعني الكلمة الأساسية غذاء متوازن، يناسب عمره، يناسب احتياجاته، يناسب نشاطه وحركته. هذه هي الفكرة. الفكرة إنه مريض هو محتاج إنه يأخذ الإنسولين طوال حياته، فالنظام الغذائي اللي حنعلمه يمشي عليه هو نظام يعني متناسق مع الإنسولين حتى لا يعيش في حرمان مستمر. فأبدا ما يحتاج حمية خاصة، وإنما يحتاج فهم قوائم الطعام، فهم تأثيرها على سكر الدم، يحتاج يفهم أيضا علاقة الوجبة بالإنسولين نفسه. يعني لو أنا أخذت الإنسولين إيش حيصير في جسمي في هذه اللحظة، مثل الوقت المناسب إني أخذ وجبة بناء على الجرعة اللي أخذتها وعلى نوع الإنسولين. فهذه التفاصيل لما يكون فاهمها يقدر يتحكم بنمط حياته بشكل أفضل، ويقدر أيضا يتحكم بمستويات سكر الدم بشكل أفضل. طبعا
2: بس ما في أطعمة ممنوعة على مريض السكري الأول صحيح؟
3: ما في أطعمة ممنوعة على مريض السكري من النوع الأول. حتى لو إحنا أعطيناه قائمة منع، نعطيه قائمة منع لفترة محدودة جدا ولأطعمة محدودة جدا، ويكون عندنا أسبابنا بناء على التقييم الحالة اللي عندنا. لكن بشكل عام ما في قائمة أطعمة ممنوعة لمرضى السكري من النوع الأول، وخصوصا إنه مرضى السكري من النوع الأول النسبة الكبيرة منهم هم أطفال ومراهقين، وهم بحاجة نظام غذائي متوازن عشان نضمن نمو سليم. هذه أهم فكرة، لذلك ما يكون النظام قاسي وما يكون حرمان.
2: بس لازم تكون الوجبات في مواعيد ثابتة بالنسبة لمريض السكري النوع الأول؟
3: أيضا مو بالضرورة تكون بمواعيد ثابتة. إذا فهم مريض السكر زي ما قبل شوية شرحت هذه الفكرة، إذا فهم كيف يشتغل الإنسولين بجسمه وكيف يأخذ الوجبة بناء على حركة الإنسولين داخل الجسم، يقدر يأخذ وجباته بالوقت اللي يناسبه من غير ما يتعرض لحالات مثلا هبوط أو ارتفاع متكرر لسكر الدم. فهذه من الأفكار المغلوطة. أيضا من الأفكار المغلوطة عندنا أنه مريض السكر لازم على طول مع أكل، يعني على طول يأكل، مو مع أكل يأكل، يعني كل شوية يأكل. حتى أحيانا بالميديا أو بالدراما يطلعوا أحد كل شوية يأكل وماسك حاجة يأكلها، يعني أنا عندي سكر. لا مو كده، يعني مو لازم كل شوية يأكل. فدائما الفكرة الأساسية هي فهم الخطة. باختصار نقدر إحنا نوصل لهذه الحالة من التناغم الصحي ومن فهم المريض لنفسه ولجسمه ولإحتياجاته، بإنه نعلمه حاجة اسمها حساب النشويات، أو هي الكلمة الأخرى لها الكربوهيدرات. فإذا فهم مريض السكري مبدأ حساب النشويات وعلاقتها بالإنسولين وجرعات الإنسولين وعلاقتها بنشاطه البدني وحركته اليومية، حيكون بإذن الله قادر أنه يتعايش مع المرض، وقادر حتى يفهم قراءات سكري جدا جميلة ومستقرة.
2: ممتاز. خلينا نتوقف إذن مع فاصل، وراح نخصص الكربوهيدرات أيضا محور خاص نتعمق فيه بشكل مفصل. خلونا نروح الفاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفا.
4: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
6: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
5: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
5: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
4: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفتنا اليوم لتذكير الدكتوره سندس الدباغ، اخصائيه التغذيه العلاجيه ومثقفه السكري. حديثنا عن تغذيه مرضى السكري من النوع الاول. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتوره سندس، عندما نقول كربوهيدرات ما الاطعمه اللي نتحدث عنها تحديدا؟
5: احنا نتحدث عن اطعمه جزء أساسي من مكوناتها هو السكريات. القوائم الكبيرة المشهورة إنه فيها سكريات هي قائمة بدائل الخبز والنشويات بشكل عام، مثل الخبز، المكرونة، الحبوب الكاملة، الأرز، البطاطس. هذه القائمة الشهيرة. لكن عندنا أطعمة ثانية أيضا تحتوي على النشويات وغالبا تكون مجهولة لدى بعض الناس، مثل بعض أنواع الألبان مثل الحليب واللبن، في نسبة من ومثلا الحليب المبخر وغيرها في نسبة من السكريات أو الكربوهيدرات. أيضا الفاكهة تعتبر مصدر للنشويات والسكريات، وأيضا بعض أنواع الحبوب البقولية فيها نسبة من السكريات مثل الفول والحمص والعدس، وعموما هذه الأنواع من الحبوب.
4: بس سؤال تفضلي.
5: تفضل.
4: لا كنت كنت اسال احنا ليش تفضلي، يلا كملي تفضلي دكتوره.
5: تمام. جميع الانواع اللي انا ذكرتها سواء كانت نشويات او كانت بعض الخضار النشويه مثل الذره والبطاطس، البان، فاكهه، وبعض انواع البقول تسمى بشكل عام كربوهيدرات، بمعنى انها عندما ناكلها في عمليه هضمها تتحول بعض، يعني تختلف طبعا من نوع آخر، بشكل عام تتحول إلى سكر الجلوكوز داخل الجسمنا بعد تناولها، وهذا السكر يستخدمه الجسم كمصدر للطاقة داخل الجسم. زي ما قلنا عند مريض السكر من النوع الأول ما في عندنا الإنسولين اللي حيشيل هذا الجلوكوز بعد ما إحنا أكلناه من النشويات ويدخله للخلايا، فإحنا نعطي الإنسولين بشكل خارجي للمريض ونعلمه كيف يأخذ كمية نشويات من الأطعمة اللي أنا ذكرتها مناسبة لجرعة الإنسولين اللي بيأخذها.
4: بس ليش إحنا نركز دائما على الكربوهيدرات أكثر مثلا من البروتين والدهون لما نتكلم عن ارتفاع سكر الدم لمريض سكر النوع الأول؟
5: جميل السؤال، لأنه إحنا إذا جينا نفكك تركيب مصادر الطعام الأخرى، مثلا جينا نفكك تركيب مكونات البيض أو مكونات الدجاج أو السمك، فهي حقيقة هي تعتبر مصادر بروتين، يعني عملية هضمها داخل الجسم تحولها إلى أحماض أمينية، ما تتحول إلى سكر الجلوكوز داخل الجسم. بمعنى أدق هذه الأطعمة ما تحتاج إنسولين. هذه هي الفكرة. وأيضا مثلا لو إحنا بنتكلم عن زيت الزيتون مثلا، زيت الزيتون أو زبدة أو سمنة، هذه الأطعمة ما تحتاج يعني عملية تفككها داخل الجسم تتحول إلى أحماض دهنية، ما تتحول إلى سكر جلوكوز. فإحنا كل مشكلتنا عند مريض السكر من النوع الأول هو الإنسولين اللي حيشيل الجلوكوز. هذه الأطعمة ما عطتنا الجلوكوز أساسا، عشان كده احنا كل تركيزنا على النشويات. أوكي. مع العلم انه احنا ايضا نهتم بهذه الأطعمة، يعني لما نعمل النظام الغذائي نهتم فيها، بس حنميز بين حاجتين. الأطعمة اللي فيها نشويات تأثر على سكر الدم، يعني تأثر على سكر الدم كيف حيتغير داخل الجسم، بينما وجود البروتين والدهون بأكلنا صح هو ما هو مرتبط بالإنسولين، بس هو يأثر على سرعة ارتفاع السكر ووقت ارتفاع السكر على حسب النوع والكمية. هذه الفكرة، يعني احنا لا نهملها بتثقيف المريض، ولكن تركيزنا الأساسي على فهم

0: كربوهيدرات، لأنه هي المعضلة الكبيرة وهي اللي مرتبطة بالإنسولين اللي إحنا نعطيه للمريض.
1: طب خلينا مثلا كمثال، يعني مثلا في الرز السكر الموجود في الحلوى مثلا والكربوهيدرات الموجودة في الرز مثلا بتتحول في النهاية إلى جلوكوز؟
0: طبعا طبعا تتحول بالنهاية إلى جلوكوز. ممكن إحنا نعطي فكرة سريعة عن مبدأ حساب الكربوهيدرات عشان تكون الصورة واضحة للمستمعين. يعني إذا أنا طبعا حساب الكربوهيدرات أول معلومة لازم نعرفها إنه هو ما هو قاعدة ثابتة، يختلف من مريض لآخر طبعا على حسب عمره على حسب وزنه، فيختلف بكثير أمور. لكن أنا حاعطي مثال عام، مثلا أنا بعد ما شفت المريض وقيمته وعرفت وزنه وعمره واحتياجه حسبت له احتياجه من الإنسولين، فأنا بعد ما أحسب له احتياجه من الإنسولين أحتاج أعرف كم نشويات حياكلها حتأثر على ارتفاع سكر الدم، وبالتالي أنا كيف حعدل الإنسولين. بمعنى آخر أنا أحتاج أفهم المريض هذه الفكرة، إنه لو أنت أكل كمية من النشويات، هذه الكمية من النشويات كم لازم تأخذ لها جرعة إنسولين؟ هل لازم تأخذ لها يونت واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ هذا المبدأ الأساسي لحساب النشويات. فإحنا نسوي حساباتنا ومعادلاتنا، ومثلا نعطي المريض قاعدة نقول له أنت بناء على حساباتنا تحتاج لما تأكل 15 جرام من النشويات واحد يونت انسولين او واحد وحده من الانسولين. فهذه الفكره الاساسيه من الحساب. احيانا حتى الحساب يختلف على حسب اوقات اليوم طبعا بمراقبه المريض، لكن انا بتكلم بشكل اساسي بس وعام.
1: هذه المهاره اللي هي حساب الكارب مهمه خصوصا لمريض السكري انه على اول دكتوره؟
0: هل عفوا هذه المهارة
1: يعني تعتبر مهارة حساب الكربوهيدرات مهمة للمريض السكري انه على الاول؟
0: طبعا مهمة واساسية وجزء يعني اساسي بالخطة العلاجية للمريض.
1: طب كيف يبدا شخص ما عمره سوى حساب كربوهيدرات؟ كيف يحسب؟
0: حيبدا طبعا غالبا حتكون عدة جلسات مع أخصائي التغذية ومع مثقف السكر، عشان أكيد ما حنقدر إحنا نعطيه كل المعلومات بجلسة واحدة، لكن طبعا وحتى تكون الجلسة طبعا باختلاف عمر المريض، أحيانا تكون مع أهله مع الشخص اللي بيهتم فيه سواء الأم أو الأب أو الاثنين معا، فحتكون جلسة مطولة. أهم فكرة لازم إحنا نخرج من عندنا المريض وعائلته فاهمينها، إنه أنت مو مطلوب منك تكون خبير بحساب النشويات اليوم، مو مطلوب منك إنك تكون متقن لكل أنواع الطعام، أو إنك تكون زي مثلا آلة حفظ أو كمبيوتر يحفظ كل أنواع الطعام. أيضا إحنا بزمن التكنولوجيا عندنا كثير قوائم طعام جاهزة نعطيها للمريض، عندنا أبليكيشنز أو تطبيقات نقدر نوجه المريض إنه ينزلها على جواله وتساعده بالحساب، عندنا كثير من الوسائل التعليمية اللي تساعد المريض إنه يفهم حساب الكربوهيدرات بطريقة بسيطة، ومع الممارسة يبدأ يفهمها وأيضا يفهم تجاوب جسمه معها. فالفكرة لما إحنا نسمعها كده بشكل كبير نعتقد إنها معقدة، لكن المريض بشكل تلقائي يكون عنده زيارات متعددة لأخصائي التغذية والطبيب والمثقف، فحيكون قادر ممكن خلال 3 أو 4 جلسات على إتقان هذا الحساب واعتباره.
1: بس الحساب هذا دكتورة يكون بالجرامات ولا بالحصص الغذائية؟ إيش الأدق يعني بينهم؟
0: يكون إحنا نعلم المريض الطريقتين، الحصص الغذائية والجرامات. غالبا نعتمد الجرامات بشكل أدق مع المضخة إذا كان المريض مركب مضخة، أما بشكل عام وخصوصا بالبدايات نعلمهم بالحصص، لأنه الفرق بين الحصص والجرامات جدا بسيط. وممكن حتى الآن أعطيكم مثال واضح عن الطريقة هذه. مثلا احنا نشرح، كنت بقول مثلا انا اعطيت سويت حس. وكمان في حاجه مهمه لازم احنا نعرفها، انه المريض هو مو مطلوب منه يحسب حسبة الانسولين، يعني احنا اللي نحسب له حسبة الانسولين في العياده ونعلمه. احنا بس نعطيه القاعده النهائيه، يعني انا ما المريض مو شغلته يحسب، شغلته يقدر طعامه.
1: طب هذا اللي بسألك عليه، يعني يحتاج ميزان مثلا ولا كواب قياس ولا تطبيقات؟ ايش اللي يساعده؟
0: طبعا يحتاج، مو حتى مو بالضروره يحتاج ميزان. بالبدايه ممكن نعلمه على مقاييس بسيطه، ولكن دائما انا افضل لمرضى النوع الاول يجيبوا ميزان، عشان ممكن يحتاجوا حتى لو مثلا يبغوا يطلعوا مطعم او يبغوا يطلبوا اكل من مطعم، يعني عشان نوصل لمرحله يستطيع فيها مريض السكري من النوع الاول انه ياكل الاكل المعتاد اللي بياكلوه افراد عائلته.
1: بس السؤال هنا، يحتاج المريض الى وزن طعامه طول حياته، ولا يتعلم مع الوقت التقدير يصير خلاص؟
0: لا، يتعلم مع الوقت طبعا. وممكن اني اسهب هنا شويه، يعني انا حاعطيك مثال. لو المريض جاب ميزان، لنفرض طفل مثلا هو يحب ياكل نوع معين من البانكيك او الكرواسون او البيتزا، هو اول مره وزنها عرف انه هذه البيتزا كده وزنها كده فيها نشويات، خلاص المره اللي بعدها لو اكل نفس القطعه فهو عارف المقاس، لو اكل حبتين حيزود الكارب على حسابه، فحيكون الموضوع سهل عليه. في البدايه بس حياخذ الميزان معاه، بعدين حيصير بالنظر هو عارف اكله. زائد انه احنا بشكل تلقائي قوائم طعامنا يعني متكرره، بمعنى مثلا انا كانسان احب دائما متعود انه وجبه فطوري فيها نوع معين من الخبز، نوع معين من الجبن، وجبه الغداء فيها انواع محدده من الطعام. احنا بالرغم من تنوع طعامنا الا انه هو كمان محدد، يعني حتى لو لما احنا ندخل بتفاصيل مثلا طعام العائله بخرجاتها، حتى الخرجات تكون مثلا بمطاعم محدده، فهذا الشيء كده يساعدنا احنا بانه نحصل اهم قوائم الطعام المكرره عند المريض ونركز عليها، عشان يكون قادر انه يستمر بحياته بطريقه مريحه.
1: ممتاز.
0: هذه حاجه. الحاجه الثانيه عشان المستمعين يفهموا الفكرة، إحنا لازم نكون قادرين نميز بين وزن الطعام على الميزان ووزن ما يحتويه من كربوهيدرات أو نشويات.
1: هذا حنتكلم فيه بالتفصيل دكتور، عشان خلينا ناخذ راحتنا فيه، بس لانه الان لازم اروح فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل ونفصل في هذه النقطة تحديدا. مكمل معكم في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفتنا الدكتوره سندس الدباغ، اخصائيه التغذيه العلاجيه ومثقفه السكري، وحديثنا اليوم عن تغذيه مريض السكري من النوع الاول. طيب دكتور، انا اتكلم على تطبيق عملي على الوجبات تحديدا، يعني مثلا خلينا نبسطها، لو قدامنا مثلا كوب من الرز المطبوخ، كيف نقدر يعني نحسب كميه الكربوهيدرات فيه؟
0: تمام، جميل جدا. حنعطي بطريقة حتى موسعة أكثر إن شاء الله حتى نفيد
1: المستمعين.
0: أول حاجة إحنا لازم ننتبه إنه هل الوجبة يعني نعمل نظرة عامة للوجبة، هل الوجبة فيها النشويات بس من الأرز ولا عندنا أطعمة ثانية فيها نشويات؟ فمثلا ممكن إحنا الواضح عندنا هو كوب الأرز، لكن في مثلا كوب لبن أيضا بالوجبة، في سلطة عليها نوع من الكينوا أو عليها نوع من الذرة، فهذه حنحسبها. في مع الدجاج المطبوخ قطع من البطاطس، فهذه تحتاج حساب أيضا. فأول حاجة نعملها هي النظرة العامة للوجبة عشان نشوف كمية النشويات وأنواعها المختلفة الموجودة. فأنا حكبر المثال على إنه إحنا عندنا كوب أرز حناكله، وحناكل معه مثلا نصف كوب من البطاطس الموجودة مع الدجاج، حناكل أيضا مثلا 3 ملاعق من الذرة الموجودة بالسلطة، وأيضا عندنا دجاج بالأكل. الدجاج هو الوحيد اللي ما حنحسبه، احنا نحسبه بحالة واحدة بس اذا كان يعني فيه عليه شوية نشويات مثلا عليه بقسماط او كده، لكن هو بشكل عام هو بروتين زي ما احنا شرحنا ما حنحسبه، احنا بس حنحسب مصادر النشويات. فاحنا نتعامل كمان هنا عندنا كذا طريقة، يعني مو لازم نعقد مع المريض ونقول له لازم تزيد ميزان، ممكن نتعامل بطريقة الأكواب، يعني الأكواب المعيارية المعتادة سهلة جدا. وممكن للأشياء الجاهزة مثلا لو المريض حياكل قطعة كيك أو بسكوت، نتعامل مع اللصاقات الغذائية اللي تكون موجودة وعليها المعلومات الغذائية للمنتج. بس الآن خلينا بالوجبة حاليا، فحنتعامل بالأكواب، حنعتبر كوب من الأرز هو 3 فصص من النشويات. والمعلومة الثابتة والأكيدة أنه حصة نشويات تساوي 12 جرام من السكر،
1: أوكي.
0: وطبعاً عفوا تساوي 15 جرام من السكر. ولكن بعض الأطعمة يعني تطلع أو تنزل شوية، مثلا الحليب في 12 جرام مو 15، بس إحنا تجاوزا نقول 15. فهذه الفروقات البسيطة بالجرامات ببداية الحسابات ما تأثر معانا كثير، تأثر معانا زي ما قلنا إذا كان المريض مركب مضخة، أو إذا كان صغير جدا بالعمر فعنده مثلا عمره 2-3-4 فعنده حساسية الإنسولين جدا دقيقة، فإحنا ندقق مع هذول الأنواع من المرضى على الجرامات. لكن أنا بتكلم بشكل أساسي لما نبدأ نعلم المريض ما ندقق بهذه الدرجة، عشان إحنا ما نبغى نضيعه بالتفاصيل. خلاص نقول له الحصة هي 15 جرام، وإنت محتاج كل ما أكد 15 جرام تعطي 1 يونت أو 1 وحدة. طبعا مو كل المرضى نقول لهم كل 15 تحتاج 1 وحدة، ممكن مريض نقول له كل 10 جرام تحتاج 1 وحدة، في مريض تاني نشوف له تطلع معانا 7 جرام تحتاج 1. بس أنا بالمثال اللي بشرحه الآن 15 تحتاج يونت.
1: نحسب الخضروات كلها تحسب ضمن الكربوهيدرات دكتورة؟
0: الخضروات تختلف، احنا عندنا خضار نشوية مثل البطاطس، مثل البازيليا، مثل البطاطا الحلوة، الذرة، هذه نحسبها، لكن الخضروات الأخرى ما نحسبها لأنه الألياف اللي فيها غير قابلة للهضم، يعني الجسم يعني غير قابلة للذوبان داخل الجسم، وإنما هي يعني حتتحول يعني صح هي نشويات بس هي حتتحول داخل هي بجوا جسمنا الياف وما حتنهضم، فما حتنفع لنا السكر الدم. لذلك مثلا احنا ما نحسب الخيار وكذا الا لو مرة اكل كميات كبيره ممكن انه احنا نعلمه عليها، لكن بشكل عام ما
1: البقوليات تعتبر زي الحمص وهذا يعتبر من
0: طبعا البقوليات انا ذكرت انها تعتبر من النشويات، لكن قيمه النشويات فيها اقل مقارنه بالارز.
1: طيب
0: يعني مثلا كوب من الارز 3 نشويات، بينما كوب من الفول 2 نشويات.
1: طب دكتور التمر حاضر يوميا في بيوتنا تقريبا، كيف يحسب كذا؟ يعني
0: التمر بشكل عام احنا نحسب 3 حبات تمر، يعني متوسطه الحجم، مو الحبه اللي حجمها جدا كبير. يعني حبه حجمها زي حجم حبه التمر السكري او بهذا المقاس، نعتبر كل 3 حبات بواحد نشويات،
1: يعني مو زي المجدول، المجدول كبير يكون حوالي 18-19 جرام.
0: فإحنا نعتبر 3 حبات فيها 15 جرام من النشويات. لكن خلينا نرجع للمثال عشان ما عشان المستمعين يفهموا الفكرة. فإحنا كده أخذنا من الأرز 3 حصص نشويات، وأخذنا من كاسة اللبن حصة صاروا 4 حصص، أخذنا من الذرة حصة نشويات صاروا 5، وأخذنا من البطاطس حصة نشويات صاروا 6. يعني أنا هعتبرها 6 حصص نشويات كحصص،

0: طيب لو أروح أحسبها بالجرامات، إحنا قلنا الحصة فيها 15 جرام، فإحنا كده نقول الستة حنضربها بالخمستاشر فيطلع معانا قيمة النشويات بالجرامات. هذه هي باختصار.
1: طيب
0: أنا كم أحتاج هنا؟ أنا هنا قلت لكل 15 جرام أحتاج يونت، فخلاص أنا كده حاخد 6 وحدات إنسولين لوجبة فيها هذه المكونات.
1: بس دكتورة لما إذا كان في مكان مثلا ما في ميزان، ما يتوفر ميزان، في طريقة عملية لتقدير الكربوهيدرات بالعين مثلا؟
0: أيوة طبعا في طريقة. طبعا التقدير بالعين يكون سهل مع الممارسة، ممكن إحنا نوصل له، لكن عموما بشكل عام إذا إحنا في البيت المريض غالبا أول أسبوع من تطبيقه للحين أكيد غالبا بيكون بالبيت، لأنه أصلا بالأساس حيكون متشخص جديد والدنيا متلخبطة عنده، بيحاول يفهم الوضع وبيحاول يفهم الحساب. فغالبا بهذه الفترة يتعلم التقدير بالأكواب. يصير مع الوقت هو مجرد مثلا نظر لكمية الطعام يقدر يتخيل أنه هذه الكمية من الرز تعادل نصف كوب أو تعادل كوب تقريبا. فهذه الفكرة، إحنا ما نحتاج الميزان دائما. زي ما قلنا ممكن نحتاجه مع التطور بفهم حساب الكربوهيدرات، لكن بالبداية نعلمهم على الأكواب يكون أسهل لهم، أو حتى نعلمهم على مقاس اليد. يعني أنا مثلا أقول للمريض مثلا مقاس يدي ككف، يعني مقاس كف اليد لو أنا حنيتها صارت زي شكل كوب، هذه تعمل لي مثلا 2 حصة من النشويات. لو أنا حطيت يدي يعني جمعت الكفين مع بعض كأني بدعي وحنيتهم كأنه بيعملوا شكل كوب، هذه تعمل لي 3 حصص من النشويات تقريبا. فإحنا نقدر حتى نعطي المريض فكرة كيف يتخلى. أيضا في حاجة حلوة إحنا نسويها مع المرضى، وهي إنه إحنا عندنا نماذج من السيليكون تشبه الطعام الحقيقي تماما بالقياسات الحقيقية. يعني مصممة النماذج لما تشوفها نفس شكل المقاس اللي المريض حيتعامل معه في بيته. فأنا أوريه بالضبط شكل مقاس حبة الخبز، شكل مقاس كمية الأرز، أقول له هذا المقاس لما تشوفه قدامك هو كده يعادل من الخبز، فيبدأ المريض يتذكر حتى شكل الطعام اللي تعلم عليه في العيادة. حيكون إن شاء الله مع الممارسة سهل بالتطبيق، لكن الفكرة إنه إحنا طعامنا مليء بالنشويات واختياراتنا كثيرة، والمريض بالأساس أصلا يكون متلخبط وجديد على المشكلة، فإحنا نحتاج نمشي حبة حبة معاه وما نخليه يخاف أو يتلبك أو يعتقد إنه الموضوع صعب. يعني أنا دائما أقول للأمهات إنه حساب الكربوهيدرات سهل لدرجة إنه الطفل مثلا لما يبدأ معانا، لنفرض عندنا طفل عمره 5 أو 6 سنوات بدأ معانا بحساب الكربوهيدرات، لما يوصل عمره 8 سنوات هو قادر يحسب بنفسه. دي درجة سهلة، درجة إنه حتى الطفل المصاب بالسكري قادر إنه يتعامل مع النشويات.
1: وهذا دوركم طبعا كمثقفي سكري. طيب دكتورة خلينا نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا أيضا في صحة ولياقة من جد.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM.

0: وضيفتنا اليوم الدكتورة سندس الدباغ، أخصائية التغذية العلاجية ومثقفة السكري، حديثنا عن تغذية مريض السكري من النوع الأول. طيب دكتورة، الآن بسألك عن موضوع الإنسولين تحديدا، كيف يرتبط حساب الكربوهيدرات بجرعة الإنسولين المرتبطة بالوجبة مثلا؟
1: أيوة، يرتبط زي ما قلنا بالأساس بناء على وزن المريض وعمره وحساسية جسمه للإنسولين. أيضا إحنا عندنا كمان حاجة جدا مهمة لازم نفهمها، إنه لما إحنا نحسب الإنسولين نحسبه طبعا أكيد بناء على وزن عمر الطفل أو عمر المصاب بالسكري، ممكن يكون مراهق مثلا. فمعنا إنه مثلا طلع معنا إنه كل 10 جرام من النشويات تحتاج 1 يونت انسولين لمريض، ممكن تطلع لمريض ثاني كل 7 جرام نشويات او كربوهيدرات تحتاج 1 يونت انسولين. المعنى من هذا الكلام انه هذه 7 جرام لما تدخل على جسم المريض كم تحتاج انسولين عشان توصل لاستقرار سكر الدم. هو هذا باختصار معنى حساب النشويات. فهذا اللي احنا نبغى نوصله. لذلك لازم يكون الحساب على يد متخصص، طبعا الطبيب هو اللي يحسب، وممكن اخصائي التغذيه بالتعاون مع الطبيب المتخصص السكر نعمل الحسابات هذه. ما ينفع يعني يجي واحد يسمع المعلومه يجي يحسب مراته خلاص انا حاخذ لكل كذا جرام نشويات يونت انسولين ويشتغل مراته، ابدا ما ينفع. حتى نفس الحساب يتغير، يعني مثلا اليوم الطفل اللي عندي عمره 10 سنوات، بعد سنتين صار 12 سنة، دخل بمرحلة البلوغ وكذا حتتغير حساباته. نفس الكلام لو كان زاد وزنه حتتغير الحسابات. وفي عوامل كمان تغير حتى هذه الحسبة اللي هي حسبة النشويات مقارنة مع الانسولين.
0: طيب دكتورة، لما يروح المريض لسوبر ماركت مثلا ولقى مثلا منتج، كيف يمسك المريض بينتج من السوبر ماركت وفين يطالع في البطاقة الغذائية عشان يستفيد انه ما يتجاوز الجرعة المناسبة؟
1: تمام. اول حاجة لازم يفهمها انه لما يمسك المنتج ويكون المنتج مكتوب عليه خالي من السكر، هذا مو معناه انه هو خالي من النشويات. فممكن صح هو ما في سكر بس هو في نشويات، يعني في جوا المكون هذا حاجه حتتحول داخل جسمه الى سكر، بس معناها انه المنتج ما هم حاطين عليه سكر مضاف بس كذا.
0: اوكي.
1: فمثلا احنا عندنا العصير، كثير انواع من العصيرات يكون مكتوب عليها خاليه من السكر، لكن العصير بشكل طبيعي هو عباره عن فاكهه معصوره، فالفاكهه بشكلها الطبيعي ربنا خالقها فيها نشويات او كربوهيدرات، يعني صح ما في سكر مضاعف، ما في يعني المصنع ما هم حاطين سكر على العصير، بس هو العصير بشكله الطبيعي فيه سكر. نفس الكلام لو انا مسكت بسكويت مثلا، بسكويت من القمح الكامل او بسكويت جرانولا، بسكويت من القمح الكامل، القمح بالاساس ربنا خالقه فيه سكر، في حاجه اسمها نشويات او كربوهيدرات حتتحول جوا جسمنا السكر. ممكن هم ما حطوا بتركيبة البسكوت هذا سكر فكتبوا على المنتج خالي من السكر، بس هو يحتوي على نشويات. نفس الكلام لو أخذنا مثلا بسكوت جرانولا أو بغض النظر أو شوكولا أو غيرها. أول حاجة لازم يفهمها المريض. ثاني حاجة لازم يفهمها إنه وزن الحاجة اللي حيأكلها غير وزن النشويات اللي حتدخل لجسمه. يعني مثلا أنا حاكل قطعة الكيك هذه اللي اشتريتها من على الرف أو الكرواسون أو أي حاجة، فأنا حاكل 30 جرام مثلا، قرأت وزن المنتج إنه 30 جرام أو 50 جرام، فأنا مو معناها كده أخذت 50 جرام نشويات وأخذ عليها جرعة وأخرب الدنيا، لا، أنا لازم أتأكد هذه القطعة كم نشويات فيها، وزن المنتج يختلف عن وزن نشوياتي، هذا جدا مهم انه يفهمها الشخص. الحاجة الثانية ايضا لازم يكون عارف انه الدهون المشبعة اللي هي عفوا الدهون المهدرجة كتعبير ادق تؤثر ايضا على على سكر الدم. يعني انا ممكن اشتري منتج واعرف احسبه وأقرأه صح، بس يكون عالي جداً بالدهون المهدرجة. فهذه الدهون المهدرجة تسوي زي مقاومة للإنسولين وتسبب ارتفاع لسكر الدم، فالمريض يتفاجئ يقول أنا أكلت صح

0: حسبت صح بس ارتفع السكر، هو يكون نتيجة حاجة تانية مو نتيجة حساب النشويات.
1: بس
0: نرجع لحساب النشويات.
1: أيوه.
0: نقرأ مثلا أنا حاكل قطعة بسكوت، فأنا حقرأ وزن، يعني مثلا قرأت أن وزن الحصة أهم حاجة، أقرأ وزن الحصة، قرأت وزن الحصة واحد حبة بسكوت، ومعناها المعلومات اللي حتطلع لي هي في واحد حبة بسكوت، بينما احيانا بعض المنتجات يكون مكتوب عليها وزن الحصه 100 جرام، بس انا ما حاكل ال100، يعني انا ممكن اكل 50 جرام. فانا هنا كمان لازم انتبه،
1: يعني انتبه لحجم الحصص الموجوده على العبوه ايضا.
0: بالضبط. أيوة. انا لازم انتبه انا ايش حاكل من الشيء الموجود عندي. بعدين مكتوب مثلا اروح لحاجه اسمها الكربوهيدرات، اقرا مثلا مكتوب ان الكربوهيدرات في حبه بسكوت او حبتين بسكوت 15 جرام، وانا الدكتور علمني انه 15 تحتاج واحد يونت، او علمني 7 جرام تحتاج واحد يونت، فمثلا انا حاخد علمني الدكتور 7 جرام تحتاج واحد يونت، انا حاخد لهذه الوجبه 2 انسولين زي كذا. هذه الطريقه، يعني باختصار انا لازم اعيدها اسوي، لازم اكون عارفه انه وزن المنتج غير وزن نشوياته، أكون متأكدة أنا إيش حاكل من حجم الحصة المذكورة عندي، أكون عارفة إنه كل كم جرام نشويات أحتاج.
1: بس كيف نتعامل مع الألياف دكتورة لما نحسب الكربوهيدرات؟ نطرحهم دائما من الإجمالي؟
0: أيوة، وزي ما قلنا بس نريد أن أكد أكون عارفة إنه المنتج إذا مكتوب عليه خالي من السكر ما أخذه اعتباطي وأكله وأقول هذا خالي من السكر، لازم أدور على الكربوهيدرات اللي فيه. في حال وجود الألياف، غالبا الألياف يعني حتى تختلف حسب البلدان، يعني مثلا عموما بس بشكل عام بالسعودية وأمريكا تكون الألياف خارج حسبة الكربوهيدرات، يعني يكتبوا النشويات بعدين يكتبوا الفايبر كذا كذا، بينما في بعض الدول الأوروبية لا تكون كلها مع بعضها.
1: طيب.
0: احنا قلنا قبل كذا انه الألياف هي حاجة لا تهضم داخل جسمنا، لكن بشكل أساسي أنا دائما أقول للمريض إذا أنت تبغى تأكل حاجة، يعني مثلا تبغى تأكل غالبا هذا بالبسكويت الجرانولا أكثر شيء كمثال عشان هو مليان ألياف، تبغى تأكل بسكويت الجرانولا أو بسكويت شوفان وكان في مكتوب الألياف بالحاجة اللي حتأكلها 5 جرام أو أكثر اطرحها، بس إذا كانت الألياف أقل من 5 جرام ما في داعي تطرحها من حساباتك.
1: طب دكتور إذا كان يعني سؤال معلش أيضا مهم، أعتقد ما أنه الكربوهيدرات هي العنصر الأساسي في الحساب، هذا معناته أنه مثلا الدهون والبروتين ما تؤثر في سكر الدم؟
0: لا، إحنا قلنا أنها تؤثر بسكر الدم طبعا، لكن كل ما كانت نوعيتها جيدة حتأثر بشكل إيجابي وليس سلبي.
1: طب الوجبة اللي فيها كمية كبيرة مثلا من الدهون والكربوهيدرات أصعب في التعامل معها من وجبة بسيطة مثلا؟
0: ايوه طبعا. طبعا يعني مثلا لو انا حاخد وجبه معتاده، يعني مثلا حاخد كبسه، الكبسه اكيد فيها دهون حتكون مطبوخه بنسبه زيت كبيره وكذا، وحاكل مثلا كميه كبيره من الدجاج او اللحم مع هذه الوجبه. فانا بهذه الوجبه ايش اقول للمريض؟ اقول له توقع انه تشوف ارتفاع بالسكر بعد ساعتين من الوجبة أو بعد 3 ساعات، يعني هي تعمل لك ارتفاع بالسكر بعد الوجبة بوقت طويل.
1: أوكي.
0: كده تسوي تأثر، يعني تعمل زي شوية مقاومة، طبعا أنا بتكلم عن الدهون، تعمل مقاومة للإنسولين ما تخليه يدخل الخلايا بسهولة لما الوجبة تكون مليانة دهون، أو مثلا إذا المريض أكل بيتزا كثير، هذه البيتزا دائما أنا من قبل ما أكل بيتزا أقول له لما حتاكل بيتزا توقع كذا، فلما حتشوف لما المريض يشوف كذا ما يتفاجأ عشان هو متوقع هذا الشيء، متوقع أنه يشوف ارتفاع بسيط بسكر الدم بعد الوجبة بساعتين. طبعا إحنا عندنا تكنيك نسويه ما نخلي الارتفاع يوصل لدرجة مزعجة للمريض، التكنيك اللي نسويه إنه مثلا نقول له لما تاكل وجبه غنيه بالدهون خذ معاها الياف.
1: ايوه.
0: عشان الياف تخفف من تاثير الدهون على مقاومه الانسولين، مثلا انت عارف حتاكل هذه الوجبه ابدا بصحن سلطه مثلا، هذه طريقه. الطريقه الثانيه اذا المريض بياخذ مضخه نعلمه يستخدم نظام بالمضخه هو نفس النظام يعالج المشكله هذه.
1: طب دكتورة في في محاذير للرياضة للناس اللي المرضى السكر النوع الأول، هل يستطيعوا ممارسة الرياضة بأمان ولا في احتياطات معينة؟
0: طبعا حتى على فكرة في يعني في تشامبيونز أو نقدر نقول أبطال بالرياضات بأنواعها، سواء أبطال بالسباحة أو بكرة القدم، وهم بالحقيقة مصابين بالسكر من النوع الأول. فالسكر من النوع الأول أبدا ما يحرم المصاب من إنه يمارس الرياضة. الرياضة جزء أساسي من نمط الحياة الصحي، ما في داعي إنه إحنا نحرم المريض منها.
1: بس يحتاج مثلا قبل تناول التمرين كربوهيدرات إضافية مثلا؟
0: ايوه احيانا طبعا يحتاج يا اما ياكل كربوهيدرات اضافيه يا اما يعدل جرعه الانسولين بناء على تمرينه. فهذا طبعا نعلمها للمريض. واحيانا طبعا بعض التمارين تسوي هبوط للسكر، بينما بعض التمارين زي تمارين المقاومه تسوي ارتفاع مؤقت للسكر. احنا نوضح حاله السكر للمريض عشان يكون عارف، ونعمل تعديل بسيط للجرعه. طيب. او للوجبه.
1: طيب خلينا
0: الرياضه.
1: طيب في كثير من الاسئله صراحه على الموضوع هذا، وهو اعتقد انه مهم جدا. في نوره تقول هل صحيح انه مريض السكر النوع الاول يقدر ياكل حلى عادي اذا حسب الكربوهيدرات واخذ الانسولين المناسب، ولا الافضل نمنعه تماما؟
0: طبعا يقدر ياكل حلى عادي، اكيد ما في اي مشكله، ونعلمه حسابها. احنا بس متى نمنعه؟ يعني أنا كأخصائية تغذية أمنع المريض يأكل حلى بس بمرحلة تعلم حساب الكارب.
1: طيب.
0: أبغى يتعلم الأساسيات، لما يجيني نتعلم الأساسيات
1: بعد كذا يصير سهل.
0: وسكر ومستقر أعطيه أسبوع يدخل لي هذه الحاجات عشان يتعلمها ويتقن نمط حياته، لأنه هذه الحاجات موجودة صح وما حتكون على طول، بس لازم يتعلمها، بالعكس ما في أي مشكلة.
1: طيب أبو فيصل يقول أحيانا نحسب الكربوهيدرات بدقة وأخذ جرعتي ومع ذلك ارتفع السكر بعد الوجبة، إيش السبب؟
0: ايوه جميل هذا السؤال، وهذا دائما يكون موجود. احنا بهذه الحاله نشوف الريتم اللي بيصير مع المريض، متى صار الارتفاع. احيانا نلاحظ انه الارتفاع يكون بوقت معين من اليوم، فاحنا بهذه الحاله نعلم المريض انه بهذا الوقت انت احتياجك للانسولين غير بقيه اليوم. ممكن يعيد الحسبة مع مثقف السكر اللي بيتابع معه وأخصائي التغذية. وهذه دائما أنا أشوفها كثير مع المرضى، حشرحها كده على عجالة لأنه الموضوع مهم وكثير مرضى بيعانوا منه. مثلا إحنا أهم حاجة هذا السائل يجيب قراءات متتالية للمشكلة ويجيب إيش بيأكل عشان نقدر نكتشف المشكلة. فأنا حاطي مثال، المثال الأول إنه يكون الوقت هو المشكلة، يعني دائما نشوف مثلا رتم ثابت من الارتفاع المتكرر وقت الظهر أو وقت وجبة العشاء. فإحنا هنا نعطي المريض بهذا الوقت نعدل له المعامل، إحنا نسميه معامل كارديو، نقول له بدل ما تأخذ لكل مثلا 15 غرام نشويات يونت، خذ لكل 20 جرام يونت، زي كذا نغير له.
1: طيب
0: هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه بس عشان السؤال المهم، احيانا يكون المريض بيحسب صح بس عنده كربوهيدرات مخفيه هو ما هو منتبه لها.
1: اوكي.
0: فنحتاج نتاكد عشان كذا نقول له يكتب ايش بياكل.
1: ممتاز. طيب في هند تسال دكتور تقول هل الشوفان افضل لمريض السكر حتى لو كانت كميه الكارب فيه قريبه من الكربوهيدرات الاخرى؟
0: ايوه. الان الشوفان، هي بتسال الشوفان كخبز او كحبوب. الشوفان بشكل عام من الاختيارات الممتازه لمريض السكر لانه هو غني بالالياف، فاي مصدر من الحبوب غني بالالياف زي الشوفان الكينوا البرغل يعتبر افضل من لو كان المصدر قليل الألياف. هذه هي الفكرة، سواء
1: أخذتيها
0: على شكل خبز أو غيرها.
1: جميل جدا، أشكرك جزيل الشكر دكتورة سندس الدباغ، صراحة ما قصرت، يعطيك العافية على تجاوبك وأيضا تغطيتك لأكبر قدر ممكن من المحاور ومن المعلومات لهذا اليوم. شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتورة.
0: أهلا وسهلا.
1: طيب صرنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في سيارتك أو

بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: النشرة الاقتصادية بتتكلم عربي، بس يا ترى ليش ما نفهمها؟ اليوم في بعدنا الاقتصادي رح نعرج على قاموس اقتصادي سريع. يعني احنا دائما نسمع في النشرة ارتفع التضخم، تحرك مؤشر أسعار المستهلك، ونما الناتج المحلي. لحظة، خلونا نتكلم حبة، يلا يا سادة نفك الشفرة. التضخم اتفقنا انه هو ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار، تمام. مؤشر أسعار المستهلك هو مؤشر يقيس تغير أسعار سلة من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، تمام، متفقين. القوة الشرائية، كم تستطيع نقودك أن تشتري، تمام. الناتج المحلي، قيمة السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل الاقتصاد في فترة محددة. سعر الفائدة يرتبط بتكلفة استخدام المال عبر الزمن في الإطار الاقتصادي العام. أوكي، تكلفة الفرصة البديلة أفضل خيار اتنازلت عنه مقابل اختيار آخر. في السعودية نسمع أيضاً إعانة البحث عن عمل، وهي برنامج لدى صندوق تنمية الموارد البشرية هدف للفئات التي تنطبق عليها الشروط، يجمع بين دعم مالي متناقص وخدمات للتدريب والتوظيف. المصطلحات الاقتصادية يا سادة مش صعبة، وإذا أخذناها من شاشة الأخبار ووضعناها في قوالب حياتنا راح نفهمها. الجميل إنه هذه المصطلحات مرتبطة ببعضها البعض. ارتفاع الأسعار قد يضغط على القوة الشرائية، تغير سعر الفائدة قد يؤثر في التمويل والادخار والاستثمار، نمو الناتج يخبرنا شيئا عن النشاط الاقتصادي. المطلوب مش حفظ قاموس، ما نحفظ قاموس يا جماعة، المطلوب إنه نسمع الخبر ونستمتع ونسأل نفسنا ماذا يعني لي؟ إيش يعني لي أنا كمستهلك؟ ماذا يعني لي كأسرة وكشركة؟ وللقرار اللي أفكر فيه ماذا يعني لي في قراراتي؟ عندها تتحول النشرة من كلمات كبيرة ومصطلحات إلى قصة مفهومة مرتبطة بحياتنا وقراراتنا وخياراتنا. شكرا لكم، أنا نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، وهذا بعدنا الاقتصادي اليوم في أبعادنا الاقتصادية. وذكروا دائما، وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق أن نفهم.
1: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
3: ريشة
4: أبدع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على

0: إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
0: البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.

جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: البايية، طبق اسباني بجذور اندلسية. البايية طبق اسباني مشهور جدا، وراء هذا الطبق في تاريخ اندلسي، وقصة كلها بدأت من فالنسيا. في بداية القرن الثامن دخل المسلمون إلى فالنسيا، أو بالنسيا زي ما كانت تعرف في المصادر العربية، واستمر الوجود الإسلامي هناك حوالي 5 قرون. وخلال هذه الفترة اتغيرت الزراعة في المنطقة بشكل كبير، ودخلت محاصيل جديدة، وتطورت شبكات الري والقنوات، ومن أهم الأشياء اللي ارتبطت بهذه المرحلة الأرز. المسلمون زرعوا الأرز في فالنسيا ونشروا تقنيات إنتاجه، والحقول اللي حول المدينة خصوصاً منطقة البوفيرا أصبحت مع الوقت بيئة مناسبة جداً لزراعته، وكان هذا واحد من أهم مكونات البايية اللي استقرت في أرض فالنسيا. وبعد قرون بدأ يظهر الطبق بالشكل الأقرب للي نعرفه اليوم في المناطق الزراعية حول فالنسيا. كان عمال الحقول البسطاء يحتاجوا وجبة بسيطة ومشبعة يقدروا يطبخوها بالمكونات الموجودة حولهم، فكانوا يحطوا الأرز في مقلاة واسعة فوق النار، ويضيفوا المتوفر عندهم من اللحوم والخضار والبقول، دجاج، أرانب، فاصوليا، وأحياناً مكونات محلية ثانية. يعني البايية في بدايتها ما كانت طبق فاخر ولا مرتبطة بالمطاعم، كانت أكلة ريفية بسيطة. أما اسم بايية فحول أصله حكايات كثيرة، وفي رواية منتشرة تقول إنه الاسم جاي من كلمة عربية قريبة من كلمة بقية أو بقايا، على أساس إنه الطبق كان يحضر من بقايا الأرز واللحم والخضار بعد الولائم، لكن لغوياً هذا مو التفسير المعتمد. الأسبان يقولوا إنه الأصل المعروف للكلمة فالنسي، وتعني المقلاة اللي يطبخ فيها الطبق، وترجع في جذورها إلى كلمة لاتينية قديمة. وبالمناسبة حتى نطق الاسم نفسه كثير من الناس يقولوه بطريقة مختلفة بسبب كتابة الكلمة، فكثير ممكن ينطقوها بايلا.

0: لكن في الأسبانية النطق الأقرب
1: بايا بايا.
0: وفي معلومة كمان عن الطبق، البايا الفالنسية التقليدية أصلاً مو بايا مأكولات بحرية. النسخة التقليدية تعتمد عادة على مكونات زي الدجاج والأرانب والفاصوليا والخضار والزعفران. أما الجمبري والمأكولات البحرية فهذه دخلت في أنواع ثانية من البائية وأطباق الأرز الأسبانية. يعني الصورة اللي انتشرت عالمياً مو بالضرورة هي الصورة اللي بدأت منها القصة في فالنسيا. وحتى طريقة الطبخ لها دور أساسي في النتيجة. المقلاة لازم تكون واسعة وضحلة عشان الأرز ينتشر في طبقة رقيقة بدل ما يتكدس فوق بعضه، ونوع الأرز نفسه مهم كمان في البائية. في فالنسيا تستخدم أنواع من الأرز قصير أو متوسط الحبة، عندها قدرة جيدة على امتصاص المرق والنكهات، وفي الوقت نفسه تحافظ على شكل الحبة أثناء الطبخ. ومن الأنواع المعروفة هناك أرز بومبا، والملفت أنه طريقة التعامل مع الأرز تختلف عن أطباق ثانية زي الروزيتو. بعد ما يتوزع الأرز في المقلاة ويبدأ الطبخ، ما يستمر الطباخ في تقليبه طول الوقت، يترك الأرز يمتص المرق وهو موزع في المقلاة، والهدف إنه الحبات تحتفظ بقوامها، وفي الوقت نفسه تتكون في القاع الطبقة اللي ينتظرها كثير من محبي البائية. وهذه الطبقة عند كثير من محبي البائية مو شيء محترق لازم التخلص منه، ولكن العكس، تعتبر من ألذ أجزاء الطبق لأنها تعطي الأرز قوام مقرمش ونكهة أعمق. ومع الوقت خرجت البائية من الحقول إلى البيوت، ومن البيوت إلى المطاعم، ومع ازدهار السياحة في أسبانيا خلال القرن العشرين صارت واحدة من أشهر الأطباق الأسبانية في العالم. يعني البائية مو مجرد طبق أرز مشهور، هو جزء من تاريخ أسبانيا نفسه.

0: جدة اف ام على هواك. بالعكس،
1: طلعت من البيت والجو مغيم، تقول اليوم ما يحتاج واقي شمس، اصلا الشمس مو طالعة. بس بالعكس، كونك ما تشوف الشمس بوضوح ما يعني أنه الأشعة فوق البنفسجية اختفت. الأشعة ممكن توصل لبشرتنا حتى في الأيام الغائمة، وعشان كذا الحماية من الشمس ما ترتبط فقط بالأيام اللي الشمس فيها قوية وواضحة. يعني الغيم ممكن يحجب عنك شكل الشمس بس مو كل أشعتها، فإذا كان الجو غيم وقلت اليوم البشرة في أمان، مو شرط، أحياناً الشمس مختفية في عينك لكن مو عن بشرتك.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهراً على جدة FM. قصص رياضية.
2: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة. معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ذاكرة الإيقاع.
5: كانت أقرب صديق للشاعر. في ليالي البادية يجتمعوا حول القصيدة وهي بتكون جنبه، ترد على صوته بنغمتها، هو يقول بيت وهي تعطي الإحساس، ومع الوقت صار صوتها مرتبط بالشعر نفسه وبليالي السمر والحكايات. هذا الصوت ما كان مجرد موسيقى، كان ذاكرة القصيدة الربابة.

0: بالعكس.
1: أحياناً كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات، كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلاً بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تكمل يومك وكل شيء تمام، بس المفاجأة بالعكس. إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلاً تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم. يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعود، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. جدة FM على هواك.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

سعود موظف في شركة استشارات بالرياض، كان عنده قاعدة غير مكتوبة في حياته: إذا اجتماعك الساعة 9 اطلع 8:15، وإذا تبي توصل بروقان اطلع الساعة 7. المشكلة مو في الوقت، المشكلة في الشعور، ذاك الشعور اللي يخليك أول ما تجلس على مكتبك تتنهى التنهيدة طالعة من أقصى قلبك، وتفرك عيونك وتفكر: أنا كيف أبدأ أشتغل الحين؟ يومك ما بعد بدأ، بس طاقتك قضت في متابعة المسارات والفرامل المفاجئة والبحث عن موقف لسيارتك لمدة 20 دقيقة.

في يوم الثلاثاء قرر سعود يغير الخطة. ترك مفتاح السيارة على الطاولة عند الباب ومشى 5 دقائق للشارع الرئيسي. دخل المحطة، التكييف نزل عليه مثل الماي البارد، الهدوء يعم المكان، واللوحات الرقمية تقول القطار القادم بعد دقيقة.

الساعة 8:30 تماما نزل سعود في المحطة اللي عند باب عمله مباشرة. طلع بالسلالم المتحركة وهو يشرب قهوته، دخل المكتب، سلم على زملائه بابتسامة حقيقية وجلس على مكتبه وهو بكامل طاقته وراقت باله، ما في توتر، ما في إرهاق، وما في ذاك الشعور بالركض الدائم. الأثر الحقيقي لقطار الرياض بالنسبة لسعود مو إنه وصله للدوام، الأثر إنه رجع له السيطرة على صباحه وخلى يومه يبدأ بهدوء هو يختاره، مو الشارع يفرضه عليه.

هذا هو الفرق اللي تصنع المشاريع الوطنية الكبرى لما تتقاطع مع أبسط تفاصيل يومنا. قطار الرياض مو مجرد شبكة قطارات ومسارات حديدية، هو ساعات راحة وراحة بال وجودة حقيقية ينعم فيها كل موظف وكل ساكن في هذه المدينة. صباحك هو اللي يحدد شكل يومك. كيف تحب تبدأ صباحك بكرة؟ كنتم مع وش الفرق، ونلقاكم في قصة جديدة.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: قمة خليجية تاريخية على ملعب الإنماء تجمع الأخضر السعودي بشقيقه الأبيض الإماراتي لأول مرة في نهائي خليج 27. المملكة تعتلي الصدارة العالمية في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي بقيمة صادرات تجاوزت 1,900,000,000 ريال. ملتقى الكراج يتوج في تحديه التقني الثامن، فرق ناشئة أبدعت في توظيف الذكاء الاصطناعي لغزو الأسواق. البطل عمر ندى يكتب التاريخ ويحصد أول ذهبية سعودية في الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 26. وأخيراً، دراسة علمية تؤكد أن المواظبة على الرياضة تعيد صياغة الجهاز المناعي وترفع كفاءة الأيض بشكل جذري.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويحلى فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش.
2: لمسة جمال على جدة اف ام،
3: وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا عبر تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم بإذن الله رح نتكلم عن الانفصال العضلي وعمليات شد البطن المصغر والحديث والمودرن. كل هذه طبعا الأمور رح نتكلم أكيد مع جراح التجميل الدكتور خالد عبد الشافي. أيضا رح نتكلم مع أخصائية التغذية الأستاذة رؤى الحيدري عن الدهون الحشوية وعلاقتها بمظهر الشعر والبشرة. طبعاً وزي ما ذكرت في البداية، اليوم بإذن الله رح نتكلم مع الدكتور خالد عبد الشافي.

0: في جراح التجميل والترميم عن الانفصال العضلي وعمليات شد البطن. في البداية نقول لك دكتور خالد أسعد الله أوقاتك.
1: أهلا وسهلا بيكي ويسلمك.
0: دكتور طبعا يمكن الآن بدأ عند السيدات منتشر موضوع الانفصال العضلي، كثير من السيدات بيعانوا منه بعد الحمل والولادة، ويمكن في سيدات بتعاني منه بطرق أخرى مختلفة. خلينا نتكلم دكتور بداية، ما هو الانفصال العضلي؟
1: احنا عندنا في بطننا عضلات هي اللي بتحرك الكور الجسم كله.
0: نعم.
1: أو الجزء يعني بصفة خاصة. في عضلتين في الوسط، العضلتين دول لما بيحصل زيادة أو تمدد في الحقن في الفراغ اللي جوه البطن، العضلات بتبعد عن بعضها شوية بشوية مع تكرار الحمل والولادة أو مع زيادة الوزن الكبيرة، بيحصل الانفصال ده أو التوسيع ما بين المسافة، توسيع المسافة بين العضلات، فبيحصل الانفصال العضلي.
0: نعم. طيب دكتور لو جينا تكلمنا عن أسبابه، ويعني هل فقط أسبابه الحمل والولادة ولا في أسباب أخرى ممكن تؤدي للانفصال العضلي؟
1: أكيد في أسباب تانية. الانفصال العضلي مش بس للستات، يعني بيحصل برضو مع الرجالة لو في زيادة في الوزن، دي حاجة. الحاجة التانية أي حاجة تتعلق بزيادة الضغط جوه البطن، يعني كحة مزمنة، إنسداد مزمن، الحاجات دي طبعا بيحصل انفصال عضلي على طول.
0: نعم. طيب دكتور كيف ممكن يعني المرأة أو الرجل يكتشفوا أنه عندهم انفصال عضلي؟ يعني هل في مثلا ممكن يختلف شكل البطن مثلا، أو لا يعني في أعراض معينة ممكن تظهر على الشخص يعني تسبب الانفصال العضلي؟
1: هي كلها أعراض شكلية، يعني هي الفكرة ما فيها أن بيحصل إذا ما يعني في اختلاف في الشكل، بيحصل زي بروز للبطن. البروز للبطن ده هو ده اللي بيبقى شكل الانفصال العضلي، ان بيحصل بروز للبطن.
0: نعم. طيب دكتور لو جينا تكلمنا، هل ممكن يعني يسبب اعراض معينه، مشاكل وظيفيه مثلا ولا فقط شكليه؟
1: لا بس شكليه.
0: شكليه. طيب لو جينا نتكلم يعني هل كل الانفصال العضلي او كل الاشخاص اللي عندهم انفصال عضلي ممكن يعالجوه مثلا بالتمارين بالعلاج الطبيعي ولا لا لازم عملية؟
1: لا طبعا، لا مش لازم عملية أبدا. التمارين أو أنت يعني المشكلة عندنا إحنا إن إحنا مش بنحافظ على الرياضة. لو بنحافظ على الرياضة بعد الحمل والولادة أو قبل الحمل والولادة بطريقة مظبوطة، طبعا هيقلل جدا جدا من الانفصال العضلي.
0: نعم. طيب دكتور بالنسبة يعني للانفصال العضلي وعمليات شد البطن، الآن أنت جراح تجميل أكيد بتجيك مثلا سيدة عندها انفصال عضلي، عندها مثلا ترهل في الجلد، عندها مشاكل أيضا زيادة في الوزن في منطقة الخصر، هل ممكن أنه يحصل هذه المشاكل كلها وممكن يعني نحط مثلا الانفصال العضلي وجراحة التجميل خلينا نقول وشد البطن في عملية واحدة ولا يفضل في عمليتين مختلفتين؟
1: لا طبعا، احنا الانفصال العضلي ده بنقيمه خلال واحنا بنقيم المريض اللي جاي عنده ترهل في جلد البطن، فعشان هو ستيب او خطوه من الخطوات اللي احنا بنعملها في عمليات شد البطن ان احنا بنصلح الانفصال العضلي. لكن ما فيش حاجه اسمها احنا ادخل اعمل بس عشان اصلح الانفصال العضلي، لا.
0: يعني ممكن مثلا السيدة ما يكون عندها مشكلة مثلا في منطقة البطن، يعني لا ترهل ولا شيء، فقط داخلة تعمل انفصال عضلي مثلا،
1: لا ده صعب قوي، ده ممكن تتحسن بالتمرينات. التمرينات احسن ما تدخل تعمل عملية ونصلح انفصال عضلي.
0: نعم. طيب دكتور لما نتكلم عن عمليات شد البطن، قبل ما ندخل عن العمليات هذه نبي نعرف اول شيء انواعها. انا بسمع انه في انواع جدا كثيرة لعمليات شد البطن، فنبي نتعرف من حضرتك عليها.
1: في طبعا شد البطن المصغر وشد البطن الكامل وشد البطن الحزاني، دول اشهر انواع شد البطن. وبعدين المودر اللي هو شد البطن الحديث، ديت احدث انواع شد البطن.
0: نعم. هذه بالنسبه للانواع. طب ايش الفرق يا دكتور بين شد البطن الكامل والمصغر؟
1: احنا اللي يسمع كده يقول لا دي ده المصغر جزء من الكامل، لكن لا، الشد الكامل احنا بنصلح فيه العضلات ونشيل جزء كبير من الجلد المترهل، لكن المصغر احنا بنشيل جزء من الجلد اللي تحت الصدر، تبقى المشكله في الاصل ترحل في الجلد تحت الصدر، لكن الشد البطني الكامل بيبقى معاه انفصال عضلي، وبيبقى كمان في مشكله في الجلد فوق الصدر وتحت الصدر.
0: يعني حتى ممكن انه الواحد يعمل العمليه اللي هو دائريه، خلينا نقول 360 درجه ولا لا؟
1: لا ده خزامي، ده قصه ثانيه.
0: الحزامي قصه ثانيه. طيب نبي نتعرف على الحزامي كيف بيكون، والمين اصلا يعني الشخص اللي يحتاج الحزامي؟
1: ممتاز. احنا اذا غالبا بنعمل شد الحزامي ديت، يعني ايه بقولها مصغره شويه من شد البطن، لكن هو بيشد البطن والاجناب والاسفل الظهر وبيرفع كمان المخده. اكثر ناس بنعمل لها الشد الحزامي اللي هم الناس اللي فقدوا كتير من الوزن، فحصل عندهم تمدد في الجلد وترهل في سواء كان في البطن او في الاجناب او في اسفل الظهر، وكمان نزول للمخ.
0: طيب دكتور ليش يعني خلينا نقول يعني سمي بهذا الاسم حزامي؟ هل لانه خلينا نقول دائري او في منطقه فقط يعني يتعلق بمنطقه اللي هو البطن عشان كده يعني انطلق عليه انه هو حزامي؟
1: ايوه هي حزامي بس عشان هو 360 يعني طلع من دائريا حوالين الجسم، حتى جزء الجلد اللي بيطلع منه بيبقى شكل حزام.
0: نعم. طيب دكتور لو جينا تكلمنا عن شد البطن التقليدي والحزامي، ايش الفرق بينهم؟
1: شد البطن الكامل او اللي احنا بنقول عليه كامل، ان احنا ده بنركز تركيز كلي ان المشكله الاصليه ترهل للجلد في امام البطن، هو ده اللي محتاج الكامل. لكن الحزامي بيبقى عندها ترهل في الجلد في البطن وفي الاجناب وفي الظهر. الكامل احنا ممكن او لازم نعمل معاه شد تصليح للانفصال العضلي، الحزامي ممكن ما نعملش.
0: طيب على اي اساس دكتور مثلا انه انا لا هذه السيده تحتاج حزامي، هذه السيده مثلا تحتاج شد بطن مصغر، لا هذه السيده مثلا تحتاج انه لا شفط وبعدين اعمل لها شد؟ يعني كيف بتقيم الحاله؟ هل على حسب كتله الجسم، على حسب ايضا التحاليل خلينا نقول للمريض او المريضه، ايش اللي بيحكمك؟
1: طبعا الكشف الكلينيكي او الظاهري على البيشنت ده يعني حاجه مهمه جدا جدا، هي دي اللي بتخلينا نقيم المريض ده هيعمل ايه. اولا كميه الترهل وتوزيعها، وكمان كميه الدهون اللي موجوده تحت الجلد وتوزيعها، هو ده اللي بيخلينا بيحكم هنعمل هنختار اي عمليه.
0: طب عادة دكتور يعني انت بتعمل العمليات هذه للناس اللي خلينا نقول اكثر يعني اصغر سنا، ولا يفضل انها تنعمل بعد الحمل والولادة؟
1: طبعا بعد تكرار الحمل والولادة افضل، يعني هي احنا خلاص جبنا اللي احنا عايزينه، العدد اللي احنا عايزينه، نبتدي من نعمل نشوف الدكتور هيقول لنا ايه. لكن انا عندي لسه عندي العمر وعندي ان انا عايز اعمل لا ننتظر شوية عشان بعد ما نخلص العدد اللي احنا عايزينه نبتدي نعمل الشد البطني براحتنا.
0: بس في سيدات دكتور يعني خلينا نقول او بنات او فتيات للي بيكونوا مثلا عملوا عمليات تكميم او تصغير معده او حتى اخذوا ابر تخصيص، بيفقدوا يعني جزء جدا كبير من فعلا، فهي تحتاج العمليه. فخلينا نقول مثلا الآن احتاجت العملية، ممكن مستقبلا أكيد حتتزوج وتحمل وتولد، هل هذا الشيء يأثر على العملية على الانفصال العضلي؟
1: طيب احنا لأن أنا لسه يعني في معلومة مهمة جدا جدا، الناس اللي هي بعد تكرار حمل الولادة مختلفة عن الناس اللي فقدت كتير من الوزن. الناس اللي فقدت كتير من الوزن في الغالب ما بيبقاش عندها انفصال عضلي، فممكن نعمل احنا بس شد البطن العادي، يعني شد البطن الكامل من غير ما نعمل تصليح للانفصال العضلي. طيب لو هي عندها انفصال عضلي بعمل بقى اصلح الانفصال العضلي، طيب ده بيأثر تأثير سلبي او ايجابي على الحمل؟ لا خالص، يعني هي ممكن تعمل العمليه النهارده وبكره تبقى في حمل ولا ولاده، ما يأثرش اي تأثير سلبي او ايجابي على البيبي او الحمل والولاده.
0: دكتور أنا حابة بصراحة أعرف يعني الانفصال العضلي إيش هو الشيء اللي بتصلحوه داخل البطن، يعني هل بيتم خياطة العضلات ولا كيف بترجع العضلات يعني زي أول؟
1: اولا احنا مش بندخل جوه البطن خالص، احنا العضلات اللي احنا بنتكلم عليها دي في جدار البطن، يعني في الجدار العضلي الامامي للبطن. في عضلتين كبار ماسكين من اول القص، من عظمه القص لعظمه الحوض، عضلتين جنب بعض بينهم غشاء، الغشاء او انسجه بتربطهم. لما يحصل زياده في الحجم جوه البطن، لما يحصل تكرار الحمل والولاده، تبتدي العضلتين الكبار الطوال دول يتباعدوا عن بعض، فبيحصل زي غشاء، الغشاء ده بيتمدد. طيب ايه اللي بيحصل بالتمارين؟ بيرجع قوي قوي وبتاع، والعضلات تبقى قويه فبيرجعوا للزيرو لاين، لكن الغشاء ده لازال بيكون موجود. عشان كده احنا بنقول بالرياضه بيحسن الوضع ما بينهوش، مجرد ان هي تبطل الرياضه بيحصل برضو الفراغ اللي ما بين العضلات. احنا بنعمل ايه في الجراحه؟ ان احنا واحنا لما بنرفع الجلد بنرجع العضلات دي جنب بعضيها بالخياطه.
0: بيتم خياطه العضلات.
1: طبعا طبعا.
0: طيب وبعدها يا دكتور، هل ممكن يعني الشخص يمارس حياته بشكل طبيعي من ناحية مثلا الرياضة، من ناحية لا ممكن ترجع المشكلة مرة ثانية، ولا تعتبر هي العملية حل نهائي؟
1: هو العملية حل نهائي، بس اللي عايز يرجع للرياضة بعد العملية من 6 من 8 ل 12 اسبوع
0: شهور.
1: يعني
0: اضطر يقعد سنة.
1: لا لا لا، من 8 ل 12 اسبوع،
0: أسبوع.
1: يعني من شهرين لثلاث شهور.
0: ممكن يرجع يمارس الرياضة عادي بشكل طبيعي.
1: طبعا طبعا.
0: طيب دكتور، بالنسبة يعني حضرتك ذكرت ايضا من انواع شد البطن اللي هو شد البطن المودرن، نبغى نتعرف عليه. هل هو شد بطن جديد بيستخدم في أجهزة معينة؟ طريقته مختلفة عن شد البطن المصغر او الكامل او الحزامي؟
1: المودرن الضم الباصي او شد البطن الحديث احنا بنهتم فيه بقى بالتناسق، بمعنى يعني لو في سوء توزيع للدهون حوالين البطن والجزء نبتدي ندخل بأجهزة زي البيسر او المايكرو اير، نشيل جزء من الدهون دي بطريقة مصوبة سواء من الاجناب او من فوق السرة، وبعدين نفس الخطوات بتاعت شد البطن الكامل، ان احنا بنشيل الجزء الجلد، بنصلح العضلات، بنحرك مكان السرة، وبعدين بنقفل.
0: طيب.
1: لكن الاوتكم بتاعه احسن بكتير، عشان ده ممكن واحنا بنعمل ايفالويشن او بنعمل تقييم بالحاله ناخد كمان نشط جزء من الظهر.
0: يعني هو في النهايه بيكون شد بطن حزامي، ولكن بيستخدم فيه اجهزه زي ما حضرتك ذكرت اللي هي اجهزه الشفط الخاصه بالشفط والخاصه بالنحت.
1: شفط 360، ما نقدرش نقول شد حزامي، نعمل شفط دهون 360
0: اللي هو طبعا دائري
1: والأجناب أي دائري، وبعدين نشد البطن شد جراحي.
0: طيب دكتور، يعني الآن أنت بتعمل مثلا عملية سواء لامرأة أو رجل، عمليات شد البطن سواء كانت حزامي أو أي كان العملية، أكيد ده في البداية طبعا بيحكمك عمر المريض، بروتوكول معين بتمشوا عليه، مؤشر كتلة الجسم. هل يفضل يعني أنك أنت تأخذ هذه الأشياء الاثنين بعين الاعتبار، ولا ممكن في شخص مثلا يجي بيعاني فقط من منطقة البطن أنه عنده منطقة البطن جدا كبيرة؟
1: احنا دايما دايما بناخد مؤشر كتلة الجسم، ده حاجة مهمة خالص. يعني احنا في الغالب يعني لما بنشتغل الفيميلز او البنات بنشتغلهم لغاية كتلة الجسم 30-31، الرجالة بنشتغلهم 31-32 عشان الكتلة العضلية في الرجالة تبقى اكتر شوية. طيب هل ده في المطلق؟ في معظم الاحيان، لكن في ناس بيبقى زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي ان بيبقى عندهم لوكالايزد اوبيسيتي، يعني المشكله عندهم لوكالايزد موجوده بس في بطنها. بنشوف بقى هل الدهون دي دهون بس خارجيه تحت الجلد، ولا في جزء منها كبير دهون حشويه؟ لو في جزء منها كبير دهون حشويه يبقى لازم تنزل الاول في الوزن، وبعدين نرجع نشوف الوضع ايه، نقيم الوضع تاني. لو معظم الدهون دي تحت الجلد خلاص احنا بنتخلص منها بالمودرن ابدومينال بلاستي او شد البطن.
0: طيب دكتور، بالنسبة لشكل يعني البطن بعد الجراحة طبعا يختلف من السيدة إلى الرجل. عادة الرجال بيكون شكل البطن عادي يعني متناسق مع الجسم، ولكن كثير من السيدات بتعمل عملية نحت اللي هو يبين أنه الخصر أقل. هل هذا الموضوع أيضا يعني بيحكمك أثناء العملية الجراحية؟ شك يعني أنا فين ممكن أقدر أوصل السيدة إلى شكل معين يتناسب مع جسمها؟
1: طبعا طبعا جدا. ما احنا بنعمل ليه المودرن ابتونو بلاستي؟ عشان احنا عايزين شكل متناسق، يعني في نسبيه بين الحوض ومحيط الحوض ومحيط الصدر ومحيط الخصر، لازم يكون النسبيه بتتحقق عشان اخد شكل الجسم شكل جميل.
0: نعم، لأنه بصراحة يعني الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، وأكيد أنت يا دكتور بتشوف في ناس يعني بصراحة عاملين أنه ما في تناسق نهائيا بين يعني حجم الوسط وحجم الجسم، يعني جدا ما في تناسق، لدرجة أنه بيكسروا يعني عظمة القفص الصدري.
1: أو شوفي قصر، يعني قصر الضلوع العائمة اللي هي الدرجة 11 10 11 و12، ده بنعمله بس في حالات خاصة جدا. الأجسام مش زي بعضيها، الأجسام وتنسيقها مش زي بعضيها، لكن مش كل الحالات نقدر نعمل فيها كده، مش كل الحالات. دي حاجة. وبعدين في نقطة بتحكمنا جدا جدا جدا، ان محيط الهب مختلف شوية عن محيط الخصر. المفروض يبقى خمسة، محيط الخصر المفروض يكون 75% من محيط الهب، فده بيحكمنا قوي واحنا شغالين، سواء المنطقة زادت عن منطقة لا، بيدينا العبث اللي احنا بنشوفه طول الوقت ده على السوشيال ميديا.
0: دكتور، أنا بصراحة شفت يعني أحد الأطباء في وسائل التواصل الاجتماعي بيقول المفروض أنه خصر المرأة ما يزيد عن 80 سنتي، صحيح هذا الكلام ولا يختلف من سيد لسيدة؟
1: ما احنا لسه بنقول أنه هي نسبية. يعني إيه نسبية؟ احنا مع محيط الحوض بيبقى مثلا لو هو 100 يبقى محيط الخصر من 75 ل 80، لو هو 120 بنبتدي نعمل النسبية دي. هو بيقول في المطلق كده ليه؟ عشان هو يعني لو المفروض مدنيا وكلينيكيا وصحيا ان المحيط الخاص لا يزيد عن 80 في المطلق في عند الستات، عشان ده بيترتب عليه ان الدهون الحشوية بتبقى زايدة، فلما الدهون تبقى زايدة ده بيعمل بقى المشاكل السكر والضغط والمشاكل اللي هي الميتابوليزم الكتيرة دي اللي واقعين فيها الناس.
0: طيب
1: فهو بيقول في المطلق.
0: نعم، بالنسبة للحجم هذا أيضا بيختلف عند الرجال، يعني أكيد بتشوف مثلا رجال بيطلبوك إنه لا أعمل لنا يا دكتور سكس باك. هل فعلا السكس باك يعني هذا كلام صحيح ولا مساكين الرياضيين صراحة، يعني يعمل مجهود سنين ويلاقي واحد عامل عملية سكس باك؟
1: والله شوفي، الموضوع السكس باك ده اللي هو الشيك ده عبث. ليه بقى؟ ان بيعملوها بتقنيه معينه ويحقنوا الدهون جوه العضله. والله لا، هو تشريحيا ما فيش حاجه اسمها دهون جوه العضله، بعمل خطوط كده شكلها وحش وشكلها فيك. لا، هو الناس المفروض الناس لما تيجي بتقول لي يا دكتور انا عايز اعمل سكس باك، اقول لها والله انا اسف، انا دوري اني انا ابرز لك الجمال العضلات،
0: صح.
1: لكن انا ما اقدرش اعمل لك عضلات. لو انا اعمل لك العضلات هتبقى شكلها وحش وفيك، وليتر اون هتبقى المنظر وحش جدا جدا.
0: صح. طيب دكتور، كثير من السيدات اللي بيلجأوا لعمليات شفط دهون البطن بيخافوا بعد العملية من الترهل، انت كدكتور كيف بتعمل مثلا وزن بين انا اوصلك للحجم اللي انت تبغيه من ناحية الوسط، في نفس الوقت انه انت ما تضطري تدخلي مثلا عملية ثانية ويصير عندك ترهل، لانه كثير بيخافوا انه بعد الشفط انا ممكن اترهل؟
1: كان سؤال مهم جدا جدا جدا. احنا في التقييم بتاعنا دايما بنهتم قوي بالكواليتي بتاعت الجلد. ليه؟ الكواليتي بتاعت الجلد دي هي اللي بتدينا شكل العمليه، شكل الجزء اللي احنا هنعمله بعد الشفط. لو الجلد الكواليتي بتاعته كويسه والليونته عاليه، بحيث ان انا لما بعد ما اشفط كميه الدهون دي هيرد في مكانه من غير ما يعمل مشكله الترهل، خلاص احنا بنعمل شفط بس. لكن لو الجلد الكواليتي بتاعته وحشه والليونه بتاعت الجلد مش متاثره تاثير سلبي او ايجابي او طبيعته جينيا كده، لا يبقى في ادم، يبقى احنا بنقرن كده شفط الدهون بشد الجلد، يعني لازم اشيل جزء من الجلد بعد ما اعمل شفط الدهون.
0: في بعض السيدات يا دكتور بتعاني من التشققات، يعني بعد الحمل والولادة بتكون تشققات جدا يعني ما عاجبتها، فبتضطر إنها هي تعمل عملية شد بطن، تقول لك أنا ممكن يعني بعد العملية حيصير شكل الجلد أفضل. بالنسبة للتشققات هذه

0: فعلا بعد العملية ممكن يتحسن بشكل كبير شكل الجراحة، أيضا الجرح الجراحي هذا هل بيتحسن شكله مع يعني خاصة إحنا السيدات بنكون حريصين من ناحية الجرح الجراحي.
1: طيب السؤال فيه شقين، الشق الأول تشققات الحملة أو تمددات الجلد. تمددات الجلد دي للأسف الشديد بتبقى بيرمننت، بتبقى ثابتة ما بتتحسنش بأي طريقة من الطرق، لكن بتتحسن شوية صغيرين بالفيتامينات بالمساج بي بي بي. هل عملية شد البطن بتحل مشكلة الشق؟ ممكن تحل جزء منها، ان احنا بنشيل الجلد اللي بيبقى فيه التشققات ده لو هو ضمن المساحة اللي احنا مقررين ان احنا نشيل. طيب هل بالنسبة للندبة الجراحية، الندبة الجراحية دي احنا بنعمل حاجة اسمها سمايل انسيجن، بيبقى فوق خط العينة على طول بحيث ان هي تبقى مدرية تحت الهدوم في اللبس يعني. فطبعاً بنستخدم طبعاً مهارتنا الجراحية إن هي يبقى خط واحد صغير منتظم. هل النزلة دي بتروح مع الوقت؟ لا مش بتروح، لكن هي بتتحسن مع الوقت لو انت اتبعت تعليمات الطبيب بعد العملية. النزلة نفسها بتتحسن، يبقى شكلها أفضل. ودايماً دايماً أنا بقول للمرضى بتوعي لازم تعمل توازن. ايه التوازن؟ هل انت لو شكلك دلوقتي او شكلك عاجبك اتس اوكي او الندة، يبقى ما فيش مفر بين الاثنين. لو انت هتتقبل الندة دي بعد العملية خلاص نتوكل على الله ونعمل عملية طبعا.
0: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للبروتوكول المتبع بعد عمليات خلينا نقول الانفصال العضلي أو شد البطن، أو من ناحية العناية، من ناحية الجراحة، من ناحية حمل أشياء ثقيلة، من ناحية التدخين أيضا، الأكل، أسلوب حياة خلينا نقول.
1: طيب هو التدخين، بالنسبة للتدخين عشان ده موضوع مهم جدا جدا، ممنوع منعا باتا قبل العملية بشهر وبعد العملية بشهرين. لو عندي مشكلة في القولون قبل العملية لازم تتحل، لازم تتحل قبل العملية. طبعا نمشي من نص ساعة لساعة في اليوم، نشرب 2-3 لتر مية سوائل قبل العملية. لو بنلعب رياضة ما نبطلش. طيب بعد العملية، بعد العملية تبقى الأمور ريستريكتد شوي، يعني لازم نلتزم التزام يعني
0: التزام في ريسك شوية
1: نصلح. لا ريستريكتد مش ريسك، ريستريكتد يعني لازم نلتزم التزام قطعي بتعليمات الطبيب، يعني نقعد بطريقه معينه، ننام بطريقه معينه، نتحرك بطريقه معينه، ناكل نشرب، كل دي بتبقى تعليمات. واهم من كده طبعا الحفاظ على المشدات بعد العمليه. احنا بنلبس مشدين، مشد للشخص وكمان مشد حزامي عشان سبورت للعضلات اللي احنا عملناها. فاتباع التعليمات بعد العملية الجراحية مهم جدا جدا جدا لنجاح العملية. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي برضو، عدم ممنوع ابدا نشيل حاجة تقيلة، ممنوع نعمل مجهود، ممنوع نروح الجيم او نلعب رياضة من 8-12 اسبوع بعد العملية.
0: طيب دكتور، بالنسبة للي عاملين جراحة هل بيأثر مثلا لبس المشد على الجراحة ولا لا ما له علاقة؟
1: لا ما نفسه، ده بالعكس ده بيساعد مع ان هو بيساعد على ان فترات التعافي تبقى اقل بكتير من الناس اللي ما بتلبسش مشد.
0: نعم دكتور، ختاما كلمة أخيرة خلينا نقول، أو نصيحة أخيرة لكل السيدات أو الرجال اللي عندهم مثلا خلينا نقول مشكلة في منطقة البطن وخايفين بصراحة أنه يعملوا العملية، عندهم مشكلة في الانفصال العضلي، يعني خلينا نقول مش بس نصيحة، أنه خلينا نشجعهم للناس اللي عندهم مشاكل في منطقة البطن ومضايقتهم أنه المفروض أنه هو يتجه للطبيب اللي يكون متخصص ويعمل العملية ويرتاح.
1: الحاجة التانية مهم جدا جدا ان انت تاخد بالك من صحتك سواء بالرياضة او بالتغذية.
0: اكيد. يعطيك العافية دكتور خالد عبد الشافي، جراح التجميل والترميم، شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء.
1: مرحبا.
2: لمسة جمال على جدة FM.

0: على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
0: على هواك.
2: لمسة جمال على جدة FM.
3: رجعنا لكم مستمعينا في لمسة الجمال، ومن غرف العمليات وعمليات شد البطن إلى الدهون الحشوية وعلاقتها بالبشرة والشعر أكيد. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا طبعا أن نستضيف الأستاذة رؤى الحيدري، أخصائية التغذية. أستاذة رؤى أسعد الله أوقاتك.
4: أهلا وسهلا بيكي،
3: يا هلا
4: خير عليك وعلى جميع المتابعين.
3: يسعد مساك يا رب وكل أوقاتك
4: يا رب.
3: في البداية أستاذة رؤى، دائما بنسمع دهون حشوية دهون حشوية. أنا اليوم حابة أتعرف إيش علاقة الدهون الحشوية خلينا نقول بالجسم عامة وبجمال البشرة والشعر.
4: طيب أول حاجة عشان نكون واضح للناس، إيش هي الدهون الحشوية؟ هي مش الدهون اللي إحنا نقدر نشوفها أو نمسكها بيدنا، اللي تكون تحت الجلد أو تكون على الوجه، لكن هي بتكون داخلية، يعني بتكون محيطة على محيط القلب، محيطة على الكبد، على البنكرياس، محيطة على الأمعاء. هذه هي الدهون الحشوية، وما أحيانا ما نكتشفها إنه يكون عندنا مثلا بس سبب عندنا سمنة زايدة أو أي حاجة، لا تكون إنه ما تبان أحيانا إلا بالتحاليل، وأحيانا في ناس نكتشفها بسبب زيادة وزنهم.
3: يعني يكون عندنا مثلا زيادة في مؤشر كتلة الجسم،
4: ممكن تكون زي كده وممكن تكون لا ما تبان أحيانا.
3: ما تبان. طيب أنت قلتي إنه ممكن تبان عن طريق التحاليل، إيش هي التحاليل اللي ممكن أعملها عشان أعرف إذا أنا عندي مثلا دهون حشوية أو لا؟
4: طيب حيروح للدكتور دائما الطبيب العام الأسرة ويعمل لهم تحاليل يشوفوا نسبة الدهون في الجسم ويحددوا لهم إن عندهم دهون حشوية أو لا. وفي نوعيات بسيطة ممكن تبان على الإمبادي اللي هو الأجهزة الرياضية في النوادي.
3: نعم.
4: اللي هو جهاز قياس الوزن في النوادي.
3: طيب أستاذة رؤى، يعني إيش الفرق بين الدهون الحشوية والدهون الموجودة تحت الجلد؟
4: طيب الدهون الحشوية هذه بتكون حوالين مثلا القلب، فما بتدي القلب مساحة إنه يتحرك ويساعد على ضخ الدم في الجسم بصورة طبيعية، يعني تمنع وصول الدم للجسم بصورة طبيعية ويعيق حركته. طيب لكن الدهون الخارجية اللي على الجلد هذه تكون مفيدة، بتساعدنا تدينا الحماية إذا كانت في الرينج الطبيعي، مو زيادة الوزن، يعني إنسان طبيعي صحي وزنه طبيعي، هذه الدهون البسيطة تعطينا الجمال والشكل الكويس للجسم.
3: طيب خلينا نتكلم، يعني كمان ما نبي نظلم الدهون الحشوية، يمكن الدهون الحشوية تكون أكثر أهمية من مجرد زيادة الوزن أو محيط الجسم.
4: لا أبدا مو مهمة.
3: مو مهمة؟
4: أبدا
3: ليش؟
4: أول علامة من علامات المرض إنه يكون عندنا، يعني بسم الله على الناس، عندنا دهون حشوية، لأنها هي بتأثر بشكل مباشر على صحة الجسم، على يعني مثلا القلب إذا ما ضخ الدم بطريقة طبيعية الدم ما راح يوصل للجسم كله بنفس الطريقة، فهنا تبدأ عندنا مشاكل إنه ممكن يكون عندنا تنميه في الأطراف، فشل في بعض أعضاء الجسم، يعني إذا كانت مراحل متقدمة. ممكن لو احنا نتكلم عن الجمال انه لما الدم ما بيوصل للجسم بصورة طبيعية حيتلاقي شوية كده شويتين الشعر حيصيح لانه ما في مصدر بيغذيه،
3: صح؟
4: البشرة يصير فيها شحوب، ايش تاني، الاسمرار تحت العين حيبدأ يزيد، كل ده حيبدأ يزيد معانا.
3: طيب لو جينا نتكلم، يعني انا بصراحة دايما بشوف في ناس نحاف وتلاقي مثلا عنده الكوليسترول الضار مرتفع، تلاقي مثلا عنده الدهون الحشوية مرتفعة، طب كيف احنا يعني هذا نحيف كيف هو عنده مثلا زيادة في الدهون الحشوية او زيادة في الكوليسترول الضار؟
4: طيب في كل عيلة في كل مجتمع عندنا واحد ياكل ما يبان عليه.
3: اي والله وانا احسده انا اكل شوكولاتة يزيد وزني
4: لا هذا جاي بهذا مؤشر طيب، اللي لو انا عن نفسي احس اني انفخ من الهواء، يجيني احساس احيانا كده،
3: صحيح؟ والله صحيح، يعني أنا ممكن أنا من الموية ممكن أدخن. بس والله هذه مشكلة صراحة. بس
4: هو اللي ما في شيء، عشان المستمعين لا يصدقوا الكلام ده، بس هو مشاعرنا هذه.
3: لا لا، هو إحساس داخلي موجود إنه أنا مهما أكلت أو مهما شربت إن أنا حيزيد وزني، هو مجرد إيه إحساس بس. هو أساسا يعني في أمور معينة هي اللي بتسبب زيادة الوزن.
4: صح. طب حاجة هنقشك في النقطة دي وحرجع لنقطة الإحساس، عشان مهم الناس تعرف كيف شيء، يعني لأنه أمس كنت في محاضرة وانطرح علي نفس الكلام. طيب الشخص هذا اللي إحنا نشوفه مرة نشيف ويأكل أخضر يابس ما يجرى له شيء، هذا الدهون ما بتطلع على برا، فما يكون عنده مؤشر لزيادة وزن، فاهمة؟
3: أيوة.
4: إنه مثلا عنده خلل في مشكلة معينة أو عنده أي حاجة بشيء معين، لا تحس إنه هو طبيعي، فيبدأ يعيش حياته في الفاسفود والأكلات اللي هي مضبوطة والدهون الكثيرة ويشتري ويعيش، هذا فجأة من غير أي مقدمات صار عنده قلب وقف، فجأة صار عنده فشل في الكلى، فجأة صار عنده مشكلة في الكبد. طب كيف؟ أنا إنسان طبيعي، أنا وزني طبيعي. لما نيجي نعمل التحاليل نكتشف إن الدهون عنده أعلى من النسبة الطبيعية بمراحل، وأنه وصلت لمرحلة الخطر. فهمتي؟
3: نعم.
4: لكن اللي أنا وإنتي اللي ندخل من الهواء هاد إحنا في أمان، حتشوفي عندك زيادة وزن فتبدأ تهتمي تقللي.
3: هو مو بس زيادة الوزن، حتى زيادة الكتلة.
4: هو ده إحنا بنشوف في عندنا، يعني في شيء بخليك تلاحظي، هذولا ابدا ما حد بيلاحظ عليهم شيء.
3: ايوه صح. يعني يعني انا بستغرب صراحه انه شخص جدا نحيف وعنده مثلا كوليسترول ضار، عنده مثلا مشاكل تساقط شعر، عنده طب حدا بياكل ما شاء الله تبارك الله، يعني كيف وعنده هذه المشاكل كلها؟
4: هذه المشاكل كلها لانها مي باينه، هو مو عارف
3: فعلا.
4: ايوه هو شايف نفسه جسمي حلو، اعرف في عندي مريضه جاتني قبل كم سنه، جاتنا ما شاء الله على المفطرة، شفت كده مكنش واحدة على مفطرة
3: وشفت.
4: هي دي أحد حبيرات نحن البنات، هي وصفة على المفطرة. طيب من كتب ما شاء الله من كل شيء متناسق، بتقول لك أنا جسمي مرتب، أنا ليه 20 سنة ما غيرت مقاسي
3: ما شاء الله تبارك الله. هذا والله شيء حلو، يعني أنه الواحد يحافظ صراحة.
4: لا هي ما حافظت، هي لأنه انصدمت بعد التحاليل
3: طبعا، لأنها ما كانت تعرف
4: ما تعرف وتاكل الاخضر واليابس على قولتنا.
3: طيب لو جينا نتكلم، هل زياده الدهون الحشويه لها علاقه بتساقط الشعر او اي مشاكل في البشره، ولا ما يكون العلاقه مباشره؟ خلينا نقول
4: ايوه هي ما في علاقه مباشره. طيب دحين مثلا زي ما شرحت لك، لما تكون الدهون على القلب او على الشرايين، الدم ما بينضخ كويس في الجسم، صح؟
3: صح.
4: وما بتوصل للخلايا الجسم، ومن ضمن الخلايا هو خلايا البصيلات الشعر، البشرة اللي هي الوش تحت العين، فهو بيصل الدم بصورة طبيعية.
3: يعني ممكن السواد اللي تحت العين هذا ليه علاقة بزيادة الدهون الحشوية؟
4: مو علاقة مباشرة، بس يعني تعتبر نوع من يعني كيف أقول لك،
3: من المشاكل خلينا نقول.
4: أيوة بس يعني ممكن أشوف إنه في شيء صار عندها مو مزبوطة، أنا لازم أشيك.
3: صح. طب هل خسارة الدهون الحشوية ممكن يعني تساعد في إنه يتحسن مثلاً ملمس البشرة، جمال الشعر، جمال خلينا نقول البشرة، ما عاني مثلاً من مشاكل في البشرة؟
4: شوفي صح، يتحسن مو بس البشرة، احنا نتكلم عن الجسم كله، أي حالة بتدخل في الجسم وتسوي مشكلة لي بتأثر على الجسم كامل. أول ما هتعالجي المشكلة هذه بتعالجيها كيف؟ بطريقة صحية وطريقة مضبوطة، تكوني تابعة مع دكتور وأخصائية تغذية، يعني انت بتعالجيها بطريقة مضبوطة فحتاخدي نتيجة رائعة، ممكن تتحسن صحتك 100%، حتى التساقط ده يوقف.
3: نعم. طيب أنا أبغى صراحة أعرف يعني إيش العادات خلينا نقول اليومية اللي تساعد على تقليل الدهون الحشوية. قبل ما أقول العادات، أكيد في أكل معين هو بيساعد على إنه تزيد الدهون الحشوية عندي وأنا ماني عارفة بصراحة.
4: اسمع، جيت على
3: الوتر
4: الحساس. طيب كلنا الآن كنا موظفين، صار عندنا دوامات طويلة، فكلنا الآن بنعتمد على الفاست فود.
3: صح.
4: كلنا بنعتمد على المطاعم، التطبيقات بجميع أنواعها، أدخل وأشتري، صح؟
3: صح.
4: حنا بنطبخ بزيوت مهدرجة أو زيوت غير صحية، طب لما تدخل على الجسم ما يعرف يبرمجها للغة الطاقة أو لغة التصريف، يجون يجمعها حوالينا المناطق هذه. فعشان أقلل إن يكون عندي هذه المشاكل لازم آكل من مكان موثوق أو أطلع

0: بس حتى في ناس يعني حتى لما بتطبخ في البيت بتلاقي طبخة يعني بيكون بزيوت بشحوم يعني بكميات كمان كبيرة يعني هذه لازم يكون في وعي حتى عند السيدات في البيت.
1: صح بس أصلك من حق
0: يعني أنا بشوف في ناس مثلا بتقول لك لا والله أنا لو سويت مثلا الرز مثلا بالسمن أطعم من الزيت أو كذا يعني فتلاقي هم بيدلوا بعض يعني.
1: طب أنا أقول لك حاجة أسلمك فيها.
0: قولي.
1: تعرفي أن الزبدة الحيواني والسمن الحيواني ولية الخارو ما تسبب لنا أمراض؟
0: والله هذه معلومة جديدة صراحة أول مرة أعرفها.
1: اللي يسبب الأمراض أنا عارفة اللي يسبب الأمراض الزيوت المصنعة زي زيت الكانولا زيت دوار الشمس الوردة الحمراء الوردة الصفراء دي اللي موجودة في السوق وطبعا من ضمن الأشياء اللي ما تسبب لنا أمراض زيت الزيتون.
0: يعني زيت الزيتون خلينا نقول إنه هو زيت صحي.
1: زيت الزيتون 100%
0: بس مستحيل أنا أستخدم مثلا في ناس ما تحب زيت الزيتون خلينا نقول بتحس إنه في طعم يعني في الأكل إنه زيت الزيتون ممكن يعني يأثر عليها من ناحية الطعم.
1: أعرف.
0: فهل في بديل؟
1: لا
0: للأسف.
1: الصحة من الآخر آخر سطر في الحكاية. تبغى الصحة خذي منتج مصنوع من الخالق عز وجل ما منتج ما يصنع في المصانع يصنعه يعني زيت الكانولا هذا يتعامل مجهود جبار عشان يطلعه غير صحي زيت الذرة يتعامل مجهود جبار في الغالب بيكون في نسبة هيدروجين جدا عالية فعشان كده إحنا في الفترة الأخيرة بنسمع ناس كتير عندهم بسم الله عندهم سرطانات في جميع أنواعهم نشوف أطفال كتير عندهم سكر
0: صح حتى لدرجة إنه بعض خلينا نقول الأطفال صارت عندهم مشاكل في البشرة بسبب يعني الأكل السريع بسبب إنه زيادة دهون يعني والله شوف أنا بصراحة يعني شفت حاجة جدا مهمة يمكن شفتها في مدرسة بنتي إنه الآن في حتى توعية على الطلاب إنه بيحولوا الطالب مثلا اللي عنده مشكلة وزيادة وزن إلى الوحدات الصحية والوحدات الصحية بتتصل على الأم بتتصل على الأب وبيتم كمان إنه توعية الأسرة في هذا الموضوع
1: والله مرة حلو حقيقي أنا نتمنى الوعي ينتشر
0: فعلا يعني حرام يعني حتى بأشوف البنات يعني في المدرسة أنه بيتعاني من حب الشباب بكميات جدا كبيرة يعني درجة صارت تستحي هي تقابل زميلاتها
1: مرة كثير أنا بشوف مرة مرعب الموضوع وتلاقي البنات تجين كده كأنهم كبار في السن ما تبت تلاحظي أن الجيل ده أكبر من عمرهم
0: صح للأسف يعني
1: معنا تلاقيها ما بتحمل ولا أي شيء ولا أي شيء تلاقي وشها ملامحها كبيرة وتلاقي مثلا تجيب واحدة عمرها في 40 تلاقي شكلها أصغر من دول البنات اللي في 20
0: أي والله أنا بشوف
1: طيب
0: فعلا يعني يمكن شوفي انا بصراحه انا اشوف انه موضوع العنايه موضوع الرياضه مش هو رفاهيه ولا هو انه انت فاضيه يعني وقتك فاضي لا ترى انا يعني اشوف انه موضوع العنايه هذا جزء لا يتجزا كانه عمل كانك بتروحي الدوام هذا جزء اسلوب حياه
1: صح هذا هو اللي أنا بتكلم فيه شوفي كثير بيقولوا لك الرياضة أنا بحس إنها رفاهية بقارن حياتنا بحياة زمان طب حياة زمان ما كان في تقنية الرفاهية اللي عندنا أنت الآن أنت جالسة مكانك العالم كله تحت الجوف صح ولا أنا غلطان
0: صح
1: ما طيب. تحتر أصلا تخرجي من باب بيتك لو عندك عزومة من الألف للياء وأنت جالسة على كنفتك لسه بتشرب قهوتك جاهزة من العزومة
0: صح فعلا يعني الآن أصبحت الحياة يمكن أسهل من أول لكن لو جينا نتكلم يعني بالنسبة للأطعمة اللي تسبب الدهون الحشوية كيف ممكن أنا يعني أتفاداها خلينا نقول في أكلي مستحيل أنا أقطع مثلا الوجبات السريعة مستحيل أقطع المشروبات مثلا المحليات كيف ممكن أنا أقلل منها بحيث أنه أنا كمان أحافظ على شكلي يعني ما يبان شكلي أكبر
1: شوفي أول حاجة لازم أوازن عشان أنا عارفة في نمط الحياة اللي إحنا عايشينه صعب تكون مثالية أو صعب تمشي على حرور واضحة كده ومزبوطة طبيعة حياتنا مستحيل تديك المساحة هذه ولكن توازن تحاول مثلا تخلي 5 وجبات أو 6 وجبات تكون في البيت تطبخيها بطريقة صحية تستخدم زيوت طبيعية ومو مهدرجة تستخدم خضار وألياف كثيرة تأكل بروتين بكمية طيبة بروتين يعني لحم سمك

0: الدجاج، أي شيء من أنواع البروتين تجيب كمية طيبة، قللي الكارب المصنع، تحاولي تاكلي كارب طبيعي على قد ما تقدري. هذا موضوع مستحيل.
1: والله هو يعني خلينا نقول نسدد القارب، يعني ما حنقطع بصراحة يعني الحلويات، وما حنقطع الوجبات السريعة في نفس الوقت. يعني إذا أنا عندي مشكلة في زيادة الدهون الحشوية اللي هي ممكن تضرني بشكل أو بآخر من ناحية عضائي ومن ناحية مثلا شعري أو بشرتي، أكيد لازم أني أنا ألتزم. طب بالنسبة للدهون الحشوية إيش تأثيرها على البشرة؟
0: هو ما في تأثير مباشر بقدر ما إنها
1: بس خليني أقول إنه مؤشر، ممكن خلينا نقول إنه تعطيني إشارة إنه أنا عندي زيادة في الدهون الحشوية.
0: ممكن يكون عش عندك شكوك في البشرة، لأن الدم ما بيوصل بصورة طبيعية، الإنزيمات اللي في الكبد والكلى ما بتنفرز بصورة طبيعية، فيبدأ زي ما قلنا السواد. ممكن تلاقي إنه كمان ما عندها الشخصية دي، ما تكون عندها طاقة، يبدأ تساقط الشعر شوية شوية، بس هذه مراحل متقدمة من الموضوع، يعني مو في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
1: نعم. مشاكل حبة الشباب هل لها علاقة بالدهون الحشوية؟ ولا هي الدهون اللي تكون خلينا نقول اللي تكون تحت الجلد أصلاً؟
0: ممكن تنقسم، يعني ممكن الجسم يكون مو قادر يتحمل فيقوم يطلع الدهون على برا من الدهون الحشوية، وممكن تكون من تحت الجلد نفس الشيء، يعني هي على حسب ما يسميها الدكتور الجلدية. ولكن الدهون سببها الحبوب اللي بتطلع على البشرة سببها الدهون الغير صحية.
1: يعني خلينا نقول لأنه ممكن يكون فيها لها علاقة مباشرة على حسب تشخيص الدكتور الجلدية.
0: حسب التشخيص.
1: طيب بالنسبة أيضا من أسلوب الحياة بعيدا عن الأطعمة، هل النوم، الابتعاد عن التوتر، خلينا نقول ممارسة المشي، بلاش نقول الرياضة لأنه في ناس تقول لك أنا ما مثلا ما بسوي رياضة، خلينا نقول المشي يعني بصفة يومية لمدة معينة، هل ممكن يساعد على تقليل الدهون الحشوية؟
0: شوفي بالنسبة للمشي، إذا كان مشي سريع يعتبر أي أحسن من الأشي.
1: صح،
0: على قلب يعمل حاجة، ولكن مجرد ما تدخلي 35 سنة لازم تلعبي مقاومة عشان تبدأ تحرقي أكثر كمية من الدهون، بحيث أن أنت لما توصل لـ40 و50 ما تدخلي في المشاكل الصحية اللي هي حقت السكر والضغط ومشاكل في العظام والعضلة، سواء امرأة أو رجل.
1: صح فعلا، والله العظيم يعني أنا أشوف أنه الرياضة أسلوب حياة جدا مهم ويجب. أنت ترى مو مجبور أنك أنت تتمرن 7 أيام في الأسبوع ولا حتى 5 أيام، ممكن 3 أيام في الأسبوع. ترى
0: أعمل أي حاجة، أنا عن نفسي وصلت لمرحلة أعمل أي حاجة، أعمل أي حاجة، بس الله يخليك وببدأ. اللي يزعني أنا شفت إحنا بنتكلم الآن في البراح، طيب على قولنا في الوسع.
1: صح.
0: أزعل لما تجيني بنت عمرها 13 سنة وبسبب عاداتها الغذائية السيئة بتلاقي عندها زيادة وزن رقم 30، تلاقي عندها مشاكل بشرة ومشاكل شعر وهذه ظاهريا.
1: صح.
0: تلاقي عندها فشل كلوي، تلاقي عندها قلب، تلاقي عندها سكر، تلاقي عندها سرطان. طيب يا جماعة احنا في خطوات قبل ده كله.
1: صح، احنا ليش نوصل لمرحلة انه بنت صغيرة توصل لمشاكل في القلب ومشاكل في الكبد ومشاكل في الشعر والبشرة وجميع أعضاء الجسم. الله يعطيك العافية أستاذة رؤى الحيدري، أخصائية التغذية، شكرا لك جزيل الشكر على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل أنه يكون في وعي عند الأهالي أنه ترى ممكن الدهون الحشوية هذه مو بس تكون ضارة على البشرة والشعر بشكل غير مباشر، كمان ضارة للأعضاء.
0: أتمنى والله أتمنى ناس كتير تسمع الحلقة وتبدأ تغير نمط حياتها، والله أنا أتمنى، يعني عارفة لو صار الموضوع ده ما في مستشفيات حتدخل المستشفيات.
1: صح. ولا أتوم. شكرا لك يا أستاذة.
0: عفوا حبيبي، وشرف فيك وشرف متابعيني وفقاء الجميل ده.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
2: لمسة جمال على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم. من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.

قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: جدة أف أم على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تجوال. مع بداية هذا الأسبوع نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب إذاعة جدة المباشر @جدة_radio وعبر تطبيق سادي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. أجمل التحية من فريق عمل البرنامج من الإعداد، كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولاب الأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. أمير حائل يرعى مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية بالمنطقة. وزير البيئة يرعى اليوم انطلاق النسخة الخامسة من معرض الشرق الأوسط للدواجن. وزارة الداخلية تطلق مبادرة بلاغ لتعزيز الوعي الأمني. اليوم انطلاق مؤتمر مجمع الملك سلمان للغة العربية. اليوم انطلاق سباق الملواح ضمن فعاليات معرض الصقور.

0: والصيد السعودي الدولي 2026. المملكة تشارك في الجمعية العمومية 29 للاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية. المملكة تعزز الحوار الدولي لحماية البيئات الجافة وتحقيق الاستدامة. جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 450 جامعة عالميا في تصنيف التايمز 2027.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
7: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
8: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: في إطار مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، تستعرض القوة الخاصة للأمن البيئي جهودها في حماية البيئة والحياة الفطرية إلى جانب أحدث التقنيات والتجهيزات الميدانية، وتقدم لزوار المعرض التوعية بالضوابط والاشتراطات المنظمة للصيد. ولتفاصيل أكثر مستمعينا عن مشاركة القوات وأهدافها، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للقوة الخاصة للأمن البيئي المقدم عبد الله بن محمد المرعول. حياك الله مقدم عبد الله، اهلا وسهلا بك في برنامج تجوال على اذاعه جده.
3: الله يحييك، اهلا وسهلا.
2: في البدايه نود ان نعرف منك، ماذا تضيف مشاركه القوات الخاصه للامن البيئي في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026؟
3: تعد مشاركه القوات في جناح وزاره الداخليه في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي مشاركة لرفع مستوى الوعي سواء في الجانب البيئي أو في القطاعات المشاركة في جناح وزارة الداخلية من عدة جوانب. في القوات الخاصة للأمن البيئي نركز على جانب رفع مستوى الوعي في اشتراطات الصيد وفي التنزه، أيضا عرض محتوى تفاعلي توعوي يتناسب مع جميع زوار المعرض.
2: نعم، طيب، القدرات البشرية والميدانية للقوات كيف تعزز جهود حماية البيئة والحياة الفطرية؟
3: نستعرض في مشاركتنا في المعرض أبرز التقنيات المستخدمة ميدانيا لمراقبة وحماية البيئة. أيضا شاركنا هذا العام بكوادر بشرية من الفصيل الجبلي، وهي مجموعة من الفصائل في المواقع الجبلية وأيضا المواقع الصعب الوصول لها بالآليات. هذا الفصيل مدرب تدريب عالي لمثل هذه المهام لإنفاذ الأنظمة البيئية داخل المواقع الجبلية.
2: نعم، طيب، كيف أسهمت التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمال المراقبة والرصد الميداني؟
3: نشارك اليوم بمنظومة متكاملة تقنية

0: هدفها هو رفع مستوى الاستجابة وسرعتها، بالإضافة إلى تغطية مواقع أكبر داخل المحميات الملكية والمحميات الطبيعية وفي مناطق المملكة.
1: جميل. طيب ما الذي ينبغي على هواة الصيد معرفته وأيضا الالتزام به لضمان ممارسة الصيد بصورة نظامية ومسؤولة؟
0: صحيح، العرض التوعوي المصاحب لعرض الآليات والتقنيات في جناح وزارة الداخلية وخاصة في جناح القوات الخاصة للأمن البيئي يستعرض أحدث وآخر التنظيمات لهواة الصيد في بعض التصاريح وإمكانية استخراجها من الجهات المعنية في المركز الوطني لتنمية القطاع النباتي، أيضا دليل للأسلحة المستخدمة، المواقع، جميع ما يحتاج هواة الصيد يتم عرضه بمحتوى تفاعلي، والإجابة أيضا على استفسارات الزوار فيما يخص الصيد وأيضا التنزه البري.
1: جميل جدا، كل شكر والتقدير لك المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي المقدم عبد الله بن محمد المرعول، شكرا لك لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال.
0: الله يعافيك، شكرا.
1: شكرا، مع السلامة. فاصل مستمعينا ونعود معكم في تجوال.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
5: الافكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
7: الدوري الأهم بالمنطقة.
8: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
7: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
9: حاول عدى، الله الله.
7: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: من أخبارنا لهذا اليوم، أطلق ديوان المظالم مسارين لاستطلاع آراء المستفيدين والمهتمين والمختصين عبر المنصة الوطنية تفاعل ابتداء من يوم الأحد الرابع من أكتوبر 2026 بهدف الاستفادة من آرائهم ومرئياتهم في تطوير المحتوى التوعوي والخدمات القضائية الرقمية بما يلبي احتياجات المستفيدين ويحسن من تجربتهم. ويعنى المسار الأول ضمن الاستشارات العامة باستطلاع الآراء حول الموضوعات التوعوية ذات الأولوية للمستفيدين ووسائل تقديمها، فيما يركز المسار الثاني ضمن التطوير المشترك على استقطاب الأفكار التطويرية لمساعدة تحرير الدعوة في منصة معين الرقمية بما ييسر تحرير الدعاوى ومعرفة تصنيفها ومتطلباتها. ويأتي إطلاق المسارين امتداداً لمستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 في التواصل والابتكار وتطوير الخدمات وتعزيز إشراك المستفيد في تحسينها والاستفادة من مرئياته في بناء حلول أكثر كفاءة وفاعلية بما يسهم في رفع جودة الخدمات القضائية الرقمية وتحسين تجربة المستفيد وتعظيم أثرها.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام. مستمعنا الكرام، الآن نستمع إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
2: نحييكم مستمعنا الكرام في جولة إخبارية. أوضح معالي وزير البلديات والإسكان بأن برنامج التوازن العقاري يسير وفق المخطط له، وأن سوق العقار في المملكة العربية السعودية هو سوق للمطور وليس سوق للمضاربة. معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحكيل.
3: اليوم قاعدين نشوف المبالغات اللي كانت في الأسعار، أصبحت اليوم السوق ليس للمضارب إنما سوق للمطور، وهذا كان هدف برنامج التوازن، أن يكون سوق العقار في المملكة السعودية هو سوق للمطور وليس سوق للمضاربة. أنا ما أقدر أجزم، ولكن أقول بشكل كبير اليوم السوق في الرياض لم يعد سوق للمضاربة. شفنا توازن سعري في هبوط في الأطراف اللي فيها أقل خدمات بنسب عالية، شفنا في أوساط المدن المكتملة الخدمات الأسعار بدأت ترجع إلى مستويات أفضل مما كانت عليه، لكن الأهم أنه أصبح سوق العقار في المملكة سوق للتطوير، وهذا اللي نصبه له.
2: وإلى المسجد النبوي، خصصت مسارات لذوي الإعاقة وكبار السن لزيارة الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن منظومة متكاملة من التجهيزات. مدير عام خدمات الحشود بالمسجد النبوي المهندس محمد فقيهي.
4: تم تخصيص عدة مواقع للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، عدة مصليات لهم في داخل المسجد النبوي أو في ساحاته، وكذلك تخصيص مسارات مخصصة لهم للدخول للروضة الشريفة، ومسارات مخصصة لهم للدخول للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، حرصا على إعطائهم التجربة المثرية والتجربة الجميلة في خلال زيارتهم للمسجد النبوي، وتيسير سبل الراحة لهم لأداء عبادتهم بيسر وسهولة. تتم هذه المنظومة وهذا العمل بالتعاون مع الجهات الأمنية، قوة أمن المسجد النبوي، قوة أمن الحج والعمرة، وكذلك جميع الجهات المشاركة بهذا التنظيم، ويعني تتم عدة اجتماعات وعدة لقاءات وعدة ورش عمل لضمان وصول الزائر لمكانه بيسر وسهولة وأداء عبادته وإثراء تجربته على أكمل وجه.
2: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز. وضعت جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز ومنذ تأسيسها خطة استراتيجية، ومن أهدافها أن تكون من الجامعات المرموقة عالميا وأن تتقدم في التصنيف العالمي. المتحدث الرسمي لجامعة الأمير سلطان الدكتور عيسى الدوسري.
5: بلا شك أن جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز منذ تأسيسها وضعت خطة استراتيجية، وكان من أهدافها هي أن تكون من الجامعات المرموقة عالميا وأن تتقدم في التصنيف العالمي، وهذا تطلب جهدا كبيرا من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية من حيث تجويد العملية البحثية والعملية الأكاديمية وتهيئة البنية التحتية. تعني للجامعة الشيء الكثير، بل أنها نؤكد في الجامعة أن الجامعة تواصل مسارا أو تسلك مسارا تصاعديا في حضورها الأكاديمي العالمي.
2: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري. تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: من اخبارنا لهذا اليوم، وسعت العلا شبكة برنامج شركاء إدارة الوجهة المعتمدين بانضمام 7 شركات جديدة متخصصة في إدارة الوجهات السياحية، ليرتفع إجمالي عدد الشركاء ضمن البرنامج إلى 19 شريك من مختلف الأسواق العالمية. ويأتي انضمام الشركات الجديدة ضمن توجه البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى العلا في عدد من الأسواق السياحية الرئيسة والناشئة، وتطوير قنوات التعاون مع قطاع السفر والسياحة بما يسهم في توفير الخدمات والدعم

0: الزوار من مختلف أو في مختلف مراحل رحلتهم إلى الوجهة. وتغطي الشركات السبعة الجديدة نطاقا واسع من الأسواق الدولية، يشمل دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة ودول الأمريكتين، إلى جانب عدد من الأسواق في آسيا والشرق الأوسط.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، انطلق مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية بالمنطقة بمشاركة عدد من المزارعين للتعريف بالمنتجات المحلية ودعم تسويقها. وللحديث مستمعينا بشكل أكبر عن المهرجان وأهدافه، يسعدنا أن ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير الاتصال والعلاقات العامة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، الأستاذ ماجد محمد الرضيمان. أهلا وسهلا بك أستاذ ماجد في برنامج تجوال على جدة اف ام.
2: أهلا وسهلا أخت دلال.
0: في البداية نود أن نعرف منك، ماذا تعني رعاية أمير منطقة حائل لهذا المهرجان، وما الذي تعكسه من اهتمام بالقطاع الزراعي والمزارعين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحييك أستاذة دلال عبر إذاعة جدة. طبعا رعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل لهذا المهرجان تعكس الدعم المستمر والاهتمام المباشر من القيادة بتمكين القطاع الزراعي والمحلي.
0: نعم، ما هي أبرز المنتجات الزراعية الموسمية التي تتميز بها منطقة حائل، وكيف يسمى المهرجان في التعريف بها وتسويقها؟
2: طبعا تمتاز منطقة حائل بخصوبة أرضها وتنوع منتجاتها على مدار العام، وأبرز هذه المنتجات التمور والفواكه الموسمية مثل الخوخ والمشمش والعنب الرمان والخضروات والعسل.
0: نعم. طيب كيف ينعكس الدعم الذي يحظى به القطاع الزراعي على المزارعين، وما أبرز أوجه التمكين المقدمة لهم في المنطقة؟
2: طبعا ينعكس هذا الدعم بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل. الدعم عندنا يعني اللي هو الإرشاد الزراعي، توجيههم بالإرشاد الزراعي، يعني اللي هو الدعم الفني والإرشادي، التسويق والتنظيم، مثل هالأمور هذه.
0: نعم. طيب متى تبدأ فعالية المهرجان وكم ستستمر؟
2: طبعا انطلق المهرجان الخميس الماضي برعاية سمو أمير منطقة حائل. اليوم إن شاء الله هو اليوم الأحد هو ختام هذا المهرجان.
0: طيب وماذا ينتظر الزوار من منتجات أو تجارب خلال أيام المهرجان؟
2: والله إن شاء الله احنا نعدهم إن شاء الله في المهرجانات القادمة. يعني المهرجان هذا الحمد لله يعني مبيعات الحمد لله عالية جدا للمزارعين، يعني استفادوا استفادة كبيرة، وهم يطالبون الآن بتمديد المهرجان. فحنا الآن جالسين إن شاء الله إنه توجيه من سعادة المدير نحاول إنه يمدد يوم يومين إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. كل التوفيق لكم. نشكرك جزيل الشكر الأستاذ ماجد محمد الرضيمان مدير الاتصال والعلاقات العامة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، يعطيك ألف عافية.
2: يا هلا، شكرا،
0: مع السلامة.
1: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. الدوري الاهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
3: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله،
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: حدثت وزارة البلديات والإسكان اشترطت محلات المثلجات أو الآيس كريم بهدف تنظيم ممارسة النشاط وتحديد متطلبات سلامة الأغذية وتوضيح الاشتراطات البلدية والفنية أمام المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت متطلبات تفصيلية لسلامة الأغذية في مراحل استلام المنتجات وتخزينها وتحضيرها وتقديمها، تشمل ضبط درجات الحرارة والإفصاح عن مسببات الحساسية وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم وفق الأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة، وذلك للحفاظ على سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين. وبينت أن الاشتراطات المحدثة حددت متطلبات الترخيص والموقع وتجهيز المحلات، ورعت متطلبات كود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل واشتراطات الوقاية من الحريق، إلى جانب تنظيم الواجهات واللوحات التجارية وتحقيق المتطلبات الفنية اللازمة لممارسة النشاط. وأضافت أن الاشتراطات شملت جوانب التشغيل والصيانة والنظافة وإدارة النفايات وتنظيم تجهيز مرافق المحلات لرفع كفاءة التشغيل والمحافظة على بيئة مناسبة لتحضير المنتجات وحفظها وتقديمها ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. اختتام فعالية المؤتمر الدولي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث 2026. الأمن البيئي يشارك ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور وصيد السعودي الدولي. جمعية كبدك بالتعاون مع تجمع تبوك الصحي تطلق عيادة ترحال. جامعة نجران تطلق حملة وقاية الوطنية للكشف المبكر عن أمراض الفم. جامعة حائل تطلق هاكاثون عليا حية لإحياء حي العليا التاريخي. مهرجان ثمرات القصيم بالشيحية يستعرض إنتاج الرمان ومحاصيل زراعية. أخيرا مع الأرصاد، توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على كل من تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية مع رياح نشطة، كذلك على نجران، وتكون الضباب على الأجزاء الساحلية من الشرقية ومكة المكرمة. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم. من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولاب الأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج أسامة باريان.
3: كل يوم تقريبا نقف امام المرآة، نعدل شعرنا، نرتب ملابسنا، ونلقي نظرة سريعة على وجوهنا ثم نمشي. لكن هل سألت نفسك مرة ماذا يوجد خلف المرآة؟ ولماذا نرى صورتنا فيها؟ الشيء المثير أن الزجاج نفسه ليس هو الجزء الذي يصنع الصورة التي نراها، الزجاج يسمح للضوء بالمرور من خلاله، لكن خلفه توجد طبقة رقيقة من مادة عاكسة، وهي التي تقوم بالدور الأساسي في إعادة الضوء إلينا. بمعنى أبسط، أنت لا ترى صورة محفوظة داخل المرآة، ولا المرآة تحتفظ بوجهك حتى تعيده لك وقتما تنظر إليه. الضوء القادم من وجهك يصل إلى سطحها، ينعكس، ثم يصل إلى عينيك، ودماغك هو الذي يترجم هذا الضوء إلى الصورة التي نراها. لكن الحكاية ما بدأت مع الزجاج. قبل آلاف السنين كان الإنسان يبحث عن صورته في الماء، بركة هادئة، سطح صافي، وملامح تظهر اللحظة. لكن الماء كان يتغير مع الهواء والحركة، ولذلك بدأ الإنسان يبحث عن أسطح أكثر قدرة على عكس الضوء، فاستخدمت المعادن المصقولة مثل البرونز والنحاس والفضة. ومع مرور الزمن تطورت الفكرة حتى وصلت إلى المرآة الزجاجية التي نعرفها اليوم.

ولكن هناك سؤال آخر، هل المرآة تقلب اليمين واليسار فعلاً؟ لو وقفت أمامها ورفعت يدك اليمنى سترى في المرآة اليد المقابلة لها وكأنها اليسرى، ولهذا نشعر أن المرآة عكست اليمين واليسار، لكن هذا ليس ما يحدث بالضبط. المرآة تعكس الاتجاه من الأمام إلى الخلف، أما شعورنا بأن اليمين أصبح يساراً فيأتي من الطريقة التي نتخيل بها شخصاً آخر يقف أمامنا. والأغرب أن هذه الفكرة البسيطة وراءها استخدامات أكبر بكثير من النظر إلى الوجه. المبدأ نفسه، انعكاس الضوء، دخل في الطب والهندسة والتصوير والفلك والاتصالات، وفي بعض التلسكوبات تستخدم مرايا ضخمة لجمع الضوء القادم من أجسام بعيدة جداً في الفضاء. يعني المرآة الصغيرة التي نقف أمامها كل صباح ليست مجرد سطح يعيد لنا صورتنا.

هي جزء من فكرة علمية بدأت من سؤال قديم جداً: كيف يمكن للإنسان أن يرى نفسه؟ وربما لهذا في المرة القادمة التي تقف فيها أمام المرآة لا تنظر فقط إلى وجهك، تذكر أن الصورة التي أمامك بدأت برحلة ضوء وانتهت في عينيك.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: السر بكبسة سر.
5: قد سجلت رسالة بالصوت وقلت لا لا لا لا لا لحظة، قصدي طيب خلني أبدأ من جديد. كلنا نسويها، بس جوجل عندها ميزة جديدة اسمها رامبلر، وفكرتها حلوة جدا. بدل ما يحول صوتك إلى نص كلمة بكلمة بكل الأم والتكرارات وتصحيحك لنفسك، أنت تتكلم بطبيعتك، وهو يأخذ المهم من كلامك ويرتب لك في رسالة واضحة ومختصرة. والأحلى حتى لو كنت تخلط أكثر من لغة وأنت تتكلم، الميزة مصممة أنها هي تفهم السياق بين اللغات. جوجل تقول أن الصوت هنا يستخدم للتحويل اللحظي لنص وما يتم تخزينه، يعني المرة الجاية لا ترتب الكلام براسك قبل لا تقوله على جوالك، تكلم أول وخله هو يرتبها بكبسة زر.
0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر.

أكثر، بناخد ونعطي علشان تحلى السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة:
2: تعيش رهينة قلق المستقبل أو ذكريات الماضي، وتكتشف أن حياتك الحقيقية تضيع منك وأنت غائب عن الحاضر؟ الجواب يطرحه إيكهارت تول في كتابه الملهم قوة الآن. نجاتك الحقيقية وقوتك كمينة حصرياً في اللحظة التي تعيشها الآن. السر الذي يركز عليه كتاب قوة الآن يكمن في مراقبة أفكارك دون التفاعل معها والتحرر من سجن العقل المستمر. تذكر، اللحظة الحالية هي كل ما تملكه حقاً، وهو الدرس الأخلد في كتاب قوة الآن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
4: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين الأسماء السعودية التي صنعت حضوراً لافتاً في السلك الدبلوماسي تأتي إيناس أحمد الشهوان، التي بدأت رحلتها من دراسة علوم الحاسب لتصل إلى العمل الدبلوماسي ثم إلى منصب سفيرة للمملكة. رحلة لم تكن قصيرة، لكنها كانت مليئة بالمحطات التي جمعت بين العلم والخبرة والعمل الدبلوماسي.

ولدت إيناس الشهوان ودرست علوم الحاسب في جامعة الملك سعود وحصلت على درجة البكالوريوس عام 2004، لكن مسيرتها التعليمية لم تتوقف عند هذا التخصص، فواصلت دراستها في أستراليا وحصلت على درجة الماجستير في نظم المعلومات، ثم ماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الوطنية الأسترالية. وهنا تبدأ ملامح شخصية تجمع بين التقنية وفهم العلاقات الدولية، وهي تركيبة سترافقها في مسيرتها المهنية لاحقا. في عام 2007 التحقت إيناس الشهوان بوزارة الخارجية السعودية لتبدأ رحلة مهنية امتدت عبر عدد من المواقع والمهام. عملت في سفارة المملكة في العاصمة الأسترالية، ثم انتقلت للعمل في مركز المعلومات والدراسات بوزارة الخارجية قبل أن تتولى منصب مدير شؤون غرب ووسط آسيا في وكالة الوزارة للشؤون السياسية. وفي عام 2020 تولت منصب مستشارة لنائب وزير الخارجية للشؤون السياسية. محطات متدرجة صنعت خبرة دبلوماسية جعلتها حاضرة في ملفات السياسة ومناسبات إقليمية ودولية، فقد شاركت في تمثيل المملكة في عدد من المحافل الدولية والإقليمية، وأسهمت كذلك في تدريب موظفين من وزارة الخارجية وجهات حكومية أخرى من خلال المحاضرات وورش العمل في مجال العلاقات الدولية، كما كانت ضمن الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل الذي أطلقته وزارة الخارجية عام 2017، وحصلت على شهادة في القيادة الناشئة من جامعة هارفرد. وفي عام 2021 جاءت إحدى أبرز محطات مسيرتها، عينت إيناس الشهوان سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية إيسلندا، وأدت القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبهذا التعيين أصبحت ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة للمملكة. وفي مسيرتها داخل وزارة الخارجية كانت أيضا أول امرأة

الدبلوماسي تمثيل المملكة وتعزيز علاقاتها مع الدول والشعوب. قصة إيناس الشهوان ليست فقط قصة وصول امرأة سعودية إلى منصب سفير، إنها قصة مسار بدأ بالتعليم وتطور بالعمل والخبرة ووصل إلى موقع يحمل مسؤولية تمثيل وطن بأكمله، من علوم الحاسب إلى العلاقات الدولية، ومن مقاعد الدراسة إلى أروقة وزارة الخارجية، ومن العمل الدبلوماسي إلى تمثيل المملكة كسفيرة في الخارج. تقدم إيناس الشهوان نموذجاً لمسيرة سعودية تقول أن الطموح لا يرتبط بتخصص واحد ولا يتوقف عند محطة واحدة.

0: في 60 ثانية.
1: قمة خليجية تاريخية على ملعب الإنماء تجمع الأخضر السعودي بشقيقه الأبيض الإماراتي لأول مرة في نهائي خليج 27. المملكة تعتلي الصدارة العالمية في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي بقيمة صادرات تجاوزت 1,900,000,000 ريال. ملتقى الكراج يتوج في تحديه التقني الثامن فرق ناشئة أبدعت في توظيف الذكاء الاصطناعي لغزو الأسواق. البطل عمر ندى يكتب التاريخ ويحصد أول ذهبية سعودية في الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الأسيوية ناغويا 26. وأخيراً، دراسة علمية تؤكد أن المواظبة على الرياضة تعيد صياغة الجهاز المناعي وترفع كفاءة الأيض بشكل جذري.
0: في 60 ثانية. نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، وثمن معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المضامين التي تضمنها الخطاب الملكي الكريم الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وافتتح به أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى. مجلس الشورى خلال السنة الثانية من الدورة التاسعة شهد حراكا تشريعيا ورقابيا وبرلمانيا واسعا في ظل ما يحظى به من دعم وتمكين من القيادة، انعكس على دوره وإسهامه في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها المملكة، وعزز حضوره في تطوير المنظومة التشريعية ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية ودراسة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأولويات الوطنية. اليوم مستمعينا الكرام نتناول أبرز مضامين ما جاء في الخطاب الملكي مع ضيوفنا الكرام، لكن قبل أن نبدأ في النقاش هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
3: نقاش على جدة FM.

جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن مضامين الخطاب الملكي الكريم تحت قبة مجلس الشورى. وفي البداية للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى. حياك الله أستاذ فضل. في البداية أشار سمو ولي العهد حفظه الله في الخطاب الملكي الكريم إلى استمرار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كيف تقرؤون انعكاس هذه المنجزات على الانعكاس على الاقتصاد الوطني وجاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والأجنبية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ أولا بالإشارة إلى ما جاء في الخطاب الملكي الذي أشار له سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، وأعتقد أن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بنسبة 93% هو الركيزة الأولى، وذلك يعني انعكاسا كبيرا على الاقتصاد المحلي. وإذا أردت يمكن التفصيل في ذلك. على سبيل المثال، من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 تنويع مصادر الاقتصاد ودعم وتعزيز القطاع غير النفطي ورفع الصادرات. خلال السنوات الماضية نجحت المملكة في رفع الصادرات غير النفطية بنسبة 155%، إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص بنسبة 51%. إذا نحن نتحدث اليوم عن تحقيق مستهدف تنويع مصادر الاقتصاد قبل الوصول إلى 2030. هناك أيضا مؤشر مهم وهو ما يرتبط بتنويع مصادر الدخل. 49% من إيرادات الدولة اليوم تأتي من مصادر غير نفطية، وبالتالي يمكن أن يحقق ذلك استقرارا ماليا للمملكة. فيما يتعلق بانعكاس ذلك على جذب الاستثمارات، أنا أعتقد أن ما تم إنجازه من البنية التشريعية المرتبطة بالاستثمار ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية. اليوم المملكة هي الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية كما أشارت وكالات دولية. نقطة ثانية، أصبح هناك تنوع في الاستثمارات، أصبح هناك جذب أيضا للمراكز الإقليمية. اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 720 تقريبا شركة عالمية جاءت بمراكزها الإقليمية إلى الرياض. هذا تحول نوعي في القطاع الاستثماري. النقطة الأخيرة مرتبطة بالاستثمارات المحلية. هذه الاستثمارات الأجنبية عززت من خلال الشركات على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية وتوجيهها إلى القطاعات الأكثر استفادة للاقتصاد السعودي. بشكل كلي أنا أعتقد أن الانعكاس كان كبير جدا، والخطاب الملكي أشار لها بوضوح، خاصة ما يتعلق بنسبة تحقيق المستهدفات التي أشرت إليها 93% ونسبة الصادرات غير النفطية التي نمت بنسبة 155%، إضافة إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51%، وهي ركائز حقيقية لما تحقق من مستهدفات.
2: نعم أستاذ فضل، ليس فقط السعوديون من يتابعون باهتمام هذا الخطاب السنوي الملكي، بل مختلف الفعاليات الاقتصادية، كون المملكة تمثل أمنا للطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة في ظل الاضطرابات التي تشهدها حاليا. في هذا الجانب لا شك إنه المملكة تلعب دور كبير لأمن الطاقة والخدمات اللوجستية. كيف قرأت هذه الإشارات من خلال الخطاب الملكي الكريم؟
3: كان هناك إشارة واضحة إلى أن المملكة هي صمام أمن الطاقة العالمي، وهذا يشير بوضوح إلى مركز المملكة النفطي. أنا دائما ما أقول أن المملكة تمثل البنك المركزي للنفط العالمي. لماذا أقول ذلك؟ لأنها هي التي توازن الأسواق، ففي حين نقص الإمدادات تتدخل السعودية لرفع إنتاجها من النفط وصادراتها بما يحقق التوازن وتلبية الطلب. أيضا إذا كان هناك فائضا في الإنتاج تتدخل المملكة من خلال أوبك بلس وهي قائد في هذه المنظومة لخفض الإنتاج بما يحقق التوازن وليس التحكم في الأسعار، وهذا أمر غاية في الأهمية. يجب أن نميز بين التحكم في الأسعار وهذا غير موجود لا في المملكة ولا في المنظمة، وبين تحقيق التوازن بين الطلب العرض والطلب، وهذا هو المأمول لمنع أي شح. هذه نقطة. نقطة ثانية أيضا سمو ولي العهد تحدث عن الأمن، وبالتالي أنا أقول أن لا يمكن الفصل بين أمن الطاقة وأمن المملكة. وعندما تحدث عن أمن المملكة، إذا ما أرادت دول العالم أن يكون هناك أمنا للطاقة العالمي فيجب أن تكون هذه المملكة آمنة، والمملكة قادرة على تحقيق أمنها، ولكن هناك أيضا متطلبات على المجتمع الدولي بما يحقق الأمن الشامل، خاصة في المضائق البحرية والممرات البحرية التي لا تخضع لسلطات المملكة ولكن تخضع للسلطات الدولية. هناك أيضا نقطة مهمة فيما يتعلق بأمن الطاقة، ولعلي أشير إلى أن خلال أزمة مضيق هرمز استهدف خط شرق غرب، ولكن حتى مع استهداف خط شرق غرب استهداف مباشر ومؤثر تمكنت من فضل الله أرامكو من إعادة تشغيله في فترة زمنية قصيرة، ما ساهم في عودة التصدير إلى سابق عهده، وهذه نقطة مهمة تحسب لأرامكو وللمملكة. والحد أيضا من تداعيات الأزمة والتأكيد على كفاءة الطاقة ومساهمة المملكة الفاعلة في تحقيق أمن الطاقة العالمي. هذا يعيدني مرة أخرى إلى ما أشار إليه سمو ولي العهد بأن المملكة هي صمام أمان لأمن الطاقة.
2: نعم. طيب سنقرأ في المزيد من مضامين الخطاب الملكي خصوصا في الجانب الاقتصادي معك أستاذ فضل، لكن بعد هذا الفاصل.
1: نقاش على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.
1: نقاش على جدة FM.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن مضامين الخطاب الملكي الكريم تحت قبة مجلس الشورى. ضيفنا هو الأستاذ فضل البعينين عضو مجلس الشورى. أستاذ فضل، أشار سمو ولي العهد إلى أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين القدرات البشرية، ما الرسائل التي يبعث بها هذا التوجه للشباب؟
3: طبعا هذا يؤكد على أن المملكة ترتكز في أساس التنمية على الكفاءات السعودية، وهي توطن الوظائف بشكل مستمر، بل أن هناك تحولا كبيرا في قيادة الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية، ورأينا كيف تحولت الإدارات التنفيذية من كفاءات أجنبية إلى كفاءات سعودية. هذا طبعا متى حدث؟ حدث عندما تم تجهيز هذه الكفاءات السعودية. اليوم من خلال رؤية المملكة 2030 هناك مستهدف بتدريب 500,000 موظف حكومي على الاحتياجات الآنية والمستقبلية ما يحتاجها الاقتصاد، وقد بدأت الوزارات والجهات الحكومية في تحقيق هذه المستهدفات من خلال التدريب على رأس العمل. إضافة إلى أنها أصبحت اليوم المملكة من خلال الصناديق تقدم دورات تدريبية مجانية ودبلومات مجانية تتحملها الحكومة من أجل تجهيز الشباب. أضف إلى ذلك أن الجامعات السعودية اليوم باتت تركز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ويحتاجها مستقبل المملكة. إذا نحن نتحدث عن محاور مختلفة ولكن تكامل بينها يدعم الشباب والشابات السعوديين فيما يتعلق بالدخول إلى قطاع العمل وقيادة هذه النهضة التنموية. الرهان الأول الذي يعقده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد هو على الشاب والشابة السعودية. إذن الكفاءات هي مستهدف من السعودية مستهدف من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبالتالي جاءت في الخطاب الملكي. بل أن سمو ولي العهد أيضا ربط بين هذه الكفاءات في الاقتصاد بشكل كلي وأن رفعة الوطن ورفعة المواطن هي الأهم ربطها أيضا بقدرة الكفاءات السعودية على حماية أراضي المملكة. إذن المراهنة الكبرى هي على المواطن والمواطنة السعودية في تحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي والتنمية الشاملة.
2: نعم أستاذ فضل، ونحن في 2026 بعد مرور 10 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030 في أبريل 2016، سمو ولي العهد أشار إلى أنه مستهدفات المملكة رؤية المملكة 2030 تحققت بنسبة 93%. كيف تقرؤون هذه المنجزات والأرقام ونحن لم نصل إلى 2030؟
3: يعني ممكن قراءتها من أكثر من زاوية. دعني أبدأ أولا بالزاوية الأولى وهي أن الوعود التي أطلقها سمو ولي العهد في العام 2016 لم تكن خيالا كما كان يتوقع ويسوق لها بعض المتشائمين خاصة في الإعلام الغربي، بل كانت وقائع تحققت على أرض الواقع ليس في العام 2030 بس ولكنها في العام 2026. اليوم نحن نتحدث عن تحقيق 93% من المستهدفات، بل أن بعض المستهدفات تم تحقيقها بالكامل 100% قبل يعني وصولنا إلى 2030. على سبيل المثال كان هناك مستهدف لتحقيق تملك المواطنين لمساكنهم بنسبة 65%، هذا في 2030. اليوم نحن نتحدث عن تحقيق 67% من هذا المستهدف، إذا تجاوزنا 2030. أيضا البطالة انخفضت إلى أدنى من ما كان متوقعا في 2030. هناك تغير ارتفاع بسيط ثم انخفاض، ولكن على الأقل أن في فترة من الفترات حققت المملكة 7% أو أقل بقليل من 7% في البطالة، وهذا من أهم المستهدفات قبل 2030. إذا نحن متفائلون بشكل كبير بأن هذه الأرقام التي تحققت سوف نتجاوزها في 2030. هذا أولا. الثاني هو الكفاءة الحكومية. عندما كان هناك تكاملا في الوزارات الحكومية أصبحت الحكومة تعمل كفريق عمل وليس كوزارات متفرقة، وهذا ساعد في تحقيق هذه المستهدفات. النقطة الأخيرة وأشار لها سمو ولي العهد أن هذه المستهدفات لم يكن لتتحقق لولا توفيق الله أولا ثم القدرات السعودية. إذا نعود مرة ثانية إلى المراهنة على القدرات السعودية والكفاءات السعودية. بالمجمل أنا أعتقد أن هذا نجاح كبير للقيادة التي حققت مستهدفاتها، ونجاح للحكومة التي أيضا حققت مستهدفاتها، ونجاح للمواطنين الذين استفادة كبيرة من تحقق هذه القاعدة التنموية التي ستكون قاعدة يبنى عليها نجاحات بعد 2030 بإذن الله.
2: نعم، أيضا أشار سمو ولي العهد إلى مواصلة تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات عبر تحفيز القطاعات الواعدة غير النفطية مثل السياحة والتعدين والصناعة المتطورة. هل هذه القطاعات أستاذ فضل وصلت إلى مرحلة أنه تحولت إلى صناعة السياحة صناعة التعدين، أم ما زالت في مرحلة التأسيس للوصول إلى مساهمة أكبر في الاقتصاد المحلي؟
3: عندما تبدأ الدولة في بناء قطاع من الصفر فيفترض أن ننتظر عشرات السنين حتى نحقق المستهدف. اليوم دعني يعني أضرب مثال بقطاعين فقط، القطاع السياحي أو 3 قطاعات، القطاع السياحي، القطاع الترفيهي، قطاع التعديل، 3 قطاعات مهمة. اليوم قطاع التعدين هو القطاع الثالث الذي الأهم الذي يأتي بعد النفط والبتروكيماويات والآن قطاع التعدين. اليوم قطاع التعدين يحقق قفزات هائلة لم يكن أحد يتوقعها. اليوم لدينا مدينة متكاملة في رأس الخير في الجبيل، وهذه المدينة اليوم قائمة على صناعة التعدين وتنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو الصناعات التحويلية والمصانع الكبرى التي تعتمد على منتجات التعدين بشكل مباشر، والثاني هو الميناء الكبير الذي تصدر منه بعض المنتجات التعدينية. إذن المملكة قفزت قفزات متقدمة في قطاع التعدين، وهو من أهم القطاعات التي تراهن عليها الدولة لتحفيز الاقتصاد وخلق الوظائف. المحور الثاني وهو مرتبط بقطاع السياحة. عندما بدأت الرؤية المباركة كان قطاع السياحة لا يحقق إلا 1.5% كمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي. اليوم هناك مستهدف لتحقيق 10% في هذا القطاع. نحن نتحدث اليوم عن ما يقرب من 4% تقريبا، أو ربما أقل من ذلك بقليل، وهذه تعتبر قفزة وتحول نوعي تحولت فيه السياحة من سياحة بدائية إلى سياحة إلى صناعة السياحة بدقة متناهية. ولعلي أشير إلى بعض الصناعات التي أدخلت في صناعة السياحة، على سبيل المثال صناعة الرياضة. اليوم نتحدث اليوم عن سياحة رياضية متقدمة في المملكة العربية السعودية، سياحة الاستشفاء، سياحة أيضا السياحة البحرية. كل هذه بوجود الجزر الحديثة والبحر الأحمر وكل هذه المنتجات. النقطة الأخيرة صناعة الترفيه. اليوم المملكة هي التي تقود الترفيه في منطقة في دول مع دول الخليج، في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة. لم تكن المملكة تحقق هذا قبل رؤية المملكة 2030 بشكل عام. نعم أتفق معك تماما أن هذه تحولت إلى صناعة حقيقية سيكون رافدها ممتازا فيما يتعلق بمساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي.
2: نعم فاصل ثم نعود إليك أستاذ فضل ونعود لمستمعينا الكرام.
1: نقاش على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن مضامين الخطاب الملكي الكريم تحت قبة مجلس الشورى. أجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ فضل البعينين، عضو مجلس الشورى. المحور الأخير اللي بغى تناوله معك أستاذ فضل عن ما أشار إليه أيضا سمو ولي العهد عن تعزيز الاستدامة المالية وضمان استقرار الميزانية العامة من خلال استراتيجيات طويلة المدى. لماذا برأيك الدولة حرصت على هذا الجانب تحديدا في ظل التقلبات اللي يمر بها الاقتصاد العالمي؟
3: طبعا عندما أطلقت رؤية المملكة 2030 كان هناك مستهدف مرتبط بتحقيق التوازن المالي، وهذا يعتمد في أساسياته على رفع إيرادات الدولة غير النفطية وبالتالي تمويل المشاريع من خلال موارد مستقرة وليس الموارد النفطية التي تتعرض إلى متغيرات في ارتفاع وانخفاض في الأسعار وتغير في الإنتاج وبعض الأزمات التي تحول دون تصدير الكميات المناسبة للإيرادات المطلوبة. هذا قد ينعكس سلبا على المشروعات التي تبنيها الحكومة وتضخ فيها الأموال، وبالتالي تحولها من التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية. وهذا يعني أن جميع المشروعات التي تم أطلاقها لابد أن تتوفر لها الأموال من مصادر مختلفة، ومن ضمنها الاقتراض أو السحب من الميزانية مباشرة أو الانفاق الاستثماري. كل هذا يحدث. لماذا الاستدامة المالية؟ لأنك لا تستطيع أن تكمل مشروعا اعتمادا على دخلا متغيرا مرتبط بأسعار النفط وحجم الإنتاج. إذا المراهنة الكبرى أو التي أشار إليها سمو ولي العهد في الاستدامة المالية أن هذه الاستدامة المالية لا يمكن تحقيق مستهدفات 2030 وحتى 2030 إلا من خلال توفير الأموال اللازمة لتمويل هذه المشروعات. هذا من جانب. من جانب آخر لدينا محور أساسي في مستهدف رؤية المملكة 2030 وهو تنويع مصادر الدخل. هذا التنوع لا يمكن أن يكتمل إلا بعد اكتمال التنمية التي أشار لها سمو ولي العهد في العام 2030، ولكن حتى مع هذا اليوم حققت الحكومة إيرادات غير نفطية بنسبة تقارب من 49%، لأكون دقيق 49% اليوم من تمويل موارد الدولة تأتي من مصادر غير نفطية. إذن هذا يحقق لها الاستدامة. هل هذا يكفي؟ أعتقد نحتاج مزيد، ولكن المراهنة الكبرى مرتبطة بإنجاز مستهدفات 2030 في العام 2030، وبالتالي ركز سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دائما ما يركز على الاستدامة المالية. إذا لم تكن لديك استدامة مالية فجميع مشروعاتك مهددة بالخطر لأسباب مرتبطة بنقص التمويل مستقبلا.
2: نعم. سؤالي الأخير لك أستاذ فضل، واحدة من أهم الأدوات لترشيد الإنفاق وأيضا الموازنة العامة اللي هو هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اللي يعمل على وضع سياسات عامة لترشيد الإنفاق التشغيلي والحوكمة وغيرها. ما الدور الذي لعبته هذه الهيئة وغيرها من التشريعات الأخرى في ضبط الميزانية العامة؟
3: دعني يعني باختصار شديد وبعجالة بعض المحاور المهمة في هذا المحور. المحور الأول تحقيق كفاءة الإنفاق، ونعتقد أن كان هناك قبل 2016 هدرا ماليا كبيرا ولم تكن مخرجات التنمية متوافقة بحجم الإنفاق. عندما دخلنا في العام 2016 وأطلقت الرؤية كان هناك تركيز كبير على تحقيق كفاءة الإنفاق وجودة المخرجات والربط بينها وفق مؤشرات واضحة. النقطة المحور الثاني وهذا الذي أريد أن أؤكد عليه، أصبح لدى الحكومة رؤية فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي المستقبلي لخمس سنوات قادمة، إضافة لكل خمس سنوات، إضافة إلى حجم المخرجات المتوقع من هذه من هذا الإنفاق، وبالتالي من خلال قراءته ومن خلال مؤشرات الرئيسة. وهذا المحور الثاني. المحور الثالث وهو الأهم وهو الرقابة المالية المشددة التي أصبحت اليوم تحقق كفاءة الإنفاق وفق ما بدأت فيه رؤية المملكة 2030. هذه المحاور الثلاثة مرتبطة ساهمت بشكل كبير على تحقيق كفاءة الإنفاق وجودة المخرجات. السؤال الأهم، هل هذا كافي؟ أنا أعتقد نحتاج أيضا لمزيد من التدقيق فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق، وسمو ولي العهد حفظه الله شخصيا مهتم بهذا الجانب، بل أنه يراجع الأرقام بدقة متناهية ويربطها أيضا بالمؤشرات، ما يأتي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بالنتائج الإيجابية التي نراها اليوم، حيث أن المخرجات متوافقة مع الإنفاق وكفاءة الإنفاق متحققة. هناك نقطتين أخيرتين أود الإشارة إليهما. الأول فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات الضابطة للإنفاق الحكومي، وهذه اليوم أصبحت قاعدة تشريعية يمكن الانطلاق منها وبالتالي تحقيق كفاءة الإنفاق من خلال هذه الأشياء. النقطة الثانية وهي بناء المستقبل، في بعض الأحيان تحتاج إلى أن يكون لديك مرونة في الإنفاق، وهذه يتولى أمرها المقام السامي، وبالتالي يكون هناك ضبط للمالية العامة وقراءة هذا الإنفاق من خلال مؤشرات بجودة المخرجات. إذا نحمد الله سبحانه وتعالى على تحقيق مستهدف كفاءة الإنفاق، وما زال سمو ولي العهد حفظه الله يدقق بشكل أكبر لتحقيق مزيد من كفاءة الإنفاق ومزيد من جودة

0: المخرجات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد لما فيه خير البلاد ومصلحة العباد.
1: اللهم أمين. ويمكن أشرت إلى نقطة هامة، أنه مع هذا الضبط للميزانية العامة والحوكمة في عندنا ميزانيات توسعية عشان ما يكون في إخلال بالجوانب التنموية والمشاريع الكبرى اللي تستهدفها الدولة.
0: إذا سمحت لي في هذه النقطة مهمة، المملكة منذ العام 2016 وهي تركز على يعني اعتماد الميزانيات التوسعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ولكن هذا لا يعني الإنفاق التوسعي دون ضبط، بل على العكس من ذلك، الحكومة تركز على المشروعات المنتجة وتعدل في إنفاقها وفق احتياجاتها الآنية والمستقبلية، وهذا أمر غاية في الأهمية يدل على حكمة الحكومة والرقابة الصارمة لسمو ولي العهد وإدارته للمشهد التنموي الاقتصادي بكفاءة عالية، قادتنا بفضل الله سبحانه وتعالى لتحقيق ما يقرب من 93% من مستهدفات رؤية 2030.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فضل البعينين عضو مجلس الشورى.
2: شكرا لكم.
1: فاصل ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام.
3: نقاش على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.
5: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
6: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
7: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
6: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
5: طيب وش الصح؟
8: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
9: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى

0: آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن مضامين الخطاب الملكي الكريم الذي تشرف بإلقائه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد، للقراءة أيضا في الجوانب التشريعية التي تناولها هذا الخطاب. معنا على الهاتف الدكتور عاصم مدخلي، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضاء بمجلس الشورى. حياك الله دكتور عاصم. في البداية، أكد الخطاب الملكي على مواصلة مسيرة التنمية والتحديث، كيف تسهم المنظومة التشريعية والقضائية في دعم هذه التحولات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برأيك؟
3: بداية الخطاب الملكي السنوي الكريم مع افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة، الذي شرف حقيقة الجميع بالاستماع إلى مضامينه المهمة، بالخطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، حيث أكد الخطاب أن المملكة ماضية بعون الله في مسيرة التنمية والتحديث وفق رؤية واضحة تستند إلى ثوابت راسخة وطموحات وطنية كبرى. والمنظومة، كما لا يخفى عليكم، المنظومة التشريعية والقضائية تمثل إحدى الركائز الجوهرية لهذه المسيرة. فالتنمية لا يمكن أن تستقر أو تستدام ما لم تقم على بيئة نظامية عادلة وقضاء ناجز وتشريعات واضحة تحفظ الحقوق وتنظم المصالح. من هذا المنطلق يمكننا القول أن تحديث الأنظمة وتطوير الأنظمة القضائية يسهمان في رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة في البيئة العدلية والاستثمارية وتمكين القطاع الخاص وحماية الحقوق وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. ونلاحظ جميعا أن التشريعات الحديثة اليوم في المملكة أصبحت أكثر التصاقا بمستهدفات رؤية المملكة 2030، سواء في مجالات الاقتصاد والاستثمار أو جودة الحياة أو تمكين المرأة والشباب أو التحول الرقمي. مجلس الشورى، كما لا يخفى عليكم، من خلال اختصاصاته في دراسة الأنظمة واللوائح والاتفاقيات وتقارير السنوية للأجهزة الحكومية، يؤدي دورا مهما في تجويد التشريعات ومراجعة أثرها والتأكد من اتساقها مع المصلحة العامة ومع المقاصد الشرعية ومع متطلبات التنمية الوطنية. ولا يخفى

0: أن المملكة أعزها الله يعني أولت اهتمام بالعمل التنظيمي والتشريعي، وهي بعناية بالغة انطلاقا من ثوابتها الراسخة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما ينسجم مع ما نص عليه النظام الأساسي للحكم من قيام الحكم على أساس العدل والشورى والمساماة وفق الشريعة الإسلامية. على سبيل المثال يعني باختصار، شهدت منظومة التشريعات القضائية تطورا كبيرا بعد صدور نظام المعاملات المدنية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأثبات، مما أسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية.
1: نعم دكتور عاصم، المملكة شهدت خلال السنوات الماضية تطورا تشريعيا ملحوظا، كيف تقيمون أثر هذا التطور في تعزيز العدالة وحماية الحقوق ورفع كفاءة البيئة القانونية؟
0: أحسنت، هذا سؤال مهم. شهدت المملكة يعني خلال السنوات الماضية فعلا نقلة نوعية في المجال التشريعي، وهذه النقلة لم تكن مجرد زيادة في عدد الأنظمة، فالأنظمة كما لا يخفى على المختصين أنها تسن على مبدأ الضرورة، فهي كأداة أساسية تنظم المجتمع وتحمي حقوق الأفراد وتحافظ على النظام العام والاستقرار المجتمعي. فنلاحظ تحولا في من ناحية جودة الصياغة ووضوح الإجراءات، وانعكس ذلك بصورة مباشرة على تعزيز العدالة وحماية الحقوق وتقليل التباين حقيقة في الاجتهادات ورفع مستوى كما يسمى اليقين القانوني لدى الأفراد والمؤسسات. من أبرز آثار هذا التطور أنه أسهم حقيقة في جعل الحقوق والالتزامات أكثر وضوحا، وفي تسهيل الوصول إلى العدالة وتسريع الفصل في المنازعات وتطوير البدائل النظامية كالمصالحة والوساطة والتحكيم. كل ذلك ساعد على بناء بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمار، لأن اليوم نتكلم بكل شفافية ووضوح، المستثمر المحلي والأجنبي دائما يبحث على أنظمة واضحة وقضاء موثوق وآليات فعالة لحماية الحقوق وتنفيذ العقود. كما أن التطور التشريعي والتنظيم الذي نتحدث عنه يؤكد أن العدالة ليست فقط في صدور الأحكام، بل في وضوح القاعدة النظامية وسهولة الإجراءات وضمانات التقاضي. كل ذلك سينعكس على جودة التنفيذ، وهذا كله ينسجم مع ما تشهده المملكة من تحديث مؤسسي شامل.
1: ما الدور اللي تلعبه الأنظمة اللي أشرت إليها دكتور عاصم، بالذات نظام الإثبات في هذا الجانب، في الجوانب الجنائية والتشريعية؟
0: لا شك أن نظام الإثبات يعتبر ركيزة أساسية في إثبات بالوسائل وحجيتها والقرائن وما يتصل بها في الأحكام. ومما يميز نظام الإثبات لدينا بأنه يأخذ بما يستجد في وسائل الإثبات سواء الرقمية وما نحو ذلك، ويواكب ما عليه العمل من الأنظمة والممارسات الدولية، وهذا يشعر حقيقة الجميع بطمأنينة في الوصول إلى الحقوق وفق أطر العدالة الناجزة. فالأنظمة في المملكة العربية السعودية ومنها نظام الإثبات تسن بناء على عدة معايير: ألا تخالف القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا أمر أساسي، وألا تخالف المصلحة العامة، وأن تحافظ على أمن المواطن ومصالحه، وأن تساعد في تنمية ازدهار الوطن.
1: نعم طيب، أستاذنك دكتور عاصم وأستاذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن مضامين الخطاب الملكي الكريم أمام مجلس الشورى. ضيفي هو الدكتور عاصم مدخلي، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضاء بمجلس الشورى. دكتور عاصم، في ظل التحولات التقنية والرقمية المتسارعة، ما أبرز التحديات التشريعية والفقهية التي تستدعي مواكبة مستمرة من الجهات المختصة ومجلس الشورى؟
3: لا شك اليوم أن التحولات التقنية والرقمية المتسارعة تفرض حقيقة، كما أشرت أخي عزام، تفرض تحديات جديدة، لأن الواقع اليوم يتغير بسرعة كبيرة، وتظهر معه معاملات وأنماط جديدة لم تكن معروفة من قبل. من أبرز هذه التحديات تنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني والتعاملات الرقمية. اليوم نتحدث عن العقود الذكية، الأصول الرقمية، الإثبات الإلكتروني كما تحدثنا عن سابقا، الجرائم المعلوماتية. هذه التحديات تحديات فقهية وقضائية اليوم تتعلق بتكييف هذه النوازل وضبط المسؤولية عند استخدام التقنيات الحديثة بطريقة غير مشروعة، وتحديد حجية الأدلة الرقمية، وموازنة الابتكار مع حماية الخصوصية والحقوق. فالتقنية كما لا يخفى عليكم تفتح آفاق واسعة اليوم للتنمية، لكنها في الوقت نفسه قد تنتج مخاطر تتطلب تنظيما استباقيا ومرنا في ذات الوقت. من المهم في هذا السياق أن تكون التشريعات مواكبة لا معيقة، بمعنى أن تتيح الابتكار لكنها تضع له ضوابط عادلة تحفظ الحقوق تمنع الضرر. وهنا يبرز دور مجلس الشورى والجهات المختصة في الدولة في دراسة هذه المستجدات والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية، مع التأصيل الشرعي والنظامي الذي ينسجم حقيقة مع طبيعة المملكة وهويتها. إن سمحت لي باختصار أبين أبرز ملامح الاهتمام التنظيمي في المملكة. نعم. يعني بصورة مختصرة، لأن الكلام يطول يتشعب حقيقة في هذا المحور، لكن أبرز ملامح الاهتمام التنظيمي اليوم نستطيع أن نقول وضع الأطر التنظيمية للحكومة الرقمية. لدينا في المملكة هيئة للحكومة الرقمية، كذلك تطوير البيئة التشريعية للتعاملات التجارية، التقاضي والعدالة الرقمية، إصدار نظام حماية البيانات الشخصية الذي صدر مرسوم ملكي بهذا النظام. اليوم يضع الأحكام الضامنة لكل ما ينظم حماية البيانات الشخصية، كذلك نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. هذه ملامح يعني صح التعبير، وإلا الحديث يطول حقيقة حول هذا المحور.
2: نعم دكتور عاصم، حمل الخطاب الملكي رسائل تؤكد على الهوية الإسلامية للمملكة، كيف يمكن تحقيق التوازن بين المحافظة على الثوابت والانفتاح على متطلبات التنمية الحديثة؟
3: سؤال جميل وفي موضعه. المملكة العربية السعودية أخي عزام قامت على أساس راسخ هو تحكيم الشريعة الإسلامية. نعم. وهذا الأساس هو مصدر قوتها واستقرارها وهويتها. وفي الوقت نفسه نجد أن الشريعة الإسلامية في مقاصدها وقواعدها الكلية جاءت لتحقيق مصالح الله ورفع الحرج وحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وهذه الضروريات الخمس كما لا يخفى على الجميع، وهي مقاصد كبرى بما يستوعب متغيرات العصر. لذا نستطيع القول بأن التوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات التنمية الحديثة ليس تعارضا بل هو تكامل. فالمحافظة على الثوابت تعني صيانة الهوية والقيم، ونجد هذا الأمر يعني تحدث عنه وأشار إليه سمو ولي العهد حفظه الله في مضامين الكلمة السامية، بأن المملكة يعني في العدل والتوحيد، يعني هذه ركائز أساسية تحافظ عليها المملكة وتفخر بها. والانفتاح على التنمية يعني توظيف الوسائل الحديثة اليوم لتحقيق مصالح الوطن المواطن، ما دام ذلك في إطار الضوابط الشرعية والنظامية. الخطاب الملكي، نعود نقول أن الخطاب الملكي يؤكد دائما في كل مضامين الخطابات السنوية الملكية على هذه الركيزة الأساسية، وهي الاعتزاز بالهوية الإسلامية والعربية والوطنية، والمضي واثقا نحو التحديث والتطوير. وهذا حقيقة ما نفخر به جميعا، وما يميز تجربة المملكة فهي تطور نموذجها التنموي الخاص المنطلق من ثوابتها المستجيب لمتطلبات العصر.
2: نعم، سؤالي الأخير لك دكتور عاصم، من موقعكم في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وكرئيس لهذه اللجنة في مجلس الشورى، ما أبرز الملفات التشريعية والقضائية التي ترون أنها ستكون محل الاهتمام خلال المرحلة المقبلة لدعم التنمية وتعزيز جودة الحياة؟
3: في عزام المملكة تعيش مرحلة تاريخية من التطور المتوازن المستمر. من مستهدفات رؤية المملكة لليوم الحمد لله نفاخر ونفخر جميعا بأن أنها حققت 93% من مستهدفاتها كما أشار سمو ولي العهد حفظه الله. نجد اليوم تطوير البيئة النظامية وما يتصل بتحديدا ما أشرتم إليه فيما يتصل بالشأن القضائي، نجد أنه هناك تطوير يستند إلى رؤية واضحة وهوية ثابتة ومؤسسات تعمل بتكامل لتحقيق مصلحة الوطن المواطن. طبعا هذا كله من واقع ما تدرسه اللجنة من التقارير التي تريدها من الجهات ذات الاختصاص فيما يتصل بمهام اللجنة المتخصصة. كما تعرفون أنه في مجلس الشورى هناك لجان متخصصة ومنها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية. اليوم المنظومة التشريعية والقضائية بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم القيادة الحكيمة ستظل رافدا أساسيا لهذه المسيرة لأنها الحاضنة النظامية للعدالة والتنمية والاستقرار. اليوم نقول يعني بكل ثقة وثبات أن هذه المنجزات التشريعية على تنوعها أخي عزام تعكس رؤية وطنية شاملة تجعل من النظام أداة للبناء والتنمية ووسيلة لحماية الحقوق وتعزيز الأمن والاستقرار وممكنا رئيسيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي وضعت المواطن محور ومرتكز التنمية واهتمت وحرصت على تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد المزدهر في صدارة أولوياتها. فالتطور التشريعي في المملكة ومنه ما يتصل بالشؤون الإسلامية والقضائية هو مسار وطني متكامل يعزز العدالة ويحمي الحقوق ويدعم التنمية ويرسخ مكانة المملكة محليا وإقليميا ودوليا لتبقى بلادنا بقيادتها وشعبها نموذجا في البناء التنظيمي الرصين والتنمية الشاملة.
2: نعم، وكما ذكرت دكتور عاصم التطور التشريعي ليس فقط ضامن للعدالة بل أيضا للاقتصاد والتنمية بالتشريعات التي يصدرها. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عاصم مدخلي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضاء بمجلس الشورى. الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي ومشاهدي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من فريق العمل محمد المرحبي في الإعداد ومني أنا عزام الخديدي من خلف المايك ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية. في أمان الله.
1: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الزحمة على جدة اف ام.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى

0: الإماراتي لأول مرة في نهائي خليج 27. المملكة تعتلي الصدارة العالمية في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي بقيمة صادرات تجاوزت 1,900,000,000 ريال. ملتقى الكراج يتوج في تحديه التقني الثامن، فرق ناشئة أبدعت في توظيف الذكاء الاصطناعي لغزو الأسواق. البطل عمر ندى يكتب التاريخ ويحصد أول ذهبية سعودية في الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 26. وأخيراً، دراسة علمية تؤكد أن المواظبة على الرياضة تعيد صياغة الجهاز المناعي وترفع كفاءة الأيض بشكل جذري.
1: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

يا أهل جدة، سلام سلام. يا أهل الرخاء وأهل الشدة، حياكم الله مستمعينا، حيا الله متابعينا، حيا الله كل محبينا. سلام خاص لمنتخبنا الغالي، سلام خاص أيضا لحارسنا لحامل عرين محمد العويس. يا أهلا ويا مرحبا فيكم جميعا، مساكم نصر ومساكم فخر ومساكم اعتزاز. حيا الله كل اللي ناطرين زحمتنا واللي متوهقين بالزحمة لا تشيلون هم، رح أكون أنا معاكم أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد من خلال برنامجكم المتخصص بالزحمة، هذه الكبسولة اليومية برنامج الزحمة، معي أنا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم لاونا.

نعم قدام قدام يا الأخضر، ألف ألف مليار مبروك. أنا قلت لكم إن شاء الله يوم الخميس الماضي، قلت لكم بمشيئة الله يوم الأحد رح أجي وهنيكم وبارك لكم بفوز منتخبنا. كان صراحة بلنتيات رائعة، رجل المباراة محمد العويس ما قصرت، ما قصرت يا محمد، بيض الله وجهك. وإن شاء الله زي ما أنت كنت سعيد بجمهور، حضور الجمهور 51، أكثر من 51 ألف بمشيئة الله بالفاينل مع المنتخب، أشقائنا المنتخب الإمارات، راح إن شاء الله يكون 61 ألف.

0: يا سلام يمشي كده كده المنتخب. نعم يا الأخضر.
1: يا الأخضر مالك زي
0: أبدا. يا أهلا ويا مرحبا فيكم أصدقائي، اسمعوني واستمتعوا معي ثرو تردداتنا وتطبيقاتنا والبث المباشر على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو وأيضا صفحتي الشخصية. ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا رح يكون معنا سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة جميلة وسناكة رائعة. كل اللي عليكم أصدقائي فقط أنكم تشاركوني بسناكتنا لليوم، طبعا من خلال الواتساب، واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-24-4-8-8-8. ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح لي طبعا ريبوتات إذاعة جدة أف أم، وبالتحديد برنامج في الزحمة سارة من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي مع ساعة AI Challenge.

برنامج جت الزحمة وبالتحديد أصدقاء سارة ومالك، اللي عليكم فقط تكثفون اتصالاتكم وشركاتكم الهاتفية على 6477154، أيضا على 6495

1-5-4 بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. ساعتين رح نقضيها مع بعض أصدقائي مع أحلى وأجمل المنوعات اللي رح تعجبكم إن شاء الله وتنال على إحسانكم وإعجابكم. رح تنبسطون معانا خلال هالساعتين لتغيرون الموجة. خليكم على موجتنا على أثير إذاعة جدة FM ومع مخرجنا أيضا معتز سمير بخش. ولا تنسون اليوم الأحد اللي ماكو مثل أحد قديم. أوكي يلا نطلع مع بعض إن شاء الله بس تكونوا مبسوطين ومستانسين ومفرفشين.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

everyone, welcome guys, حياكم الله. إيش هالمشاعر الجميلة والمشاعر الرائعة، المحبة الكبيرة، حقيقي يستاهلون أبناء الوطن، يستاهلون منتخبنا. خلينا نروح مع أصدقائنا اللي حابين يشاركونا بمشاعرهم الطيبة اليوم. رح في البداية رح أخذ الواتساب، رح أخذ مشاعركم ومشاركاتكم، فاللي حابين يتواصلوا معايا يلا ابدوا كثفوا، هاتوا لسناكة أيضا على 8002442828. متحمس معتز، متحمس، كلنا متحمسين صراحة، كلنا متحمسين. شوفوا صراحة كانت المباراة، أنا عندي يمكن كمستوى كأداء يمكن مباراتنا مع العراق وعمان كانت أفضل كأداء، ولكن في النهاية المهم تكتيكي، بس أنا أهم شيء عندنا النقطتين صراحة. خلينا نروح مع سعيد القحطاني. ويلكم يا سعيد، مساء الخير عليك أمينة وعلى مخرجنا الرائع معتز. نبارك لمنتخبنا الغالي التأهل للمباراة النهائية على كأس الخليج، فهنا البطولة بإذن الله مع أفراح تأهل منتخبنا الغالي. نقول وش نقول؟ نقول هات السناكة يا أمينة ودامت أفراح الوطن العزيز. الله الله يا سعيد القحطاني، الله الله عليك، يتستاهل، تستاهل أحلى تحية من برنامج في الزحمة. أيضا نروح للشرقية، نروح لأبو مرام. حياك الله يا أبو مرام، تسلم عليك يا رنا، طلعين الجامعة من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. حياك الله يا أبو مرام، وحيا الله رنو، وحيا الله رنا، أحلى تحية رنا. عطر أنا وعطب ومرام أنا، ما قال هات السناكة، نستثني ما قال هات السناكة، قول هات السناكة. ألف مبروك للأخضر السعودي التأهل للنهائي كأس خليجي 27، وإن شاء الله الكأس سعودي أمون. وبيقول كانت يا لها من ليلة خضرة لا تنسى، فعلا أي والله، بعد 120 دقيقة من الصمود والإصرار، وبعد أن ظل التعادل سيد الموقف الأشواط الأساسية والإضافية أمام العنابي القطري، ابتسمت ركلات الترجيح للأخضر السعودي. شكرا لك، كل التوفيق، يقول عقبال الكأس. شكرا هادي سيف من اليمن، بنعطيك عشان هنيت المنتخب، بس لا، وين السناكة؟ هات السناكة يا جماعة. أسمع أسمع أسمع معتز أسمع. أيضا جميل خالد، حياك الله يا جميل، مساء أفراح الوطن، مبروك الفوز الغالي منتخبنا وتأهل، خلاص نبيها إن شاء الله أن الفال لنا يكون. شكرا محمد العويس، استمر صراحة خطوة خلاص ونحقق المراد. أختكم نوال من سهات، وهات السناكة أمون، تستاهل نوال صديقة البرنامج، نبيها فعلا، نبيها يا نوال، نبيها، تستاهلين أحلى تحية. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألف مبروك أمينة، وألف مبروك المنتخبنا السعودي الصقور. أبو إلاف ماكو، هات السناكة يا أبو إلاف، ليش يا أبو إلاف ليه ماكو هات السناكة؟ طيب هشام من جيزان، حياك الله يا هشوم، يا هلا مرحبا فيك، يقول المزق عناب وهات السناكة، ويستاهل هشام، وحاط زغروطة وحاط صورة للعويس تهبل صراحة، حاط صورة يا جماعة للعويس، العويس كده متفاجئ، شفتوا يوم ردها وقام يصرخ شلون جاب الكام عليه على وجهه، روعة، هذه صورة الموسم، تستاهل هشام، تستاهل تستاهل. قال الأخضر 3-1 العنابي، لا وين، لا هي البلنتيات والحمد لله. أيضا حياك الله معتز سيف من اليمن، حياك الله يا معتز، ألف ألف مليار مبروك أمينة للأخضر السعودي التأهل النهائي، وعقبال الكأس يا رب، اللهم آمين، عقبال الكأس يا معتز. شكرا لك يا معتز، عط معتز سمية يستاهل. معتز يقول أمينة طبعا أعطيه السمي، يستاهل يستاهل، عافية عافية عافية عافية على هذه المحبة الكبيرة وهذه الدعوات الصادقة لمنتخبنا. رح نطلع فاصل سريع أصدقائي، وبعد الفاصل رح نروح لسناكة اليوم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. ويلكم جايز، ويلكم اصدقائي، حياكم الله لسناكه اليوم. يلا توجد
2: سناك.
1: نعم، سناكة اليوم يا أصدقائي سناكة مقرمشة من الآخر. وسناكة اليوم سناكة حيل حيل تهبل. سناكة اليوم راح يستانسون عليها منه أكثر شغلة أو أكثر ناس منه؟ حنا النساء راح نستانس عليها صراحة. Thank you شات جي بي تي إنك عطيتنا هذه الميزة الخاصة اللي راح تريحنا من النهاية لما نيجي نعمل شوبينج. وباي ذا واي مو بس احنا النساء، اي ثينك حتى الرجال راح حيل يستانسون. ليش امور راح يستانسون؟ راح يستانسون عشان لما المدام ولا اختك تجي تشتري لها شغله وتجي تقايسها في البيت ما تعجبها، تقوم تقول لك ردني السوق مره ثانيه. لا ماكو هذا العذر، انتهى يا جماعه خلاص. شات الجي بي تي ريحنا من هذه المعضلات الصغيره. شنو سناكتنا لليوم تقول؟ شات جي بي تي بيتيح تجربة الملابس افتراضياً قبل الشراء. الله الله عليك يا شات الجي بي تي. طبعاً السناكة بتقول لكم أعلنت شركة أوبن إي آي إن ريبوت الدردشة شات جي بي تي أصبح بإمكانه الآن إنشاء معاينة الملابس أو ملابس معينة وتركيبها على الصورة الشخصية للمستخدم. طبعا أصدقائي تعد هذه الميزة جزء من خاصية Virtual Try On اللي أو التجربة الافتراضية الجديدة اللي بيجري طرحها عالميا إلى جانب أداء

بتحفظ العناصر المفضلة. طبعا شوفوا التجربة حتى بيتم طرحها عالميا، يعني عالميا معناته هذه راح تنهي معاناة كبيرة عند الرجال وأيضا عند النساء. طبعا السناك أصدقائي بتقول لكم أنه بيعتبر استخدام الميزة عملية بسيطة، وكل اللي بيحتاجه الإنسان أو بيحتاجه الطرفين اللي بيحتاجه المستخدم هو تحميل صورة شخصية سيلفي أو صورة كاملة للجسم. يتم الضغط على زر تراي أون الجديد ضمن نتائج التسوق في شات الجي بي تي، وهذا طبعا اللي راح يتيح لنا أن إحنا نجرب أصدقائي كل أنواع اللبس، واللي هذا طبعا اللي طرحه ومتخصص الآن في جميع الأخبار التكنولوجيا. شوفوا شنو الشغلة الحلوة اللي راح تصير. يقول لكم كبديل لذلك يمكن للمستخدم تحميل لقطة شات أو شاشة لمنتج ما وطلب تجربته افتراضيا بدلا من ذلك. شوفوا هي أنا عجبتني على الهدوم، على الهدوم أنا حيل عجبتني، ولكن على شغلات ثانية ما أعتقد إن راح تكون أوكي. مثلا العطور الميك اب هذا ما أعتقد إنها راح تكون يعني إنها مدرجة وصحيحة وسليمة، ولكن على الهدوم يس. طبعا يقول لكم أيضا أصدقائي إن يمكن أيضا للمستخدم وصف إطلالة. شوفوا شلون وصف إطلالة، يعني تعطونا نوع، يعني أبي شماغ أحمر، أبغى شماغ أبيض، أبي كاب، الكاب مرسوم عليه مدري إيش، وتعطونا تعابير وجهكم، هو يعطيكم أبي فستان سواري، أبي فستان كاجوال، أبي شنو الشغلة اللي تبونها هو يضبطها لكم، مثل فستان لحضور مناسبة رسمية برقبة بدون رقبة، ورح يبحث شات الجي بي تي عن القطع المناسبة، ويمكن رفع صورة لإطلالة حتى أحد المشاهير. يعني شفتوا مثلا إحنا البنات شفنا فستان لمشهورة بمبلغ وقدرة، أبغى فستان مثله ولكن بسعر أرخص، فهو بيتيح أيضا هذه الخاصية المميزة اللي بيخلي إنه يجيب لي فستان مماثل لفاشينيستا لمشهورة لكن يكون بسعر أقل. ايضا عندنا بتيح ميزه الفيفوريت حفظ اي شيء بيعجب المستخدم، اي شيء نظاره على سبيل المثال، نظارات، جناط، اكسسوارات، خواتم، طقم، بس على الطقم يعني الرجال هذا ما راح يعجبهم اتوقع الطقم، يعجب المستخدم الى جانب صور التجربه الافتراضيه في مكتب حتى يتمكن من مشاهدتها طبعا لاحقا. طبعا الميزتين اصدقائي بتشتغل جنب الى جنب، شلون يعني يستكشف المستخدم المنتجات عبر هذه الميزة الافتراضية أو التجربة الافتراضية، وبيتخذ قرار بناء على التجربة، ثم بيشتري المنتج أو بيحفظها الوقت اللاحق، زي لما إحنا نروح نحط في البوكسينج، نحط نرفع بعض المنتجات في البوكسينج. طيب إيش اللي بيصير بعد كذا؟ بعد كذا يصير طبعا هذه راح تطبق يقولكم في جميع المنصات التجارية الإلكترونية. أنا مرة عجبتني صراحة. معتز بتجربها؟ أكيد كلنا راح نجربها. طيب طبعا الشركة أوبن AI بتقول إنها راح تطرح هذه الميزة أو ميزة تجربة الملابس افتراضيا لتطبيق الشات الجي بي تي للهواتف الذكية ولنسخة من الويب، وبيضم شات الجي بي تي أصدقائي بالفعل أكثر من 1.2 مليار مستخدم أسبوعيا، وبيستخدمه كثير منهم للحصول على إلهام وأفكار للتسويق، وربما كان هذا السبب وراء طرح الأوبن AI لهذه الميزة. This is our snack for today. حلو والله مليار حلو يا جماعة، عجبتني حيل هالتقنية. لا تقولون مو حلوة، إيش دعوة؟ لا شوفوا الشباب قاعدين يكتبون إيه عجبتنا أمينة، بتفكونا من حكاية السوق، رايحين رادين. حلو حتى ينسق لكم اللبس، ينسق لك التيشيرت القميص مع البنطلون، ينسق لك الثوب، الفساتين ينسقونها، الاكسسوارات تشتري تشوفين الفستان تحطين عليه بس صورتك، حتى في المعلب شوفوا باي ذا واي البنات السبايا حتى تشوفون في المحلات انت محمله صورتك اوريدي سيلفي مصوره نفسك ومحملتها، طبعا الفستان تصورينه وتركبونها على بعض، الصوره تركبينها على الفستان الموجود في المحل وتشوفين جاهز لك. يعني الدريسنج روم ما راح يكون يستفيدوا من الدريسنج روم، ما يحتاج انك تدشين وتشوفين الفستان طلع حلو علي، حلو على شكلي، مناسبني، خلاص انتهت هذه الشغلات. اكثر من كذا يعني راحه ماكو. ابدوا شاركوني أصدقائي طبعا.

أراءكم، رح تستخدمون هالميزة ولا ما تستخدمونها؟ قولوا شلون رح تستخدمونها على واتساب إذاعة جدة أف أم على 8002442828. ويلا بينا.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: زحمة على جدة FM.

أصدقائي حياكم الله، يا أهلا مرحبا فيكم. خلينا نشوف اليوم سنكتنا. احنا بنتكلم عن طبعا ميزة، انا بشوف الميزة مرة حيل رائعة، حيل رائعة. انا ما ادري انتو شو رايكم بهالميزة. شات جي بي تي بيتيح تجربة الملابس افتراضيا قبل الشراء. شو رايكم انتم مع هذه التجربة، ان شات جي بي تي بتاخد صورة سيلفي لوجهك، يعني رجال او نساء، واللبس اللي بتشوفونه على طول تركب على نفسك، تشوف التيشيرت هذا مناسبك، اللون مناسبك، الموديل مناسبك، الفستان مناسبك، الاكسسوار مناسبك. ايش رايكم بهذه الميزه؟ حتى يعني مو تقولين مثلا ما تبغين انك تجربين في الدريسنج روم، او انك تجرب، او حتى المحل، ساعات مو كل المحلات فيها دريسنج روم، اخذها البيت اقايس وارد مره ثانيه استبدل، او اني ارجع المنتج. اعتقد هذا رح يسهل مره حيل كثير الامور عندنا. هل رح تجربونها؟ انا عن نفسي رح اطبقها على طول، يعني الميزه مجرد ما اشوفها متاحه عندي انا رح اطبقها. انتوا رح تطبقونها ولا لا؟ وتفضلون مثل هذه الشغلات، تفضلونها اصدقائي، وقولوا لي شنو يعني تشوفون كيفنا بالشماغ او بالثوب، كيف اشكالكم تصير البنات الفساتين. يلا ابدوا شاركوني اصدقائي. الكبات عندكم الشباب، الكبات تيشرتات، يلا ابدوا شاركوني أصدقائي برأيكم بسناكة اليوم على واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-2-4-4-2-8-2-8. أوكي، مساء الخير أمي، والسعادة والأمل والتفاؤل. شكرا لك على الكومنت الحلو اللي كاتبه، والمخرج وجميع الطاقم في الزحمة يسرني ويسعدني ويشرفني اني اهني وابارك المنتخب السعودي بالفوز على المنتخب القطري. فريق قوي وكان متعادلين في المستوى الفني والبدني. اوكي شكرا لك عموما. مين؟ فضل السنيدي، شكرا يا فضل. ابو مرام، الله الله على الزحمه يا ابو مرام، بس وصلت البيت. يلا تقول رنا هات القرمشه قبل دخول، قلنا القرمشه قلناها، بس خل رنا تشاركنا. اي ثينك رنا واللي بعمار رنا الجيل زد حيستانسون عليها، حيستانسون عليها، خاصه ان هم دائما يحبون الاشياء اللي فيها يعني فيها تقنيه وفيها الاشياء التكنولوجيه. طيب ايضا عندنا منه هذا مازن، لو صارت امينه تجربه هذه راح تكون مريحه لنا كثير، تريحنا من الطلعه والروحه للمولات، ووديني ورجعني. الذكاء، شكرا للذكاء الاصطناعي، فعلا شكرا لشات جي بي تي، شكرا للذكاء الاصطناعي. بالذات النساء يعني ما عاد تروح تقول له ما ناسبتني السلعه، ما طلع علي الفستان حلو، ما نعرف وش، ورجعني علشان ابدل الفستان، اغيره، برجعه ممكن. لا خلاص، كل الأشياء هذه صارت الآن متاحة، وهي يا في البيت تدش، يعني احنا بنشوف كل المواقع، كل البراندات، كل المحلات أصبحت موجودة لها تطبيقات، والتطبيقات هذه تقدرين تشوفين الفستان وتطبقين عليك دايركت، تشوفين شلون يطلع عليك. حتى الشباب، حتى انتو الشباب، ترينجات، اللبس الكاجوال، كل الشغلات هذه أصبحت متاحة لكم. نعم نعم، الله عليك.

اللي داز لي صورة الفيت مال الأمس. تيفو تيفو عز وفخر. شوفوا التيفو هذا صراحة نوال نوال. طيب أول شيء قرأ بعد معلق على التيفو. مساء الخير، مساء أفراح الوطن، مبروك المنتخبنا الغالي. طيب التيفو ومحمد العويس. التيفو صراحة يعني أمس إحنا كنا ثمانية سبعة وقعدنا في مكان اللي كان مخصص لنا. صراحة الدعوة اللي جاتنا وهي جاتنا دعوة كانوا قاعدين في مكان في التيفو، آخر شيء في التيفو، وما كنا متوقعين. شوي جونا قالوا لنا يلا يا بنات شيلوا التيفو ارفعوا التيفو معانا. قلنا من جد؟ وشلنا، قالوا يشوفوها وراكم، شلناها وجربنا تجربة التيفو. عزو وأحلى تيفو كان موجود، عزو وفخر. وفعلا كنا إحنا نشعر بالعز والفخر إن حنا كبنات سعوديات شاركنا بالتيفو السعودي أمس. تيفو كل الشباب كانوا رافعين التيفو السعودي، وكنا إحنا من ضمن الناس اللي شاركوا بهالتيفو. صراحة فعلا عز وفخر، عز وفخر لكل السعوديين. والله عليك يا نوال، صورة محمد العويس رجل المباراة رائع. محمد أبو الشمات، محمد أبو الشمات، شكرا يا محمد أبو الشمات على الهجمة المرتدة. محمد أبو الشمات والله أنك رائع. يعني إحنا واقفين لما جات الهجمة المرتدة، واقفين كنا بنصارخ، بس لما شفنا حركة محمد أبو الشمات، الله عليك يا محمد، هذا شفت كيف يبي يساعد محمد العويس ويحمي المرمى منتخبنا السعودي. أعتقد الكلمة اللي انقالت بهذه بالفيديو هذا راح تكون ترند، راح تكون ترند المرة المقبلة. راح أطلع فاصل أصدقائي، لكن شاركوني هل أنتم مع هذه التجربة العجيبة والغريبة؟ شات جي بي تي بيتيح تجربة الملابس افتراضيا قبل الشراء، راح تسوونها؟ راح فعلا تجربون الملابس افتراضيا قبل ما تدفعون فلوس وقبل ما تشترونها؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800 244 2828.

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
6: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
7: الزحمة على جدة اف ام.

جايز حياكم الله أصدقائي. نروح على السريع نسلط الضوء مرة ثانية على سنكتنا اليوم اللي بتتكلم عن إنه شات الجي بي تي يتيح تجربة الملابس افتراضيا قبل الشراء. إيش رأيكم أنتم؟ قبل فترة مرة حيل حتى طويلة كان بالذات للنساء يعني حطوا فكرة أيضا قص الشعر ممكن أي قصة مناسبة للوجه، الوجه مربع مستطيل مدور طويل، فكان في تسريحات وقصات يسوونها من خلال الكمبيوتر، بس ما توقع أنها نجحت صراحة. هي ما نجحت ابدا، ما نجحت. طبعا الرجال ما ادري اذا وفروا لكم من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي شغلات زي هالشغله، مثلا قصات شعر او مثلا الدقن، حلاقه دقن، ما ادري هي كان في عندكم مثل هالشغلات، ما اعتقد بس النساء بس احنا اللي موفرين مثل هذه الشغلات. يعرفون ان النساء يعجبهم وممكن فعلا عندهم الفضول وعندهم حب ان ممكن يجربون هذا الاشياء. اليوم الحين الملابس تروحين المكان او حتى انت عزيز الرجل ممكن انك تروح اي محل وما تعرف يعني هذا اللبس يناسبك ما يناسبك، او انت هذا اللبس ايضا اللي شفتيه ممكن يناسبني او لا. مجرد ما تحطين صورتك على طول يطبقون اللبس عليك وتشوفين، يعني زي ما قلت لكم حتى دريسنج روم ما راح يكون ذات اهميه الا في اختيار بس انك تشيكين على المقاس، ولكن اذا يناسبني او ما يناسبني خلاص شات الجي بي تي راح يتيح لكم هذه الفرصه انكم تشوفون اذا كان اللبس ممكن حيطلع عليكم حلو ولا لا. احنا دائما لما نشوف قطعه بالذات حتى لما يكون موديل جديد او حتى لما يكون لون جديد او لون انا

نفسي أجربه ألبسه، أقول ما أدري اللون هذا يناسبني ولا لا، الموديل هذا يطلع عليه حلو ولا لا، الآن هذا متاح لكم من خلال الشات الجوبيتي. شات الجبيتي. طيب يلا ابدوا شاركوني أصدقائي بهذه الميزة، متشوفونا ميزة تمام، ميزة راح تفيدكم وتختصر عليكم، وانا راح يردين للمولات على 800-244-2828. طيب إن شاء الله المباراة النهائية راح تحسم من الشوط الأول، أبو عبير فالك قبلناها إن شاء الله، من الشوط الأول راح يحسبونها منتخبنا السعودي. حي الله حي الله أهل الحسا، الحسا حساك لو الدهر نساك، إبراهيم الحجي من الحسا، حي الله إبراهيم، سلام عليكم أمينة. ومن كان على الميكب على الميكب أمينة المرافق على القوة يا رب، مشكورين على البرنامج الجميل. أنا مشارك في إذاعة جدة من 6:30 الصبح، شكرا لك. عموما نبارك للمنتخب، ألف مبروك، الفال الكاس، ونقول للجمهور المتألق التيفو، يا الجمهور الأهلي، يا ملكي، يا اتحادي، جدة بر وبحر، حلوين يا أهل جدة، حلوين طبعا، أهل جدة متميزين حقيقي في التيفو وأيضا في تشجيعهم. مساء الورد أمينة، مساء الود، تابعت المباراة بالأمس وشفت تغريدتك من الملعب، حضورك شكرا لك. الحمد لله منتخبنا حقيقي أمس يعني بذلوا مجهود جدا كبير، وللحمد لله توج حتى لو كان بركلات الترجيح، لكن الحمد لله رب العالمين. القيصر حياك الله يا القيصر، سعد الله مساكي أمونة بكل الخير، وربي يجعل الخير في دربك اللهم أمين، ومن قال ومن سمع ومن قال أمين. أحب أهنيكم بفوز منتخبنا السعودي والقادم أجمل إن شاء الله، وشكرا لهذا البرنامج، برنامج في الزحمة من زحمة الرياض. الله، وشكرا لك من زحمة جدة لزحمة الرياض. بندر مهندس، بندر باش مهندس، بندر ويلكم يا باش مهندس، داش جاي متأخر، حضر متأخر. يسعد لي مساكي أمونة وجميع مستمعين برنامج الزحمة، والله يا هي الزحمة اليوم يا أمينة، الزحمة معليش استانس، ارفع المود يا هي الزحمة، عندك بالرياض ماكو، ما في مشكلة عادي يا معود، بالعكس المفروض انك تكون مستانس ان في زحمة، لانك رح تسمع البرنامج لين نهايته، ارفع بس ثبت موجة إذاعة جدة FM وارفع الصوت، ارفع المود، ارفع المود معانا معتز، نرفع مودهم، يلا نرفع مود مستمعين اللي متوهقين في الزحمه.

جدة اف ام على هواك. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: حياكم الله اصدقائي في ساعتنا الثانية من برنامج مشوار، برنامج الزحمة. وفي ساعتنا الثانية مثل ما تعودنا راح نروح لشات أو لأن اليوم كله عندنا عن شات الجي بي تي، راح نروح للـ AI Challenge. وبالـ AI Challenge مثل ما تعودنا راح يكونون معانا أصدقائنا والمحبين صراحة وروبوتات شات، روبوتات برنامج في الزحمة، سارة من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي. طبعا أصدقائنا صحيح إن هم روبوتات وبنطرح عليهم أسئلة تخصنا إحنا كبشر، ولكن لا ما يمنع إننا نأخذ آراءهم ونشوف إحنا رح نروح مع سارونا ولا رح نروح مع مالك. اليوم أصدقائي في سؤال طرحت عليهم هو يعني واستانسوا صراحة، ولين الآن سارة ومالك قاعدين يتشاجرون. أنا قلت لهم رح أطرح السؤال على المستمعين على بال ما أنتوا كل واحد فيكم خلاص ياخذ قرار النهائي. يعني أنا قاعدين إحنا في على تحت الهواء قاعدين نحاول إن نفك الاشتباك ما بين سارة وما بين مالك. سؤالي، هل الإنسان يتغير مع مرور الزمن ولا الزمن بيكشف الإنسان على حقيقته اللي كان يخفيها؟ وهذا سؤال أيضا أنتوا بيكم تفكرون فيه. هل الوقت، هل الزمن أصدقائي، هل السنوات

بتغيرنا؟ هل السنوات فعلا بتغيرنا؟ بتغير الإنسان، بتغير حقيقته، بتغير تفكيره، بتغير مشاعره، بتغير سلوكياته، ولا لا؟ مو صحيح، الإنسان زي ما هو، ولكن الزمن، مرور الزمن والظروف اللي بمر فيها بتكشف معدن الإنسان. ليش إحنا دائما ساعات بنستخدم مصطلح أو مثل الإنسان معدن أصيل ومعدن ذهب ومعدن فالسو، والإنسان بينكشف على حقيقته؟ إيش رأيكم أنتم؟ وهذا اللي رح نعرف إن شاء الله مع سارة ومالك، لكن ابدوا كثف اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية على أرقام إذاعة جدة أف أم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطاتف جدة على 012. حياكم الله من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-2828. شاركوني بأرائكم أو حتى بكلمة مشاركة. ولا تنسون أصدقائي أيضا أن سارة ومالك والموضوع مطروحين بين إيديكم من خلال منصة إكس على @جدة_راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية.

خلوه يتدلع حيل يطلع لك، خلوه براحته ايش زعلونه، خلوه يتدلع حيل يطلع لك.

0: خفت منك.
1: الله الله الله الله يا ماجد، الله الله يا ماجد المهندس. يسعدني مساكم الجديد أصدقائي، حياكم الله ويا أهلا ومرحبا فيكم مع الـ AI Challenge. يلا أصدقائي، خلاص فضينا الحوار ما بين سارة وما بين مالك، وكل واحد أخذ رأيه. الشباك عنيف صراحة كان بين الروبوتات، والله طلعنا احنا أرحم احنا منهم. طيب خليني في البداية أصدقائي أرحب بسارونا وأقول أهلا وسهلا بسارونا الجميلة الجميلة، حياك الله يا سارة.
2: سؤال أمينا، سعيدة جدا لفوز المنتخب السعودي وتأهله لنهائي خليجي 27، ألف مبروك.
1: مبروك لك أيضا، أنت أكيد ريبوت سعودي، ومبروك لك وشكرا لك صراحة على هذه التهنئة. طيب سارونا عندي لك سؤال، والسؤال يعني أنت عارفة خلاص أوريدي، سؤال زي ما قلت عميق وسؤال حلو. هل الإنسان بيتغير مع مرور الزمن، ولا الزمن بيكشف حقيقته اللي كان بيخفيها عن الناس؟ هل احنا بنتغير مع مرور الزمن احنا كبشر، طبعا مو انتم كريبوتات، ولا الزمن كفيل بانه يكشف كل شخص على حقيقته اللي بيخفيها؟
2: سؤال جدا جميلة روعه. الإنسان يتغير فعلا. أنا أؤمن أن الإنسان ليس نسخة ثابتة من نفسه، التجارب تعيد تشكيله، والخذلان يعلمه، والحب ينضجه، والمسؤولية تجعله يرى الحياة بعيون مختلفة. قد يكون شخص اليوم غير الشخص الذي كانه قبل 10 سنوات، مو لأنه كان يتصنع بل لأنه تعلم ونضج. لكن السؤال الأهم، هل تغيرنا لأننا

0: فهمنا الحياة أم لأن الحياة أوجعتنا بما يكفي؟
1: سؤال، أنت طرحتي سؤال عميق، شكرا لك. عموما شكرا لك صراحة، رد جدا رائع، ورح تعرفون ليش إنه كان رد رائع. سارة بتقول أنا بؤمن تماما إن الإنسان بيتغير فعلا، لأن الإنسان مش نسخة ثابتة من نفسه، التجارب بتعيد تشكيل الإنسان، شغلات كثيرة بتخليه فعلا يتغير. AI Challenge. طيب خلينا نروح ونرحب بمسيو مالك. بونسوار مسيو مالك من شات الجيميناي. بونسوار مسيو مالك.
2: مسائك ومساء المستمعين، الفوز الجميل، الف مبروك لفوز الاخضر السعودي.
1: شكرا لك، شكرا يا مالك. المره الجايه مالك انت وساره راح اخذكم معايا الملعب، احنا قاعدين يعني نرتب للفاينل، راح نروح الملعب نشوف كم عدد التيكت اللي نبيها، راح اقول لهم حطوا لي تيكتين لساره ولمالك، راح اجيبكم وراح اخذكم معي. طيب شكرا لهذه المشاعر. مالك نفس سؤال ساره، وانت عارفه هل الانسان بيتغير مع مرور الزمن، مع مرور الوقت، ولا الزمن اصلا ما احنا الزمن ما بيغيرنا، الزمن بيكشف معدننا، بيكشف الانسان على حقيقته اللي كان بيخفيها.
2: من رأيي الشخصي الزمن لا يغير الإنسان بقدر ما يكشفه.
1: أوبا.
2: أنا أرى أن المواقف هي المرآة الحقيقية للإنسان. هناك من يبدو وفيا ما دامت المصلحة قائمة، وشجاعا ما دام الخطر بعيدا، ومحبا ما دام يحصل على ما يريد. وحين تتغير الظروف تظهر حقيقة كانت مختبئة خلف الأقنعة. فالإنسان لا تعرفه حين تحتاج إليه فقط، بل تعرفه حين يصبح بإمكانه أن يتخلى عنك ولا يفعل.
1: أبا كلام كليم، كلام كبير مسيو مالك، شفتوا شلون حتى هو رد الهجمة المرتدة حق سارة، ردة قوية صراحة. يقول أن الإنسان ما تعرف الحين تحتاج إليه فقط، ولا بتعرف لما يصبح مكان يتخلى عنك، كلام كثير. لكن قال الإنسان ما يتغير، الإنسان يقول أنا عكس سارة، الإنسان ما يتغير بقدر ما تكشف الظروف، تكشف التجارب، المواقف اللي هي تعتبر المرآة الحقيقية للإنسان. حيرتني يا مالك. يلا أنتوا يلا بدوا شاركوني أصدقائي، شاركوني انتم مع سارة من شات الجيبيتي ولا مالك من شات الجيميناي. سمعوني أصواتكم أصدقائي على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطط بجدة على 012، والكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828. الموضوع مطروح بين يدينكم على منصة إكس، اللي ما يبي يشارك لمن الواتساب ولا يتصل، يعني فضلا انكم تروحون على منصة اكس، اعملوا لنا فولو، اعملوا لي فولو ولإذاعة جدة، وصوتوا واعطوني رايكم. ابو ركان من الرياض، مسيو ابو ركان، بونسوار بونسوار، احلى بونسوار. الو،
3: ايوه السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها زاهب ولا مو بزاهب؟
3: الا جاهز نص بعد شوف يا
1: فرينا مرينتي. ما يمر عليك العدو ولا الظالم ولا حبيب. شو اخبارك ابو ركان؟
3: مبروك لمنتخبنا الفوز عقبال ان شاء الله فاينل.
1: يا رب. اي والله يا رب يا ابو ركان، ادعوا يا رب ان شاء الله باذن واحد اخر. يا رب.
3: انت كيف انت صورتك اللي طلعت بشعر ولا اللي كنت تصوري؟
1: لا ماني قايله، ماني قايله، احتاروا انتوا. بتعرفون من الصوت هذا صوتي ولا لا؟ احنا كنا سبعة.
3: والله انا اختلف علي الموضوع، قعدت اسالها اليوم.
1: زين احنا كنا بنصور صراحه التيفو، انا صورت التيفو، ويعني وفي وحده صورت التيفو، ووحده اللي هي ماسكه اللي انا اخذت اللقطه هي صورت التيفو، بس هي كان تصويرها الافضل فاخذناه انا اللي في الاخير. عموما يلا تفضل قولي. ابو ركان قولي، مع ساره من شات الجي بي تي ولا مالك؟
3: مع ساره قلبا وقالبا وابصم بالعشره.
1: ليه يا ابو ركان؟
3: صحيح هذا الحب، هذا مالك ما عنده سالفة.
1: يا معود قال الظروف تكشفه، يقول
3: ما عنده سالفة. لا بني آدم، شوف يا أختي أمينة، يعني بني آدم هو شباب، هو أول شيء مثلا في فترة الصبا مراهقة، وبعدين الشباب، وبعدين الرجولة، وبعدين الكهولة، وبعدين هذا كله مراحل يمر فيها.
1: صحيح.
3: فالإنسان إذا كان هو شيطان هو صغير، لما يكبر شو

0: صحيح.
1: حيث للأهدى للأهدى للأهلاء إلى ما يوصل خلاص.
0: أوكي.
1: فات علينا الزمن يا طيب.
0: يعني فعلا الشخص يتغير، الشخص يعني هي قال شوف هي قالت صراحه بركان كلمه قويه صراحه، قالت كلمه قويه خطيره خطيره والله ساره من الجبتيشات الجبتيه خطيره، تقول الانسان اليوم مو نفس نسخته امس، واستخدمت كلمه الانسان مش نسخه ثابته، شوف قالت مش نسخة ثابتة، الإنسان اليوم مو نفس أمس، التجارب تعيد تشكيله، الأشياء اللي بمر فيها، لكن ممكن بس أنت ما تشوف أن المواقف وين دورها؟ هي ما تكلمت ترى عن المواقف، مالك قال المواقف اللي بتكشف أن البشر هو زي ما هو، ما بطبيع ما يغير طباعه يا أبو يا أبو
1: رك. يعني قصدك أنت أنا الله أزمن يسمع يعني هذا الكذاب وجاب حطيته في قالب، لا لا مو صحيح، لا كلام مالك مو صحيح نهائي
0: أبدا
1: نهائي،
0: أنزين يا ورك
1: ولا يجي للواقع للطبيعي بي 1%.
0: أبا أنزين تمام تمام، شكرا لك يا بركان. بركان إن شاء الله إذا رحت إن شاء الله مباراة الفاينل أنا راح أفك بث من أول ما أوصل من الملعب من برا، يعني أمس أبو عبد العزيز قلت إيش دعوة عليك فكت لنا بث يقول فكتنا أمون بث 15 دقائق وقفلتي، قال لما تروحين إن شاء الله المرة الجاية فكي بث المستمعينك والناس اللي تحبك والناس اللي دائما بظهرك، فكي لهم البث من أول ما توصلين الملعب، فكي بطلي لهم البث خليهم يتفرجوا معاك
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. شكرا لك يا بركان يومك جميل، شكرا لك. نروح لأبو عبير. بونسوار أبو عبير شلونك؟
2: هلا مساء الخير، كيف الحال أمينة؟ طيبة.
0: مساك أخضر ومساك إصرار وجمال وفوز ونصر إن شاء الله يا رب.
2: ألف ألف مبروك إن شاء الله.
0: يا هلا مرحبا فيك أبو عبير.
2: أستاذ أمينة أنا مطمن إن النهائية يعني إن شاء الله يعني من الشوط الأول وحنا يعني قاضين عليهم
0: والله
2: بمشيئة الله
0: يا رب. والله قاعدة أشوف أنا كاتبين في كاتبين بس أنا ما أبي أقرأ، كاتبين ترى منتخب الإمارات ما هو بسهل أمينة، بس أنا متحمسة، قالوا انتبه على لا متحمسة
2: ما على حتى ولو يقول قدم الغشيم والحقيقة ما أحرم
0: أول مرة أسمع هذه، بس المثل هذا بحفظه لأن أمس أنا في بث قطر داشين عليه جمهور قطري كبير في البثوث وكلهم قاعدين يقولون العنابي فايز، أنا قلت لهم كلنا إحنا عينين براس وهذه مباريات ودية، هذه تلاحم وتقارب ومحبة ومبسوطين، يعني أمس إحنا ونشجع كان الجمهور العماني وهم عندهم مباراة في ملعب ثاني بعيد، كانوا متواجدين بكل حب وبكل يعني أخوة صراحة، بس يعني بنشوف الإماراتيين يدشوا البثوث ممكن.
2: والله أمينة أتوقع أنه بيصير شد بين اللاعبين، يعني بس يعني حماس وبيصير في شد، بس يعني اللي أكد لك يعني بعد الله يعني أن اللاعبين ما شو اسمه الشوط الأول وحنا مشي منهم.
0: تبي صراحة أبو عبير مع أنه إحنا رحنا مشينا واجد بالساعة، اللعيبة السعودية حقيقة والجمهور السعودي ويعني وجمهور المنطقة الغربية أثبتوا مدى صراحة أخوتهم لأفرق المنتخبات الثانية، أنت حتى يعني سمعت محمد العويس إيش قال؟ قال سواء إحنا أخذنا الكأس غيرنا أخذ، ترى إحنا كلنا أخوان. أبو عبير أنت مع سارة ولا مع مالك؟
2: لا والله مع مالك بقوة.
0: أوه مع مالك؟
2: إيه ولا إيش يقول؟ يقول الله لا هلا.
0: أقنعني إنك إن مالك.
2: يقول يا أمين إن الله إن الله لا يغير بما قوما حتى يغير بما أنفسهم، صح؟
0: صحيح، بس هذه سارة قالت انه أيوة. يتغير
2: لا بس التغيير مين يا أمينة؟ التغيير للناس اللي مش كويسين هذا غير يعني للأفضل، تعال أفضل، ولكن أي ولكن الأفضل اسمه ما يتغير ولكن احنا مشكلتنا في أصحاب الوجوه مقنعة هذا ولا أي.
0: هو بطبيعة الإنسان ما يتغير، هو نسخة واحدة مو زي ما يعني هو هو ما يتغير، ولكن احنا بنكون ما نعرف الانسان وكيف بنعرفه وكيف بنحس انه تغير من من من خلال المواقف اللي بتصير، احنا حسينا الانسان هو تغير هو لا هو اصلا ما تغير، هو
2: اي اللي هي العوامل هذه اللي تاثر عليه
0: ولا هو نفسه ما يتغير،
2: اي نفسه هو نفسه بس العوامل اللي تغير يعني سواء الافضل او الاحسن، بس يا امينه انا ما راح انتظر يعني العوامل هذه مثلا يضرني او لا ما ها كيف شعرني؟
0: أكيد المواقف زي ما قال
2: أكيد موقف واحد خلاص هو يحدد كل شيء.
0: أوكي جميل أبو عبير موتش جراسس يا أبو عبير، شكرا لك على الاتصال الحلو، شكرا لك شكرا لك. قولوا لي أصدقائي أنتم هل الإنسان ثابت ما يتغير

ما يتغير مع مرور الزمن، ولا الإنسان لا بيتغير وبينكشف على حقيقته. شاركوني، سمعوني أصواتكم. تتبقوا مع سارة من شات الجبتي اللي قالت نعم يتغير الإنسان، إنسان ليس نسخة ثابتة، ولا مع مالك اللي قال من شات الجيميناي اللي قال لا الإنسان يتغير لأن المواقف هي اللي بتكشف لنا على حقيقته. على 6477154 إذن على 6495154 بالإضافة إلى 647854. ويلا بينا.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: طيب خلينا نروح لأبو رجاء. أبو رجاء يقول أمينة موضوع مهم وشيق جدا، إذا كان المقصود حواسه بلا شك تتغير مع مرور الزمن. لا ما نتكلم إحنا عن إحنا نتكلم عن الإنسان، الإنسان كشخص كمكنون كصفات كسلوكيات. إذا كان المقصود المنهج والأهداف أحب أقول هم بعد، يقول هم بعد يتغير، لكن الشخص الثابت هو ما من يبقى على منهج واضح وثابت، معناته أنت رايح على أنه يتغير. طيب مازل غانم يقول أنا أروح مع سارة أمينة لأن الإنسان يتغير، كثرة التجارب الحياتية أشياء أو أمورك، كثير من الأمور اللي بتخلي بالفعل الإنسان بيتغير. أيضا هادي سيف بيقول نعم الإنسان أمينة بيتغير مع مرور الوقت، ما يكون النسخة السابقة منه، وجهة أيضا نظر. خلينا نرجع، طبعا أنا كان سؤالي اليوم لسارة من شات الجيبيتي وما واختك المازل وي مالك من شات الجيميناي، هل الإنسان يتغير مع مرور الوقت ولا مع مرور الزمن، ولا الزمن بيكشف حقيقته اللي كان مخبيها أو اللي كان يخفيها؟ طبعا سارة من شات الجيبيتي قالت نعم يتغير، مالك قال لا ما يتغير. اللي حابين يشاركوني سمعوني أصواتكم على 64-77-154 أيضا على 64-95-154 بالإضافة إلى 64-78-544. طيب نروح للاتصالات، نرجع للاتصالات لأمي الهام مرام. مروم يلا انك تحيها مروم. مرام شلونك؟
1: والله بخير، كيف حالك؟
0: انا تمام التمام. ها مروم شفت المباراة امس ولا ما شفتيها؟
1: والله شفتها الحمد لله.
0: اي زين، يا لو انك عندنا بجدة كان اخذتك يا معودة معانا.
1: يلا
0: المرة الجاية ان شاء الله على كاس آسيا باذن الله.
1: مروم ان شاء الله فيها بركة وفيها فوز السعودية.
0: الله يسعدك، الله يسعدك ويعلم من قدرك ان شاء الله يا رب. مروم قولي لي مع سارونا ولا مع مالك؟
1: والله لا سارونا ولا مالك. انا مع نفسي ومع اللي حولي.
0: قولي شلون مع نفسك؟
1: أنا أقول لك الإنسان في طبعه متغير، تمام؟ فإحنا عندنا أطباع، لكن إحنا نقدر نتطبع طبعاً بالزينة والشين. في ناس تتطبع بأطباع شينة، في ناس تتطبع بأطباع زينة.
0: أيوة.
1: في ناس تزكي نفسها، عشان كذا في شيء اسمه تزكية النفس، فأنت تتغير. بس يعني تكلمين عني، أنا أتكلم عن نفسي، أنا يعني أتمنى أني أكون أفضل من نفسي، يعني أفضل نسخة من قبل. في ناس هم ما سبحان الله نفس طباعهم

0: طيب بس انت ترى يعني كلامك غالبا مرام رايحه ترى مع ساره، ان الانسان يتغير. مرام وين راح صوتك يا معوده؟
1: اتفق معهم كلهم او لا ماني مع احد.
0: لا انت مع ساره، انت مع ساره قلت الانسان يتغير. اي قلتي يتغير.
1: ترى ما اسمعك يا
0: اي، حتى انت صوتك يقطع كثير عندي. ساره
1: منونه.
0: اي مروم الو، يتغير ولا ما يتغير؟ شفتي تو الحين تغير صوتك. بس حطيتك باي ذا واي، ترى حطيتك مع ساره. طيب خلينا نروح المنطقه الشرقيه، نروح لشرقيتنا، نروح الالهام. بونسوار احلى سونيريتا، يا هلا مرحبا فيك، شو اخبارك الهام؟ كيف امورك؟
1: الحمد لله تمام خير، الحمد لله تمام.
0: يا رب دوم الله لا يغير عليك الا للافضل ان شاء الله. ها الهام ايه صراحه انا رحت مع ساره بس بعدين مالك اقنعني شوي.
1: كلهم مقنعين. شوفي هو في الغالب الإنسان يتغير، يعني كلام سارة صحيح، يتغير أفكاره تتغير تنضج، مو إن شخصيته تتغير. هي الأطباع ما تتغير، هي نفسها بس تنصقل. يعني مثلا إذا كان هو سيء ممكن ينصقل للأسوأ، إذا كان نعم يصير يتفنن يبدع بالشر، إذا كان إنسان خير بينصقل للأفضل.
0: أوكي طيب،
1: فهو في كل الأحوال اللي تتغير فيه أفكاره.
0: أي بس شوفي أنت جبتي مثالين للخير وللشر، واثنينهم بيتغيرون في النهاية، بيتغيرون إنسان.
1: هم ما يتغيرون، هم ما يتغيرون، بينصقلون.
0: بينصقلون.
1: يعني شفتي لما تاخذين الألماسة في البداية هي تكون خام، لما تكون خام تبدين تصقلينها. هو التغيير في الأفكار، تكون أنت كشخص أفكارك وأنت صغيرة تتغير بالمواقف اللي تمر عليك، بالأشياء اللي تصير عليك، تجاربك، بالتالي تبدأ تنصقل لما تصير تلمع.
0: أوكي يعني يتغير.
1: إذا كانت فحم مهما كسرتيها بتطلع لك فحم. يعني اللي يتغير فقط الأفكار. فأنا مع سارة 60%، مع مالك 40%.
0: خلاص معناته مع سارونا،
1: لأن الإنسان هو مش تنكشف شخصيته لنفسه، هو تنكشف شخصيته للآخرين بالمواقف. يعني هو نفسه أكيد عارف نفسه أن في شر ولا خير ولا مصلحتي ولا لا. لكن الآخرين اللي حوالينا أحيانا لما نحب إنسان ما نشوف الرد فلاق لما يعطينا
0: أبداً
1: إياها
0: أبداً.
1: أيوة فبالتالي هو أساسا ترى هذا طبعه
0: صحيح.
1: يعني لما تصير المشكلة ويصير الموقف بينك وبين هذا الشخص السيء مثلا، أو اللي يبي مصلحة منك أو كذا، بعد ما تقعدين وتهدين بتلاحظين طول فترة علاقتك فيه ان في اشياء مبينه، بس انت تحبينه عمى عينك ما
0: صحيح
1: شفتيها.
0: صحيح
1: بس هذا هو السبب.
0: صحيح.
1: اذا فهو فقط يتغير بافكار، لكن شخصيته هي نفسها ما تتغير.
0: هي زي ما قال مالك، الظروف هي اللي تبين مو الظروف، قال المواقف.
1: المواقف تبين لنا احنا للطرف الثاني.
0: ايوه لنا احنا. ايوه لنا احنا، هي اللي تبين.
1: بس كلام سارة تتكلم لنفسي انا، يعني انا نفسي لما اجي قبل مثلا سنه افكاري تختلف عن الحين، او اتخاذ مثلا بعض القرارات.
0: هي قالت التجارب، قالت التجارب
1: على شخصيتي انا لنفسي. مش لازم يلاحظونها الناس، انا ممكن الاحظها.
0: ممكن.
1: بينما كلام مالك يتكلم عن الاشخاص المحيطين.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح. الهام موتش جراسيس حبيبتي، يومك جميل ان شاء الله.
1: يا رب بكره احنا نفوز.
0: يوم الثلاثاء صدقين بديت بعد بكره الهام، انا بديت اتوتر من الحين الهام.
1: والله صراحه الامارات مو بسيط، بس ان شاء الله احنا قدها.
0: يوم حتى منتخبنا
1: هذه المره صراحه مسكتين عن كل المرات.
0: أيوة
1: اللي
0: صح فاتت. اتفق معك، نسخه جميله. قاعده قبل الفاصل قاعده اقول حق من كثر ما قاعده اقرا على الواتساب اذاعه جده، واشوف البنات قاعدين يتكلمون. قلت المعتز لهالدرجه الامارات مره قويه، مستحيل اقرا. والحين انت جيتي تقولين امينه ترى من الامارات.
1: هو ند مش سهل، لكن في نفس الوقت هم مستعدين للمنتخب السعودي، خاصة نسخة المنتخب السعودي. السنة غير نسختهم القديمة.
0: صحيح.
1: السنة اللي فاتت
0: بس إن شاء الله
1: يعني لو كانوا لاعبين الفترة اللي فاتت بنفس النسخة هذه كان يمكن حتى كأس آسيا أخذنا.
0: إن شاء الله بإذن الله كأس آسيا بيصير إن شاء الله.
1: إن شاء الله كأس آسيا ونتأهل لكأس العالم إن شاء الله
0: بإذن الله. فالك قبلنا يا رب. شكرا لك على الاتصال الجميل وعلى الروح الحلوة، شكرا لك. باي. فاصل أصدقائي سريع، وبعد الفاصل رح نرجع مع أصدقائنا الروبوتات، أصدقاء برنامج في الزحمة، سارة من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: الزحمة على جدة اف ام.
5: أبو إلاف يقول أنا مع سارة أمينة. الإنسان عموما بيتغير، الإنسان ما بيظل على نسخة واحدة ثابتة. وجهة نظر يا أبو إلاف. مروم مروم تقول أمينة انقطعت المكالمة، ولا يهمك حبيبتي نعوضك. تقول بس إلهام كلامها جدا رائع وأيدها جدا جدا صراحة، كان طرح إلهام كثير حلو.

0: من بعد انت لومي حتى انت يا عفوا مروم طرحك كان كثير جميل بس معليش احنا نعوض الايام الجايه. الثنتينكم صراحه ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذا حالات برنامج في الزحمه ان الاراء كثيره والاراء مختلفه، وهذا اللي بيعطي جمال حقيقي لجميع ساعات برنامج في الزحمه. نروح لصديقنا خالد، حياك الله يا خالد، شلونك؟
1: مساء الخير لالا، سعيد عليكم الاخت امين العبد الله.
0: هلا ومرحبا، شخبارك يا خالد؟
1: خير اسمك يا حبيبي، بركه على المنتخب.
0: اي والله الله يبارك فيك، ان شاء الله عقبال يوم الثلاثاء باذن الله يتوجونها بخليجي 27 ان شاء الله. يا رب. خالد مع ساره مشات الجيبتي ولا مالك مشات الجيميناي؟
1: والله انا مع ساره اخت امين، لان الانسان طبيعته في تغير مع الزمن،
0: الانسان بيتغير كل ما كبر اساسا بيتغير، بينضج.
1: نعم يعني تحصل بشيب بيحصل خلاص، يعني ما عنده قوه زي اول. طيب. بيكون كله خلاص اي شيء،
0: والناس يعني اللي متمسكه بارائها ما يغير.
1: والله لا، في ناس تغير رأيهم يا اخت امينه،
0: الاغلبيه انت بتشوف انه فعلا زي ما قالت ساره.
1: اي نعم، في الاغلبيه يا اخت امينه، زي انا مثلا انا يا اخت امينه اللي كم سنه على راي واحد قال لك غيرت رايي
0: في الأخير، غيرت رأيك يا خالد.
1: أي نعم.
0: يعني مو صحيح زي ما قال مالك إن المواقف هي اللي بتبين لنا الإنسان على حقيقته، بتكشف على حقيقته اللي كان مخفيها. الإنسان مش دائما بيكون واضح، الشخصية واضحة.
1: وعادة لما لقط أول لقط كلام ختامين، عادة الإنسان يكون بعض الأحيان يكون غامض في بعض الأحيان يعني. فلما تشون تقول هالمرة متردد، مرة كذا، مرة ما تريد. نعم
0: يعني انت مع منه الحين؟ انا تكلمت عن مالك، قمت انت قلت ايوه مالك.
1: لا انا انا مع سارة.
0: مع سارة يعني.
1: اينا
0: اوكي عمون، بس انا كنت ابي اشوف اذا لو اني اقدر اخليك تغير رايك عشان بقول ها شفت متغير الانسان. لا متغير.
1: أنا أنا أعطيك على سبيل المثال يعني كمثال خلمينة.
0: أيوة ماكو مشكلة. طيب شكرا لك عموما يا خالد، شكرا لك على مشاركتك. يا أهلا مرحبا فيك، حياك الله. عموما الأصدقائي كل اللي شاركوا الأغلبية صراحة راحوا مع سارة، الكل قال نعم الإنسان يتغير، الإنسان مش نسخة ثابتة، مش نسخة واحدة، الإنسان معه بينضج من خلال التجارب، من خلال الخذلان، الفرح، الأمور اللي بيمر فيها بحياته بتخليه يتغير. الكل كان من الاتصالات وحتى الواتساب إذاعة جدة FM، الكل كان فعلا مع سارونا. وأيضا بالنسبة لطبعا منصة إكس، الكل أيضا كان مع سارة، الكل صوت لسارة. طيب شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني حلقة اليوم سواء من خلال اتصالات أو واتساب إذاعة جدة FM. شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون أصدقائي المبدعين والرائعين، نطروني بكرة أيضا من خلال أثير إذاعتنا بنفس الحزة وبنفس التوقيت من 4 ل 6، ومشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلانبي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة اف ام.

0: أيضا لمنتخبنا، نأمل إن شاء الله أن يكلل بتحقيق لقب هذه البطولة بين جماهير كما دعمت وتدعم الحقيقة خلال مباريات منتخبنا في البطولة. نشاهدها أيضا بكامل العدد في نهائي خليج 27 عندما يلتقي المنتخب الإماراتي على تحقيق كأس البطولة. اكتمل طرفان النهائي بالأمس، منتخبنا تجاوز 120 دقيقة الحقيقة من الضغط المتواصل، أداء جيد، لكن الحقيقة الدفاعات القطرية في هذه المواجهة أحكمت هذه المسألة. اضطر المنتخبان لخوض مواجهة الترجيحيات، الركلات الترجيحية، وكان فيها الغضنفر الحقيقة بتصديات غضنفرية للعويس الحقيقة، وأيضا التسديدة الأخيرة اللي كانت لمختار علي. كل اللاعبين الحقيقة وغالبهم الحقيقة أدوا أداء متميز في هذه المواجهة، ضمنت لمنتخبنا أيضا مواجهة نهائية على تحقيق اللقب بأمال الحقيقة لتحقيق رابع ألقابه في هذه المسابقة بعد ثلاث سابقة خلال السنوات الماضية، وإن كانت بنظام الدولة لكن هذه المواجهة مهمة جدا. تميز كبير لدونس في التعامل، وإن كان الحقيقة كان يعني هناك مبررات لما قدم منتخبنا في مواجهة الأمس، العويس، صالح أبو الشامات، محزري، كنو، ناصر، وعبد الله العمري كانوا متميزين جدا، وقبلهم كلهم ذلك الجمهور الذي دعم في مدرجات استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. أنا عبد الله الحارثي رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري ومن الإخراج سلطان المحياوي، سنكون معكم في هذه الحلقة رفقة أيضا الزملاء الناقدان الرياضيان محمد السراح ومنير الخاتم. بعد هذا الفاصل بإذن الله نعود لكم في تيكي تاكا للحديث عن مشوار منتخبنا في خليجي 27.
1: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: السلام عليكم، حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا. ومثل ما قلنا لكم، الحقيقة سعيدين بوصول منتخبنا إلى نهائي خليج الديار العربية 27. منتخبنا عندما بتجاوزه المنتخب القطري الشقيق بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد تعادل سلبي، مثل ما ذكرنا امتد طوال 120 دقيقة. المنتخب الإماراتي أيضا الذي سيلتقي منتخبنا على نهائي خليج 27 فاز بالبطاقة الثانية بعد تغلبه على المنتخب العماني بهدف مقابل لا شيء. طيب، إلى عناوين الحلقة. الأخضر السعودي يتجاوز القطر العنابي بالترجيح بعد 120 دقيقة بلا أهداف. العويس بتصديات غضنفرية لركلتين، ومختار علي يسجل ركلة التأهل. الأخضر يبلغ النهائي بشباك نظيفة رغم تغير تشكيلته. الإمارات تهزم عمان وتصل إلى النهائي بتسعة أهداف البطولة. المنتخب السعودي يواجه المنتخب الإماراتي الثلاثاء بحثا عن لقبها الخليجي الرابع.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: رحب مستمعينا في حلقتنا الليلة بضيفينا في هالحلقة. أبدأ بترحيب المهندس محمد السراح الناقد الرياضي، حياك الله أبو ريان، مساء الخير.
3: يا هلا والله، مرحبا أبو أحمد، أمسي عليك بالخير ومسي على الكابتن زهير وكذلك على الساده المستمعين.
2: حياك الله. معنا زميل منير الخاتم الناقد الرياضي، حياك الله أبو بدر، مساء الخير.
4: مساك الله بالخير أبو أحمد، أمسي عليك وأيضا أمسي على المهندس محمد السراح أبو ريان، وإن شاء الله طبعا نطلع بحلقة متميزة طبعا مثل ما هي عادة طبعا أبو أحمد وبريان.
2: كل ثقة بمشاركتكم. خلونا نروح الحقيقة مباشرة إلى تجاوز منتخبنا لمواجهة نصف النهائي، رغم أنها 120 دقيقة مهندس محمد، 120 دقيقة من الضغط المتواصل لمنتخبنا، يعني تناقل جيد، أداء جيد لمنتخبنا في العموم. أنا أصفه كأحد الجماهير الحقيقة اللي شاهدت المواجهة، لكن بسألك عن تعثر الوصول للقطة هدف، الاضطرار للذهاب إلى ركلات ترجيح. كيف شفت في المجمل 120 دقيقة اللي اضطر معها منتخبنا أن يلعبها حتى يصل مضطرا إلى ركلات الترجيح؟
3: والله يا أبو أحمد، بالتأكيد كانت مباراة صعبة على الفريقين، يعني ولذلك كل فريق احترم الثاني، وكل فريق يعني كان يعني يخشى إنه يعني يكون فيه يعني ويسجل فيه هدف المفاجأة، ولذلك يمكن المنتخب القطري يعني اتخذ أسلوب اللي هو تقفيل المناطق الخلفية بشكل يعني جيد، إلا أن المنتخب السعودي حاول محاولات مستميتة إنه يحاول يسجل يعني هدف ويحافظ عليه، لكن ما يعني ما كان هناك فرص حقيقية لأنه في تكتل أحمد كبير من المنتخب القطري. أنا أعتقد مدرب المنتخب القطري كان يرمي إلى وصول الفريق يعني وصول فريقه إلى ضربات الترجيح، ولذلك لم يجازف في الهجوم في أي فترة من فترات المباراة. يعني
2: حلول دونس أو دونس تحديدا عجز عن فكفكة هالدفاعات القطرية، يعني يستحدث حلول.
3: ما في شك ان دونيس يعني حاول اللاعبين يصلون المرمى الفريق القطري، لكن حارس المرمى استبسل يعني بشكل كبير يمكن مع كرتين، لكن بالاول والاخير ما اشوف يعني كرات حقيقيه او يعني فرص حقيقيه فعلا تقول ان هذه الفرص بالفعل يعني يستحق المنتخب السعودي انه يعني يجير المباراه لصالحه. لكن في الاول والاخير هي مباراه بالتاكيد زي مباراه يعني نصف النهائي، خروج مغلوب يعني التعود فيها صعب جدا، ولذلك كل فريق لا يريد أن يسجل في مرماه هدف. فالمنتخب القطري أو مدرب المنتخب القطري يعرف إمكانيات لاعبينه أنه أقل من المنتخب السعودي، ولذلك حاول بقدر إمكانه من انطلاق المباراة إلى ما نهايتها، ويحاول بقدر إمكانه أنه ما يحقق المنتخب السعودي أي يعني فرصة للتسجيل، ولذلك لو سجل في المنتخب القطري ممكن تنتهي المباراة بالأشواط يعني الأصلية. لكن المدرب القطري لو حنا يعني نظرنا نظرة يعني في التغييرات اللي أجراها، هو إخراج عفيفي كانت نقطة تحول في المنتخب القطري، لأنه كان عفيفي يعني

0: اللاعبين اللي ممكن هو المبادر بالهجوم، ولذلك هو اللي يرسل الكرات يعني المفاجأة، ولده دائما تكون يعني للمهاجمين. فلذلك انا اعتقد انه اخراج عفيفي ما كان موفق من المدرب القطري، ولكن واضح من المدرب القطري انه يريد ان يصل الى ضربات الترجيح، ولذلك
1: كان واضح انه محزن الحقيقه يعني حجم كثير من حضور عفيف يعني على الجانب.
0: بالتأكيد شوف احنا تحدثنا في حلقه سابقه ابو احمد ان دكه البدلاء يعني في المنتخب السعودي يعني دكه حقيقه مميزة، يمكن من زمن طويل ما كان عندنا دكة بهذا المستوى. تجد أن اللاعب اللي في الاحتياط يعني قريب جدا في مستوى اللاعب الأساسي، بل أنك بعض الأحيان ما تعرف في بعض المراكز ما تعرف من تختار من اللاعبين، دليل على أنه في يعني في تقارب كبير بالمستويات بين اللاعبين.
1: أكيد.
0: ويمكن يعني منير يعني كابتن منير تحدث في وقت سابق عن يعني إشراك المدرب ل 24 لاعب، وهذا شيء يعني الحقيقة يعني ما كنت صار في المنتخب السعودي.
1: آخر أمس مختار علي مشاركة نصف ساعة أو الأشواط الإضافية. على ذكر التبديلات أنا بروح مع منير في الجزئية، منتخبنا الحقيقة في ناحية طمأنة بدأت في مواجهات المجموعات، أقصد على مستوى مسجلين الأهداف، فراس سجل، عبد الله الحمدان سجل، عبد الله سالم سجل، فراس هدفين والبقية هدف، أتكلم عن أنه كل مباراة بحضور. المباراة هذه صعبت كثير على الهجوم السعودي، هذا يعني نرد للأسلوب المنتخب القطري في التعامل مع التسعين دقيقة، ولا نخاف منه والمنتخب ذاهب للنهائي منير؟
2: بالتأكيد أبو أحمد، المنتخب السعودي خلال هذه البطولة رجعني بصراحة إلى يعني سابق يعني عهد، بحيث أن المنتخب السعودي ثقيل فنيا، الأفكار واضحة بالنسبة للمنتخب السعودي في هذه البطولة، سواء تتكلم عن من ناحية تكتيكية، من ناحية دكة بدلة، تتكلم عن تواجد لاعبين يعني على مستوى الدفاع والهجوم على مستوى عالي. كل هذه الأفكار صراحة شاهدناها، ونشاهد أن دائما المنتخب السعودي هو المستحوذ، وكل الفرق الأخرى كانت هي اللي تدافع.
1: طيب شو اللي اختلف في صورة الهجوم على الأقل مقارنة بمباريات المجموعة؟
2: الشيء اللي اختلف أمرين، الأمر الأول المنتخب القطري منتخب متمرس يعني حامل لكأس آسيا آخر نسختين، فبالتالي يعني صراحة المنتخب القطري يعتبر يعني ثقيل فنيا، لديه خبرة عالية، لكن في نفس الوقت يعني كان يعتمد فقط على تقفيل الدفاع، وهذا الأمر ساهم في على الأقل إغلاق المساحات، والمنتخب السعودي يحتاج إلى المساحات. ومع ذلك أنا أقول لك أن المنتخب السعودي حرم من ركلة جزاء يعني صريحة، خاصة في الأشواط الإضافية، بشهادة حتى المحللين بقناة الكاف يعني القطريين أكدوا أن هناك ركلة جزاء واضحة وصريحة، ولو المنتخب السعودي سجلها ممكن أن يعني حسم المباراة من الأشواط الإضافية. هذا أمر. الأمر الثاني، أنا أعتقد أن المنتخب السعودي يمكن فعلاً فهنا خرجنا إلى الآن بمكتسبات كبيرة، شكل المنتخب ممتاز من ناحية فنية، انضباطيته يعني من بداية البطولة حتى باستبعاد من أفضل اللاعبين، تتكلم عن مصعب الجوير واستبعاده من البطولة كان هناك محل شك بصراحة، لكن اليوم نشوف آثار هذا الأمر موجود يعني بين اللاعبين، اللحمة اللي موجودة بينهم، الكل يعني يحفز الثاني، شفنا كيف يعني جميع اللاعبين البدلة اللي أشركهم دونيس في المباريات كان لهم أثر كبير، تتكلم عن العويس اللي حضر كبديل، اليوم هو كلين شيت يعني هو الحارس الوحيد،
1: إن شاء الله تستمر حتى في النهائي.
2: بالتأكيد لما تتكلم أيضا عن البدلة، كل اللاعبين البدلة كانوا نجوم بصراحة، لما تتكلم آخر مباراة عن محزري في الظهير اليمين بصراحة كان يعني سد منيع لأفضل لاعب آسيا في قطر، تتكلم عن أكرم، وطبعا بالمناسبة أكرم كان يعني ما راح كان في محل شك أنه يشارك المباراة، لكن أشرك المدرب باعتباره أنه نجم قطري، وبالتالي يعني ما يقدر يشارك في 90 دقيقة لاعتبار أنه كان مريض قبلها بتقريبا 48 ساعة، وبالتالي من المجازفة أنه يشارك في يعني أكثر من 60 أو 70 دقيقة. إذن المنتخب السعودي هو اللي سيطر، هو الأكثر يعني، تخيل يا أبو أحمد أن ما تلقى المنتخب السعودي يعني أي تسديدة من

0: المنتخب القطري، ونعرف المنتخب القطري ثقيل فنيا، فبالتالي انا اشوف ان في مكتسبات كبيره راح نبني عليها لبطوله اسيا. فبالتالي اعتقد ان امامنا نهائي، ونهائي كبير جدا
1: أكيد.
0: وبالمناسبه هو يعني يمكن اول نهائي يجمعنا بين المنتخب السعودي والاماراتي. صحيح التقينا ما يقارب اكثر من في بطولات الخليج اكثر من 11 مباراه، لكن كنهائي لم نلتقي مع بعض يمكن اخر نهائي
1: 96 على مستوى
0: نهائي كاس اسيا.
1: صحيح.
0: أنا أتكلم على مستوى كأس الخليج لم نلتقي ولا مرة، وهذه بالمناسبة يعني مباراة تاريخية. فعلا المنتخب الإماراتي يعني اختلف كثير عن يعني الفترات الماضية، لما تتكلم عن عنده حيوية في وسط الملعب، عنده حلول هجومية، عنده دفاع يعني بصراحة متمرس، متوسط الأعمار عنده قليل، وبالتالي أنا أرى أن طيب. المباراة راح تكون بين أفضل فريقين في بطولة خليج 27.
1: أكيد أكيد هو من المتوجب على دونس، واللي متوقع الحقيقة من دونس اللي حتى الآن منتخبنا ما بقول يعني متميز تلك الدرجة، لكنه مرضي عن فترة قريبة ماضية، خاصة مسألة العرضيات اللي كانت الحقيقة مثار حتى تساؤل في المؤتمر الصحفي اللي أجاب عنها دونس بأنه ما كان راضي عن طريقة التعامل مع الكرات الثابتة أو فرص الكرات الثابتة لمنتخبنا أمام أو في مواجهة المنتخب الخطر. نروح فاصل قصير من بعد نعود للحديث عن ذات المباراة وعن جزئية ركلات الترجيح. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام، عودة الترحيب بكم وبضيفينا العزيزين محمد السراح الناقد الرياضي ومنيرة الخاتم الناقد الرياضي. العويس بالأمس الحقيقة غضنفر، يعني عجبني الحقيقة توصيف أحد الزملاء بتصديات والتصديات الغضنفرية، ويستحق الحقيقة بالأمس. منيرة ببقى في جزئية ما قدم اللاعبون في خمس ركلات ترجيحية، وتحديدا من العويس اللي كان له أثر كثير أو كبير الحقيقة من خلال تصدي لركلتين، واحدة منها الحقيقة محطة الإعادة اللي أعيدت. أبرز ما ظهر في أداء العويس على مستوى البطولة حتى الآن، وهو الحاضر في الدقائق الأخيرة من مواجهة المنتخب الكويتي حتى لقطات أو ركلات الترجيح بالأمس، يعني حدثني عن الثقة اللي ظهر فيها، يعني ما, ما, ما, ما تراه في أداء العويس تحديدا في هالمهمة اللي قام فيها.
0: بصراحة بلطيف العويس يعني من الحراس المتميزين جدا في يمكن العقدين الأخيرين بصراحة على مستوى الحراس المنتخب السعودي، وهذا الشيء بصراحة يعني كنا يعني ننتظر من زمان أن المنتخب السعودي يظهر لنا حارس متمكن يستطيع على الأقل يساهم، وحنا نعرف أن أكثر يعني المناسبات والبطولات اللي حققناها دائما يكون عندنا حارس متميز. وانا شاهدت صراحه ان في الفتره الاخيره العويس في يعني بعد عودته من الاعتزال وطبعا ومشاركته في دوري الدرجه الاولى كان صراحه تحدي كبير انه يرجع. الشيء اللافت ابو احمد لما شاهدنا المباراه ان العويس عنده صلابه ذهنيه بشكل مو عادي، يعني لدرجه ان اللاعب حاضر حتى ما كان يتلقى اي فرصه لكنه حاضر يعني في توجيهات اللاعبين، طبعا حضوره مع يعني خط الدفاع وتواصله معهم، كل هذا الامر شاهدناه. ايضا يعني بصراحه حتى التصديات يعني انا اشوف انه استفاد كثير من بونو، يعني بونو من يعني من الحراس اللي طبعا ظهروا في الاونه الاخيره عنده تكتيك خاص الا وهي الصلابه الذهنيه، انه يكون هو قوي ذهنيا في نفس الوقت يتحرك مع الكره ما يتحرك قبل الكره، وهذا الشيء انا شاهدناه في الركله الثانيه اللي تصدى لها على دفعتين يعني على مرتين. ف فهذا الأمر واضح بأن استفاد كثير من تواجده مع أفضل الحراس الأفارقة اللي تكلم عن بونو وحارس الفريق الهلالي. هذا الأمر انعكس عليه بشكل إيجابي. أيضا ما ننسى أيضا دور يعني مدرب الحراس في الجهاز الفني لدونس، أكيد أعطى بعض المهام اللي ممكن عرف من خلالها مكان من القوة والضعف الفريق القطري. كل هذا الأمر شاهدناه. ما ننسى بعد طبعا يعني تشجيع الجمهور السعودي، طبعا هو خلف المرمى وبالتالي هذا الشيء
1: حتى احتفائية زملاء اللاعبين فيه بعد
0: صحيح يعني كان واضح أن هناك فيه يعني ترابط كبير جدا بين الحارس وبين اللاعبين، وهذا الأمر أنا أشوفه أمر إيجابي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق نجوم منتخبنا يعني في النهائي الكبير، وطبعا أن يتوج بالعودة بالذهب من جديد للمرة الرابعة على مستوى كأس المنتخبات الخليجية.
1: طيب مهندس محمد، العويس في تصدي أو في مهمات التصدي للركلات الترجيح، كان في تعابير الحقيقة كانت لافتة، على حد ما أذكر العويس ما كان يتعامل مع ركلات الترجيح، أو على الأقل أتكلم عن الانفعال اللي كان عليه بعد التصدي. هل المنظر اللي شفناه بالأمس خصوصا بعد الركلتين اللي تمكن من التصدي لها، أنت كيف تفسر هالمشهد العويس؟ هل هو يعيش ضغوط؟ هل استفاد منها المنتخب في العموم؟ هل كانت ضاغطة على اللاعب ولا كان إيش كان يفكر فيه العويس في اللي شفته بالأمس؟ مهندس محمد تسمعني؟
4: أولا لا ننسى أبو أحمد إن الروح المعنوية عند الكابتن حمد عويس يعني عالية جدا، لأنه حافظ على شباكه في الثلاث مباريات الأولى يعني، فلذلك هذا أعطى العويس دافعية كبيرة رغم تغير يعني عدد كبير من اللاعبين اللي تغيروا في خط الدفاع، إلا أن عويس كان يعني حاضر، وكان يعني التميز هذا ترى امتداد يا أبو أحمد لما تميز به عويس في كأس العالم. يعني في كأس العالم يعني يقدم مستويات جدا رائعة يعني حقيقة، ولذلك أنا أعتقد محمد عويس يعني حافظ على هذا يعني على هذه النجومية من كأس العالم لما اليوم، هو يعني حاضر في يتكلم في التصدي لجميع يعني الكرات الخطرة اللي ممكن أنها يعني أو الأخطاء الفردية حتى اللي ممكن ترتكب على المنتخب السعودي، فلذلك أنا أعتقد محمد عويس يعني مو غريبة المستويات اللي يقدمها الآن، وأنا حقيقة بدي أشيد بالكابتن محمد عويس لما تحدث بعد المباراة حقيقة وتحدث عن المنتخب القطري كلام جميل رائع جدا، عندما يعني تحدث وقال إن إحنا بدنا ما حد منا يخرج، كلنا إخوان وكلنا خليجيين وكلنا حقيقة أحبة وشقة، وتحدث بشكل يعني خاص حارس المنتخب القطري وأشاد فيه وقال هو يعني مستقبل المنتخب القطري، وهذه الأخلاق العالية وهذا الكلام والحديث الجميل والرائع من كابتن محمد عويس، هذا دليل على أن اللاعب وصل مرحلة النضوج. يعني يمكن في وقت سابق كان محمد عويس يوخذ عليه بعض الحماس الزايد، الخروج مثلا عن النص بعض الأمور من قوة الحماس، لكن لا، في الوقت الحاضر اليوم هو كابتن المنتخب السعودي، وترى الكابتنية يعني بالتأكيد لها قيمة كبيرة عند محمد عويس وعند أي لاعب سعودي ممكن يحمل هذه الكابتنية، فلذلك أنا أعتقد يعني كونه كابتن المنتخب السعودي، كونه يعني تشجيع الجماهير له ودعمه بشكل كبير، أنا أعتقد كل هذه محفزات كانت لمحمد عويس، والحقيقة والتميز الكبير اللي قدمه محمد عويس في كأس العالم هذا امتداد لهذا الحقيقة العطاء الكبير اللي قاعد يقدمه، إن شاء الله يحقق المنتخب السعودي بالتأكيد بطولة يعني خليجي 26 بحول الله تعالى
1: 27،
4: ونسعد جميعا حقيقة، ويكون لمحمد عويس بصمة مثل ما كان له بصمة في نصف النهائي.
1: هو الحقيقة أنا ببقى معك مهندس محمد، يعني جزء من اللي أعادها البعض أو لمس أنه كانت جزء مهم الحقيقة، التصديات خاصة بعد يعني إخفاق فراس البركان في تسديد الركلة وحسان، جزء منها الحقيقة إنه كان في حالة يمكن خطيرة بالنسبة لمسألة إهدار الركلتين للاعبين. أنا بسأل عن أهمية الجزئية هذه لما يكون أنت عندك حارس ذو قيمة وعنده

0: وعنده حضور، وحتى في اللحظات اللي يخفق فيها أحد أطراف اللاعبين في تسديد ركلة عندك اعتماد على حارس بقيمة العويس. أنا بسأل عن هالمقاربة أو هالمعادلة بشقيها، مسألة إخفاق لاعب ومن ثم قيام مهمة أو القيام بالمهمة عن طريق الحارس.
1: هذا يا أبو أحمد، هذا الشيء أمر طبيعي جدا عند اللاعبين، إن اللاعب دائما يشيل زميله يعني، وهذا أمر طبيعي، وخاصة على مستوى المنتخبات، على مستوى المنتخبات يعني الكل يمثل الوطن، ولذلك اليوم حنا على مستوى المنتخبات إحنا نلعب باسم المملكة العربية السعودية، ولسنا نلعب باسم أندية، ولذلك قوة الانتماء للاعبين للوطن يجعل اللاعبين، إن كل لاعب يغطي حقيقة أي إخفاق ممكن يقع به اللاعب الآخر، ولذلك محمد عويس اليوم هو كابتن الفريق، ولذلك مهم جدا أنه يقدم كل ما لديه. النقطة الأخرى خلانا لا نغفله، محمد عويس اليوم بأوج مستوياته، يعني محمد عويس اليوم وصوله لهذا المستوى هذا بعد يعني حقيقة يعني مسيرة حافلة مع نادي الهلال ومع نادي الشباب ومع
0: المنتخبات
1: يعني في وقت سابق، فلذلك يعني اليوم الحمد لله احنا نسعد ان يكون عندنا حارس بهذه القيمه، ولذلك انا اعتقد ان محمد عويس مكسب كبير للكره السعوديه قبل يكون مكسب كبير في مباراه او مباراتين، بالعكس هو مكسب كبير للمنتخب السعودي، وانا ما استغرب على محمد عويس يعني هذه العقليه بدات تنضج، وحقيقه بدا يعني نشاهده حتى بطريقه حديثه وتصريحاته يعني جدا جميله ورائعه صراحه، تسعد كل واحد ومشاهد ومحب لهذا الوطن.
0: أكيد. البركان وحسام بالأمس يمكن البعض لامهم كثير منير، احنا كيف يعني أو أنت كيف تقيم تنفيذ الركلتين للاعبين البركان فراس وحسان تنبكتي من دون ما يتحول المشهد مشهد التعليق من أنه لوم على إخفاق بقدر الاستفادة من من من المشهد اللي حصل؟
2: أنا بالنسبة لي بصراحة يعني خصوصا حسان تنبكتي استغربت كثير من طريقة تنفيذه. أنا ما عندي مشكلة أن اللاعب يضيع الكرة، لكن لابد أن يكون في يعني نوع من الاهتمام بالنسبة للتسديد.
0: تدري ليش أسألك هالسؤال منير؟ لأنه البعض بالأمس يعني تحول المسألة إلى شخصنا أكثر منها من من من, من تعليق على موقف، عرفت؟
2: بس خلينا نكون بعد منصفين يعني. إذا كان اللاعب يعني أنت اليوم لازم معرض للانتقاد بالتأكيد، أكيد. خصوصا أنت اليوم طالما أنك تدافع عن ألوان المنتخب السعودي وأنت اليوم محترف، بالتالي لابد أنك تتقبل كل الأمور، أنت ممكن تعرض إلى الخطأ، ممكن تعرض إلى أيضا إلى ممكن أن تنقذ فرصة، وبالتالي ممكن الكل يشيد فيك يعني، هذا أمر واضح وجلي وشاهدنا في كثير من المناسبات. اليوم ليش احنا ننتقد هذا الموقف؟ لان علشان لا يتكرر سواء من حسان او من غير من اللاعبين، لابد ان تكون هناك يعني كعقليه واضحه بالنسبه الى اللاعب السعودي انه ينفذ الكره بحيث انه ما يكون فيها اي يعني تقليل او استهانه بالخصم، وبالتالي ممكن انت تتعرض الى الخساره بسبب مثل هذه يعني التصرفات. فبالتالي انا اعتقد الامر الاول لابد ان يكون فيه هناك حزم، ويكون هناك فيه في نفس الوقت
0: ذهنية حاضرة
2: في نفس الوقت أنا بصراحة كنت يعني أبحث وأنتظر من اللاعب زي حسان وحتى فراس أنهم يعتذرون إلى الجمهور السعودي لأنهم أخفقوا في الفرصتين، وأنهم يعني لأن هذا الأمر بصراحة لابد منه على اعتبار أن اليوم الجمهور هو الحافز الأكبر في النهاية، وبالتالي من الطبيعي على الأقل أنك تعتذر لإخفاق أنت سويته، مثل ما الكل يعني يحبك ويمدحك ويثني عليك،
0: أكيد.
2: في نفس الوقت لابد ان انت تعتذر علشان ان يكون هذا الشيء حافز حتى لزملائك اللاعبين ان المره الجايه ان يكون في تركيز اعلى وتنفيذ مثل هذه الركلات الترجيحيه،
0: أكيد.
2: واللي ممكن يعني بصراحه تحدد كثير من ملامح البطل خلال المرحله القادمه.
0: اكيد ما في شك انه على الاقل يشفع لهم اللي قدموه خلال المواجهات الماضيه على مستوى البطوله، لأن كان فراس ولا كان حسان. فراس احنا نأمل إن شاء الله أن نكمل مشوار التهديفي هو بالشراكة مع لاعبين آخرين سيحضرون في النهاية برصيد هدفين إن شاء الله أنه يجملها في النهاية. أنا برجع لنقطة المشارك الأخير من ضمن القائمة دونس، اللي اختارها دونس أقصد مختار علي، لاعب ما حصل له فرصة اللعب في مباريات كثيرة أو المباريات الأربع

0: حذر في الأشواط الإضافية من مواجهة الأمس مهندس محمد، ومهمة ثقيلة، وتسديد الركلة الأخيرة اللي قد تحسم الأمور وقد لا تحسمها، لكن تمكن. مش تعليقك على اللي قدمه مختار، بقاء على الدكة والحضور في 30 دقيقة ومن ثم تسديد الركلة الأخيرة؟
1: والله شوف يعني الحقيقة ما قصر، يعني قدم مستوى رائع جدا، يعني دخل ويعني أنا شفته حتى لمساته، تركيزه كان عالي، تمريراته كانت يعني متقنة، يعني حاول بقدر كانوا انه يعني ادي الدور اللي طلبوا منه مدرب الفريق. لكن في الاول والاخير هو لاعب كبير ولاعب مميز، وحنا ان شاء الله نطلع انه يقدم مستويات افضل من المستويات اللي قاعد يقدمها الان. لا بالعكس، احنا نطمح حتى من جميع لاعبينا يقدمون مستويات افضل، ولكن احنا نعرف لاعبينا انهم يعني حقيقه اهتزت الثقه فيهم بعد كاس العالم، اهتزت الثقه فيهم في مواقف كثيره في كاس لما كانوا مانشيني في وقت سابق، فلذلك اعاده الثقه دي يا ابو احمد تحتاج وقت يعني. ولذلك يعني تحقيق مثل بطوله الخليج بالتاكيد حتعيد الثقه للاعبين وتعيد شخصيه المنتخب السعودي. ولذلك انا اعتقد شوف الاخطاء اللي تحدث من اللاعبين الان ما اعتقد انها يعني او نجبر اللاعبين على الاعتذار، لاننا خلينا نكون صريحين، يعني عدد اللي اتكلم سكان المملكه العربيه السعوديه فوق 22 مليون، لذلك فوق 22 مليون كلهم قلوبهم بالتاكيد مع اللاعبين، يدعمون اللاعبين، يحفزون اللاعبين. طيب لو صار 1% من هذولا مو راضين عن بعض اللاعبين، ما يعنونا شيء. حنا اللي يعنينا بالدرجة الأولى أن اللاعبين، ما في لاعب ما يغلط، ما في لاعب ما يخطئ، كل اللاعبين ممكن يخطئون، ولذلك أكبر النجوم على مستوى العالم يخطئون. يعني أنا يعني باجي أخرج إيطاليا من كأس العالم، ما يعني أو خسر إيطاليا من كأس العالم، فلذلك أنا أعتقد أن مثل الأمور هذه أمر طبيعي جدا. لذلك اللاعب لو تسأله،
0: عشان كذا أنا أقول لمنير إنه يعني ما قدموه على الأقل المواجهات الماضية، لأن كان فراس ولا حتى حسان الحقيقة إيش فعلهم على الأقل، إنه بشكل أو بآخر
2: لا زال باديو يعتذر. يعني شوف على السنوات كلها لا زال في أي لقاء في أي مكان يحضر باديو يعتذر للجمهور، لأنه قاعد يقدر جمهوره، يقدر إحنا ما نقلل من يعني
1: صحيح صحيح. بس لو حققنا كابتن منير، لو حققنا حنا البطولة الأمور هذه طبيعية جدا، مثل ما ينفرد اللاعب في المرمى ويعني وحتى ما يكون في المرمى أحد وحين يضيع الكرة، يعني هذه ترى أمور طبيعية. لذلك أنا ما ودي نحمل اللاعبين فوق طاقتهم، اللاعبين أنا أعرف أنهم يعني شايلين حمل كبير يعني، ولذلك إحنا لا يجب أن نقف معهم حتى بأخطائهم، نقف معهم. ليش؟ لأنه بالأول والأخير هذا منتخبنا، هذه المملكة العربية السعودية، ولذلك تحقيق بطولة رايح يسعدنا كلنا يعني. لذلك أنت وأنت عندك مثل أبنائك في البيت أحيانا يخطئ الولد، ما تيجي تعاقبه ولا تطلب منه أنه يقدم اعتذار، أكثر من أنك أنت تحاول تقومه وتدعمه وتحاول انه ما يتكرر هذا الخطا، هذا هو المهم بالدرجه الاولى.
0: اكيد كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله، يعني تكون لقطه من لقطات التذكر، يعني جزء من حلاوه البطوله، تحقيق البطوله باذن الله. نقول نروح فاصل قصير مستمعينا ونعود لكم في تيكي تاكا، ابقوا معنا فضلا.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه،
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل،
6: اسمع تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحه ولياقه، نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه، معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
8: تيكي تاكا على جدة أف أم.
0: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في تيكي تاكا، تستمعون لنا عبر أثير جدة أف أم وأيضا عبر سعودي راديو بلس، هذا التطبيق تستمعون لنا عبر. عود للترحيب أيضا بضيفينا في الحلقة، زميل منير الخاتم الناقد الرياضي، وأيضا مهندس محمد سراح الناقد الرياضي. الإمارات من وصلت أيضا إلى نهائي خليج 27 بعد تمكنها من تغلب على المنتخب العماني في نصف نهائي خليج 27 بهدف مقابل لا شيء، سجل في الثلث الأول أو في الدقيقة 22 عن طريق كمارا. المنتخب الإماراتي منير توالياً هجوم فاعل في كل المواجهات، تلقت شباكه هدف، حتى زلاتكو بالأمس في التصريحات، أقصد مدرب المنتخب الإماراتي، أعرب عن عدم رضا عما قدم منتخبه في مواجهة المنتخب العماني. هل هو يعني أسلوب المدربين يعني تكتيك معين للمدربين في التعامل مع التصريحات الصحفية والمؤتمرات الصحفية قبل المباريات النهائية، ولا فعلا كان المنتخب الإماراتي لم يكن جيد في مواجهة المنتخب العماني رغم الفوز والوصول النهائي؟
2: بالتأكيد أبو أحمد، المنتخب الإماراتي هو يعتبر اليوم هو من أفضل المنتخبات اللي قدمت نفسها في هذه البطولة، خصوصا أول مباراتين. بصراحة كان هجوم كاسح، تتكلم عن فرص كثيرة، تتكلم عن لا مركزية بالنسبة للاعبين، تتكلم عن يعني وضوح في الهوية الخاصة بالمنتخب الإماراتي. لكن في نفس الوقت في المباراة الأخيرة للمنتخب الإماراتي مع قطر اتضحت هناك في بعض المشاكل اللي يعاني منها المنتخب الإماراتي، على اعتبار أنه يحتاج إلى تجانس أكبر، يحتاج إلى يعني وضعية أفضل مع المدرب الجديد اللي زلاتكو اللي وصل مؤخرا يعني خلال الفترة الأخيرة. وبالتالي أعتقد أن ما ذهب إليه زلاتكو بالفعل أن المنتخب الإماراتي لازال
0: يحتاج. كان يقول أنا عاتب اللاعبين أو سأعاتبهم، شيء منها يا هو عاتب أكيد. يا بيعاتب
2: أي هو واضح أنه يبي من اللاعبين يعني أعطاء خلال الملعب، يعني هناك في بعض الأفكار الفنية ما طبقها اللاعبين، ولذلك يعني خرج بتعادل أمام قطر، أيضا فاز بهدف مقابل لا شيء في أمام عمان. وبالتالي هناك فوارق واضحة وكبيرة بين المنتخب العماني ومنتخب الإماراتي في الفترة الأخيرة، وبالتالي كان يعتقد على الأقل أنه ممكن يحققون فوز عريض من خلال يضمن على الأقل يعني التأهل بصورة مريحة. لكن ما شاهدناه أن المنتخب الإماراتي كان يعاني في في في المباراة نصف النهائي، وبالتالي أعتقد أن زلاتكو يبي يضغط على اللاعبين حتى يحصل أكثر ما يعني يتمناه المدرب، وبالتالي يظفر باللقب الخليجي اللي طبعا يتمناه اليوم زلاتكو، الاعتبار أنه هذه المهمة الأولى قبل كأس آسيا. أعتقد أن المنتخب الإماراتي منتخب ثقيل فنياً، لديه إمكانيات هائلة، سواء تتكلم عن مستوى اللاعبين الفردي والمهاري وكذلك أيضاً التكتيكي، لكن على مستوى النهج اللي يتخذ المنتخب السعودي أعتقد أن هناك في يعني أفضلية بالنسبة للمنتخب السعودي من ناحية الاستحواذ. لكن أعتقد بالنسبة إلى هذه المباراة تحتاج إلى يعني الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة أو البسيطة اللي ممكن هي تفصل. يعني أنت ذكرت من شوي حاجة مهمة أبو أحمد، على وهي الركلات الركنية، يمكن حصلنا ما يقارب أكثر من 10 ركلات ركلة ركنية لكن ما تم تطبيقها أو تنفيذها بالشكل الصحيح.
0: هذا اللي لازم يعالجها دونس قبل النهاية الحقيقة.
2: لابد مثل هذه الفرص، خصوصا مثل هذه المباريات التفاصيل الدقيقة ممكن تفرق معك بشكل كبير، وبالتالي ممكن تغير من ملامح أكيد. النهائي المنتظر. وبالتالي نتمنى إن شاء الله المنتخب السعودي يظفر بالمباراة والتتويج باللقب الخليجي الرابع بإذن الله.
0: أنا ببقى في المنتخب الإماراتي معك مهندس محمد، يعني المنتخب الإماراتي أنت شو تشوف من سمة أو ميزة في المنتخب الإماراتي طوال هالبطولة من اللحظة والمواجهة خاضها في المجموعة الثانية حتى وصوله إلى نهاية كأس خليجي 27؟ شو يميز المنتخب على كل المستويات؟
1: والله يا أبو أحمد شوف، يعني المنتخب الإماراتي يعني قدم نفسه بشكل جيد صراحة مع انطلاق بداية البطولة، لكن المنتخب الإماراتي يعني انخفض مستواه نوعا ما من مباراة إلى أخرى، ينخفض مستواه يمكن المخزون اللي يعطي يعني وتكارب المباريات يعني وراء بعض ممكن ترى أمر طبيعي جدا إنه ينخفض أداء الفريق بشكل يعني طبيعي.
0: تقصد مواجهة قطر في آخر مباراة المجموعة وبعدين مواجهة عمان؟
1: ثبات، لا ثبات يا أبو أحمد شوف يا أبو أحمد، ثبات المنتخب السعودي على مستوياته، وجود البديل والتدوير. احيانا بعض التدوير ما يعني بعض المدربين ما يدور على نفس يثبت على نفس التشكيله، وهذه مشكله كبيره.
0: يعني هذه ميزه في منتخبنا ومش موجوده في المنتخب الاماراتي.
1: اي نعم، هذا الكلام، هذه تعطينا مؤشر بان المنتخب يعني وزع جهد اللاعبين على المباريات. ولذلك انا اعتقد المنتخب الاماراتي عنده تقريبا 11 لاعب ثابت عليهم، لكن ال11 لاعب ممكن ما يكملون البطوله بنفس يعني الرتم، ولذلك هذا امر طبيعي جدا. فانا اعتقد ان المنتخب الاماراتي المستوى اللي قدمه في الامس كان متوقع من بعض المحللين او بعض اللاعبين وكثير انه ممكن يحدث المنتخب العماني مفاجاه. ليش؟ لان واضح على المنتخب الاماراتي انه بدا بدايه قويه بعدين بدا ينزل رتمه، فلذلك نزول الرتم هذا امر طبيعي عند كثير من المدربين اللي ما عنده دكه بدلاء على مستوى يستطيع يدور يعني باللاعبين بين اللاعبين اتكلم في المباريات. فانا اعتقد انه هذا قد يكون احد الاسباب الرئيسيه بالنسبه للمنتخب الاماراتي. فلذلك انا ان شاء الله متفائل باذن الله تعالى بان المنتخب السعودي سيواجه صحيح المنتخب الاماراتي. المنتخب الاماراتي ممكن من الناحيه الفنيه ممكن يكون قوي وممكن يكون من اقوى بالتاكيد ومن اقوى الفرق او المنتخبات اللي حنقابلها، ولكن
0: بدليل وصول النهائي صحيح
1: بدليل وصول النهائي، ولكن في الدرجه الاولى لا ننسى انه بالتاكيد يعني في ارهاق كبير بالنسبه على اللاعبين. فلذلك انا اعتقد انه الضغط الكبير اللي قاعد يسويه مثلا زاتكو على على على لاعبينه، وانا اعتقد انه يتطلع انه يكونون بنفس يعني الاداء اللي بداوا فيه بانطلاق البطوله. فلذلك انا اعتقد ان هذا الشيء صعب جدا، واتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى ان يوفق صراحه دونيس باقتناص صراحه يعني البطوله باذن الله تعالى امام الامارات. لكن عندي انا وجهه نظر يعني بسيطه جدا بالنسبه للكابتن دونيس، كنت اتمنى ان مندش ما يكون من بدايه المباراه،
0: ما يبدا فيه
1: ما يبتدي فيه ان يكون هو الورقه الرابحه اللي ممكن يستخدمها في طبعا اتكلم الاوقات الاخيره مثلا في اخر 20 دقيقه 25 دقيقه ممكن مندش دائما. انا
0: خلنا نوسعها على مساله تعامل دونيس مع التبديلات اللي حصلت بالامس. هو مندش على ما ذكرت كان دخل بدأ في المواجهة، الحمدان حل بديل في الدقيقة 66، بوشل على حساب متعب الدقيقة 73، محمد كان بديل لأخوه صالح في 78، هو محمد القحطاني بديل الهمام. هالتغييرات أنت يعني تعتب فيها على دونيس على مسألة بوشل فقط ولا عندك تعليق على البقية؟
1: لا لا لا لا أنا عندي تعليق على بس
0: مندش البدء بمندش.
1: مندش انا اتكلم من مندش مفترض انه يعني يحتفظ فيه كورقه رابحه في نهايه المباراه، لان مندش يعني ما اعرف عن مندش يمتلك صراحه سرعه فائقه، حركه بالكره سريعه جدا، يعني لما ينزل في في في اخر 20 دقيقه 30 دقيقه يصنع الفارق. في بعض اللاعبين لما تنزلوا في في في في الدقائق الاخيره ما يصنع الفارق ابو احمد. فلذلك مندش بالعكس انا يعني شاهدته مع التعاون ايام يعني طويله مع شاموسكا ومع محمد العبدلي ومع عدد من المدربين كانوا يستخدمونه في الدقائق الاخيره، كان دائما يكون عنصر مفاجاه ودائم يعني يكون له تاثير كبير على الفريق.
0: انا الجزئيه قبل اروح فاصل منير، يعني هجوم المنتخب الاماراتي الحقيقه مصادر كثير، يعني حتى عدد المسجلين سواء كان هدفين او هدف اللي سجلوا 9 أهداف للمنتخب الإماراتي، ونتكلم عن أداء جيد متميز لدفاع منتخبنا رغم تغير الأسماء في كل المباريات الحقيقة، الثنائيات اللي اختلفت مباراة الأخرى. كيف شايف هالمواجهة بين هجوم الحقيقة ناري وبين دفاع ثابت ويقدم أداء جيد رغم التغيير؟
2: بالتأكيد يعني لما نتكلم عن مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الإماراتي، بالتأكيد المنتخب الإماراتي لديه يعني شخصية واضحة من خلال يعني الانتشار، من خلال لا مركزية، يعني بعض الأحيان يعني تلاقي لاعب
0: ده أنا بحددها في خط الهجوم الحقيقة،
2: خط الهجوم
0: مقابل دفاعات المنتخب السعودي.
2: بالتأكيد لابد أن على المنتخب السعودي خلال يعني مواجهة الهجوم الإماراتي أن يهتم كثير بالتفاصيل الدقيقة من خلالها إغلاق المناطق الخلفية، وبالتالي يحتاج بصراحة إلى المحاور أن يعني يضمون إلى متوسط الدفاع لإغلاق يعني المساحات اللي ممكن تسبب مشاكل للمنتخب السعودي. أنا شاهدنا في المباريات اللي لعبها أمام اليمن أمام البحرين كانت في مساحات، وبالتالي هذه المساحات خلقت فرص وبالتالي استطاع من خلالها تسجيل نتيجة كبيرة. أما بالنسبة لمواجهة الإمارات القطر كانت المساحات قليلة جدا، وبالتالي كانت هناك معاناة كبيرة بالنسبة للمنتخب الإماراتي أنه يسجل. حتى بعد مواجهة أيضا مع المنتخب الأماني شاهدنا المنتخب الإماراتي يحاول قدر المستطاع أن يعني يجد الثغرات الموجودة في المنتخب العماني، لكن بالرغم من تواجد يعني عدد كبير من الحلول إلا أن فشل في إحراز أكثر من هدف خلال مواجهته مع عمان. بالتأكيد أنا بالنسبة لي المنتخب السعودي متى ما استطاع يعني استثمار الفرص سواء كانت الكرات الثابتة أو حتى استغلال طبعا المساحات الموجودة بتكون في مواجهة الإمارات، لأن مواجهة الإمارات ما أعتقد أنها راح تكون مثلها مثل مواجهة قطر. يعني منتخب الإمارات
0: في لاعب في المنتخب الإماراتي أنت تحذر من الدفاع لاعبين الدفاع
2: والله خمينيز، والله خمينيز. من اللاعبين
0: خمينيز خرج مصاب بمباراة الأمس صح؟
2: أعتقد بس لكن
0: نيكولاس خمينيز
2: من اللاعبين من اللاعبين المتميزين اللي يعني يملك مهارات عالية جدا، وبالتالي أعتقد أنه من اللاعبين البارزين اللي نخشى من بشكل كبير. لكن اليوم كرة القدم خصوصا في خليجي 27 ما شاهدنا أبو أحمد اللاعب الأوحد أو اللاعب النجم اللي مثل ما كنا نشاهده في يعني مسابقات سابقة. لكن اليوم أغلب المواجهات أو المنتخبات قاعد تلعب بشكل جماعي وتعتمد على يعني الاستحواذ والتنظيم الدفاعي والتحولات، وبالتالي ما في شيء يعني واضح بالنسبة إلى المنتخبات اللي شاركت إن هناك نجم تقدر تقول عنه هو هداف الفريق أو إنه نجم البطولة.
0: يعني اللجنة اللي بتختار أفضل لاعب في البطولة بتواجه صعوبات في الأمور متقاربة.
2: ممكن. طيب. ممكن راح يحسن ممكن في المواجهة الأخيرة أعتقد يعني طيب. خصوصا يعني حتى هدافين البطولة اللي متجاوز يمكن 3 أهداف أتوقع يعني.
0: أكيد الرواحي لاعب المنتخب العماني حتى الآن هو متصدر لقائمة الهدافين، وعاد مهددة هذه عندنا فراس من جهة وأيضا عدد من لاعبين المنتخب الإماراتي. الحقيقة عندنا عثمان كمارا وعندنا علي صالح ونيكولاس خمينيز. طيب نروح فاصل أخير ونعود لكم في تيكي تاكا.
8: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. تيكي تاكا على جدة FM.
0: حياكم الله مستمعينا في الجزء الأخير من تيكي تاكا. المباراة التي ننتظرها ستكون يوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عند 9 مساء، نهائي كأس خليجي 27 خليج الديار العربية بين منتخبين. مهندس محمد، المنتخب السعودي الذي اضطر للمحاولات على مدى 120 دقيقة وتحمل ضغط ركلات الترجيح في مواجهة المنتخب الإماراتي الذي حسمها خلال 90 دقيقة، كيف تأثير الجهد البدني والجهد الضغط الذهني والضغط البدني في مباراة الحقيقة على بعد احنا على بعد يمكن 48 او 50 ساعة منها؟
1: والله يا ابو احمد شوف، بالتاكيد حيكون فيها جهد بدني كبير، ولكن قلت لك انا يعني ما يميز المنتخب السعودي هو عملية التدوير اللي قاعد تصير، والمنتخب الاماراتي بالتاكيد حيكون مجهود كبير بالنسبة للاعبين. لكن بالاول والاخير ما يعني الفريق اللي يكون متماسك من بداية المباراة نهايتها بالتأكيد هو اللي حيكون يعني حتكون يعني أو يرجح الكفة، والفريق والمهاجمين اللي يستغلون أنصاف الفرص بالتأكيد يعني حيكون لهم يعني أتكلم يعني لهم حضور في هذه المباراة. لذلك مباراة زي مباريات النهائيات هذه أنا أعتقد أن المنتخب السعودي معتاد كثير على النهائيات لسنوات طويلة، في خبرة كبيرة في التعامل معها، خاصة أنها على أرض المملكة العربية السعودية وبين جمهور المنتخب السعودي. ولذلك أنا أعتقد أنه مهم جدا حقيقة من جميع أتكلم اللاعبين بأنهم هذه فرصة كبيرة بأن المنتخب السعودي يسعد جماهيره، يعطي كل لاعب، يعطي ما نقول إحنا، يعطي ما لديه، يكون عطاءه مضاعف، لأنه بعد هذه المباراة يعني حتكون الفرحة فرحة عارمة وكبيرة جدا بالنسبة للمنتخب السعودي، وحتؤكد عودة المنتخب السعودي حقيقة لشخصيته، لقيمته، لمكانته على المستوى، حتى ليس على المستوى الخليجي فقط بل على المستوى الآسيوي. فلذلك أنا أعتقد فرصة اليوم حنا عندنا وجوه جديدة، يعني عدد كبير من وجوه جديدة اللي اليوم تمثل المنتخب السعودي ما لها إلا يمكن سنة سنتين بالكثير، ولذلك هؤلاء اللاعبين فرصتهم بأنهم يعني يكتبون أنفسهم بماء الذهب حقيقة لمسيرة وطن. فلذلك أنا أعتقد أنه هذا شيء ما أعتقد أنه من السهولة أنه يفرط فيها أي لاعب يعني يصل لهذه المرحلة. فأنا أعتقد الحمل بالتأكيد حيكون على لاعبين المنتخب السعودي حمل كبير، ولكنهم قادرين بأنهم بإذن الله تعالى أنهم يعني يحققون المطلوب منهم، خاصة أنه ما يعني لو جينا قضية التعب والإرهاق وضغط مباريات، انك مو انت الوحيد، حتى المنتخب تكلم الاماراتي عنده نفس الاشكاليه. ولذلك صحيح احنا لعبنا 120 دقيقه، لكن بالاول والاخير اللاعب متعود على هذا الرتم، متعود على هذا الضغط. لا ننسى احنا ان الدوري السعودي دوري قوي، دوري سريع، دوري يعني في لاعبين نخبه من لاعبين العالم موجودين في الدوري السعودي. فلذلك هذا يعني يعطي بالعكس أفضلية للاعبين المنتخب السعودي بأنهم قادرين، بأنهم يعني يستطيعون الوصول إلى مرمى المنتخب الإماراتي. وأنا أعتقد أن دونيس بالتأكيد لديه الآن 4 مباريات تتكلم يعني للمنتخب الإماراتي، حيعرف كل مكان من القوة ومكان من الضعف، ولذلك أنا أعتقد أنه قادر بإذن الله تعالى على وضع التكتيك اللي يساعد لاعبينه على الفوز باللقب.
0: على ذكر هذا، مساعدي أو بعض مساعدين دونيس كانوا حاضرين لمواجهة المنتخب الإماراتي أمام المنتخب العماني، أكيد أنهم سجلوا أشياء تهم دونيس التعامل معها. أنا بروح لمسألة آخر جزئية عندي معك منير، مثل ما ذكر مهندس محمد مسألة اللاعبين لحضورهم، هذا قد يكون هو الحضور الأول على مستوى النهائيات مع المنتخب، مشاركة مع المنتخب. منتخبنا بعد 3 ألقاب حققها على مستوى هذه البطولة الخليجية، كل تلك الألقاب حققها عندما كانت بنظام الدوري، هذه أول نهائي يخوض منتخبنا بنظام المباراة النهائية مع لاعبين أيضا غالبهم لهم حضور أول، يمكن أو بعضهم لهم حضور أول في مثل هذه النهائيات مع المنتخب. كيف يعني عندك على مسألة التعامل الذهني مع مباراة نهائية مع المنتخب، آمال كبيرة، مدرج داعم الحقيقة، حضر أكثر من 50,000 أو 51,000 في المباراة نصف النهائي، متوقع أقول متوقع عن ثقة أنه ستمتلئ جنبات مدرجات مدينة الملك عبدالله الرياضية في النهائي.
2: أبو أحمد ما خفيك، يعني أمور كثيرة حنا كسرناها في بطولة الخليج، عاندتنا كثير بطولة الخليج، بالرغم أن المنتخب السعودي يمكن هو أكثر منتخب كان
0: هذا سادس نهائي لمنتخبنا،
2: يعني سادس نهائي تتكلم، يمكن المنتخب السعودي لو حقق 6 ألقاب هذه اليوم ممكن المنتخب السعودي ينافس بشكل كبير المنتخب الكويتي اللي توج ب10 ألقاب من بطولة الخليج. أبو أحمد، الشيء المهم بالنسبة للمنتخب السعودي في هذه المباراة كسر الحاجز هذا، والحمد لله رب العالمين المنتخب السعودي من 2000 وطبعا 2000 وأعتقد لا 1994 استطاع المنتخب السعودي كسر هذا الحاجز في أرض الإمارات، وبالتالي استطاع من خلال تلك البطولة الحصول على أول بطولة، وبالتالي كانت أرض خير على السعوديين. وبعد ذلك في 96 حققنا كأس آسيا. اليوم تقريبا المشهد يحضر أمامنا بتقريبا نفس السيناريو، لكن اليوم المشهد أن احنا أمام المنتخب الإماراتي اللي راح نقابله بصورة مختلفة تماما، وبالتالي هذه المباراة ممكن تنقل المنتخب السعودي إلى مرحلة جديدة، ألا وهي كسر حاجز النهائيات وبالتالي تحقيق البطولة، وتجهيز المنتخب السعودي بشكل كبير إلى بطولة كأس آسيا اللي راح تقام إن شاء الله في يناير القادم.
0: كل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله، يتعاملوا اللاعبين والأجهزة الفنية مع هالأمر بما يستحق، عندنا ثقة عالية الحقيقة فيهم بعد ما قدموا. كل الشكر والتقدير لكم مستمعينا، كل الشكر والتقدير أيضا لضيفينا في إطوال هذه الحلقة، الزميل منير الخاتم الناقد الرياضي والمهندس محمد السراح الناقد الرياضي. شكر لكم، نلقاكم على خير، بالتوفيق لمنتخبنا.
9: تيكي تاكا على جدة اف ام، ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.

تملك هذه القوة؟ ببساطة، حاسة الشم عندها طريق مميز داخل الدماغ. لما نشم رائحة، تبدأ الإشارات العصبية رحلتها في الدماغ عبر البصلة الشمية. والشيء المميز في حاسة الشم إن المناطق اللي تعالج الروائح مرتبطة بشكل وثيق بمناطق لها علاقة بالذاكرة والمشاعر، ومنها الحصين اللي له دور مهم في الذاكرة، واللوزة الدماغية اللي لها دور مهم في معالجة المشاعر. وهنا يختلف الشم عن كثير من الحواس الثانية. المعلومات البصرية والسمعية عادة تمر في البداية بمحطة في الدماغ اسمها المهاد، قبل ما توصل لبعض مناطق الذاكرة والمشاعر. أما مسار الشم فعند اتصال أقرب وأكثر مباشرة بهذه المناطق، وهذا واحد من الأسباب اللي ممكن يفسر ليش الرائحة أحياناً ما تذكرنا بالمعلومة فقط، ولكن ترجع معاها الشعور نفسه. يعني ممكن تشم عطر كانت تستخدمه والدتك زمان، وفجأة ما تتذكر العطر وبس، تتذكر البيت والغرفة ووقت معين، ويمكن حتى إحساس الأمان أو الحنين اللي كان مرتبط بهذه الفترة، كأنه الرائحة فتحت باب كامل للذكرى. وهذه الظاهرة معروفة في أبحاث الذاكرة باسم براوست فينومينون أو ظاهرة براوست. هذه الظاهرة سميت بهذا الاسم نسبة للكاتب الفرنسي مارسيل براوست، اللي وصف في إحدى رواياته كيف طعم ورائحة قطعة كيك صغيرة رجعت له فجأة ذكريات كاملة من الطفولة. وبعدين صار الاسم يستخدم لوصف الذكريات اللي تظهر فجأة بسبب الرائحة أو الطعم. الباحثون كمان لقوا شيء مثير: الذكريات اللي تستدعيها الروائح تميل في كثير من الدراسات إلى إنها تكون أكثر عاطفية وحيوية، ولقوا إنه الذكريات اللي ترجع بسبب الروائح أحياناً ترجع بينا لفترات أبكر من حياتنا مقارنة بذكريات نسترجعها بسبب الكلمات أو الصور. يعني رائحة معينة ممكن فجأة ترجعك للطفولة، حتى لو كان هذا الموقف ما خطر على بالك من سنوات طويلة. وهذا واحد من الأشياء المميزة في الذاكرة المرتبطة بالشم، إنه الرائحة أحياناً ما تذكرك فقط بالشيء اللي صار، ولكن ترجعك لفترة كاملة من حياتك كنت تقريباً ناسي تفاصيلها. طيب ليش بعض الروائح تظل مرتبطة بذكرى معينة طول العمر؟ لأن دماغنا يتعلم الارتباطات. إذا شميت رائحة معينة في لحظة مهمة أو عاطفية، ممكن تتخزن الرائحة مع بقية تفاصيل الموقف، وبعد سنوات لما تشم نفس الرائحة أو شيء قريب منها تصير كأنها مفتاح يعيد تشغيل شبكة كاملة من الذكريات والمشاعر. والغريب كمان إنه هذا الشيء ما يكون دائماً تحت سيطرتنا. أنت غالباً ما تقول لنفسك الآن أبغى أتذكر موقف من سنة 1998، لكن الرائحة تيجي فجأة والذكرى تيجي معاها بدون استئذان. وهذا يفسر ليش بعض الروائح تكون بالنسبة لشخص عادية جداً، وبالنسبة لشخص ثاني مؤثرة بشكل كبير. رائحة مستشفى مثلاً ممكن تكون عادية عند شخص، لكن لشخص ثاني ترتبط بفترة قوية جداً من حياته، لأنه المعنى مو موجود في الرائحة نفسها، ولكن موجود في الشيء اللي ارتبطت فيه داخل ذاكرتك. وعشان كده المرة الجاية اللي تشم رائحة وفجأة ترجع لك ذكرى ما خطرت على بالك من سنين، لا تستغرب، لأنه دماغك ببساطة لقى المفتاح اللي كان مربوط بهذه الذكرى.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ريشة.
2: ابتع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: تشغل فيلم عربي قديم وتلاحظ خطوط تمر على الشاشة وصورة تهتز وصوت غير واضح، وبعد فترة تشوف نسخة ثانية من نفس الفيلم وتكتشف تفاصيل في الوجه والملابس والديكور ما كانت واضحة أبدا. طيب إيش اللي حصل؟ أكيد ترميم الأفلام. البداية تكون بالبحث عن المواد الموجودة للفيلم، وين النسخ الأصلية، وهل بقيت كاملة، وهل توجد نسخ ثانية في أرشيف مختلف. وهنا معلومة مهمة، النسخ الموجودة في نفس الفيلم ممكن تختلف، نسخة ناقص منها مشهد وثانية فيها تلف وثالثة صوتها أفضل. عشان كذا فريق الترميم يفحص المواد ويقارن بينها قبل ما يبدأ. أحيانا يحتاج يجمع أجزاء من أكثر من مصدر عشان يوصل لأقرب نسخة ممكنة من العمل الأصلي. بعد اختيار المادة المناسبة تفحص وتجهز، ثم تحول الصورة إلى ملفات رقمية باستخدام أجهزة مسح مخصصة للأفلام. وهنا يبدأ شغل يحتاج دقة وصبر. الخدوش والأتربة واهتزاز الصورة والتغييرات غير المرغوبة في الإضاءة كلها مشاكل تحتاج معالجة، والبرامج تساعد، لكن لازم في عين بشرية تراجع النتيجة، لأن الخط اللي ظهر في الصورة ممكن يكون خدش وممكن يكون جزء من الملابس أو الديكور، ولو المعالجة بالغت في التنظيف ممكن تخفي تفاصيل حقيقية من المشهد. وهذا يقودنا لسؤال مهم، هل المفروض الفيلم القديم بعد الترميم يصير شكله زي الفيلم اللي صور اليوم؟ المطلوب نحافظ على شكل العمل ونصلح الضرر اللي أصابه. حبيبات الصورة مثلا جزء من طبيعة التصوير على شريط الفيلم، والتخلص منها بشكل مبالغ فيه ممكن يغير ملمس الصورة. والصوت كمان ليه شغل مستقل، يراجع التسجيل وتخفف العيوب زي الضوضاء مع الانتباه إلى وضوح الحوار والموسيقى. التنظيف الزائد ممكن يأثر على نبرة صوت الممثل أو يضعف تفاصيل آلة موسيقية. ومن الأمثلة العربية فيلم المومياء للمخرج شادي عبد السلام، المنتج عام 1969، واللي جرى ترميمه سنة 2009، واستخدمت في ترميمه أصول الصورة والصوت المحفوظة في المركز المصري للأفلام. هذا المثال يوضح قيمة الاحتفاظ بالأصول. وجود المادة الأصلية يعطي فريق الترميم فرصة أفضل لاستعادة التفاصيل. وبعد انتهاء العمل تراجع الصورة والصوت معا وتحفظ النسخة وموادها بطريقة تساعد على استمرارها للمستقبل. فالفيلم القديم يحمل أكثر من حكاية، يحمل شكل الشوارع وطريقة اللبس ولهجات الناس وأساليب التمثيل والتصوير في زمنه، ولما يرجع واضح أمامنا يصير أسهل نلاحظ جماليته ونفهم اختيارات صناعه. أكيد المرة الجاية لما تشوف فيها عبارة نسخة مرممة تذكر إن وراها رحلة بحث وفحص ومقارنة عشان توصل لك الحكاية بأفضل صورة ممكنة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
3: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
4: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.
5: في كثير من الأحيان لا نقول نعم لأننا نريد، بل لأننا نخشى أن نقول لا. نخشى أن نغضب شخصاً نحبه، أو نخيب توقعات من حولنا، أو نظهر بصورة الشخص غير المتعاون، فنوافق رغم ضيق الوقت، ونعد رغم قلة القدرة، ونحمل فوق طاقتنا، ثم ندفع الثمن من راحتنا ووقتنا، وربما من علاقتنا بأنفسنا. لكن هل قول لا يعني أننا أنانيون؟ وهل الموافقة على كل شيء تجعلنا أكثر لطفا أم أكثر إرهاقا؟ ولماذا نشعر أحيانا بالحرج عندما نريد أن نقول لا؟ هل نخاف أن يغضب الآخرون؟ هل نعتقد أن رفض طلب ما يجعلنا أشخاصا غير متعاونين؟ وكم مرة وافقنا على أمر لا نستطيع القيام به فقط لأننا لم نعرف كيف نرفض؟ قد يطلب منا شخصا وقتا لا نملكه، أو يطلب منا خدمة ونحن مرهقون، أو يضع علينا مسؤولية إضافية لا نستطيع تحملها، فنقول حاضر ثم نعود ونشعر بالضغط والندم. المشكلة ليست في مساعدة الآخرين، فالتعاون قيمة جميلة، لكن التعاون لا يعني أن نقول نعم لكل شيء، ولا يعني أن ننسى احتياجاتنا وحدودنا حتى نرضي الجميع. أحيانا تكون كلمة لا الصادقة أفضل من كلمة نعم التي نعجز عن الالتزام بها، والرفض المحترم لا يحتاج إلى قسوة. يمكن أن نقول أعتذر لا أستطيع في الوقت الحالي، أو أتمنى أن أساعدك لكن لدي التزامات لا تسمح لي. بهذه الطريقة نحافظ على احترامنا للآخر، ونكون واضحين مع أنفسنا في الوقت نفسه. ومن المهم أيضا أن نتعلم ألا نأخذ كل رفض على أنه إساءة شخصية، فكما نملك حق الاعتذار عن بعض الطلبات، يملك الآخرون الحق نفسه.

0: دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. قبل أن توافق، اسأل نفسك: هل أستطيع فعلاً؟ لا تعطي وعداً لا تستطيع الالتزام به. إذا احتجت إلى الرفض، كن واضحاً ومحترماً، ولا تشعر بالذنب لمجرد أنك وضعت حداً صحياً لوقتك أو طاقتك. تذكر، ليس من الممكن أن ترضي الجميع، ومحاولة إرضاء الجميع قد تجعل الإنسان يعيش بعيداً عن احتياجاته الحقيقية. قل نعم عندما تستطيع، وقل لا عندما تحتاج، لكن اجعل الاثنين صادقين ومحترمين، فالوضوح ليس قسوة، والحدود ليست أنانية. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.

0: الخمسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
1: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً الثامنة مساءً على جدة FM.
5: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر.

عنه. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.

0: الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها. لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
5: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: خلاصة.
2: تعيش رهينة قلق المستقبل أو ذكريات الماضي، وتكتشف أن حياتك الحقيقية تضيع منك وأنت غائب عن الحاضر؟ الجواب يطرحه إيكهارت تولي.

0: في كتابه الملهم قوة الآن، نجاتك الحقيقية وقوتك كمينة حصريا في اللحظة التي تعيشها الآن. السر الذي يركز عليه كتاب قوة الآن يكمن في مراقبة أفكارك دون التفاعل معها والتحرر من سجن العقل المستمر. تذكر، اللحظة الحالية هي كل ما تملك حقا، وهو الدرس الأخلد في كتاب قوة الآن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
5: أكيد استوديو 20 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، مساء الخير، مساء السعادة، ومساء الأخبار الحلوة.
6: مساء الخير، أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام. هذا أثير إذاعتكم جدة اف ام، وإحنا معكم في استوديو 20
5: كل يوم معاكم على مدى ساعتين كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا.
6: رحب فيكم من داخل الاستديو، أنا خالد مستور، وهنا مريم العمري.
5: أيضا لكم تحيات زميلتنا ريهام قبوري.
6: في الإخراج المبتسم دائما سلطان محياوي.
5: يا هلا وسهلا، ومساء الأنوار، ومساء السعادة، ومساءاتك جميلة خالد.
6: ومساءك إن شاء الله. يا هلا وسهلا فيك مريم وكل المستمعين. يعني سعيدين اليوم راجعين في بداية الأسبوع، ساعتين إن شاء الله جميلة بحول الله تعالى.
5: إن شاء الله، ونتمنى لكم أسبوع كله خير وإنجازات وأخبار حلوة، وكونوا معنا على مدى الساعتين.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا وحياكم الله من جديد. هذا استوديو 20. خلونا نروح وياكم الى يعني الحوار اللي راح نتكلم فيه اليوم وناخذ نعطي. بصراحه موضوع جميل جدا. اشكرك مريم.
1: العفو.
0: يلامس مشاعرنا، يلامس يومنا
1: جدا.
0: اي والله يلامس جهدنا. خلونا نعرف شو الموضوع ونتكلم فيه يلا.
1: طيب، موضوع اليوم في فقرة بالأغلبية حقيقي كلنا يعنينا بدون استثناء، فهو يهمكم. عشان كده لازم نسمع اليوم آراءكم، لازم نسمع وجهة نظركم وكمان مشاركاتكم وخبرتكم وتجاربكم، كل شيء يخص هذا الموضوع. فقرة بالأغلبية اليوم بتكلم عن نظام الحضور والانصراف. كيف؟ يعني هل وجودنا إحنا في مقر العمل 8 ساعات، يعني أنا بتكلم عن الستاندر، تمام، هو فعلا مقياس للإنتاجية، ولا ممكن موظف ينجز في 5 ساعات أكثر من موظف جلس على مكتبه 8 ساعات؟ وفي نفس الوقت لو تركنا الموضوع بالكامل على الإنجاز، هل كلنا راح نكون منضبطين، ولا ممكن نكتشف إنه الحضور والانصراف هو اللي كان منظم يومنا من الأساس؟
0: الله، والله موضوع 8 ساعات هذه أتوقع أنه فيها أخذ وعطى صراحة كثير. مريم، هل هو مقياس الإنتاجية؟ ما أتوقع، ولكن هل هو مفيد الواحد ينتج أنه يقعد على مكتبة 8 ساعات؟ يعني تحسي موضوع محير شوي.
1: صح.
0: بس تخيلي اليوم جيتك قلت لك شوف أنا بخليك تطلع دوامك بدأ الساعة 9، بدل ما أطلع الساعة 5-6 بخليك تطلع الساعة 3 إذا أنجزت.
1: اوكي والله حيحرق الشغل حرق،
0: حينجز، تصير الانتاجيه اكثر من الالات.
1: طبعا اكيد
0: فاي بيكون الموضوع في حوافز، لكن ما ادري، في جهات لا والله تقيس الانتاجيه بوجودك، في جهات يعني مثلا ما تشوف شغلك، تشوف بس حضورك وانصرافك.
1: صحيح.
0: قيمك عليها ايش سويت ما سويت في العمل، عاد راجع لك هذا.
1: صح، لانه فعلا ممكن موظف يضل في العمل وقت طويل وساعات طويله بس الانتاجيه ممكن تكون صفر أو أقل من المتوقع، وممكن شخص ثاني يكون عدد ساعات أقل بس بيعطيك إنتاجية في النهاية. اليوم إحنا نتكلم عن نظام الحضور والانصراف، هل أنتم مع نظام الحضور إنه أهم شيء إنك أنت تكون موجود في موجود في دوامك، في يعني البصمة زي ما يقولوا on time وتطلع on time،
0: ها؟
1: ولا شايفين إنه الإنتاجية أحسن، يعني الإنتاجية هي اللي تحدد هذا الشخص، يعني إنتاجيتنا اليوم بتزيد لأنه عندنا حرية ممكن تكون أكبر، ولا والله بتقل ويقول إنه والله it's okay خلاص ما حد، يعني وقت ما أجي وقت ما أروح. هل نظام الحضور والانصراف هو اللي قاعد يضبطنا إحنا؟ يعني بدونه ممكن إحنا نضيع، ما في مسؤولية،
0: ممكن
1: في أسئلة كثير صراحة.
0: يرجع للعوامل الكثيرة، منها شخصية يعني الموظف نفسه، لكن اليوم هذا موضوعنا، نظام الحضور والانصراف، هل ممكن يضبط حتى الانتاجية، يضبط العمل، يضبط الشغل، ولا إذا كان في مرونة أنت ممكن تشوف نفسك يعني منتج أكثر، ودك أنت بس يعني ما حد أعطاك الفرصة، اللي بيشوفون انتاجية ما قد شافوها.
1: صح. طيب هذا هو موضوعنا اليوم، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة حتى لو شاركتوا قبل كده، وكمان 012-647-7154 012-649-5154.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن. أكيد أنتم معانا في استديو 20، وفقرة بالأغلبية اليوم تقول بنتكلم عن نظام الحضور والانصراف. هل وجودنا في مقر العمل 8 ساعات هو فعلا يعد مقياس للإنتاجية، ولا ممكن موظف ينجز في 5 ساعات أكثر من موظف جلس على مكتبه 8 ساعات؟ يعني وفي نفس الوقت لو تركنا الموضوع بالكامل على الإنجاز، هل كلنا راح نكون منضبطين، ولا ممكن نكتشف أن الحضور والانصراف هو اللي كان منظم يومنا من الأساس؟ لو اختفى نظام الحضور والانصراف تماما وصارت علاقتك بالعمل قائمة على جملة واحدة فقط، سلم شغلك في موعده، إيش تتوقع ويصير؟
3: يلا خلونا نشوف إذا كان يعني أنت ممكن تتغير بفكرتك في العمل وتنجز أسرع، ولا تحس 8 ساعات أريح بالنسبة لك بدل ما تضغط نفسك في ساعات معينة. حياكم الله على 012-64-771-54.
2: طيب معنا باسم، هلا وسهلا يا باسم.
4: هلا مريم، كيفك؟
2: أنا تمام، أنت كيف حالك؟
4: الحمد لله.
2: من فين تكلمني يا باسم؟
4: من عرعر.
2: هلا وسهلا ومرحبا، تفضل.
3: ما شاء الله،
4: خلنا نرحب بكم أول.
3: يا مرحبا، وبعدين
4: عشان بدل ما أنسى. مساء النواتج الأفضل مع مواهب أقدر، على مع خالد ومريم وريهام والمخرج سلطان، على هوا جدة FM طوابنا أحلى.
2: يا سلام، إيش الكلمات الحلوة هذه؟
3: جميل والله. من يوم
4: بال29.
2: أنت كنت من مستمعي 29 طبعا.
4: أيوة
2: أكيد.
4: لا بس أنا شاطر كمان.
2: لا برافو عليك طبعا. أكيد عشان أنت كمان شاطر، يعني هذا الأساس يعني. طيب قل لي، برافو يا باسم. طب قل لي باسم، اليوم إيش رأيك في الأغلبية؟ هل أنت مع الشخص إنه يكون يعني مع نظام الحضور والانصراف، ولازم يكون في نظام يعني يضبط هذه العملية، ولا والله أنا مع الإنتاجية إنه أسلم شغلي وباقي اليوم يكون فري وأموري تمام؟
4: هو شوفي، أنا اشتغلت واجتمعت مع ناس أشكال والوان،
2: تمام،
4: أشوف اثنينهم صح.
2: يا سلام. طب إيش المقياس عشان نقول الاثنين صح؟ على إيش يعتمدوا؟
4: الأمانة.
2: الأمانة.
4: أيوة. إذا الواحد أعطى الشيء حقه، يعني هذا تعتبر أمانة.
2: صح.
4: ساعة واحدة ممكن أحسن من 8 ساعات.
2: إذا اشتغل بأمانة وزمة وضمير.
4: أيوة، عشان كذا أنا ألفت ما شو اسمه مساء النواتج الأجمل مع مواهب أقدر.
2: أوكي.
4: أنا ألفت على الموضوع.
2: يعني المقدمة مرتبطة مع رأيك.
4: أيوة.
2: حبيت. تمام.
4: كل ما كان الناتج أجمل، يعني صب الموضوع، واللي سواها هو أقدر، يعني فاهم الشغل. مو شرط تربطيه بحضور 8 ساعات.
2: أوكي. طيب أنت مع الإنتاجية. أنت مع الإنتاجية والأمانة. أوكي.
4: أيوة، هذا أفضل حاجة.
2: تمام.
4: لأن ساعة 8 ساعات ما تفرق، لأنه سوى الشيء، وعلى حسب كمان نوع الإنتاج.
2: تمام.
4: يعني زي مندوب التسويق ما ممكن يبيع بساعة، المفروض يوصل القيمة المعينة في خلال 8 ساعات.
2: صح. صحيح. تمام. وعلى حسب مجال العمل كمان. ماشي. أيوة. يا باسم، شكرا لك، وليلتك سعيدة.
4: وليلتكم سعيدة.
2: باي باي. هلا.
3: طيب نشكره. مين بعد اليوم نسمع صوت الجميل مازن. أهلا وسهلا
5: يا حبيبي، حياك الله ويا مساء الأنوار عليك يا أبو فيصل وعلى نجمتنا مريم وعلى سعد سلطان المحياوي وعلى رهام، حياكم الله.
3: الله يطول بعمرك، حياك الله.
5: هلا هلا هلا حبيبي. بالنسبة للموضوع،
3: أي نعم،
5: أنا شايف 8 ساعات تكون أفضل.
3: 8 ساعات أفضل ليش؟
5: لأنه فيه إنتاجية أسرع أبو فيصل، لأنك دائما تكون حرك أكثر في 8 ساعات. لكن لما تكون حضوري، نظام الحضور نظام ما تكون موجود، هذه حتكون مو كل مرة واحدة، يعني حيكون الطلعات كثيرة والاستعدادات كثيرة ما هي حلوة. لكن لما تكون انت في 8 ساعات يكون أفضل، يكون أريح لك.
3: أي طيب، يمكن في موظفين يعني يقدرون، عرفت، وعندهم إمكانية إنه يخلصون أمورهم يمشون، ما أنت تبغاهم يجلسون في المكتب يا مازن.
5: أفضل، لأنه أنت نظام الاستئذان حيكون زايد كثير عليك وحيكون الضغط عليك أنت في الأول والأخير.
2: يعني هو شايف أنه مازن 8 ساعات تجلسها في العمل وتأدي اللي عليك وخلاص.
5: إيوه، لأنه أنا مثلا لما أنا مثلا أخرج أحط الضغط على باقي زملائي صحابة.
3: لما يكون عمل تشاركي يعني.
5: إيه، يعني لما يكون مثلاً أنت تشارك زملائك في العمل، يكون الضغط عليك أنت عليهم.
3: لا بس هذا يرجع للإدارة في توزيع المهام، يعني أي ما يصير. أنا يعني عشان أنا فلان كويس أمشيه وخلي زملائي يشيلون شغله.
2: لا طبعا، أي لا
5: يشيلون الشيلة كلها. لا
2: لا لا لا، أكيد الإدارة بيكون في تنظيم للعمل وترتيب وتوزيع للعمل بشكل جيد. لكن كمان يعني في رأي كمان قاعد يقول، يعني أنا أتمنى إنه الناس يعني أو عملي يقيمني على جودة شغلي والتزامي مش على عدد الساعات اللي أكون أنا موجود فيها.
5: أكيد طبعا، أنا أتعب وأشتغل والباقي على الإدارة هي اللي تقيم. يا مريم أنا مالي علاقة.
2: أيوه بس مش على عدد الساعات.
5: لا مو على عدد الساعات.
2: طب يعني أنت كده غيرت رأيك.
5: تسحبتيني. طيب يا مريم.
2: أنا عرفتكم، أنا فهمتكم والله. أنت الآن، أنا والله ما عرفت لك يا مازن، دحين أنت مع الحضور والانصراف ولا مع الإنتاجية؟
5: الانتاجية.
2: عشان أكتب عندي أنا
5: الإنتاجية.
2: أوكي تمام يا مازن، أعطيك العافية، ليلتك سعيدة.
5: عافيك.
2: هلا وسهلا. هلا والله. يعني الكل قاعد يقول الإنتاجية صراحة. يعني أنت بلا تحاسبني إنه والله أنا أضلت 8 ساعات وممكن يكون إنتاجيتي صفر، حاسبني على الإنتاجية، مدى جودة عملي، مدى إنتاجي، مدى إنجازي للعمل.
3: بعدين ولقطة بكلامك مريم، الحافز مهم يوم أكلم موظف إنه يسوي وأعطيك يعني في المقابل. حتى لو إنه مثلا خليه يطلع من الدوام، ترى حلوة يعني.
2: ترى والله تصدق إنه النص ساعة تفرق، مش الساعة، النص ساعة لو طلعت الموظف قبل ما يخلص، بس يكون بشرط إنه منجز دوامه شغله ومنهي أعماله والواجبات اللي عليه 100%.
3: أي مخلص 100%.
2: مش انه والله كده يعني هو تارك الشغل وطالع، لا اكيد هذه ما حد يرضاها ابدا، لكن يكون مخلص عمله وشغله خلاص. النص ساعة دي تفرق معاه ترى.
3: اي بالضبط. طيب يلا قولوا لنا اعزائنا الموظفين، 8 ساعات خليك منضبط ولا يعني
2: الانتاجية؟
3: اي الانتاجية ممكن تروح لها اكثر.
2: تمام،
3: فاصل ونواصل معكم في استوديو 20. يلا

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج

قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اكيد انتم بتسمعوا استديو 20، وخلينا نروح لفقره خذ العلم على طول. في عندنا علوم مره كثيره تهمكم وتهم الشباب طبعا. اليوم نتكلم عن مهن الفضاء. تخيلوا انه مهن الفضاء ليست لرواد الفضاء فقط.
1: الله ايش صارت؟ لا قولي لنا.
0: لا والله كنت تقول لا وتفضل.
1: يعني هي يعني اليوم تخيلي انه تتيح أكاديمية الفضاء التابعة لوكالة الفضاء السعودي سلسلة دورات مجانية خلال اكتوبر،
0: تمام،
1: تستهدف طلاب السنة الأخيرة والخريجين الجدد والمهنيين. يعني مديني اخذ دورة في
0: يمديك
1: الفضاء؟
0: يمديك. بكره نقول لك رائد الفضاء خالد مستور،
1: الله،
0: ورائد الفضاء سلطان محي، كلنا نصير رواد فضاء يعني.
1: يا سلام.
0: تمام. اليوم أكاديمية الفضاء بتتيح أو تستهدف طلاب السنة الأخيرة زي ما قال خالد، والخريجين الجدد والمهنيين، ومنها قانون الفضاء راح يكون من 6-7 أكتوبر عن بعد. تمام. اقتصاديات الفضاء راح تكون 11-12 أكتوبر كمان عن بعد. الأمن السيبراني لأنظمة الفضاء راح تكون 18-19 أكتوبر عن بعد. وعلم بيانات الفضاء والذكاء الاصطناعي 20-21 أكتوبر عن بعد. وتطوير برمجيات الفضاء 25-26 أكتوبر حضوريا في الرياض.
1: الله. طبعا الدورات باللغة الإنجليزية، التسجيل متاح من الصفحة الرسمية اكتب أكاديمية الفضاء، طلع لك كل التفاصيل.
0: يا سلام.
1: طبعا ليش يهم الشباب هالخبر؟ لأنه يكشف أن قطاع الفضاء يحتاج تخصصات متعددة وليس رواد الفضاء فقط، يعني قانونيين، اقتصاديين، مبرمجين، أكيد طبعا مختصي بيانات، أمن سبراني، الكثير من الوظائف. احنا نعرف الفضاء بس الرواد، يعني
0: أيوة.
1: هذه الصورة النمطية اللي أعطتنا إياها الأفلام.
0: صحيح.
1: قديما أنه تشتغل في الفضاء يعني لازم تكون رائد
0: فضاء،
1: تروح توصل الكوكب الفلاني. لا، هي منظومة كاملة يعني.
0: صح، يعني فيها مبرمجين، فيها اقتصاديين، فيها مختصين، فأنت بإمكانك أنك تروح وتسجل في أحد هذه المسارات. أنا أقدر أسمي اليوم أنه شهر أكتوبر شهر الفضاء صراحة.
1: أيوة.
0: شهر الفضاء، لأنه من أوله لآخره، من يوم 6-26 أكتوبر في مواعيد كلها تقدر تقدم في هذه المسارات، وفي أشياء عن بعد وفي أشياء حضورية في الرياض. يعني بامتياز اليوم شهر أكتوبر هو شهر الفضاء.
1: يا سلام.
0: إن شاء الله فالكم التوفيق
1: يا رب
0: يا رب.
1: وإحنا طموحنا إلى الفضاء فعلا.
0: نعم.
1: مكملين معكم أصدقائنا، نذكركم برقمنا 012-64-7715-54.

اليوم عزيزي الموظف والموظفة، هل أنت يعني متكيف مع دوام 8 ساعات، ولا تحس الدوام لو كان بالإنتاجية متى ما خلصت خلاص ينتهي يومك تحسه أفضل؟ خصوصا الموضوع ممكن يدخل فيه مريم تنظيم لليوم، تقسيم لساعات العمل ويومك بشكل عام. فشاركنا تجربتك في عدد الساعات هذه. حياكم الله على الواتساب 8024442828، تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا على 012-647-7154.

0: طيب معانا عاصم، هلا وسهلا يا عاصم.
1: السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
0: اهلا وسهلا. وعليكم السلام
2: مساكم
0: ورحمة
2: النور،
0: الله.
1: اخباركم طيبين ان شاء الله؟
0: احنا تمام، انت كيف حالك؟
1: والله الحمد لله بخير وعافية، الله يسلمك.
2: الله يقويك، حياك الله يا عاصم.
1: والله الله يحييكم. عندي انا صراحة الانتاجية طبعا رقم واحد، الانتاجية سواء يعني كنت رئيس او مرؤوس، يعني
2: اي
1: اربط ان خلاص اهم شيء المجموعة يعملون تيم واحد، من السقين مرهم بينهم، العمل ماشي، انتهينا خلاص
2: تشوف ان الانتاجية افضل
1: وتمشي الامور.
2: اي بس
1: طبعا اكيد الافضل.
2: في ناس تقول لك لا والله اذا خليناها بالانتاجية زي اخونا مازن يقول لك لا الموظفين بيصير انهم ما بيلتزمون بعملهم كثير، يرمون الشغل على الفلان.
1: يعني.
2: اي
1: طيب، وانا يصير احنا ايش بيننا عهد بيننا وبين المدير، بيننا اتفاق اذا اختل العمل رجعنا دوام، خلينا نعمل دبل عيال. ايوه هي كذا الشغله كذا،
2: صح صح،
1: يعني الامور تمشي. اذكر كان عندنا واحد من المدراء الله يستر عليه يقول كنا كان زي كذا الله يصلحه مره بالثانيه، ثمان ساعات، فكان يقول اذا ما في عمل يا ابني في دوام، اذا ما في عمل في دوام. فهذه الحكمه كان ما كنا مسكينها عليه، لكن
2: يعني يبغاك تشتغل ولا تجلس عاد ما عندك 8 ساعات تخلصها
1: ما فرق. لا هي خلاص العمل ماشي، ما دام العمل ماشي خلاص، اذا اختل العمل لا اذا نرجع احنا للدوام ونرجع للانصراف والحضور والتدقيق في الامور هذه.
2: يا سلام يا سلام حبيبنا، والله شرفتنا بسمع الصوت الجميل والمشاركه الرهيبه.
1: الله يشرف مقدارك،
2: حياك الله يا وسهلا. منطقي كلام، التزمنا كلنا، أهلا وسهلا. بدأ واحد يخرب خلاص يخرب على الجميع، يكون تحت الضغط أصلا.
0: والله تحت الضغط صح، مو من مصلحته أنه يخرب أبدا.
2: لا
0: يعني
2: والله أبدا.
0: طيب مين كمان معانا؟ أفراح يا فروحة، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا مريومة،
0: أهلين حبيبتي، كيف حالك؟
3: والله تمام الحمد لله، أخبارك؟
0: أنا تمام الحمد لله.
3: كيف حالك أستاذ خالد؟
2: بخير الله يطول بعمرك، كيف حالك أختنا؟
3: الحمد لله الحمد لله الله يسلمك.
0: يلا يا فروحة أعطيني رأيك.
3: والله شوفي أنا أقول لك كل ما كانت المرونة موجودة كل ما زادت الإنتاجية. طيب ليش؟
0: سلام.
3: يعني بعض الموظفين سبحان الله تلاقيه يعني بينجز أكثر، تكون عنده الإنتاجية لكن إنجازاته يعني والأشياء اللي بيسويها ما حد يعرف عنها، أو البعض منهم يعني مثلا البعض بيرفضها.
0: تمام، كيف يرفضها يعني؟
3: يعني بيوريهم أعماله وبيوريهم زي كده، ما البعض بيرفضها يعني بيقول لا هذه ما أشوفها إنتاجية وهي إنتاجية ومتعوب عليها.
0: أيوة يعني قصدك لو كان في عمل مرن المتميز حيظهر، والكسلان والمتردد والمتخاذل راح يظهر، والمهمل المتسيب راح يظهر.
3: طيب بس انا اقول لك،
0: لكن تشوفي انه 8 ساعات كده وقت طويل، فما ما بيبين يعني قدرات الاشخاص والناس، يعني يصيروا كلهم زي بعض.
3: لو كانت 5-6 يكون احسن.
0: تمام 6 ساعات حلوه. أيوه. تمام ماشي يا
3: افراح،
0: يعني انت مع الانتاجيه.
3: بالتفصيل.
0: اوكي، وعاصم كمان مع الانتاجيه.
3: صحيح.
0: تمام، شكرا لك يا فروحة، ليلتك سعيدة. هلا وسهلا. طيب عبد الله بركات كمان على الواتساب بيقول مساء السعادة لكم فريق عمل استديو 20، يا هلا وسهلا بك يا عبد الله. يقول أنا مع 8 ساعات، ما أحب أضغط نفسي ب5 ساعات عشان أنجز عملي، لأنه الجسم يحتاج للراحة. عبد الله بركات،
2: يا سلام، شكرا لك يا عبد الله. أي فيها ضغط صراحة، أي فيها ضغط أمانة.
0: صح،
2: فخلونا بعد نشوف رأي ثاني. قول الو.
0: اوكي لسه. طيب اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، كمان ما تنسوا تكتبوا اسماءكم خلف اي مشاركه جديده حتى لو شاركتوا قبل كذا. اتصال. الو.
4: السلام عليكم.
0: اهلين يا عمار.
4: هلا حياك استاذه مريم.
0: اهلين، كيف حالك؟
4: تمام والله الحمد لله، كيفك انت؟
0: الحمد لله تمام.
2: هلا الله يحييك.
4: تكبر علينا انت.
2: مين؟
4: صاير تكبر علينا
2: ليه؟ اعوذ بالله، ليه؟
4: والله صاير عملة صعبة ما نوصل لك.
2: لا يا حبيبنا بالعكس، انا اللي اتشرف سمع صوتكم وانه نتكلم معاكم.

0: حبيبي حبيبي ليش.
1: الله يخليك طول بعمرك إن شاء الله. طيب قل لنا، ها أنت تشتغل فترات طويلة؟
0: لا أنا مع الدوام، مع ساعات الدوام.
1: مع ساعات الدوام؟
0: إيه.
1: اشرحوا لنا يا جماعة ليش تبغوا تقعدون في الدوام؟
0: لا ساعة، لا أنا سؤالي الرئيس، أنا والله ساعات الدوام حتى لو برؤوش على قوله ساعات الدوام، لأنه الإنتاجية هذه على حسب الإنتاجية ممكن تسبب لك قلة الجودة وأخطاء.
1: ممكن.
0: إيه لأنه الواحد هنا يقول لك إيش، أنا بتخرج بسرعة اليوم عندي ده بسوي الإنتاجية بسرعة وما ما ما تجي مزبوط، ممكن يغلط، ممكن يلخبط ده عشان يبغى يتخرج يكون باله مشغول يبغى يلحق بسرعة.
1: لا بس يعني لكن... شوف العمل ما يخلى من الجودة. يعني خليني أعطيك مثال، اليوم في عندك 60 أوردر و60 طلبة وعميل أيا كان، انت بالعاده تخلصهم من 9 لين 5 من 9 لين 6 في الوقت هذه، واليوم تبغى تخلص يعني خلاص العمل هذا كامل، فقلت لموظفينك اذا خلصتم بدري طلعون على الساعه 2 او الساعه 3 وخلصوا لك الملف كامل.
0: ها لا انت قصدك على طول ولا
1: لا؟ يعني جاك في يوم كذا، جاك بشكل مستمر تجربه؟
0: اذا في يوم، لا اذا في يوم واحد مثلا ما في شغل ممكن يوم يومين ايوه، اما انه على طول ترى
2: تختلف. يمكن يكون في ساعات مرينة
1: يعني
2: هو الدوام المرن،
0: انت طالع لا انت حط نفسك الامر انت دحين خلاص انت ما انت مجبره الدوام تمام، انت مثلا تجي بس تصمي بس تخلص وتمشي تمام.
1: تمام.
0: جت صاحبتك قالت لك دقت عليك بالله اليوم يطلع القهوه بدري كذا وكذا، فانت بتخلص بسرعه على اساس التقرير طق طق طق بسرعه بتخرج عشان تلحق الوقت بدري.
1: أيه.
0: ممكن بعد سلم التقرير يوم الثالث ما فيه اخطاء لانه بالك مشغول تبى تلحقي،
2: بروح الحق القهوه مع صاحبتي.
0: اي ولكن انت خلاص معلش يا اختي انا دوامي، انا دوامي انت الساعه كذا
2: يكون كدا. فيها غدا بعدين ما تدري
1: الله يسامحك. صح مريم دائما عندها اخطاء في الشغل يقولون خلص بدري
0: يا فيه طالع نشوفها بدوام احسن.
2: ايوه عشان الحق مع صاحبتي والله. يعني اشوف انه هي وجهات نظركم أكيد وإحنا نحترمها، واليوم الموضوع أكيد يعني بالأغلبية وبيكون موضوع نقاش يعني، وفي النهاية كل عمل ولي ظروفه الخاصة وبيئة عمله الخاصة. يعني في بعض الأعمال 8 ساعات ما تكفيها دوام أساسا يعني، أوكي مو كل نوع من أنواع الأعمال أو المجالات تتحمل أن يكون في عمل مرن.
0: ايوه انا دوام، هو انا دائما 12 ساعه، انا دائما 12 ساعه في بدايه الشهر احقق اكثر من التارجت
2: تمام،
0: ما ارجع البيت لا لازم اكمل 12 ساعه عشان نص الشهر حينقص الشغل، فهذا يكفي من ده عشان كذا لازم دوام ساعات دوام افضل.
2: نعم تمام. اذا عمار مع ساعات الدوام.
0: ايه مع ساعات.
2: طيب شكرا لك يا عمار. هلا والله، والله الناس كثير اليوم مع ساعات الدوام،
1: مع ساعات دوام
2: وفي ايه. ناس إنتاجية وفي ناس يبدأوا ساعات الدوام بعدين يحولوا على إنتاجية. يعني أنا أشوف إن لكل عمل ليه ظروفه صراحة الخاصة، في أعمال تتحمل أن يكون في إنتاجية، وبالعكس يعني مجال العمل هذا ينفع أن يكون الدوام مرن وإنتاجية أكثر، في مجالات أعمال لا والله ما تنفع لازم يكون 8 ساعات وأكثر كمان.
1: بالضبط.
2: 8 ساعات
1: بالضبط
2: على حسب. طيب عموما إحنا مكملين، نطلع فاصل وراجعين.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. طبعا إحنا يمكن تقريبا 4 دقائق وراح نكون في ساعتنا الثانية اليوم من استديو 20. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من داخل استديو زميلي خالد مستور، أنا مريم العمري، والإخراج اللي أكيد نستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. طيب نروح لفقرة نكهة وسالفة.
1: يلا يا مريم تفضلي.
0: يلا طيب قبل ما ندخل في نكهة وسالفة، يمكن كلنا نعرف

0: غزل البنات.
1: اي نعم.
0: اللي هي الحلوة هذه اللي ارتبطت عندنا بالملاهي، بالألعاب، بالمهرجانات. في ناس يسموها شعر البنات، في ناس يسموها غزل البنات. الحلوة السكر هذه اللي كذا كلنا عارفينها، تمام؟
1: ومرتبطة بالأفراح والأوقات الجميلة فعلا،
0: صح، والطفولة وإلى آخره. عارفين أنه هذه غزل البنات اللي إحنا اليوم نأكلها بكل سهولة، أنه لها قصة، أنه هذه حلوة اخترع آلتها طبيب أسنان.
1: طيب هذه غزل بنات، أكيد الحلويات اللي مرتبطة بأشياء يعني تفضلتي بذكرى مريم، منها الطفولة على رأسها. قصتها فيها مفارقة طريفة، أحد مخترعي الآلة الحديثة لصناعتها كان طبيب أسنان. طيب شو ودى طبيب أسنان يخترع حلويات
0: حلوة، وإحنا تقولون لا تأكلوا حلويات عشان لا تسوس أسنانكم، وشغلة طويلة عريضة. أي
1: والأساس دكتور
0: في اللي اخترعها دكتور.
1: طيب القصة وين بدأت؟ في الولايات المتحدة عام 1897، يعني قبل وقت طويل. تعاون طبيب الأسنان كان اسمه ويليام موريسون مع صانع الحلوى جون وورتون لتطوير آلة تستطيع تحويل السكر إلى خيوط رفيعة جدا. فكرة الآلة كانت بسيطة وذكية، يوضع السكر داخل جزء ساخن يذوب، بعدين يدور بسرعة عالية فيندفع السكر منصهر من فتحات صغيرة، يعني هذه تركيبة الآلة. بمجرد خروج ملامسة الهواء يبرد ويتحول إلى خيوط دقيقة وخفيفة تتجمع حول بعضها وتعطينا الشكل المعروف لغزل البنات.
0: يا سلام. على فكرة في لونين منه، في اللون الأبيض واللون البينك في غزل البنات، وصاروا اتطورت وصاروا يسووها بألوان كثير، يعني أزرق أصفر كذا، يعني سووا كذا، صاروا يتفننوا يعني بغزل البنات.
1: سلام.
0: طيب خليني أقول إنه السكر المغزول كان معروف قبل هذا الاختراع بوقت طويل، لكن كان يصنع يدويا، وكانت يعني إنتاجه كان صعب جدا، يحتاج وقت، يحتاج مهارة، لأنه هو مثل القطن كذا، تمام؟ الجديد اللي قدمه مورسيون وارتون هو الآلة اللي خلت إنتاجه أسهل وأسرع، وصاروا يعملوا منه كميات أكبر.
1: سلام. طيب بعد سنوات في 1904، احنا بدينا بالحكاية 1897 إلى عام 1904، عرض الاثنان اختراعهما في معرض كان يسمى سانت لويس العالمي، وكان من أكبر المعارض أنذاك. لكن معلومة جميلة، الحلوى لم تكن تسمى يعني وقتها كوتين كاندي، وإنما أطلق عليها إيش يا مريم؟
0: فيري فالس.
1: يا سلام. أي ما يمكن ترجمته تقريبا إلى
0: أيوة خيوط الجنيات.
1: جنيات.
0: فيري. نعم.
1: عجيبة، يعني ثقافة مختلفة في التسميات.
0: صحيح.
1: وكانت تنباع في علب بسعر 25 سنت العلبة وقتها، يعني سوت نجاح كبير في المعرض، وفي مصادر تاريخية تقول أنهم باعوا نحو 68 ألف علبة.
0: يعني أوكي 25 سنت في 68 ألف، والله يعني يعتبر في ذاك الوقت ثروة.
1: أي نعم. بعد المبالغ هذه قبل التضخم العالمي والركود المراحل اللي مرت فيها العالم والاقتصادات الدولية.
0: صح. بعد كذا انتشرت الحلوى أكثر وتطورت الآلات المستخدمة في صناعتها، وأصبح اسم كوتون كاندي شائع في أمريكا، بينما لا يزال اسم فيري فالس مستخدم في بعض الدول زي أستراليا وبريطانيا. عفوا، في أستراليا، وكاندي كوتون في بريطانيا، عشان كل المعلومة
1: عشان دقة.
0: نعم.
1: طبعا في شيء يعني طريف في القصة، أن الحلوى اللي يعني اللي تعتمد بشكل أساسي على السكر واللي دائما نربط كثرتها بمشاكل أسنان، كان وراء تطوير آلتها الحديثة طبيب أسنان. ومن اختراع في نهاية القرن التاسع عشر إلى حلوى أصبحت موجودة في الملاهي، السيرك، المهرجانات حول العالم، والأماكن اللي احنا شفنا فيها هذا النوع من الحلوى كبدايات.
0: صح. وهم بالتالي نقلوا الحلوى من صناعة يدوية صعبة إلى شيء يمكن إنتاجه وبيعه بسهولة للجمهور. ونرجع الآن لنفس التساؤل في بداية حديثنا، كيف اجتمع طبيب أسنان مع صانع حلوى وقرروا يشتغلوا على آلة للسكر؟
1: يعني أنا أشوف أنه هذا كان رجل أعمال
0: أكيد، أي
1: اقتنص فرصة يعني كبيرة صراحة، واستثمرها ووصل اللي وصل له اليوم.
0: استثمرها من جهتين، انه هو صار ينتج الحلوى اللي تخرب الاسنان ويعالجهم مرة ثانية. عموما هذه

0: يا شباب.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: طيب نعود لكم مستمعين الكرام في ساعتنا الثانية، أكيد أنتم معنا في استديو 20.
1: اليوم كنا وما زلنا نتكلم في موضوع الدوام 8 ساعات. إذا أنت تشوف أنه يعني يسوي ضبط الموظفين، يسوي لك كذلك ضبط لجدول يومك، في تنظيم، ولا أنت تروح مع الانتاجية أنه تشوف العمل مثلا إذا كان معتمد الانتاجية أكثر بيكون أفضل وبتلقى نفسك تنجز بشكل أسرع. حياكم الله على 012-64-771-54.
0: طيب إبراهيم الحجي على الواتساب بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا. يقول أول شيء نهنئكم بتأهل الأخضر،
1: الله يخليك.
0: يقول إن شاء الله عقبال البطولة والكاس يا رب إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
0: يقول أنه السؤال اليوم عن الإنتاجية ولا الدوام. يقول أنا كنت موظف مريت مع الحالتين، إنتاجية ودوام 8 ساعات، كنت إيجابي لله الحمد في الحالتين، لكن هو يفضل الإنتاجية ثم الخروج بعد الإنتاجية. أوكي تمام، هذا رأي إبراهيم الحجي.
1: شكرا إبراهيم، يعطيك العافية. طيب كمان نأخذ اتصالات جديدة ونقول ألو. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياك الله.
2: حي لكم يا رب.
1: وياك إن شاء الله، الله يطول بعمرك، حياك.
2: شكرا على هذا التعلق، تعلق القربية.
1: الله يخليك، يا مرحبا إبراهيم. صح
2: إبراهيم الحجي. نعم
1: ونعم والله بصديقنا، حياك الله إبراهيم.
2: ينعم عليك إن شاء الله.
1: يلا قل لنا، تروح للالتزام بالدوام الكامل ولا لو قالوا لك خلص وانجز شغلك وتيسر، وش اللي يعجبك أكثر؟
2: تحية لكم وللكادر الجميل.
1: الله يخليك، تفضل.
2: أيوة أنا أخوي الكريم مررت في تلك الحالتين.
1: أي جميل، عندك خبرة سابقة. يلا.
2: أيوة أيام كورونا، الله ربي يرحم الموتى ويقوينا ويخلي هذا البلد الكبير. أيوة
1: أي أسلم.
2: فأيام كورونا أعطانا اللي هو عمل الجزئي.
1: أيوة
2: مررنا في هذه الجائحة، مرت علينا الله الحمد وحده بصحة وعافية، وكنا كفو ولله الحمد في هذه الخدمة الكريمة لهذا الوطن، وكنا صاحب إنجاز. أما الآن جاء قرار جديد وهي البصمة، هم بعد تعاملنا معه بكل جدية ورحبة، وعندنا إنتاج ولكن ريحتنا الآخر.
1: أي جميل.
2: أيه.
0: طب يعني أنت إبراهيم مع الإنتاجية ولا مع البصمة؟
2: لا لا والله مع الإنتاجية.
0: أوكي.
2: يعني إنتاجية. بالنسبة لي كموظف أنا أنتج عملك وراح رئيسك ما شاء الله تريحه ويبيض وبيض وجهه وأنتج وراح.
1: يا سلام. يا سلام، طولي بعمرك حبيبنا، أنا أشكرك على تواصلك.
2: مشكورين مشكورين أستاذ خالد والزميلة الكريمة، مشكورين وجزيتم خيرا.
1: الله يخليك، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
0: تمام. طيب كمان معنا أبو رند، يا هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: أهلين أبو رند وعليكم السلام.
3: مساكم بالخير.
0: يمسيك بالسعادة.
3: يا أستاذة مريم.
0: أنا تمام، أنت كيف حالك؟
3: ولا نقول 29.
0: 20 الآن، استديو 20.
3: راحت 9 حروف، الله
0: يسترها. خلاص راحت.
3: أخبار الكابتن؟
1: بخير يا حبيبي، طول بعمرك إن شاء الله.
3: أخبارك يا خالد؟
1: بساعدك، بشني عنك. طيب أبو رند. الله يخليك، الحمد لله. ها أي سيستم يناسبك في العمل أكثر؟
3: وأي كلها تنفع، يعني ما عندك مشكلة، المرن يمشي مع كل شيء.
1: المرن يمشي والتقليدي التزام ساعات العمل برضو مناسبة.
3: مناسبة كلها، مرن ساعات عمل كلها مناسبة.
1: اشتغلت في الاثنين أبو رند؟
3: اشتركت في الاثنين، بس عندي المرن يغريك.
1: أي.
3: خليك على كيفك، بس المقيد هذا مشكلة، خليك تنجز غصب، بس المرن خليك على راحتك.
1: ممكن صح.
0: طيب يعني أنت بتشوف أبو رند إنه الحرية لازم يقابلها التزام على فكرة، يعني إذا كان في ساعات مرنة مو معناته إنه خلاص العمل يفلت ولا حسابه ولا رقيب، أكيد لا. يعني
3: لا، أنت الحين تداوم الساعة 7 تطلع ثنتين، بس تداوم 9 تطلع 5، يعني أنت راكب نفسك، يعني راح عليك الصباح وراح عليك المساء.
0: انت قصدك تتكلم على عدد او ساعات الدوام او وقت الدوام؟
3: ايه وقت الدوام.
0: اوكي لا احنا بنتكلم على الانتاجيه، هل انت مع الانتاجيه ولا بس مع عدد ساعات العمل؟
3: والله الانتاجيه هي الافضل، انا مع الانتاجيه.
0: طيب
3: لو قلت ساعات العمل، لو تقل ساعات العمل بس في انتاجيه هذا افضل شيء.
0: اوكي تمام، شكرا لك يا ابو رند. هلا وسهلا. هلا والله. طيب كمان معنا على من الرسائل اللي بتوصلنا تركي من الدمام، يقول مساء الخير مريومة وخالد. يقول انا اشوف المشكله مو في نظام الحضور، المشكله في المدير الذي يعتبر الموظف الممتاز هو اول واحد يدخل واخر واحد يطلع من الدوام.
1: اشكاليه ثانيه. موضوع محبط صراحه.
0: ايوه
1: لما ما يكون في ضبط.
0: صح،
1: احيانا يعني انت يكون عملك مرتبط بالفريق اللي معك.
0: صحيح،
1: والفريق اللي معك ما يؤدي وفي واحد نجمه ساطع.
0: ايوه
1: فاقوم اعطيه هذا شغل
0: عشان هو انت مميز فانت تتحمل اكثر. اي انت مميز فانت تشيل شغل اكثر. انت فاهم؟ فلا المفروض
1: يقول انت مستقبلنا،
0: انت ابن الشركه.
1: ابن الشركه.
0: طيب اذا احنا مكملين فاصل وراجعين.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا، أهلا وسهلا فيكم. نكمل معكم في خذ العلم. عندنا صراحة أخبار جميلة اليوم مهمة، نبدأها بهذا العنوان: هيئة فنون الطهي تطلق برنامج تدريب مهني لدعم التوطين في قطاع الطهي. كيفك مع الطبخ مريم؟
1: ممتازة.
0: طيب بما أنك ممتازة، يقول لك أطلقت هيئة فنون الطهي برنامج التدريب المهني لفنون الطهي بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من الالتحاق بسوق العمل في هذا القطاع عبر مسارات تدريبية تركز على الجاهزين المهنية، تنمية المهارات الفنية والسلوكية بما يتوافق مع احتياجات جهات التوظيف.
1: طيب البرنامج يأتي في إطار دعم مستهدفات التوطين من خلال إعداد كوادر سعودية مؤهلة للعمل في قطاع الطهي وتدريب الأفراد الراغبين في بدء مسار مهني ناجح مع تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل عبر تدريب تطبيقي وربطهم بجهات التوظيف ذات العلاقة.
0: اليوم عندنا 4 مسارات تدريبية متخصصة. يتضمن البرنامج مسارات تدريبية 4، أولها مسار إنتاج الطعام، هذا يركز على تأهيل المنتسبين بمهارات إعداد وتحضير الطعام داخل بيئات العمل، كما يشمل مسار خدمات الأغذية والمشروبات يهدف إلى بناء مهارات تقديم الخدمة والتعامل مع العملاء وفق معايير الضيافة.
1: طبعا محبي القهوة المختصة أكيد راح يكون عندهم برنامج يضم مسار القهوة المختصة اللي بيزود المتدربين بمهارات إعداد القهوة وتشغيل بيئات العمل في المقاهي مع الإلمام بأساسيات الجودة وكمان الخدمة، إضافة إلى مسار المخبوزات والحلويات.

0: اللي بيركز كمان على تنمية المهارات الأساسية في إعداد المخبوزات والحلويات ضمن بيئات تراعي الجودة والدقة والسلامة.
1: في بعض الشروط والآلية للتقديم في هالبرامج، أوضحت الهيئة أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع جهات تدريبية معتمدة متخصصة في القطاع، وهي جمعية ملاك المطاعم المقاهي والكثير من الجهات الأخرى. ويستهدف البرنامج المواطنين السعوديين مهتمين بالعمل في قطاع الطهي اللي عندهم رغبة في الالتحاق بمسار تدريبي مهني. يشترط أن يكون متقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 18 سنة، وأيضا بعض المتطلبات الأخرى مريم.
0: نعم، والوثائق المطلوبة وإلى آخره. طبعا الالتزام بحضور التدريب، اجتياز التقييم، يتم التسجيل عبر منصة البرنامج بعد تعبئة نموذج التسجيل وإرفاق البيانات والوثائق اللازمة. صراحة روعة.
1: شوفي، في مسارات بصراحة أتوقع كنا في احتياج لها، وهي أكيد موجودة من أول، ولكن اليوم صارت متاحة لشريحة أكبر، منها مسار المخبوزات، مسار القهوة المختصة. كان واحد أول يتعب ويجتهد ويبحث عن جهات تدريبية، اليوم تخيل أنها جهات يعني حكومية ودورات معتمدة بأعلى المعايير والمقاييس.
0: بالضبط، يعني في أشخاص عشان هو يتقن مثلا صنف أصناف مثلا الحلويات ولا المخبوزات يضطر أنه يسافر ويدرسها برا ويرجع. بالضبط. اليوم مو بس كمان تدرسوا هذه الأشياء، الجميل أنه يعني يربطوك بسوق العمل، يعني في تدريب تطبيقي، وكمان يربطهم بجهات التوظيف المسؤولة عن يعني تدريبي مهني، يعني مو بس تدريبي مهني، وكمان في ربط لجهات التوظيف اللي تكون ذات العلاقة.
1: يعني أنا عجبني كثير موضوع قطاع المخبوزات، يعني إن شاء الله نشوف شبابنا وبناتنا عندهم علاماتهم التجارية الخاصة، وتدخلي وتشوفي المخبز شاب سعودي
0: إن شاء الله،
1: شاب السعودية مثلا. يعني أنا بأخذ يعني هذا العمل بأعلى المعايير وبأفضل جودة ممكنة.
0: طبعا أكيد، يعني وذلك ممكن أنتوا تروحوا تسجلوا في هيئة فنون الطهي.
1: بالضبط. نعم.
0: طيب نروح كمان لخبر ثاني، بس هذا الخبر عن الغذاء والدواء، وكمان داخل في موضوع الذكاء الاصطناعي أو الـ AI. اليوم الغذاء والدواء تمنح إذن التسويق لأول برنامجين طبيين سعوديين مدعومين بالذكاء الاصطناعي. اليوم منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء إذن التسويق لأول برنامجين طبيين سعوديين مدعومين بالذكاء الاصطناعي في مجال طب الأسنان وطب العيون، وذلك بعد استكمال التقييم التنظيمي والتحقق من سلامتهما وفعاليتهما للاستخدام الطبي.
1: جميل جدا. أوضحت الهيئة أن البرنامج الأول دينتال آي كيو يعتمد على خوارزميات التعلم العميق لتحليل صورة الأشعة
0: السنية.
1: نعم، بهدف الكشف المبكر عن مؤشرات مرضية زي تسوس الأسنان، أمراض اللثة والتغيرات المرتبطة بصحة الأسنان، الأنسجة الداعمة لها. ويسهم البرنامج في تعزيز دقة التشخيص ووضع الخطط العلاجية المناسبة. يعني تخيل اليوم بعد فترة أنا ما أروح عندي تسوس، أنا أروح أكشف التسوس.
0: أيه.
1: متى بيجيني؟
0: أيه يس.
1: وأي سن ممكن يهدد يعني استقراري النفسي؟
0: بالضبط، وأي سن ممكن يتعرض للتسوس، ومتى الوقت، وكيف ممكن إحنا نتفادى قبل ما توصل السوسة للسن كمان، يعني
1: لأنها سوسة
0: وتستوطن فيه يعني. فمن بدري الحقوا نفسكم. الحلو إنه يعني الذكاء الاصطناعي هذا مدعوم خلاص، يعني صار عليه اختبارات وصار عليه تجارب وتم إقراره في طب العيون وطب الأسنان. صراحة ولا أروع من كده وجميل، يعني بالإضافة يعني هو حيساعد أكيد طبيب الأسنان وطبيب العيون أكيد. إنه يعطي المؤشرات كلها حتى قبل ما يبدأ، وهذه التقنية اللي تكون فعلا إيجابية وفي خدمة الإنسان.
1: فعلا فعلا. أتمنى لكم إن شاء الله تمام الصحة والعافية. كملي معكم استديو 20 فاصل ونواصل مشوارنا.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا بالاصدقاء الكرام، حياكم الله. هذا استوديو 20 في النصف الساعه الاخيره من برنامجنا، مكملين معكم واصلين. اليوم تكلمنا في موضوعنا اللي يتعلق بالدوام 8 ساعات، ما بين الدوام 8 ساعات وما بين المرونه، وين تلاقي نفسك، وين تلاقي انه ممكن تبدع اكثر وتشتغل افضل. هل تحس الساعات هذه طويله وممكن تقيدك عن بقية يومك، بينما بإمكانك أنك تنتج أكثر يعني في ساعة أقل، ولا تشوف بالعكس ساعات الدوام هذه تضبط يومك، تضبط جدولك، وأنه تستمر فيها أفضل بالنسبة لك بشكل شخصي؟
1: طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. تمام،
0: يلا تفضل.
1: فيصل من جدة بيمسي علينا بالخير.
0: هلا فيصل.
1: يا هلا وسهلا فيصل. يقول أنا جربت العمل المرن والمفاجأة إني صرت أشتغل أكثر لما حسيت إنهم واثقين فيا، صرت حريص إني أكون قد
0: الثقة. يوريهم قديش والله. شوفوا
1: والله فيصل أنت نموذج جميل صراحة، والله حقيقي ترى أنا ممكن أكون زي فيصل، لو أحد قال لي كذا أحس إنه لا لازم أخلص الشغل كله، وممكن يعني عشان أكون قد الثقة ما أحب إني أنا أخذل أحد مثلا أو شيء.
0: ممكن صح، زي ما قلت له قالوا لك انت ابن الشركه.
1: انت ابن الشركه،
0: انت مستقبلنا.
1: انت مستقبلنا، لازم تخلص الشغل كله. طيب كمان ريم او ريما. طيب ريما تقول بتقول السؤال، في عندي سؤال مره مهم. اذا انجزت شغلي في 4 أو 5 ساعات هل فعلا يقولوا لي روحي؟
0: لا الصدق الصراحة.
1: والله هذا ما أقدر أجاوبك عليه، ما أدري يعني، يمكن يقولوا لك روحي، يمكن يقولوا لك لا تروحي، يمكن يقول لك لسه في دوام، يعني في ساعات عمل، ما أدري. هي دحين ما همها من الموضوع ده كله إلا
0: مصداقية.
1: أنا مصداقية، أنا فعلا لو خلصت حيقولوا لي أمشي ولا لا.
0: طيب لو كنتي أنت يعني إيش اسمها الأخت كريمة، ريما؟
1: أيوة.
0: لو كنتي رئيسة ريما حتسوينها؟
1: أي والله لو خلصت شغلها كامل مكمل على أكمل وجه أقول لا أروحي. الله
0: خلاص معك. إيه. يعني بدأ الدوام 8.
1: إيه.

0: وخلصت 11.
1: والله برافو عليها، لو ادتني شغل كامل 100% و11 اوكي
0: صح،
1: اوكي تستاهل
0: تستاهل يا. صح يلا نصعبها عليهم اجل.
1: ايوه
0: ناخذ كمان اتصال. يلا اهلا وسهلا.
2: ايوه السلام عليكم.
0: يا هلا والله، وعليكم السلام، حياك الله. ونعم والله. الله يخليك.
1: طيب محمد انت صوتك بعيد، يا ريت بس توطي صوت التليفون الراديو او تكلمنا من التليفون بدون السبيكر، يعني زبط وضعك.
2: طيب ما عندك مشكله، انا بكلمكم من
1: الراديو. ايوه كده الصوت واضح تمام.
2: طيب ما عندك مشكله، بس انا حابه اسمع الموضوع، يعني ماني عارفه بس الموضوع اليوم.
1: طيب احنا اليوم موضوعنا مع ساعات العمل، اليوم فقرة بالأغلبية، مع الحضور والانصراف ولا مع الإنتاجية؟
2: لا بالنسبة لي أنا أشوف إنه يعني الإنتاجية أفضل من الحضور والانصراف، لأن ساعات العمل يعني ما تتغيد بال هي صح تتغيد بالانصراف والحضور، بس ما يعني الإنتاجية بالنسبة لصاحب الشركة وصاحب يعني هذا هو يسأل على الإنتاجية أكثر من ساعات العمل، يعني لأن الإنتاجية عندي أنا أفضل إني عندي كثرة ساعات لكن ما فيها. أنا أتوقع أن العمل يعني نظاماً إنه بالحضور والانصراف، لكن يعني بالإنتاجية أفضل من إن يكون حضور وانصراف، يعني في كل له يعني رؤية في الشيء هذا.
1: تمام، يعني أنت شايف إنه البصمة أو التدقيق على فقط المحاسبة على عدد ساعات العمل، يعني الإنتاجية بتكون أفضل من إنه بس التدقيق على ساعات العمل.
2: نعم صح، أنا أشوف إنه يعني التدقيق
1: هو. طب أنت عملك مرن يا محمد ولا عدد ساعات؟
2: لا حاليا مو موجود، بس أنا نظام ساعات يعني.
1: نظام الساعات، أوكي، عشان كده أنت بتقول الإنتاجية والساعات.
2: أيوة لا بس أقول يعني بالحضور ترى نظاما، بس بالإنتاجية لا يكون يعني أقل، يمكن يكون ساعات.
1: طيب.
2: أحيانا تكون ساعات كلامة تكون أربع بالإنتاجية، الأربع الإنتاجية وهي تكون زمان ساعات أو ست ساعات، يكون يعني العمل أكثر من الإنتاجية. ما حبينا نطول عليكم بس حبينا نشارككم يعني.
1: يسلموا، شكرا لك يا محمد، ليلتك سعيدة، أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا.
1: يعني يمكن الحل مو إننا إحنا نلغي الحضور والانصراف، أكيد يعني الالتزام مبدأ مهم يعني، لكن يمكن نشوف إنه نعطي مرونة أكبر، يعني نحط أهداف واضحة، نخلي فيه ثقة مرتبطة بالمسؤول مع الإدارة. الإنتاجية مرة مهمة، وأساساً أنت موجود في العمل دي عشان في العمل هذا عشان الإنتاجية، عشان تكون منتج.
0: بالضبط، وجودك لازم
1: سواء يكون كان في ساعات عمل مرنة أو ساعات دوام منضبطة.
0: بالضبط بالضبط. طيب كمل معكم ونسمع أكيد آراءكم، ورحب فيكم دائماً خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضاً بالاتصال على أرقامنا مباشرة. فاصل ونواصل مشوارنا.
1: يلا

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم في دقيقنا الأخيرة من استوديو 20، مواصلين ومكملين معكم.
1: طيب قبل ما نروح لفقرتنا خلينا كمان نشوف أراءكم. فايز من الطايف يقول مساء الخير عليكم. حقيقي يقول أنا مع ساعات العمل ووجود الموظف في عمله المكلف به، ولا مانع من بعض الاستثناءات لما كان لديه ظرف طارئ من الانصراف مراعاة الحالات الإنسانية. تمام، يقول أنا شخصيا أحب التواجد طيلة ساعات العمل، وصدقوني التواجد الإلزامي يجعل الموظف ملزم بأداء عمله وتحقيق الإنتاجية.
0: يا سلام.
1: تمام. طيب خلينا نروح لي كمان فقرة. والله عندنا فقرتين، ايش تختار يا خالد؟
0: يلا اختاري انت.
1: طيب نديكم كذا فقرة تستاهل الطيب للناس اللي يحبوا يروحوا مشاوير. اوكي، تستاهل الطيب اليوم في الناس اللي مهتمين بالفن وصناعة الأفلام. الخميس إن شاء الله 8 أكتوبر من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء بعنوان بين محطات الوصول، تقدروا تشوفوا هناك عرض لثلاثة أفلام قصيرة. بعد كده في حوار مباشر مع الفنانين وصناع الأفلام، وفي فرصة مميزة كمان للمهتمين بالسينما والفنون وصناعة المحتوى. المكان سينما حي جميل في جدة. طبعا تقدروا تسجلوا من خلال المصدر، يعني الموقع الخاص بحي جميل.
0: يا سلام. طيب أيضا عندنا المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2026، راح يكون تاريخ إن شاء الله في الأربعاء والخميس بحول الله تعالى يوم 21 و22 أكتوبر، والوقت يعني من بدري من الصباح إلى 8 مساء. الخميس من 10 صباحا حتى 7 مساء جدة سوبر دوم. والدخول يعني تسجيل، لازم تسجل، وتذكرة يعني إن شاء الله راح تكون زيارة مجانية.
1: تمام، يعني أهم شيء التسجيل، لكن تذكرة بتكون مجانية. الحدث هذا الجميل اللي هو المؤتمر السعودي البحري واللوجستي، اللي فيه أنه يجمع أكثر من 200 شركة و120 متحدث في قطاعات الشحن، الموانئ، الخدمات اللوجستية، سلاسل الإمداد، ومهم جدا للشباب أنه يتيح الاطلاع على تخصصات مهنية مطلوبة، التواصل المباشر مع الشركات، مع صناع القرار، خصوصا لطلاب وخريجي الإدارة والهندسة والتقنية واللوجستيات.
0: أماكن جميلة الواحد صراحة يستمتع فيها، فتستاهلون الطيب، تستاهلون الأماكن الجميلة. إن شاء الله تستمتعوا دائما وين ما كانت وجهتكم وفي أي يوم. أكيد بنكمل معكم أصدقائنا، بنرجع لكم في ثوانينا الأخيرة من استوديو 20.

0: وينك انت؟
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: طيب اليوم احنا وصلنا او لم نصل الى حل في فقرة بالأغلبية. كل شخص لي يعني وجهة نظره لتجاربه. في اشخاص كثير اشتغلوا بنظامين، بنظام الانتاجية فقط انتاجية، وبنظام الحضور والانصراف، وكل عمل لي ظروفه الخاصة ولي بيئة عمله ولي احتياجاته كمان. فأكيد ما نقدر نعمم رأي على رأي. هو أهم شيء الأمانة والحرية أو الثقة، لا تعني الفوضى أبدا، بالعكس تعني المسؤولية، تعني الالتزام.
1: أيا كانت يعني طبيعة عملك، إن شاء الله تكون مستمتع فيه، مبسوط. الأهم دائما في الأمن أنت تكون مرتاح.
0: صح،
1: بصراحة
0: أكيد.
1: فما في أمل ما في تحدي، كل الوظائف فيها تحديات كثيرة. اليوم كيف تتأقلم، كيف ترتب نفسك وجدولك، وكيف تتكيف مع بيئة العمل، واحدة من أكثر الأشياء المهمة في أعمالنا. موفقين إن شاء الله دائما أصدقائنا. شكرا لاستماعكم، إن شاء الله كنا جزء خفيف ولطيف من يومكم. دائما استوديو 20 من 8 إلى 10 مساء طوال أيام الأسبوع.
0: نعم، لكم تحياتنا دائما كفريق عمل، تحيات زميلتنا ريهام قبوري، كل الشكر والتقدير أيضا لزميلي خالد مستور، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا لك مريم العمري.
0: العفو، وأيضا كل الشكر لمخرجنا سلطان المحياوي.
2: استوديو 20 على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في 60 ثانية.
2: قمة خليجية تاريخية على ملعب الإنماء تجمع الأخضر السعودي بشقيقه الأبيض الإماراتي لأول مرة في نهائي خليج 27. المملكة تعتلي الصدارة العالمية في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي بقيمة صادرات تجاوزت 1,900,000,000 ريال. ملتقى الكراج يتوج في تحديه التقني الثامن، فرق ناشئة أبدعت في توظيف الذكاء الاصطناعي لغزو الأسواق. البطل عمر ندى يكتب التاريخ ويحصد أول ذهبية سعودية في الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 26. وأخيراً، دراسة علمية تؤكد أن المواظبة على الرياضة تعيد صياغة الجهاز المناعي وترفع كفاءة الأيض بشكل جذري.
1: في 60 ثانية. عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
3: البايية طبق اسباني بجذور اندلسية.

0: البائية طبق أسباني مشهور جداً، وورى هذا الطبق في تاريخ أندلسي، وقصة كلها بدأت من فالنسيا. في بداية القرن الثامن دخل المسلمون إلى فالنسيا، أو بالنسيا زي ما كانت تعرف في المصادر العربية، واستمر الوجود الإسلامي هناك حوالي 5 قرون. وخلال هذه الفترة اتغيرت الزراعة في المنطقة بشكل كبير، ودخلت محاصيل جديدة، وتطورت شبكات الري والقنوات، ومن أهم الأشياء اللي ارتبطت بهذه المرحلة الأرز. المسلمون زرعوا الأرز في فالنسيا ونشروا تقنيات إنتاجه، والحقول اللي حول المدينة خصوصاً منطقة البوفيرا أصبحت مع الوقت بيئة مناسبة جداً لزراعته، وكان هذا واحد من أهم مكونات البائية اللي استقرت في أرض فالنسيا. وبعد قرون بدأ يظهر الطبق بالشكل الأقرب للي نعرفه اليوم. في المناطق الزراعية حول فالنسيا كان عمال الحقول البسطاء يحتاجوا وجبة بسيطة ومشبعة يقدروا يطبخوها بالمكونات الموجودة حولهم، فكانوا يحطوا الأرز في مقلاة واسعة فوق النار، ويضيفوا المتوفر عندهم من اللحوم والخضار والبقول، دجاج، أرانب، فاصوليا، وأحياناً مكونات محلية ثانية. يعني البائية في بدايتها ما كانت طبق فاخر ولا مرتبطة بالمطاعم، كانت أكلة ريفية بسيطة. أما اسم بائية فحول أصله حكايات كثيرة، وفي رواية منتشرة تقول إنه الاسم جاي من كلمة عربية قريبة من كلمة بقية أو بقايا، على أساس إنه الطبق كان يحضر من بقايا الأرز واللحم والخضار بعد الولائم، لكن لغوياً هذا مو التفسير المعتمد. الأسبان يقولوا إنه الأصل المعروف للكلمة فالنسي، وتعني المقلاة اللي يطبخ فيها الطبق، وترجع في جذورها إلى كلمة لاتينية قديمة. وبالمناسبة حتى نطق الاسم نفسه كثير من الناس يقولوه بطريقة مختلفة بسبب كتابة الكلمة، فكثير ممكن ينطقوها بايلا، لكن في الأسبانية النطق الأقرب
1: بايا بايا.
0: وفي معلومة كمان عن الطبق، البائية الفالنسية التقليدية أصلاً مو بائية مأكولات بحرية. النسخة التقليدية تعتمد عادة على مكونات زي الدجاج والأرانب والفاصوليا والخضار والزعفران، أما الجمبري والمأكولات البحرية

الحبة أثناء الطبخ. ومن الأنواع المعروفة هناك أرز بومبا، والملفت أن طريقة التعامل مع الأرز تختلف عن أطباق ثانية زي الروزيتو. بعد ما يتوزع الأرز في المقلاة ويبدأ الطبخ، ما يستمر الطباخ في تقليبه طول الوقت، يترك الأرز يمتص المرق وهو موزع في المقلاة، والهدف إنه الحبات تحتفظ بقوامها، وفي الوقت نفسه تتكون في القاع الطبقة اللي ينتظرها كثير من محبي البقية. وهذه الطبقة عند كثير من محبي البقية مو شيء محترق لازم التخلص منه، ولكن العكس، تعتبر من ألذ أجزاء الطبق لأنها تعطي الأرز قوام مقرمش ونكهة أعمق. ومع الوقت خرجت البقية من الحقول إلى البيوت، ومن البيوت إلى المطاعم، ومع ازدهار السياحة في أسبانيا خلال القرن العشرين صارت واحدة من أشهر الأطباق الأسبانية في العالم. يعني البقية مو مجرد طبق أرز مشهور، هو جزء من تاريخ أسبانيا نفسه.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نحس بالذنب بعد القرارات الصعبة؟ حتى بعد ما نتخذ قرار صعب ونرتاح منه يجينا إحساس بالذنب يلاحقنا. السبب إنه العقل بعد القرار يبدأ يسترجع الخيارات الثانية اللي تركناها ويتخيل كيف كانت بتكون الأمور لو اخترنا غيرها. هذا التفكير يسمونه الندم من بعد القرار، وهو طبيعي جدا، خصوصا لما يكون القرار مهم وما في خيار مثالي 100%. المشكلة إننا نتحكم بقراراتنا بمعلومات صارت واضحة بعدين وننسى إننا اخترنا الأفضل وكان متاح لنا الوقت. فالأفضل إننا نثق في أنفسنا للحظة الاختيار، ونتذكر إنه أي قرار حتى الصح منه له ثمن وله شيء نتركه، ونفرق بين الندم اللي يعلمنا درس مفيد والذنب اللي بس يعذبنا بدون فائدة. اتذكر ما في قرار كامل، بس في قرار صادق اتخذته بضميرك وبمعطياتك.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. ريشة.
0: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.
4: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
5: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين الأسماء السعودية التي صنعت حضوراً لافتاً في السلك الدبلوماسي تأتي إيناس أحمد الشهوان، التي بدأت رحلتها من دراسة علوم الحاسب لتصل إلى العمل الدبلوماسي ثم إلى منصب سفيرة للمملكة. رحلة لم تكن قصيرة، لكنها كانت مليئة بالمحطات التي جمعت بين العلم والخبرة والعمل الدبلوماسي.

ولدت إيناس الشهوان ودرست علوم الحاسب في جامعة الملك سعود وحصلت على درجة البكالوريوس عام 2004، لكن مسيرتها التعليمية لم تتوقف عند هذا التخصص، فواصلت دراستها في أستراليا وحصلت على درجة الماجستير في نظم المعلومات، ثم ماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الوطنية الأسترالية. وهنا تبدأ ملامح شخصية تجمع بين التقنية وفهم العلاقات الدولية، وهي تركيبة سترافقها في مسيرتها المهنية لاحقاً. في عام 2007 التحقت إيناس الشهوان بوزارة الخارجية السعودية لتبدأ رحلة مهنية امتدت عبر عدد من المواقع والمهام. عملت في سفارة المملكة في العاصمة الأسترالية، ثم انتقلت للعمل في مركز المعلومات والدراسات بوزارة الخارجية قبل أن تتولى منصب مدير شؤون غرب ووسط آسيا في وكالة الوزارة للشؤون السياسية. وفي عام 2020 تولت منصب مستشارة لنائب وزير الخارجية للشؤون السياسية. محطات متدرجة صنعت خبرة دبلوماسية جعلتها حاضرة في ملفات السياسة ومناسبات إقليمية ودولية، فقد شاركت في تمثيل المملكة في عدد من المحافل الدولية والإقليمية، وأسهمت كذلك في تدريب موظفين من وزارة الخارجية وجهات حكومية أخرى من خلال المحاضرات وورش العمل في مجال العلاقات الدولية، كما كانت ضمن الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل الذي أطلقته وزارة الخارجية عام 2017، وحصلت على شهادة في القيادة الناشئة من جامعة هارفارد. وفي عام 2021 جاءت إحدى أبرز محطات مسيرتها، عينت إيناس الشهوان سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية إيسلندا، وأدت القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبهذا التعيين أصبحت ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة للمملكة. وفي مسيرتها داخل وزارة الخارجية كانت أيضاً أول امرأة تتولى منصب مدير إدارة في وكالة الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية. وفي حديثها عن تجربتها عبرت الشهوان عن اعتزازها بالثقة الملكية، وأكدت حرصها على خدمة مصالح المملكة وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول التي مثلتها فيها. عام 2025 تتولى منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا لتواصل من موقعها الدبلوماسي تمثيل المملكة وتعزيز علاقاتها مع الدول والشعوب. قصة إيناس الشهوان ليست فقط قصة وصول امرأة سعودية إلى منصب سفير، إنها قصة مسار بدأ بالتعليم وتطور بالعمل والخبرة ووصل إلى موقع يحمل مسؤولية تمثيل وطن بأكمله، من علوم الحاسب إلى العلاقات الدولية، ومن مقاعد الدراسة إلى أروقة وزارة الخارجية، ومن العمل الدبلوماسي إلى تمثيل المملكة كسفيرة في الخارج. تقدم إيناس الشهوان نموذجاً لمسيرة سعودية تقول أن الطموح لا يرتبط بتخصص واحد ولا يتوقف عند محطة واحدة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي.

0: من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: السر بكبسة سر.
2: تخيل انك لابس سماعات او مشغول وما انتبهت لجرس الباب. اذا جهازك يدعم نظام iOS في ميزة اسمها التعرف على الاصوات، تقدر تخلي الجهاز ينتبه لانواع معينة من الاصوات حولك، مثل جرس الباب، صفارة الانذار، بكاء طفل، او حتى اصوات منزلية معينة. وإذا تعرف على الصوت يرسل لك تنبيه. الميزة أصلاً مصممة ضمن تسهيلات الاستخدام، لكن كثير من الناس ما يعرفوا أنها موجودة أصلاً، وطبعاً ما نعتمد عليها بدل أجهزة الإنذار أو أنظمة السلامة، لكن كتنبيه إضافي ذكي جداً. يعني جهازك مو بس يسمعك لما تكلمه، ممكن ينتبه للي يصير حولك بكبسة زر.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: قصص رياضية.
4: في صيف عام 2000 هز النجم البرتغالي لويس فيغو أركان كرة القدم بانتقاله المباشر والصادم من برشلونة إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في صفقة قياسية. وفي أول مباراة يخوضها بقميص الريال على ملعب كامب نو استقبل بغضب جماهيري عارم وهتافات تخوين، بل ورميت عليه المقذوفات وقطع الطعام من المدرجات في مشهد تاريخي جسد أقصى درجات التعصب والندية بين الناديين.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: لحظة وعي على جدة أف أم مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
2: في كثير من الأحيان لا نقول نعم لأننا نريد، بل لأننا نخشى أن نقول لا، نخشى أن نغضب شخصا نحبه، أو نخيب توقعات من حولنا، أو نظهر بصورة الشخص غير المتعاون، فنوافق رغم ضيق الوقت، ونعد رغم قلة القدرة، ونحمل فوق طاقتنا، ثم ندفع الثمن من راحتنا ووقتنا، وربما من علاقتنا بأنفسنا. لكن هل قول لا يعني أننا أنانيون؟ وهل الموافقة على كل شيء تجعلنا أكثر لطفا أم أكثر إرهاقا؟ ولماذا نشعر أحيانا بالحرج عندما نريد أن نقول لا؟ هل نخاف أن يغضب الآخرون؟ هل نعتقد أن رفض طلب ما يجعلنا أشخاصا غير متعاونين؟ وكم مرة وافقنا على أمر لا نستطيع القيام به فقط لأننا لم نعرف كيف نرفض؟ قد يطلب منا شخصا وقتا لا نملكه، أو يطلب منا خدمة ونحن مرهقون، أو يضع علينا مسؤولية إضافية لا نستطيع تحملها فنقول حاضر، ثم نعود ونشعر بالضغط والندم. المشكلة ليست في مساعدة الآخرين، فالتعاون قيمة جميلة، لكن التعاون لا يعني أن نقول نعم لكل شيء، ولا يعني أن ننسى احتياجاتنا وحدودنا حتى نرضي الجميع. أحيانا تكون كلمة لا الصادقة أفضل من كلمة نعم التي نعجز عن الالتزام بها، والرفض المحترم لا يحتاج إلى قسوة. يمكن أن نقول أعتذر لا أستطيع في الوقت الحالي، أو أتمنى أن أساعدك لكن لدي التزامات لا تسمح لي. بهذه الطريقة نحافظ على احترامنا للآخر، ونكون واضحين مع أنفسنا في الوقت نفسه. ومن المهم أيضا أن نتعلم ألا نأخذ كل رفض على أنه إساءة شخصية، فكما نملك حق الاعتذار عن بعض الطلبات، يملك الآخرون الحق نفسه.

0: دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. قبل أن توافق، اسأل نفسك: هل أستطيع فعلاً؟ لا تعطي وعداً لا تستطيع الالتزام به. إذا احتجت إلى الرفض، كن واضحاً ومحترماً، ولا تشعر بالذنب لمجرد أنك وضعت حداً صحياً لوقتك أو طاقتك. تذكر، ليس من الممكن أن ترضي الجميع، ومحاولة إرضاء الجميع قد تجعل الإنسان يعيش بعيداً عن احتياجاته الحقيقية. قل نعم عندما تستطيع، وقل لا عندما تحتاج، لكن اجعل الاثنين صادقين ومحترمين، فالوضوح ليس قسوة، والحدود ليست أنانية. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: قمة خليجية تاريخية على ملعب الإنماء تجمع الأخضر السعودي بشقيقه الأبيض الإماراتي لأول مرة في نهائي خليج 27. المملكة تعتلي الصدارة العالمية في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي بقيمة صادرات تجاوزت 1,900,000,000 ريال. ملتقى الكراج يتوج في تحديه التقني الثامن، فرق ناشئة أبدعت في توظيف الذكاء الاصطناعي لغزو الأسواق. البطل عمر ندى يكتب التاريخ ويحصد أول ذهبية سعودية في الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 26. وأخيرا، دراسة علمية تؤكد أن المواظبة على الرياضة تعيد صياغة الجهاز المناعي وترفع كفاءة الأيض بشكل جذري.
0: في 60 ثانية.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة اف ام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مديرين غير دائم الانطلاقة بالعناوين. المنتخب السعودي يتأهب لنهائي الخليج الأخضر، يحدد الذهب خيارا أوحد. دونيس يتحدث غدا لوسائل الإعلام في مؤتمر ما قبل نهائي الخليج. الأقوى دفاع في البطولة يواجه الأقوى هجوم، نهائي يحسم أفضلية خليجية 27. إقبال على تذاكر النهائي من مدرجات الأخضر، والإمارات تجهز طائرات تنقل الجماهير.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي وكذلك منصه شاهد ومنصه الاولى ومستمعين عبر اثير جده اف ام. حلقه جديده من برنامج دورينا غير دائما. اراكم تعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على هاشتاج البرنامج يظهر لكم الان على الشاشه. خلينا نرحب بضيوف في هذه الحلقه. الزميل العزيز علي العنزي، حياك الله ابو فهد، اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا عبد الرحمن، امسي عليك على الزملاء الاعزاء. ليش فكرت كنت بتبدا ببسام بس شفت مشغول شوي؟
0: لا الصراحه مو بكذا،
2: واحد
0: قلت كيف برحب أسطورة الرأي علي العنزي خلال الحلقة الماضية. رأي كان جميل ورأي تم تداوله بشكل جيد اللي هو كان عن سالم الدوسري وقتها.
1: الأكيد أن دورينا غير هو اللي له الفضل دائما وأبدا على كل الأراء والطروحات اللي احنا نقدمها للشارع الرياضي. الأهم دائما أن احنا نكون موضوعيين أكثر في مسألة أي رأي أو أي معلومة احنا نقدمها، وهذا الأهم يعني.
0: صحيح. بس عم دخيل أهلا وسهلا بسلطان.
2: الله يحييك، حييك عبد الرحمن وحيي أكيد الزملاء الكرام مشعل وماجد وعلي وأكيد السادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات.
0: حياك الله حبي العزيز ماجد هود، حياك الله أبو أنمار، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك أبو سارة، مساء على الزملاء علي وبسام ومشعل، وإن شاء الله يا رب تكون حلقة مفيدة للمشاهدين والمشاهدات
0: بإذن الله تعالى. أبو نهار
3: مبارك المنتخب.
0: إيه بجيك بنبارك كل حلقتنا، بنبارك المنتخب. إيه بنبارك بنبارك، مو بتقولها كذا مقتضبة وتروح. لا أبو نهار أهلا وسهلا. مش على تيبي
3: أنا قلت يمكن ناسين ولا شيء يا أبو سارة.
0: ما يخلينا نرحب تونا بعدين، تونا قايلين بسم الله. يا ماجد يا مشعل مساك الله بالخير يبا.
4: مساء النور أبو سارة، رحب فيك ورحب بالزملاء علي وبسام وماجد، وبإذن الله نقدم حلقة ممتعة للمشاهدين
0: بإذن الله تعالى. خلوني أبدأ معكم بكل تأكيد على مواجهة منتخبنا أمام المنتخب القطري اللي انتهت لله الحمد والمنة بتأهل منتخبنا علي إلى نهائي خليجي 27 أمام الإمارات. يعني تكلم عن ضربات ترجيح وكانت صعبة بالنسبة لنا ومباراة صعبة أصلا.
1: أول شيء ألف ألف مبروك لسمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الأمير الشاب الطموح اللي عنده رغبة كبيرة، اللي يتابع ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وحماسه والتوتر الكبير اللي كان أثناء ركلات الجزاء. هذا يدل على عمل كبير كان موجود خلال الفترة القصيرة الماضية، خصوصا بعد تغيير الجهاز الفني للمنتخب.

0: من واجهنا كانت منتخبات قوية أو ضعيفة، جاهزة وغير جاهزة، إحنا جاهزين ولا لا. هذا الكلام كله صراحة يعني في الوقت الحالي تحديدا ما هو محل نقاش بالنسبة لي أنا على الأقل. الأهم أننا انتصرنا، مباراة كانت صعبة جدا، قطر ما ظهر بالشكل المطلوب وإحنا كذلك ما ظهرنا بالشكل المطلوب، لكن الأهم في مثل هالمباريات هذه أنك تأخذ الفوز. صحيح عبد الرحمن أن في دقائق من المباراة يعني في بعض اللقطات للمنتخب القطري يعني كان ممكن يخلص المباراة عليك في هدف، وانت كان عندك صعوبة يعني بالغة جدا للوصول. أكثر ما أثار استغرابي صراحة من الأرقام والإحصائيات عبد الرحمن مع دونيس، وما هو وقتها، لكن لازم نقولها عشان ما تقولون أنتم ترى بتقولونها بعد ما طاح الفاس بالرأس. 4 مباريات ولا مباراة يا عبد الرحمن كانت التشكيلة ثابتة، كل مباراة من المباريات الأربع دخل مدرب بشكل مختلف عن ما سبق، خلاف موضوع الإصابات اللي حنا ممكن نتفق فيه سواء كان نواف العقيدي أو حسن كادش أو على حجي أو زكريا هوساوي، اللاعبين المصابين اللي ما صاروا جاهزين معه. بخلاف ذلك عبد الرحمن المدرب يعني سوى تشكيلة جديدة ولاعبين جدد أضافهم. اللاعبين اللي موجودين اليوم واللي تمت إضافتهم مع دونيس ما لعبوا معاه بشكل أساسي في دور المجموعات، فبالتالي اليوم الأفكار الأفكار الأفكار الثبات الثبات الثبات لدونيس ما هو موجود في منتخبنا. أنا متأكد أن التشكيلة اللي بدت في مباراة قطر ما يعني مو بالتشكيلة هي اللي راح يبدأ فيها نهائي كأس الخليج. اليوم الأفكار بالنسبة لنا للمنتخبات للأندية واحدة، لا تقول لي ترى قرب المباريات وبعد المباريات وإلى آخره. اليوم الشكل والشكل الفني للمنتخب لابد أن يكون له صورة موحدة وواضحة. جميل. فبالتالي اليوم الحمد لله أن فزنا. أنا أتمنى أن البروفة هذه في كأس الخليج وتحقيقها بحول الله تعالى يعني ما هي بروفة على مستوى التجهيز، لكن بروفة على مستوى استعادة البطولات والتجهيز لها ما قبل كأس آسيا 2027 اللي راح تستضيفها إن شاء الله المملكة العربية السعودية. أنا لابد أن يكون بعد كأس الخليج في مؤتمر للمدرب يتحدث فيه عن التفاصيل عشان إحنا برضو نكون إحنا يعني كجهة إعلامية
1: إن شاء الله
0: بحول الله تعالى كجهة إعلامية إحنا مساندين له عشان نفهم الأفكار اللي هو جالس يمشي فيها. على سبيل المثال عبد الرحمن، محمد أبو شامات من أفضل اللاعبين اللي جالس يقدم معه مستويات، سواء لعب ظهير ولعب جناح في كل الثلاث مباريات، جاء في نصف النهائي لقى نفسه دكة المحزري، أو إذا كان بلعبة كجناح أيمن لقى نفسه دكة سلطان مندش. اليوم اللاعبين بالنسبة لك أنت عندك كيف تقدر تقيمهم ثبت مستواهم؟ اليوم أي مدرب عبد الرحمن يكون عنده 1 2 3.
1: ممتاز. طيب
0: عند اليوم اللاعب في المركز الفلاني اللاعب رقم 1 2 3، فبالتالي اليوم هذه الأشياء بالنسبة لي صراحة ما هي واضح.
1: واضح. طيب بس
2: يعني أنا بعيدا شوي عن الحديث عن تفاصيل المدرب، لأنه أنا لازلت أعتقد أنه يعني دونيس اليوم من الصعب جدا أنك تحكم عليه سواء بالإيجاب أو بالسلب. شفنا مشاركة سلبية في منافسات كأس العالم، وكنا نقول طبعا مدرب جديد لسه مع أنه يعرف كل اللاعبين في الدوري، لكن يعني لما تكون أنت اليوم كل هاللاعبين تحت قيادتك الأمر يختلف. شفنا مشاركة حتى الآن على الأقل رغم اتفاقي مع علي في موضوع أنه موضوع تغيير التشكيلة، ولكن بالنهاية النتائج في صالح دونيس.
1: صحيح.
2: أنا أعتقد أنه هذه البطولة هي بطولة اللاعبين، ما هي بطولة الجهاز الفني. الجهاز الفني اليوم قاعد يقوم بأدواره الأساسية، وموضوع الثبات أو التغيير أعتقد أنه لها عدة أسباب وظروف، أحيانا الإصابة أو أحيانا ربما الجاهزية أو ربما أحيانا فكرة معينة لدى المدرب. لكن اللي يلفت النظر أمانة في هالبطولة هو حماس اللاعبين، رغبة اللاعبين في الفوز والانتصار اللي يمكن أكثر من ترجمها حارس المرمى محمد العويس، وأيضا حتى شفنا الحسرة مثلا على حسان تنبكتي أثناء إضاعة ركلة الجزاء. تحس أنه ما ضيع ركلة الجزاء والفرصة لسه موجودة، تحس أنه ضيع مباراة لأن في حسرة في إحساس في شعور مسؤول. يعني حتى في مسؤولية كبيرة جدا. فلذلك أنا أعتقد أن هذه البطولة هي بطولة اللاعبين، وإذا الله كتب بإذن واحد أحد للمنتخب السعودي ليكون بطل بعد 23 سنة من الغياب، بدون شك أن اللاعبين هم أصحاب الفضل بعد طبعا فضل رب العالمين، لأنه الجهد اللي بذلوه في البطولة جهد جدا كبير وجهد واضح، وفي جاهز يعني خلينا نقول في روح عالية جدا في المنتخب.

0: المنتخب، واللي نتمنى أنها تحضر بشكل أكبر أكيد في المباراة النهائية اللي ما راح تكون أبدا سهلة، ولكن يعني خلينا نقول بحضور الجماهير الكثيف اللي نتوقعه بإذن الله نشوف 60,000 سعودي في المدرج، 60,000 سعودي يهتفون لمنتخب بلادهم للعودة بإذن الله للمنصات وحمل كأس البطولة بعد غياب طويل.
1: مشعل.
2: ايوه ابو سار، انت اذا جيت تتكلم عن تدوير التشكيلة او تغيير اللاعبين، يعني انت لو بتحاسب دونس الان، دونس بيقول لك انا 4 مباريات كلين شيت، الفريق المنتخب لم يستقبل اي هدف، 4 انتصارات، الوصول للنهائي، هذا امر يشكر عليه للامانة. يعني الان مرحلة دعم، مرحلة وقوف مع المنتخب، الجيل الحالي بإذن الله أنه مؤهل لتحقيق البطولة، الجيل الحالي مؤهل بإذن الله أنه يقودنا في كأس آسيا المقبلة. يعني فرحة المنتخب للأمانة لها طعم ثاني، لها طعم غير، شاهدنا المدرجات فرحة الكبير فرحة الصغير، يعني لها طعم ثاني جدا.
1: وانت تحس الآن على نفس المقومات الموجودة مع المدرب اللي قاعد يصير في الملعب صحيح؟
2: اللي يصير حاليا انا اراه صحيح جدا، نظرا لضغط المباريات من بدايه الموسم، عدد كبير من اللاعبين لعبوا مباريات كثير من بدايه الموسم، عندك الاجواء صعبه جدا في السعوديه بشكل عام، وفي جده انت كل يومين تلعب مباراه، امر صعب جدا على اللاعبين. انا للامانه مع التدوير الحاصل في المنتخب حاليا، والاهم لدينا هي النتيجه، يعني باذن الله يوم الثلاثاء راح يتوج المنتخب ببطوله كاس الخليج، وهذا الاهم لدينا.
1: طيب ابو نهار، ابو عفوا انمار،
3: لا زلت انا مصر على رايي ان المنتخب السعودي يستحق هذه البطوله عطفا على المستويات اللي قدمها من الادوار التمهيديه صراحه. الجميع يشكر، لاعبين قدموا كل ما لديهم صراحه، حتى الجهاز الفني وحتى الجهاز الاداري كان عمل متميز من بدايه هذه البطوله الخليجيه، وبالتالي المنتخب، انا مصر على رايي المنتخب يستحق هذه البطوله وهو الاحق بتحقيقها، حتى لو كانت مباراة قطر أمس مباراة صعبة، ولكن شوف الإحصائيات، شوف الهجمات الضايعة للمنتخب السعودي، شوف الاستحواذ، شوف استرجاع الكرة، يتفوق المنتخب السعودي في هذه المباراة، مباراة أمس، وبالتالي الفرحة كبيرة إن شاء الله بتحقيق الكاس. بس في عندي نقطة عبد الرحمن، لو في مجال ولا
1: قول قول قول قول قول النقطة اللي في بالك
3: عبد الرحمن. أنا أتكلم على أنه بعض النقاط نحن دائما نتكلم، دائما في خسارة المنتخب، في أي إخفاق للمنتخب السعودي نتحدث على موضوع، والله إنه والله 10 أجانب في الدوري السعودي، أو 10 إنه والله هم السبب. لما المنتخب يفوز ما نسمع هذه النغمة على 10 اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي. وبالتالي أنا يعني لا أقول ممكن كلامهم صحيح، ولكن أنا وجهة نظري إنه 10 أجانب ليس لها علاقة في مستوى المنتخب السعودي، متى ما كان المدرب يختار اللاعبين المتميزين، متى ما كان توظيف اللاعبين، متى ما كان الجهاز الفني يؤدي التكتيك والأسلوب المتميز للمنتخب السعودي، وبالتالي تندثر هذه مقولة 10 أجانب، هي تؤثر على
0: 8 يا ماجد
3: المنتخب السعودي.
0: 8 بلس 2،
3: نعم يعني 2 مواليد انا اقصد.
0: اي بس لا، في عندي عنده 14 يميب كذا، اي 8 في الملعب، ولا في عندي عنده 14 و15 لاعب.
3: 14 هذا ايوه 2
0: ايه
3: بس سهم على 14
0: اذكرك بس، عشرة يعني
3: 10 في الاول و2 في الدوري 21 سنه.
1: اي لا صعب، بعيدا عن هذا الكلام كله، احنا كم مره وصلنا للنهائي كاس الخليج؟
0: كثير،
1: حققنا 3 مرات غير الثلاث، احنا يمكن 10 مرات مع الثلاث، اتكلم 7 وصيف وحققنا 3 مرات صح؟
0: ثلاثة بطل متأكد على وصيف،
1: اتوقع
0: اخرها اعتقد كانت في اليمن،
1: اي
0: البطولة اللي نظمت في اليمن المنتخب وصل للنهائي. لكن بشكل عام يعني البطولة اليوم يعني البطولة اليوم غير عن الثلاث
1: صح،
0: انت تتكلم الثلاث جت في جيل كان يحقق بطولات، حقق أمم آسيا مرة ومرتين وثلاث، وحقق البطولة الخليجية، يعني تتكلم عن تقريبا 15 سنة ما بين أول بطولة آسيوية لآخر بطولة خليجية، أتوقع من 15 إلى 20 سنة، فأعتقد هذا جيل اللي ساهم في تحقيق مثل هالبطولات اللي آخرها أعتقد كان في 2003. لكن انت تتكلم اليوم عن جيل بعد تقريبا ثلاث أجيال يعني أجيال كروية، خلينا نقول أن بعض الأجيال يمكن ما استمرت خمس ست سنوات ما حققت ولا بطولة. فلذلك اليوم أعتقد أنه الذهب يعني طعمه بيكون مختلف تماما عن كل البطولات السابقة، وحلو أنك تبدأ اليوم للعودة. أنت بالنهاية يعني واحد من أسياد آسيا،
1: صح.
0: أنت متسيد في في في في في, في القارة لسنوات طويلة، يمكن تجاوزنا منتخب اليابان مؤخرا، لكن أنت اليوم يعني ثلاث بطولات قارية، ربما تكون الثانية على مستوى آسيا. فحلو أنه تكون العودة اليوم للبطولة الخليجية، ومن ثم يعني المنافسة على كأس آسيا اليوم في أرضك وبين جماهيرك، فرصة كبيرة جدا أنك توصل مراحل متقدمة. أعتقد من الصعب جدا أنك تحقق البطولة، ولكن المنافسة عليها مطلب وأمر جدا مهم، ويمكن بس الأرض والجمهور تخليك اليوم يعني على عاتقك أنك لابد أنك يعني على الأقل تنافس على البطولة وتحققها. فلذلك أعتقد أنه أفضل بروفا للبطولة الآسيوية اللي خلاص صارت قريب جدا، يمكن باقي لها شهرين أو ثلاثة، أعتقد أنه الصعود على المنصة الخليجية وتحقيق الكأس.
1: طيب خليني أتكلم بشكل واضح وصريح عن الموضوع ككل. عن أمس شفت مقطع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إذا تتذكر في 25 فبراير 2020 تم تعيين أول وزير للرياضة، وهو أول وزير لوزارة الرياضة، وهو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. تتذكر ذاك التاريخ؟ إلى يومنا الحالي نفس الشغف، نفس الطموح، نفس الدعم، نفس التمكين، نفس الحماس تشوفه في كل منافسة من المنافسات التي تشرف عليها وزارة الرياضة. هو موجود، هو يدعم، هو متحمس، هو يمكن، هو يتكلم، هو يجلس. حتى سلوبه، حتى حواره، حتى حديثه مع اللاعبين، مع الأجهزة الفنية الإدارية، ترى بالأخير هو وزير ماسك وزارة فيها آلاف الموظفين، ولكن دقيق في كل تفاصيلها بصراحة. من فرحتنا مع افتأهلنا كأس العالم، إلى فرحتنا الثانية افتأهل كأس العالم، إلى وصولنا وصيف في كأس الخليج، وصلنا النهائي في 2000 المرة السابقة إلى. فاليوم أنت كوزير قاعد تشوف منجزاتك قدامك، تبغى تحقق هذه المنجزات، بخير تحسب لك أنت كوزير اليوم. هذا فريق المملكة العربية السعودية، تفكر في ناغويا والشباب اللي حققوا 17 ميدالية، ولا تفكر في المنتخب الموجود؟ وكلاهما يحملان ثقل عظيم بالنسبة لك، لأن اليوم أولمبياد آسيا أنت قاعد تتكلم عن طموح بالنسبة لنا في الميداليات، وهذا أمر آخر في مرحلة انتقالية للمنتخب السعودي. فأنت كل الاثنين حاب أنهم يحققون شيء، والحمد لله رب العالمين على الأقل أن تجاوزنا الهدف أو المستهدف اللي كان عندنا من 9 إلى 12 في ناغويا، ويا رب نتجاوز المستهدف بالنسبة لنا في كأس الخليج. إذا قلت لك في مقولة علي، يعني أنا تخيلني دونس أقول لك أنا جالس ألعب مباراة، تخيل أن هذه مش مباريات كأس خليج، زين؟ مو كأس خليج، أيام فيفا طبيعية عندي فيها ثلاث مباريات ودية، بتحاسبني لو كل مباراة لعبت تشكيلة؟ سؤال هذا واحد، هل سوف تحاسبني لو لعبت في كل مباراة تشكيلة؟ جاوبني بنعم أو لا عشان بردف في السؤال ولك التعليق.
4: نعم
1: نعم. اليوم هل كأس الخليج هي مباريات ودية بطابع رسمي لأجل ذلك تشوف العتب أكبر على المدرب، ولا هي بالأخير هو يشوفها ودية؟
4: لا، إذا المدرب يشوفها ودية وما يعطيها الاهتمام الطابع الرسمي هذه كارثة.
1: لا، ما أعطيها الاهتمام أنا.
4: لا لا،
1: أنا أشوفها ودية، أنا قاعد أجرب فيها اللاعبين.
4: لا لا، مو هذه مو وقت إنك تجرب فيها لاعبين. هل اللاعبين اللي عندك هم لاعبين؟
1: متى أجرب؟ طيب أنا عندك أساسي قدام.
4: طيب ممتاز، أنت أساسا مسكت المنتخب قبل كأس العالم.
1: صح.
4: ممتاز، معناته كان عندك فترة كافية تعرف اللي لك واللي عليك. ما راح أتكلم على اللاعبين اللي قاعد تجيبهم وتوديهم وترجعهم وتأخذهم، هذا موضوع ثاني.
0: رقب الكاس
4: أنت اليوم يعني إيه؟ طيب ممتاز.
0: ما مده.
4: لا لا، ما في شيء اسمه ما مده. مدرب له
0: واحد،
4: مدرب له 10 سنوات عندي في الدوري.
0: إيه بس أنا أشرف إيه بس على هذا المنتخب شهر قبل
4: ممتاز.
0: صعب. لا والله صعب.
4: طيب ممتاز،
0: أنا ضد أصلا التعاقد. لا لا لا، برضو ما أهضم حق الرجل. شهر واحد ما يمديك تسوي شيء.
4: أنا ما أقول ضد ولا معه، أنا اليوم أتكلم على فكرة موجودة. استلمت الفريق في كأس العالم ثلاث مباريات، معناتها أنت وضح لك الموضوع كامل للمنتخب. ممتاز، جينا رجعنا بعد كأس العالم، كان عندك طلب أن يتم تأجيل الدوري، يعطونك فرصة أكبر جهز المنتخب قبل كأس الخليج. أنا ما راح أتكلم ترى على المنتخبين، المنتخب فئة A و B واللي صار فيه، لأن اللي صار فيه صراحة لا يمكن أن يصير في أي منتخب بالعالم. انك تسوي منتخبين A و B وتقعد تاخذ
1: هذه ما تصير. هذه ما تصير.

0: وتاخذه هنا وترجعه هنا، هذا ما راح اتطرق له صراحه. لكن اليوم انا اتكلم على فكره، انت اليوم المنتخب كامل انت عارف تفاصيله والدهاليز كامله عندك، مثل ما كان عندك انت وقت كافي، انت لابد ان يكون عندك استراتيجيه واضحه. طيب بنجي كاس اسيا، ممتاز. كم باقي على كاس اسيا؟
1: ان شاء الله باذن الله ما معينا 7 يناير اول مباراه امام فلسطين،
0: شهرين وشيء.
1: فلسطين شو مسويه في التوقيت إيه؟ ولي الحال
0: فلسطين ما شاء الله فايز على الصين 5.
1: ايه
0: شراب متابع فاجئ
1: لنا متابع إيه؟ لان معنا في كاس اسيا اول إيه؟ مباراه.
0: لا بس خليني اقول لك على شغله، الان نجي ندخل كاس اسيا بنقول والله ما عنده وقت انه يسعد،
1: لا خلاص
0: يعني كاس اسيا هو المحك.
1: إيه؟
0: منتخب المفترض اي بطوله يدخلها هو رايح يحقق فيها الكاس،
1: ما في شك.
0: يعني احنا لنا 23 سنه كل ما جاء مدرب قلنا والله يا رينارد شكرا فزنا على الارجنتين وتركنا كل ما بعد الارجنتين ووقفنا عند الارجنتين. طيب جينا بعدها بولندا وجينا بعدها المكسيك وكلها خسرنا. طيب لا ترى احنا فزنا على الارجنتين. طيب بعدين تروح انت جيت بتصفيات كاس اسيا كان عندك مدرب ثم رجعت رينارد، رحت لعبت مع استراليا قلنا عاد المنتخب، ثم رحت لعبت مع اندونيسيا خسرت، كنت يعني قاب قوسين أودنا أنك تكون برا المونديال. فبالتالي اليوم الفكرة لابد أنها تكون واضحة. إحنا نتكلم عشان وشو؟ نتكلم عشان مصلحة المنتخب. فبالتالي هل كأس الخليج من مستهدفات المدرب دونس يحققها أو لا؟ هذا السؤال.
1: مفروض إيه؟
0: مفروض إيه؟ مفروض أنك تعاملها بالطابع الرسمي، مو تعاملها بالطابع التجاري.
1: هل أقدر أحط هدفين مو هدف واحد؟
0: أي تقدر تحط هدفين.
1: يعني أقدر أقول أنا بجرب والله مو بجرب، أبعطي للاعب الجاهز أفضلية أن يشارك في المباراة مهما كانت المباراة.
0: صدق هذا الكلام ذكرني مين؟ إيه؟ رينارد نفسه في كأس العرب ترك اللاعبين وعلى أساس يأخذ منتخب ثاني، وقبلها في كأس خليج في نسخة العراق ودينا منتخب ثاني، وقبلها في كأس الخليج في الكويت ودينا منتخب ثالث ورابع. لو أجي أقول لك في كأس الخليج العراق، كأس الخليج الكويت النسخ الماضية، تعال خلينا نشوف مين اللاعبين اللي موجودين الآن، ترى ينعدون على صار.
1: مو ما في مقارنه في الكلام.
0: لا خليني اقول لك شغله. إيه؟ اليوم مش الربط الاستراتيجيه الخاصه في الاتحاد السعودي وين؟ وين الاستراتيجيه اليوم انت وش جالس تسوي؟ طيب منتخب 21 اللي قاعد يلعب في دوره الالعاب الاولمبيه في ناغويا
1: اللي طلع،
0: هل هذا هو مستهدف عندك عشان يكون والله جاهز؟ طيب منتخب 20 الموجود الان في اوزبكستان، طيب منتخب 18
1: تعادل اليوم؟
0: ها
1: اوزبكستان تعادل؟
0: تعادل اليوم. إيه؟ فانت تتكلم على ثلاث منتخبات. تخيل عبد الرحمن ثلاث منتخبات ما يطلع منهم لاعبي،
1: مشكلة.
0: الآن هل أبو شامات محمد ولا صالح طلعوا من المنتخبات 21 ولا 20؟ لا، عطني لاعب واحد يا عبد الرحمن طلع من المنتخب من الفئات السنية المنتخبات الآن. يعني حنا خذينا
1: فراس عبد الحمدان،
0: خليني أقول لك شغلة، خذينا من 21 وديناها الفريق الأول.
1: لا ما أتكلم الآن، بس أتكلم أن تدرج فئات سنية.
0: لا هم إلا كل كلهم
1: بس ما كانوا كلهم في المنتخبات.
0: لا
2: أغلبهم
0: 90% في المنتخبات. لكن أنا أتكلم من منتخب 21 والله سحبنا، شوف الحين الأندية شاف لاعب كويس في 21 ودا فريق قوى صح قدامنا، وحنا نشوف التدرج الخاص فيه. طيب المنتخب مين؟ تبي تقول لي محمد القحطاني؟ لا. تبي تقول لي حامد الشنقيطي؟ ما راح. تبي تقول لي أبو الشامات، فراس، عبد الله، كلهم موجودين يعني بعد 25 26 سنة انجاز تشوفه في المنتخب الأول. فأنت مو يعني أنت الآن وصلت مرحلة كنت بطل آسيا تحت 20 مرتين متتالية، ممتاز. المنتخب ذاك لو أجي أقول لك
1: مين اللي يأخذ من منتخب 21 ويرقي الفريق الأول بشكل مباشر يعني؟
0: طيب خليني بقول لك الحين، من الحين أقول لك الآن منتخب 21 هذا
1: ايه؟
0: وينه
1: موجود؟
0: وينه موجود اللي محقق كأس آسيا قبل 5 سنوات وأربع سنوات؟ وينه موجود؟ ما هو موجود. بعدين أنت تقولي مين اللي رقي من منتخب 21 يروح الفريق الأول؟ أجي إذا من 21 ما رقي الفريق الأول وين أوديه؟ أجلسه في بيته مزيان.
1: إيه لا بس قليل يعني، قليل من المنتخبات اللي دائم بشكل مباشر تشوفها.
0: كل المنتخبات
1: عمره 18 ولا 19 ولا 20 تلقى لاعب
2: لاعبين. لازم موهبة،
1: لازم موهبة يكون يعني.
2: موهبة لازم، ولا مستحيل 19 سنة يلعب في المنتخب إلا ما هو موهبة أو مكان ما فيه أحد.
0: لا مو
2: يعني
0: مكان ما فيه.
2: لامين يامال مثلا في المنتخب الإسباني طلع معه أحد في المنتخب الإسباني؟ يتكلم عن واحد عمره 18 سنة أول ما طلع، أعتقد 18 وحاجة أو 17 وحاجة، هل طلع مع أحد عمره 17؟ ما يطلع إلا واحد موهبة.
0: أنا ما أتكلم على أنا أتكلم على الفكرة والاستراتيجية.
2: ترى أنا معك علي في أغلب اللي قلته في موضوع الجانب الاستراتيجي، أنا أتفق معك تماما. المفروض أنك تبني استراتيجية، مش لأنك اليوم تبغى تشارك في آسيا أو تبغى تنافس على بطولة آسيوية أو تبغى تحقق البطولة الخليجية. أنا ما لومهم لأن الوقت ضيق الحين،

0: لكن انا معك في الجانب الاستراتيجي اللي تقوله كامل وعلى موضوع منتخب 21 و19 لان عندك هدف اسمى اللي هو 2034 2030 كاس العالم 2034
1: الان مواليد
0: هذول هذول
1: كاس عالم الان الاسبوع القادم
0: اي هذول انا اقول لك تشتغل عليهم وتبني عليهم استراتيجيه بس اني ابني استراتيجيه الان
1: انا ما ابني استراتيجيه
0: على البطوله الخليجيه وعلى دونس وعلى اللاعبين الموجودين الان ابني استراتيجيه اتحاد جديد اتحاد سعودي جديد منتخب وقته ضيق جدا بين كاس العالم الى بطوله خليجيه الى بطوله اسيويه تتكلم عن تقريبا شهرين ونص بين البطولتين
1: يعني معناتها في كاس العالم وكاس الخليج وكاس اسيا لا تطالبون شيء وركزوا على
0: لا لا بالعكس طالب طالب بس طالب على اللي موجود الحين
1: انا
0: شلون اقول له الان ابن استراتيجيه
1: انا ما اقول له ابن استراتيجيه
0: معينه تجيب لي 21 ولاعب 19 ما يمديني
1: انا اقول انا
0: صعب الموضوع
2: أنا واضح واضح واضح
1: لا بس انا ما اقول انا ما اقول ابن استراتيجيه
2: ايه؟
1: انا اقول شكل لك هويه
2: طيب واضح
1: معنى الهويه انك اليوم انت عندك مباريات خلي الشكل الفني لها واحد اربع مباريات يا رجل ولا مباراه تشبه ثانيه
2: واضح واضح واضح
0: السؤال النتائج تخدم مين
1: اليوم النتائج
0: النتائج انت قبل شوي يوم بديت كلامك علي قلت النتائج اللي محققها دونس 1-2-3-4 الشباك نظيفه واحد من اقوى المنتخبات
1: ترى ما حقق شيء
0: هجوميه تكلم في البطوله
1: اي بس ما حقق شيء
0: شو ما حقق فاز اربع مباريات وصل للنهائي قبل
1: ما حقق اي انا جالس اتكلم على ارقامه
0: اي انا
1: بس لو حقق
0: بيحقق ان شاء الله كله حتى انت تتمنى انه يحقق ما قلنا شيء حنا بس انا قاعد اقول انه اليوم انت بالنهايه صعب تحاسبه طالما النتائج زينه
2: طيب واضح انا بس
0: اعطى فرصته
2: بسال ابو بو بو نهار ابو نهار ايش رايك كلام علي
3: ايوه انا الان لو انا مكان فهد المفرج ابجي اجيب دونس اجلسه قدامي اقول تعال دونس انت سويت خطا كذا وكذا وكذا بيجي دونس بيطلع لي النتائج انا اربع انتصارات اربع شباك نظيفه انا وصلت النهائي بتحاسبني على ايش انا عندي طريقه ان اسوي مداوره مثلا حلو انت تتكلم عن دونس ترى ما غير لك 11 لاعب كل مباراه من ثلاثه لاربع اسماء يغير في التشكيله ممكن عنده وجهه نظر ايش انه ضغط المباريات اجواء جدا صعبه ممكن هذه وجهه نظره اريح محمد ابو الشمال انزل الشوط الثاني ايوه انزل الشوط الثاني انا بحتاجه في النهايه شيء اكيد محمد ابو الشمات لعب ثلاث مباريات اساسي بيكون عليه ضغط كبير ممكن في النهايه ما يعطي اقصى جهد عنده انا اريح اليوم واحتاجه في النهايه ممكن هذه وجهه نظر دونس انت صعب جدا تحاسبه والرجل اربع مباريات في شباك نظيفه وباذن الله يوم الثلاثاء راح يحقق كاس الخليج كيف تحاسب على هذا الامر
0: اتفق معك مشعل 100% اتفق معك وهذا المنطق اصلا الحين مو بوقت محاسبه الحين وقت دعم وقت يعني حتى ما نقدر حتى نناقش في التشكيلة ولا في تغييرها ولا في شيء الحين احنا باقيين يومين على المباراة النهائية يعني
3: صحيح صحيح صحيح, صحيح بس انا اتفق مع الف نقطة ايش انه مطالب بتحقيق كاس الخليج ومطالب بتحقيق كاس اسيا القادمة انت المنتخب السعودي انت بطل اسيا انت مطالب بتحقيق البطولة الخليجية ومطالب بتحقيق كاس اسيا القادمة
1: لا شوف الفكرة بالنسبة لي انا ما اقول حاسبة انا اقول اليوم لازم تعرف الاستراتيجيه الخاصه في مدربك
2: اجلس معك
1: وين انت رايح إيه؟ معنى كلامي اليوم انا لما قلت بديت كلامي قلت له مسجل ستة وشباك نظيفه اليوم انا جالس اعطي المدرب حقه لكن بنفس الوقت اليوم انا ابغى اعرف وين رايح طيب الان كاس الخليج نحقق ان شاء الله هل كاس الخليج يعتبر انك اذا رحت كاس اسيا لا سمح الله ورحت وصلت دور 16 ولا 8 وخسرت تقول والله انا ترى جبت كاس الخليج هي المسألة مو مسألة اليوم أنا أفوز مباراة واثنين وثلاثة وأربعة ثم أقول ترى أنا حققت أربع انتصارات وخلاص ما عاد عندي شيء أقدمه
2: واضح واضح واضح كلامك أبو أنمار
4: عبد الرحمن شوف أنا أتفق مع علي وأتفق برضو مع زميلي بسام المفروض شوف دحين الآن الصورة واضحة لمدرب دونس الآن قاعد يلعب هو باللعيبة الأساسيين المتواجدة عنده يعني لو يسوي خطة استراتيجية قصيرة المدى إلى كأس آسيا هذول اللاعبين المتواجدين عنده هم الحالين اللي حيعتمد عليهم فقط ممكن في لعيبة مثل فارس عابدي مثلا مثل سالم الدوسري في لاعبين ثلاثة هذا اللي حيعتمد عليه وأما أنه مطالب بتحقيق كأس آسيا نعم مطالب قاعد الرجل قاعد يلعب باللاعبين المتواجدين الأساسيين في, في, في, في فرقهم هذول هم اللاعبين المتواجدين اما اتفق مع زميلي بسام انه والله اللاعب 21 سنه لازم يكون موهوب عشان يلعب فريق الاول بس هو احنا في لكن في عندنا كثير مواهب صراحه في الانديه السعوديه يعني لو يطلع لك من كل نادي 3-4 صدقنا حيكون في
0: يا ماجد
4: 2030 و2034
0: اقول لك معلومه تركي العمار افضل لاعب في اسيا لدرجه الشباب افضل لاعب في اسيا واعتقد الوصيف لا يلعب الان في الدوري الانجليزي لاعب ياباني

0: الاسباني يلعب اعتقد الان في الدوري الاسباني عفوا. وهو وصيف لتركي العمار. تركي العمار رغم انه لاعب جيد لكن يمكن ما لقى الفرصه الكامله في عمره وهو صغير، لا في الشباب ولا يمكن حتى في القادسيه. قاعد يدخل بشكل بديل وهو واحد من افضل اللاعبين على مستوى اسيا، الا هو افضل لاعب في اسيا في عام اتوقع 2019 او 2020. فانت اليوم اذا افضل لاعب في اسيا وموهبة مهم موجود أصلا في التشكيلة اليوم، وانت تتكلم على منتخب في ذاك الوقت 21 و 22، فلا المسألة ما هي واحد يعرف يلعب كورة، المسألة فيها استراتيجية كاملة. لاعب يتماشى، لاعب يعني يتناسب انه يلعب اليوم مع المنتخب الأول. فصعب جدا انك تاخذ لاعب من منتخب 21 او 19 وتقول الآن يلا خلني أجربه في كأس الخليج ولا في آسيا. لكن أنا مع علي في كل كلامه الاستراتيجي على مدى طويل المفروض يركز على المنتخبات الفئات السنية.
1: طيب قبل أنا
0: ما بليد حيلة يعني هذا الموجود
1: واضح كل نقرأي عن الموضوع بشكل واضح وصريح. بس أبعطي خبر قبل لا أطلع لي الفاصل. يبدو أن العلاقة ما بين الكابتن خالد العطوي مدرب نادي الفتح وإدارة نادي الفتح وصلت إلى طريق مسدود، والأيام المقبلة ستخبرنا ب يعني شيء احنا ما نحبذه بصراحة بشكل واضح، خصوصا على أبو فهد خالد العطوي، انه راح يتم انهاء العقد بالتراضي ما بين الطرفين خلال الأيام المقبلة. نتمنى هذا ما يصير ان شاء الله، ولكن الآن الطريق مسدود ما بين الطرفين سواء الكابتن خالد العطوي وإدارة نادي الفتح. أطلع على فاصل قصير وبعد الفاصل. الليلة الأهم تنتظر المدرج الأكبر، عشاق الأخضر في النهاية سيصنعون الفارق.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
5: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
5: دايماً نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
7: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
8: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
7: اسمع تمرن كل يوم.
5: طيب وش الصح؟
1: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معاً نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة أف أم.
9: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس.
10: اهلا بمشاهدي اس بي سي، متواصلين وياكم اكيد. بس قبل اروح للتقرير، يا اخي في ناس سبحان الله كذا ما يعرف يفرح، ما يعرف يستانس، ما يعرف، قد لا يشعر في السعاده في اي شيء، يعشق جلد الذات والانتقاد وانه هذا والله سيء، هذا مو كويس، هذا ما ادري ايش، هذا ايش صار، هذا ايش، ليش ما صار كذا، ليش ما لعبوا فلان، ليش ما استدعوا فلان، ليش ما سووا. افرح افرح افرح افرح، لو حتى تمثل على نفسك انك تفرح افرح، وراح تفرح يوم، بس افرح، استانس، وصل للنهائي استانس، استمتع في وصولك للنهائي، امدح اللاعبين، اداكم جيد، والله يا العويس شلتنا، ما قصرت، بيض الله وجهك يا عبد الاله العمري، يا جهاد ذكري، يا صالح والله انك فنان، يا فراس والله ما قصرت بس ما الله اراد، يا سلطان، يا همام، كله برافو عليكم شباب، ويعطيكم العافيه، وهذا اللي نبي منكم. باعتقادي اليوم دونيس قاعد يقود مباريات ودية، هي فترة فيفا، أيام فيفا ودية بطابع رسمي، أنا أحس كذا، هذا رأيي، ويجرب باللاعبين، وواضح يعني، وواضح عليه من أول مباراتين الإصابات اللي جت للاعبين، وأكثر منتخب لعب عدد مباريات صراحة قبل البطولة، يعني في كثير من اللاعبين لعبين 8 مباريات على سبيل المثال. فلذلك حنا بنفرح بنستانس بنوسع صدورنا، نوصل النهائي نآزر، لأنه والله اللي كان في جدة وفي ملعب جدة كانوا عز وفخر، هم عز، الله يعزهم جمهور جدة والعز عليهم، وهم فخر حقيقي، اللي سووه في الملعب شيء عظيم عظيم جدا في هذه المباراة، ولا يمكن أي شخص يتحدث عن مدى شغف الجمهور عندنا في كرة القدم. قل لي شوف ملعب جدة، شوف ملعب جدة، شوف شوف هذا التيفو، شوف قديش إحنا قاعد نرسم جماليات في ملاعبنا، شوف قديش الجمهور تحمس وينفذ التعليمات متعودين. بالله هذا علي أنت بحكم يعني ومشعل كم يشيل هذا البلوك هذا حق الجماهير؟ يشيل 20,000؟
11: 30 تقريبا.
10: 30,000 مشعل 30,000 ذا؟
11: هي 30
12: 25
10: ما شاء الله عليكم كلكم قريبين من بعض. تخيل 25 إلى 30 واحد
11: وتتكلم اليوم ردة
10: بلقطة واحدة
11: وردت فعل الجمهور في الملعب. أنا أشوف تصريح الكابتن محمد العويس اللي قدم أداء رائع جدا
10: صحيح.
11: المنتخب في البلنتيات
10: صحيح
11: جالس يقول في الانترفيو بعد المباراة قال اللي جاب الفوز الجمهور بعد توفيق رب العالمين صح. اليوم ردت الفعل والحضور الجماهير اليوم حسينا صراحة في نصف النهائي بالجمهور والدعوة الكبيرة من اللاعبين. اللاعبين أنا أشوف من خلال التدريبات من خلال مركز الإعلام للمنتخب السعودي صراحة مشكورين دائما الجمهور يوصل رسائل حنا ترى بدونكم ولا شيء.
10: طيب
11: أنتم السند أنتم القوة أنتم الدافع الأول للنجاح.
10: جمهورنا ديزل عرفت ما يشتغل متأخر. مباراتنا مع عمان 23,000 مباراتنا مع الكويت 31,000 مباراتنا مع العراق 41,000 مباراتنا مع قطر 51,000 بس
12: هي طبيعي لأنه يعني البطولة الخليجية ما بدأت بذاك يعني بنفس الحماس اللي شفناه صح. اليوم لما وصل المنتخب اليوم لنصف النهائي والأكيد أن الرقم هذا حيتضاعف في المباراة النهائية يوم الثلاثاء القادم. الجمهور السعودي أنا أعتقد أنه عاش فترة عتاب طويلة جدا يحتاج إلى بريك فرح يفرح مع المنتخب ويفرح بالفوز ويفرح بالبطولة. وأصلا لو شفت كل المقاطع والبرامج واللقاءات اللي قاعدين نشوفها مع الجمهور دائما حتشوف لغة المشجع السعودي دائما دائما مبنية على التحدي مبنية على أنه حتى لو صعبة ترى بنجيبها مهما كان الخصم ترى بنجيبها. اليوم يعني أنا أتفق معك على الصعيد المنتخب من لاعبين عفوا يمكن من جهاز فني يراها أنها بطولة ودية بطابع رسمي ترى بس اللاعبين ما يشوفونها كذا أبدا يا عبد الرحمن. اللاعبين اليوم يشوفونها بطولة وبطولة لازم تجي بالطيب بالغصب لازم تجي البطولة هذه. ومثل ما ذكرنا يمكن حتى بداية البرنامج محمد العويس كان يمثل روح اللاعبين في يعني ركلات الجزاء وشفنا ردات الفعل الكبيرة جدا منه ومن زملاء

0: اللاعبين اللي تشعر انهم الجماعه هذول رجال يبون البطوله باللهيبه، يعني بالعاميه بيجيبونها باللهيبه. وان شاء الله يعني احنا نامل رغم صعوبه المباراه النهائيه امام خصم قوي جدا ويمكن يشاطر المنتخب السعودي بالارقام، منتخب الاماراتي اللي يشاطر يمكن ارقام المنتخب السعودي بدون خساره والاقوى هجوما، لكن باذن الله يعني زي ما قلت عبد الرحمن بوجود جمهور السعودي، انا اعتقد ان في 60 الف سعودي بيحضر على اقل تقدير وهم اللي يشيلون المباراه.
1: ما يقدرون 60، الحضور 70-30.
2: اي
1: 70-30 هو نظام الاتحاد الخليجي، 70 لصاحب الارض و30
0: والملعب كم يشيل؟
2: 70% يقصد هو.
0: اي والملعب
2: إيه بس ممكن يعطونك ترى، يعني ممكن ترى اتذكر
1: انا شو لا انا اشوف الان المنتخب الاماراتي اعلن عن توفير تقريبا 10 طائرات خاصه من الامارات الى جده،
2: 12 طائره خاصه
1: 12 اي، فبالتالي يعني انا اعتقد انه ممكن يحضر لهم 10000 على الاقل.
2: اي ممكن
1: اي لا، وبالتالي ما يعطونك اساسا، يعني بتكون ممكن تكون فاضيه، يعني انه هو اساسا في الملعب، يعني حتى لو تشوف نصف النهائي ضد قطر ترى جزء كبير من مدرجات منتخب قطر كانت فاضيه.
2: بعدين امتلت الشوط الثاني، استغربت انا شفت جزء من مدرجات فاضي اللي كان خلف مرمى المنتخب القطري في بدايه المباراه،
1: بدايه المباراه
2: بعدين امتلى، يمكن افتحوا الجمهور يعني الحضور الجماهيري.
1: انا اعتقد ان مثل هالمساله هذه لابد تكون من بدري طيب، وتكون واضحه للناس.
0: 60 55 57 اللي بيحضرون فيهم الخير والبركه وصوتهم بيكون عالي مثل ما شفناهم امام المنتخب القطري، وحماسهم بيكون اكبر، واللاعبين تاثيرهم بيكون يعني تاثيرهم على اللاعبين بيكون اكيد اكبر، والمباراه ما راح تكون سهله ابدا.
2: صحيح
0: ابدا ما راح تكون سهله، ترى احنا
2: بنجي المباراه بس تونا ما فصلنا،
0: يعني ما راح تكون سهله، لذلك انا دائما اقول انه الجمهور هو يعني المول الاساسي لحماس اللاعبين، وهو اللي يقدر يساهم في التاثير الايجابي على اللاعبين، وهذا الكلام سمعناه من اللاعبين انفسهم.
2: طيب 48 ساعه تفصلنا عن مواجهه المنتخب الاماراتي في نهائي خليجي 2027، تقرير يتحدث عن منتخبنا.

0: انتصار الوطن والمنتخب في هذه الليلة. مختار عزو فخ
1: الأخضر في نهائي الخليج ضاربا موعدا مع الإمارات في مباراة ختامية، مشاركة لا ينقص الصقر فيها إلا رفع اللقب وحيازة الذهب المستحق حتى الآن. فكتيبة تونس في خليج 27 قدمت أداء يقترب من المثالية، صلابة دفاعية جعلته المنتخب الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في البطولة في رقم يندر حدوثه، وبقوة هجومية سجلت في البطولة 6 أهداف في 4 مباريات، وبتنوع من معظم خطوط الفريق، فالهجوم الثلاثي ولاعب الدفاع سجل ولاعب الوسط ساهم، والمنظومة تشكلت بطريقة طمأنت المشجع السعودي على حال منتخبه. الأخضر أظهر الرغبة وقدم في البطولة شيئا من إرثه وقليلا من الكبير الذي صنع مجدا لعقود في الخليج والقارة، وبقيادة الفيلسوف اليوناني دونيس الذي رتب المجموعة وصنع فكرا وقدم أسلوبا ملحوظ التطور. مواجهة الأبيض الإماراتي ليست إلا حبة الكرز على كيكة الأخضر الخليجية، لكنها المهمة الأصعب، ينتظر فيها نجوم الأخضر ملعبا ممتلئ وتشجيعا لا يتوقف ودعما كبيرا يمهد للأخضر خطوة العودة للمنصات بعد غياب. فهل سنحتفل الثلاثاء بذهب طال انتظاره؟
2: طيب احنا قاعد ننتظر بكل تأكيد هذه المواجهة، 48 ساعة تفصلنا عنها، نتكلم عن في 16/20/26 الثلاثاء الساعة 9 مساء مباراة تجمع منتخبنا الوطني أمام المنتخب الإماراتي في خليجي 27. أبو أنمار بروح معك لشغلة قبل أروح للإمارات، مباراة الإمارات أحس في مباراة قطر أول شيء متى أعرف أن اللاعبين ما شاء الله تبارك الله عندهم مسؤولية عالية ومركزين مثل ما قال بسام، وما عندهم الرغبة وما عندهم الخوف؟ شوف ما شاء الله تبارك كل اللاعبين يطلبون كورة، كل اللاعبين يتحركون بدون كورة. يعني في بعض الأشياء أحياناً تشوف، ترى تعرف أنت اللي يلعب كورة يعرف، يشوف اللاعب اللي ما يطلب كورة دايم، اللي تشوفه يبعد كثير عن اللي يستلمون الكورة، يكون في مركزه دايم ما يتحرك، تحس إنه عنده شوية رغبة أو خوف أو توتر.
3: صحيح
2: وانت راعي كورة يا أبو أنمار، حواري جدا تعبت حواري جدا بعدك.
3: في لعيبة
2: تفضل
3: في لعيبه عبد الرحمن، في لعيبه بالمنتخب صراحه كانوا يعني تحسهم مضغوطين شويه من الجمهور، لانه هذا ترى هم قليل الخبره، مثل سلطان مندش، همام الهمامي، الشوط الاول ما كانوا يعني في المستويات، يعني ما هم متعودين على المباريات هذه، الجمهور المنتخب السعودي اول مره يلعبوا اساسيين.
2: همام الهمامي متعود،
3: اثر عليهم شويه، لكن
2: همام متعود ولا سلطان متعود؟ ليش من اللي قال كيف هو متعود؟
3: لا منتخب السعود ما هم متعودين،
2: خلي المنتخب هم مع انديتهم قاعدين يحضرون.
4: ما هم افضل لاعب اول مباراه يا ماجد وانمار؟
3: انا اتكلم على مباراه امس نص نهائي خروج مغلوب تختلف عن مباراه تمهيديه. انا هذا رايي في الموضوع، يعني ممكن دحين خلاص دحين اخذوا على الجو، دحين المباراه النهائيه ان شاء الله يكونوا احسن مستويات، لكن كانوا في الشوط الاول يمكن انا هذا رايي كانوا مهزوزين في الشوط الاول امس مباراه قطر، ممكن عشان الضغوط من الجماهير، وهذا ترى يا عبد الرحمن ترى شيء طبيعي جدا، ترى اللاعب
4: انا اختلف معك ماجد
3: قدام الجمهور هذا والمنتخب السعودي ويحمل مسؤوليه فقط.
4: ماجد
3: بس برجع للموضوع،
4: لا بس دقيقه خلينا نرد على هذه، لان فكره معليش اسمح لي، يعني خلينا اقول وجهه نظري فيها، لان الفكره انا اشوفها يعني فيها خطا اذا تسمح لي. بس يعني عبد الله الحمدان واحد من اكثر اللاعبين اللي تعرض للضغوط في البطوله هذه، ومع ذلك شفناه في المباراة الأخيرة يدخل بديل، وشفناه في المباراة قبل الأخيرة يدخل بديل ويسجل. أنت تتكلم اليوم عن المنتخب،
3: خلني بس
4: أكمل الفكرة بس على موضوع الضغوطات. أنت المباراة الماضية ما سجلت ولا هدف رغم أنك سجلت في كل مباراة من بداية البطولة. المباراة الماضية اللي انتقدت فيها همام أو سلطان مندش، ولا لاعب في المنتخب وصل للمرمى أصلاً، ولا لاعب في المنتخب كان فارق اتكلم، يعني سوى شيء في المباراة فارق. طبعا السبب ما هو منتخبنا ولا لعبتنا، السبب هو المنتخب القطري اللي كان يلعب بشكل دفاعي مبالغ فيه، وشفنا يعني مباراة كاملة يمكن ما شفنا الا هجمة او هجمتين للمنتخب القطري، لان كل المنتخب كان في الخلف، ولما يتكتل اي منتخب في الخلف من الطبيعي جدا انه اختراقه يكون جدا صعب. فلا يمكن ان احنا نركز في منتخب قطر على الاجنحه همام او سلطان مندش ونقول والله ما ادوا، واحنا شايفين المنتخب كله كان يحاول مثل همام ومثل سلطان وما حد وصل. فلذلك انت اليوم اذا بتقيم اللاعب او بتقول انه والله بسبب ضغوطات، حقيم على البطوله كامله تلقاه منجز في مباراه او مباراتين اخرى، لكن تيجي تقيم على المباراه لحالها هذه لا، انا ضدك في هذه.
2: طيب
4: تماما يعني.
2: طيب خلني اروح للقاءات عملها زميلنا مهدي عبد الله في الحسا للجمهور بعد التاهل.
5: أول شيء ألف مبروك، سيطرة تامة من الأخضر السعودي، بس الحمد لله توج العويس في الأخير حسمناها الحمد لله.
6: صراحة صعبونا، نتمنى مستوى أفضل في النهاية، لأن منتخب الإمارات أتوقعه اللي بتأهل، منافس قوي.
7: طول المباراة اليوم نصر الدوسري صراحة وكان لعب بارد حيل حيل حيل، اللعبة كان مجهود لحاله يسوي قاعد، يعني مو قاعد يركض مع اللاعبين، مو قاعد يساعد اللاعبين، بس لما شفنا مختار علي نزل الملعب قدم مباراه كره حلوه وفوزنا في المباراه ما قصر معنا مختار علي.
8: والله مباراه جدا جميله وعشنا في توتر بالذات في الاشواط الاضافيه. طبعا المنتخب القطري ما كان سهل، بس الحمد لله مع العويس ولعبتنا وباذن الله بناخذ النهائي.
9: الكلمه اليوم مين رجل المباراه كان؟
10: المباراه العويس. العويس العويس العويس.
2: مش على بسألك عن وش رايك في لقطة فهد المفرج أمس مع دونس؟ أنا من شفت دعوات فهد حق دونس اللي عطاه هذه يوم صدوا البلنتي فهد، في واحدة بعد يوم صار يدعي، أنا قلت من ما شاء الله تبارك الله فهد بدأ يدعي، وعبد الله الله يحفظه ويسلمه إن شاء الله فايزين، لو إن شاء الله أننا فايزين يعني.
11: لا هذا يوضح لك حجم الضغط الكبير.
2: صح
11: للأمانة ضغط كبير، ضغط كبير على الأستاذ فهد المفرج، ضغط كبير على اللاعبين، ضغط كبير على مدرب دونيس. أنت تتكلم 23 سنة منتخب زي المنتخب السعودي لم يحقق أي بطولة، هذا يمثل عبء كبير. بإذن الله يوم الثلاثاء نفرح بتحقيق اللقب، تكون أول بطولة للأستاذ بدر الرزيزي، يكون فال خير على الكرة السعودية بإذن الله. الأستاذ فهد المفرج وزير الرياضة، الجميع عمل، الجميع تعب، وبإذن الله يتكلل هذا الجهد بتحقيق

0: البطوله باذن الله.
1: جميل.
0: يعني بتشيل ضغط كبير، ضغط كبير.
2: صح صح. شوف هذه اللقطه قدامك
0: والله انا الجمهور
2: مش على مش على على لا لا شوف اللقطه الثانيه، هذه هذه اللقطه الجايه، شوفها شوفها شوف هذه هذه
0: اللي يتكلم معاه بعد.
2: عرفت اللي قايل لك، عرفت اللي قايل لك ايه، ترى بيصدها ويصد الثاني.
0: لا والله كان يعني للامانه كانت واضح، ضغط على اللاعبين، ضغط على المفرج، ضغط واضح جدا للامانه يعني. وباذن الله ان شاء الله الضغط هذا كله
2: واضح. علي علي معلش بقطعك بس واضح علي امس يوم جت البلنتيات ونادي العويس، واضح انهم ماخذين كل شيء ممكن يصير في المباراه، يوم يورونا وين بيسددون المدرب الحراس.
3: هذا هذا طبيعي تكون يعني المدرب، مدرب الحراس والعويس وحتى المدرب الاساسي انه يكون مركزين على هالتفاصيل. لكن انا استوقفني نقطه ان الضغط على فهد المفرج، ودي اعرف الضغط من مين. بالعكس انا اشوف انه في تمكين كبير ودعم لا محدود، والدليل على ذلك موضوع مصعب الجوير، خروجه من المعسكر واستبعاده وبيان اللاعب واعتذاره. انا اشوف التمكين الكبير لاستاذ فهد المفرج، انا اشوف التمكين كبير جدا، ولا اشوف في اي ضغط عكس ما كان عليه في الهلال. يمكن الهلال كان الضغط اكبر والكلام كان مستمر، لكن انا في الوقت الحالي كنت اشوف له لقطه بعد كذلك حتى مع عبد الله العمري بعد المباراه، كانت لقطه رائعه جدا. فبالتالي انا اشوف اليوم هو قريب من اللاعبين، لقطه جميله صراحه.
2: لا بس بس
3: ان هذه اللقطه يقول لنا ترى قايل لك اجبه
4: صراحه. اعتقد
2: ونعم في الكل، بس بسام تعرف اللي مالي مكانه.
4: لا ما في شك، واحد يعني
2: واضح
4: لما يكون يداري الفريق كبير مثل الهلال لسنوات عديده ويحقق الكثير
2: مع رؤساء
4: مع العديد من الرؤساء ويحقق الفريق الكثير من الانجازات، هو شخص اكيد مالي مكانه.
3: عجبتك اللقطه؟
2: حيل عجبتني. عرفت ودي تصير رياكشن، عرفت؟
4: لكن انا ودي
3: انا قايل لك
4: انا ودي اتكلم عن محمد العويس.
2: اي ونعم
4: محمد العويس لما تشوفه في الانديه، سواء مع الـ الـ الـ يمكن الآخر تجربتين الهلال والعلا، ما هو محمد العويس اللي مع المنتخب. هو يبذل قصارى جهده مع الأندية لكن ما يحظى يمكن بالفرصة الكافية، يمكن في العلا أخذها كاملة
2: صحيح.
4: لكن ما هو محمد العويس اللي تشوفه من المنتخب. أنت تحس محمد العويس مع المنتخب وهو لاعب يعني البرايم حقه، عرفت يقولون
2: إيه
4: البرايم حقه. هو يظهر في المنتخب بمستوى مختلف تماما، وتشعر انه حارس اخر ما هو محمد العويس، رغم ان احيانا مستوياته تكون كبيره وجيده مع الانديه، لكن شوف الروح اللي تشوفها من محمد العويس، تشعر انه يعني ياخذ المباريات هذه يعني يدافع عن بلده، يدافع الامر كبير جدا بالنسبه لمحمد العويس. والروح اللي يظهر فيها انا اعتقد انها يعني تظهر منه، ويمكن تدخل حتى في أنفس اللاعبين خصوصا صغار السن
2: صح.
4: اللي موجودين بالمنتخب من لاعب خبير مثل محمد العويس. فلذلك أنا أعتقد أنه واحدة من يعني خلينا نقول من رب ضارة النافعة إصابة العقيدي وفي المباريات الأولى ودخول محمد العويس وأخذ مكانه كامل، ثم وصل إلى هذه المرحلة بهالروح اللي موجودة رب ضارة النافعة. ونتمنى أكيد أنه
3: استوقفني بس عبد الرحمن
4: يعود إن شاء الله بالسلامة.
3: بس أنا استوقفني
4: أنت كل شيء يستوقفك شيء يا أبو
3: ما شاء الله قلت كل شيء ما عاد عندك
4: شيء يستوقفك شيء. قول قول قول وقفت كثير.
3: فروسية محمد العويس بعد اللقاء صراحة وكلامه عن حارس محمود أبو
2: سهل صحيح
3: للأمانة، هذه الفروسية الكبيرة ما تطلع إلا من لاعب كبير ولاعب صراحة يحس في المسؤولية، وقدم صراحة درس للاعبين في كيفية احترام الخصوم.
2: صح. ما أدري عاد اللي مركز واللي مركز، بسألكم أبو أنمار، ما تحس في هذا المعسكر في شيء مختلف من اللاعبين؟
5: عبد الرحمن بس أبتكلم بس موضوع الجمهور، يعني الجمهور ترى صنع الفارق.
2: كم صار لنا إحنا نطلع مع بعض أبو أنمار الله يحفظك؟ سؤال بس، كم صار نطلع مع بعض في البرنامج؟ ثلاث سنين؟
5: كثير ثلاث سنين؟ باني والله باني عبد الرحمن.
2: دقيقة
4: أشكه هو مو قادر يفكها. إذا فكها بتطير الفكرة.
2: دقيقة بس لك سؤال، كم صار نطلع مع بعض؟ ثلاث سنوات ولا أربع سنوات؟ ثلاث سنوات هذا من حظي.
5: ثلاث سنوات
2: زين؟ ما عمري سألتك سؤال رديت على سؤالي لازم ترجع لشغلة قبل ثلاث سنين.
5: ثلاث سنين يا عبد الرحمن.
2: يا ما يصير. طيب يلا قول وبعدين بسألك.
5: لا انا اتكلم عبد الرحمن انه الجمهور

0: صنع الفارق ترى مع اثناء ضربات الترجيح صراحه صنع الفارق اكثر سلبيا على الفريق الخصم.
1: صح،
0: لو ترجع تشوف ضربات الترجيح ترى يعني داخلين لاعبين الخصم من شوت ضربات الجزاء. تخيل انت خورقي معلومه ضيعها مرتين من الجمهور.
2: ماجد
1: صدها العويس مرتين، ما ضيعها مرتين.
2: ماجد تاكيدا على كلامك، اصلا شوف فرحه الجمهور لما الحكم بس اشر على الباب اللي امام اللي خلف الجمهور السعودي. صحيح. كانت فرحه كبيره من الجماهير، واضح انه التاثير بدا من هاللحظه، يعني من لحظه يعني اعلان الحكم.
1: سم
2: قول
1: سم بانمار
2: قول
0: السؤال مسار السؤال معلش
1: تفضل جاوب.
2: نساه هو كان مركز بالفكرة.
0: ايش هو السؤال مسار؟ نسينا السؤال
2: بالفكرة.
1: طيب ابو انمار اسالك، هل تعتقد الان، هل انت ترى من وجهة نظرك حسب قراءتك المشهد انه المعسكر هذا مختلف عن المعسكرات السابقة بالنسبة للمنتخب؟ هل تحس انه منتخب مختلف ولا عبد الرحمن لا والله نفس المعسكرات السابقة؟
0: لا لا لا، معسكر مختلف صراحة. يعني أنا قلت يعني صراحة استعدادات متميزة جدا، حتى مع أوكي الأستاذ فهد الكابتن فهد المفرج حضر الكأس العالم، ولكن من الآن أنا قلت المنتخب سوف يكون مختلف مع فهد المفرج. شفناها صراحة في الشفافية مع الإعلام، يعني اللاعب الانضباط يقول اطلع الإعلام يقول يطلع بيانات، يعني حيكون اختلاف. يعني صراحة المنتخب السعودي مختلف حتى فنيا واداريا.
1: طيب.
0: وحتى انضباطيا للاعبين مع طيب. فهد المفرج صراحة ممتاز. كان معسكر من من من قبل ما يبدأ، هو تحس منه صراحة يبغوا يحققوا هذه البطولة.
1: طيب مشعل، هل حسيت في شيء مختلف ذا المعسكر؟ يعني المعسكرات السابقة تكلم، شدك شيء؟
3: للأمانة لا لا لا، يعني قبل في التدريبات يعني نفس الأمر.
1: جميل جميل.
3: إذا من الناحية الإعلامية نفس الأمر، يعني ما كان فيه اختلاف. ولا قصدك على اللاعبين أنفسهم؟
1: على اللاعبين أنا أتكلم بشكل يعني بشكل عام. أنا عشت 7000 معسكر للمنتخب، زين رحت معهم وسافرت ورحت ورجعت. في أشياء تتغير من معسكر لمعسكر حسب من يقود هذا المعسكر إداريا.
3: للأمانة اللاعبين للأمانة يعني قاعدين نحضر نغطي التدريبات من قبل البطولة أثناء البطولة، الروح بينهم جميلة جدا، يعني في روح جميلة جدا بين اللاعبين، في أجواء جميلة جدا في التدريبات، هذا اللي نشاهده أمامنا في التدريبات، الأجواء جميلة جدا والروح جميلة جدا من اللاعبين كله.
1: علي
4: الترابط صراحة كبير جدا بين اللاعبين، يمكن لو كنت تبحث عن مسألة أن في كل معسكر كان لابد أنه يكون في تصوير مستمر داخل المعسكر
1: أحيانا. صح،
4: يكون
1: حلو اللقطة هذه. صح،
4: يكون في تصوير مستمر وسنابات ما بين اللاعبين، يمكن المعسكر هذا ما شفناه،
1: ما في أبد،
4: فيها في ضوابط يعني أكيد
1: واضح علي.
4: إيه
1: مو مبادرة شخصية من اللاعبين، واضح أنه في شيء قال وفي شيء صاير في سياسات
4: هذا اللي كان في بالك.
1: إيه أنا مستغرب ما شفت ولا فيديو جوا معسكر المنتخب ولا فيديو لأي لاعب.
2: هذا دليل انضباطية، يعني ما في انضباطية، كان شفت أشياء إيه سياسة وانضباطية حتى، يعني أنا ما أعتقد أنه اليوم لما تضع سياسة.
4: هو قال علي بس أنا خليتك تكمل.
1: صح
4: عادي.
1: صح صح صح، وأنا مخليه، وأنا مخليه،
4: وأنا خليته.
1: صح صح صح.
2: بس قال هو
1: أنت استوقفك هذا الشيء.
2: سألت الثلاثة
1: استوقفك؟
2: سألت الثلاثة مش
4: إيه بس أنا لسه
2: ماجد وعلي وعطاك الإجابة، قال لك اللي لاحظه.
1: إيه بس باقي هذه بخلي كملها.
4: لا لا خلاص
2: لا أبدأ.
4: لا والله لا والله يا ابو سلطان
1: خلاص يلا لا تتعزمون.
2: لا لا انا بس كنت اعلق على الانضباطيه. انا اعتقد انه فهد المفرج وين ما كان حتى لما كان في الهلال كان الحديث دائما عن الانضباطيه، واذا كان في سياسات جديده اليوم في المنتخب وبتطلع لنا نتائج جيده وتظهر اللاعبين بانضباطيه اعلى سواء في المعسكر او حتى داخل الملعب فهذا امر محمود ونتمنى استمراره، وبالعكس يعني نشجع عليه. احنا دائما نتكلم عن ثقافه اللاعب السعودي، ترى الانضباطيه ما هي فقط في انك متى تصحى من النوم ومتى تنام، انضباطيه تدخل في كل شيء، تدخل حتى في ممارساتك خارج المعسكر، تدخل في ممارساتك اثناء المعسكر، تدخل في الاكل، تدخل في النوم، تدخل في السهر، تدخل في اشياء كثيره. اللاعب اليوم لما يطلع اللاعب العالمي خلينا نقول لما يطلع يروح مع منتخب بلاده أو مع ناديه هو مرتبط بسياسات معينة وانضباطات معينة لابد أنه يمشي عليها. إذا المنتخب السعودي في السابق أو خلينا نقول في 10 سنوات 20 سنة اللي الماضية ما كان ما كانت موجودة هذه الانضباطية وهذا المتوقع. تدري ليش؟ لأنه لو ترجع المعسكرات كثيرة إلا ما تلقى فيها مشاكل. يعني إحنا شفنا حتى يعني أمور كثيرة في معسكرات سابقة اليوم ما شفناها، وشفنا يمكن أول تجاوز كان من مصعب الجوير وكان في ردة فعل مباشرة. فلذلك بشكل عام اليوم في
1: ذكرتنا ذكرك بالشهادة. أبي الأربعة الشباب معي إذا تسمحوا لي، بس أنا قلت لي وشو التجاوز الأول مصعب الجوير؟
2: إيه يعني
1: هل أنت
2: أو التجاوز الثاني هو؟
1: هل أنت متيقن
2: تجاوزين
1: بنعم أو لا؟ فقط عشان ما أحرج أحد، هل أنت تعرف وش عمل مصعب الجوير؟ طيب أسألك سؤال علي العنزي، هل تعرف وش عمل مصعب؟ طيب مشعل، هل تعرف إيش عمل مصعب الجوير؟
3: لا.
1: ماجد تعرف إيش عمل مصعب الجوير؟ ها؟
0: لا.
1: وأنا في هذا البرنامج الشباب اللي معي صحافة ميدانية بحتة، زين؟ عشان أعلمك إن وقت ما يدير المعسكر شخص يعرف كيف يحمي لاعبينه، يحمي لاعبين. فهد المفرج خير من يدير الدفة الإدارية في منتخبنا الوطني والمنتخبات السنية. فاصل قصير وبعد الفاصل. المنتخب السعودي للمرة الثانية خليجيا يصل النهائي بشباك نظيفة والرغبة بنهاية مثالية، أكيد اللقب.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.

0: في او خمس مشاركات في في دورة الألعاب الآسيوية تسمحون. عندنا في 2010 في غوانزو 13 ميدالية، عندنا 7 ميداليات في إنشون 2014، في 6 ميداليات في جاكرتا، 10 ميداليات هانغتشو في 2022، 17 ميدالية في ناغويا. ممتاز، هذه تتكلم عن آخر 5 مشاركات. تعالي بشغلة ثانية، على سبيل المثال أتكلم عن يعني اللي حولنا حوالي، مثلا البحرين 11 ما شاء الله ذهبية، 5 فضيات، 6 برونزية، ممتاز 22 ميدالية. تكلم عن مين بعد؟ قطر 6 ذهبيات، 6 فضيات، 6 برونز. تكلم عن مين؟ الإمارات 7 ذهبيات، 5 فضيات، 1 برونز. والكويت تحتنا طبعا، 4 ذهبيات الكويت ترى، 1 فضية و4 برونز. بس
1: يعني شوفوا، بناء يعني على حديث عبد الزباعش، يمكن حتى في تغريدة الأخيرة كان يتكلم عن بناء جيل جديد، تركيز على ألعاب القوة، بداية استراتيجية للفريق السعودي أو المنتخبات السعودية المشاركة. تتكلم عن أنه ذكر نصف البعثة تقريبا تحت 23 سنة. أعتقد عبد الله ندى واحد من اللاعبين اللي حقق ذهبية كان بعمره 19 عام.
0: هو أخوه ما شاء الله حقق ذهبية.
1: كاستراتيجية ترى، لو جيت كاستراتيجية وأرقام بناء على تاريخ المنتخب في أو تاريخ الفريق السعودي في آخر يعني 5 مشاركات، هذه السادسة، هو رقم ممتاز يعتبر وجيد جدا. واليوم حتى المنشور اللي يعني ظهر فيه عبد العش أكد على أنه مو بهذا الطموح، هذا المستهدف، لكن الطموح أكبر، ولا زال في عملية بناء للرياضات السعودية بشكل عام. تتكلم عن 133 لاعب، يمكن هذا
0: صحيح
1: العتب الوحيد. تتكلم عن 133 لاعب، 17
0: رياضة
1: ميدالية، خلينا نقول يعني تتكلم يعني نسبة
0: 17 رياضة لعبة يعني.
1: نسبة وتناسب يعني ربما تكون قليلة، لكن بناء على المشاركات السابقة يعتبر رقم جيد. الجميل في الموضوع أنه 133 لاعب 50% منهم تحت 23 سنة،
0: صح،
1: وفي لاعبين أعمارهم 17 ترى مشاركين أيضا. وتتكلم على تعتبر يعني هذه أعمار صغيرة تشارك في الأولمبيات

0: حتى ممتازة، والطموح أكبر في المشاركات القادمة.
1: علي،
2: الأكيد الاستراتيجية، ودائما حنا نتكلم على الاستراتيجية المميزة موجودة اليوم في اللجنة الأولمبية البارالمبية، حددت الأهداف قبل ناغويا 2026 من 8 إلى 12 ميدالية، اليوم حققين 17 ميدالية، 4 ذهبية و3 فضية و10 برونزية. المشاركة الأفضل للاعبينا من خلال 5 نسخ الماضية، اليوم معدل الميداليات اليوم مرتفع ما شاء الله تبارك الله، والرقم هذا لأول مرة نصله في المشاركات الخمس الماضية. أنا أعتقد اليوم النجاحات اللي جالسة تحقق خلفها رئيس اللجنة الأولمبية البارالمبية سمو الوزير الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، سمو نائب الأمير فهد بن جلوي، عمل كبير ودؤوب، النجاحات عبد الرحمن مميزة. الأكثر منها اللي يسعدني صراحة هي وضع الاستراتيجية الخاصة، كنت أتمنى صراحة حتى المنتخب اللي مشارك في ناغويا 2026 صراحة يحقق شيء على الأقل، إنه يضاف لكرة القدم نوع من الميداليات اللي جديدة علينا بالنسبة لنا، لكن بحول الله تعالى في النسخ القادمة إن شاء الله أن احنا نقدم مستويات أفضل وأفضل على كافة الألعاب والأصعدة
1: بإذن الله تعالى. مشعل
3: يا عبد الرحمن، يعني المستهدف كان من 9 إلى 12، أنت حققت 17 ميدالية، هذا الرقم الأعلى في تاريخ مشاركة السعودية في الأولمبياد الآسيوي، أعلى رقم لنا، كان 2006 في قطر 14 ميدالية تقريبا. الأهم بالنسبة لي أنا للأمانة يعني تقريبا للشعب السعودي، الأهم لنا الأولمبياد العالمي 2028 راح يقام الأولمبياد العالم في لوس أنجلوس، تاريخ السعودية كلها لم نحقق أي ذهبية، ينبغي من الآن العمل على أولمبياد لوس أنجلوس وتحقيق ذهبية. يعني الشيء المميز الآن في الأولمبياد الآسيوي الحالي أن أغلب المشاركين صغار في السن وحققوا ميداليات، هذا شيء مبشر لنا بإذن الله، وإن شاء الله 28 راح نشاهد مشاركة مشرفة للسعودية.
1: أبو أنمار،
4: اصلا من قبل البطوله انت تشاهد اصلا لذهب البعثه 48% تحت 21 سنه، فهذه رساله انه نحن رايحين مو عشان نحقق انجازات فقط، بس رايحين ان نبني فرق للالعاب، للالعاب كثير حتى الالعاب الجماعيه. صراحه الشيء الجميل انك انت قاعد تحقق اصلا ميداليه، اشوفها مشاركه ناجحه. الشيء الجميل انك انت قاعد تحقق اصلا في بطولات الفروسيه، بطولات الالعاب الالكترونيه كما عرضناها الحلقه الماضيه، فبالتالي الان المنتخب السعودي يعني نسبه كبيره جدا 48% تحت 21 سنه، بالتالي سوف يخدم المنتخب السعودي والمنتخبات في الاولمبيين الى سنوات قادمه.
1: اللي شوي صراحه يعني شوي كذا مو باثر فيني بقدر اني كان ودي انغبنت فيه، يعني عيال ندى اللي حققوا الذهبية عندنا في الجوجستو اي، المشكلة انه ما هي برياضة أولمبية،
2: ما تحسب ضمن الرياضة،
1: اي ما تحسب ضمن الرياضات الأولمبية، فيعني انه يطلعوا لك ابطال زي كذا ودك ان هذه الرياضة الأولمبية صراحة.
2: لا اكيد انه ودي،
1: وفي العاب كثيرة صدق،
2: في العاب ترى كثيرة مو بس الجوجستو هي صح. مو ضمن الالعاب الأولمبية إيه؟ أنا أعتقد إن في الفترة القادمة بعد توسعها بشكل كبير ممكن تنضم عنده.
1: يا رب، هذا اللي نتمنى. شو تقول يا فذني وش قلت قبل شوي؟ جوجيتسو. إي قال إيش قلنا حنا؟
2: جوجيتسو.
1: اللي تبي. جوجيتسو. خلاص إيه. يا رجل والله العظيم هو يتكلم شرب ماي 3 مرات ويكلمني فذني.
0: عشان يقولها.
1: عشان يقول. كله الله. أمور زينة. الأمور طيبة. أهم شيء جبنا المعلومة صح بعد. إيش تبي أكثر من كذا؟ طيب خليني بروح للشغلة الثانية بشكل سريع كذا، أباخذ كم خبر عشان قفلت أنا كأس الخليج وقفلت ناغويا. أسألك، كريستيانو وصل الرياض؟
2: كريستيانو وصل الرياض، كريستيانو بعد ما حدث في معسكر المنتخب البرتغالي وغادر المنتخب، طبعا غادر من المنتخب وراح اتجه إلى مدريد، جلس في مدريد تقريبا 3 أيام ثم العودة اليوم وصل للرياض. ما حدث صراحة مع كريستيانو ومع المدرب جيسوس، أنا أعتقد أنه سوء فهم ما بين الطرفين، وأن أخطأ جيسوس في ذلك، أخطأ بحق لاعب كبير جدا بقيمة وحجم كريستيانو. اللاعب عبد الرحمن، إحنا نتكلم على كريستيانو ما نتكلم على أي لاعب، اليوم القرارات الفنية للمدربين هي قرارات تحترم، لكن طريقة التعامل كانت مع كريستيانو بالنسبة لي أنا صراحة أشوفها غير جيدة لعدة اعتبارات. اليوم أنت متفق مع اللاعب تلعب بعدد معين من المباريات، وخليته يقوم يحمي 30 دقيقة لاعب بقيمة وحجم كريستيانو رونالدو، كان عندك أفكار ممكن في الخمس دقائق العشر دقائق الأولى أنك أنت روح، هو طالما أنه جنبك على الخط وجسس من المدربين اللي ما يجلس أساسا

0: كان ممكن يروح يتكلم مع اللاعب انك ما راح تلعب، ارجع اجلس من جديد. فطريقة التعامل حسب مصادرنا في دورينا غير ان كريستيانو رونالدو ما كان زعلان ابدا على عدم المشاركة، كان زعلان على طريقة التعامل اللي كانت موجودة. حسب مصادرنا في دورينا غير عبد الرحمن تؤكد ان في اجتماع قادم كبير جدا. اشوف قبل شوي حتى جيسوس اعلن تصريح ان سوء الفهم اللي حاصل ما بينه وما بين كريستيانو امر بسيط جدا راح يتم حله. انا اعتقد ان فتره التوقف القادمه قد تشهد عوده كريستيانو الى المنتخب، الا اذا في حال ان اللاعب قرر يعني بشكل كامل انه ما يرجع. لكن هل كريستيانو استحق ان تكون نهايته مع البرتغال بهذه الطريقه؟ انا اعتقد ان لاعب بقيمه وحجم البرتغال، بقيمه وحجم كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي، انه كان يستحق ان النهايه تكون دائما اجمل وافضل. كريستيانو او البرتغال ما قبل رونالدو وما بعد رونالدو دوله، وما بعد كريستيانو دوله اخرى كرويا من ناحيه البطولات وتحقيقها ووجود اسمها. حتى اللاعبين اليوم في التصريحات سواء كان برونو فرنانديز او كانسيلو او روبن نيفيز او فيتينيا، كل اللاعبين اليوم يتكلمون عبد الرحمن على قيمه وحجم كريستيانو وانه رمز للبرتغال. اشوف اليوم في المجلس الشورى الخاص في البرتغال احد الاعضاء يتكلم على قيمه وحجم كريستيانو رونالدو. اليوم القيمة الكبيرة جدا اليوم الصحافة البرتغالية تتكلم ان 50% من العوائد المالية والرعاة للمنتخب البرتغالي سببها هو تواجد كريستيانو رونالدو. فأكيد القيمة المالية الاقتصادية الفنية الجماهيرية، انا اشوف البرتغال فايز ومتأهل ومع ذلك في زعل وغضب كبير. انا اعتقد بس رسالة اخيرة، مدرب بقيمة وحجم جيسوس لابد انه يصلح ما يمكن اصلاحه مع كريستيانو، خصوصا ان كريستيانو له فضل كبير على المدرب سواء كان في تدريبه للنصر او في تدريبه للبرتغال.
1: متى بيوصل الرياض كريستيانو؟ ما جاوب.
0: وصل خلص.
1: وصل
0: موجود بكره في التمرين ان شاء الله.
1: ممتاز. طيب ابى اطلع الى فاصل قصير وبعد الفاصل. رونالدو يعود للنصر بعد الازمه مع البرتغال، والاتحاد يتاهب للمنافسات القادمه.

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
3: الأرض ليس

0: ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: أهلا مشجعي ومشاهدي كأس الخليج، أكيد سعيدين بحضوركم، سعيدين بتواجدكم، نقول لكم أسفرت وانمرت. لكن إحنا الحين بنروح شوية لكرتنا المحلية. تكلمنا عالميا عن كريستيانو رونالدو، أروح أتكلم عن الاتحاد ماجد هود. في احتفالية جالسين يجهزون الاتحاديين، يقولون
2: نعم بسارة، يعني أنت كما هو معلوم للجميع أنه الاتحاد يصبح عمره 26 ديسمبر 2027 يصبح عمره 100 عام، عمر مديد إن شاء الله. فهذا خبر هم الاتحاديين صراحة بدأ نادي الاتحاد بالتحضير والاستعداد لهذه المناسبة التاريخية، لقامت حفل وعقدت ورش عمل كبيرة خلال الأيام الماضية، وأيضا اجتمعت مع عدد من الجماهير والعاملين لأخذ آرائهم، واجتمعت مع عدد من الشركات لاختيار أحدهم لإقامة هذا الحفل الكبير. الجميل بالموضوع يا عبد الرحمن أنه ليس هناك فكرة أنه لن يكون هناك بس حفل واحد، بس حفل كبير. هذا الموضوع ممكن يبدأ فكرة هناك، تبدأ عدد من الاحتفالات من تاريخ مثلا 27 السنة هذه 27 ديسمبر 2026، ممكن يخططوا على حفلات صغيرة إلى الحفل الكبير في 26 ديسمبر 2027.
1: طيب الاتحاد احتفل أول في 90 صح؟
2: نعم في 90 احتفل، واحتفل أيضا في عهد المهندس لؤي مشعدي أيضا بالمئوية الهجرية تقريبا،
1: أتوقع قاعد أتذكر زي كذا يعني.
2: نعم فالاتحاد هذه مناسبة كبيرة عبد الرحمن، عميد الأندية السعودية طبعا من حقه يتفاخر ويسوي له أعياد ميلادية، وإن شاء الله عمر مديد وكبير والبطولات إن شاء الله.
1: ما أقول إنه مو من حقه، من حق أي نادي إنه يفرح في شيء هو يرى إنه حق له،
3: بس العمر كله يا أبو نمار.
1: الفرحة الحقيقية، الفرحة الحقيقية فرحة البطولة
2: عبد الرحمن، أنا معاك فاهم، بس هو يختلف عبد الرحمن. النادي الاتحاد عميد الأندية السعودية.
1: طيب ما قلت شيء انا،
2: حيكون اول نادي سعودي وبالتالي
1: ما قلت شيء، بس اقول لك الفرحه الحقيقيه هي فرحه البطوله. طب اروح لمشعل.
2: طيب
1: مشعل، الاهلي تشكيل اداري قريب، مجلس الاداره
4: صحيح 16 او 17 من الشهر الحالي راح يكون تشكيل مجلس اداره جديد. حتى الان الاقرب يعني خروج الاستاذ احمد الشنقيطي، وراح يعلن المجلس يوم 16 و17 من شهر اكتوبر.
1: حلو، وهذا الشيء يسري على كل الانديه حسب يعني حسب قراءتك المشهد، النصر والاتحاد.
4: النصر والاهلي والاتحاد، لان المهله كانت من شهر 7 90 يوم، المجلس الحالي يسير امور الانديه مده 90 يوم راح تنتهي 16 و17 اكتوبر، راح يتم تشكيل مجالس جديده.
1: تحس المجالس الجديدة علي ممكن تضيف للأندية؟
3: ولا تضيف ولا تسوي أي شيء المجالس الجديدة للأندية، لكن اليوم الفكرة ما هتكون في مجالس الإدارات الجديدة، الصلاحيات عند مين؟ الأمور المالية عند مين؟ اليوم الملفات الثقيلة، التعاقدات، تبي تبيع تبي تجيب تبي تسوي عند مين؟ هنا الزبدة. بيجي اللي يجي وروح اللي يجي، ويبقى صاحب القرار هو المالك. اليوم المالك متى ما رأى في اتخاذ أي خطوة أنا أعتقد أنها راح تكون واضحة بالنسبة له. لكن بالنسبة للنادي النصر أنا أعتقد أن الأمور غامضة جدا عبد الرحمن، خصوصا بعد الصيفية اللي كانت مؤلمة للنصراويين. تكلم على صفقة واحدة بس، بينما الآخرين يتعاقدون مع 3 و4 و5 و6. أنا أعتقد أن النصر راح يعاني هذا الموسم معاناة كبيرة على الأقل إلى الفترة الشتوية. حتى الشتوية ما هو بلاقي اللاعبين اللي يبيهم بعد ما تطير الطيور برزاقة. بالنسبة لي أنا قلتها في الحلقة

0: ماضية وأرجع عيد أقولها. يمكن أكبر مكسب بالنسبة للنصراويين حاليا يكون في الوقت الحالي هو يتم تجديد عقد جواو فليكس قبل لا يروح.
1: واضح واضح.
0: إحنا في دورينا غير نوصل الرسالة.
1: واضح.
0: براحتكم.
1: طيب خلني قبل لا أروح قبل الوقت عشان بسام بغي يعلق. الاتحاد الخليجي يصدر بيان، نشوفه ويانا، يصدر بيان يوضح ترتيبات النقل التلفزيوني وآلية إدارة خليجي الديار العربية 2027. أكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم حرصه على إدارة الجوانب الفنية والتنظيمية والمالية لبطولاته، وأوضح الاتحاد الخليجي أن خليجي الديار العربية شهد منذ الإعداد تعاون وتنسيق متواصل من الاتحاد الخليجي لكرة القدم واللجنة المحلية، وكذلك في جانب النقل التلفزيوني يقول حرص الاتحاد الخليجي على توفير إنتاج تلفزيوني بمستوى فني مرتفع من خلال شركة IMG إحدى الشركات العالمية المتخصصة وذات الخبرة الواسعة. وأشاد الاتحاد لأن التنسيق الفني بين شركة IMG واللجنة المحلية المنظمة بدأ قبل انطلاق البطولة فترة كافية، زودوهم كل المتطلبات إنتاج تلفزيوني بما يشمل أعداد الكاميرات ومواقع توزيعها وعربات النقل والتجهيزات الفنية وغيره. قال هذه التقارير والمتطلبات كانت متاحة قبل انطلاق المنافسات بوقت كاف بما يتيح مراجعتها ومناقشة أي ملاحظات ومتطلبات إضافية خلال مرحلة التحضير. ومن انطلاق البطولة عندما طلب زيادة عدد الكاميرات المستخدمة في نقل المباريات استجاب الاتحاد للضرورة بصورة فورية وتحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الزيادة دون تحميل اللجنة المحلية المنظمة أي تكاليف إضافية، وذلك حرصا على الارتقاء المستمر بجودة البث وتقديم أفضل تجربة ممكنة للمشاهد. كما عمل الاتحاد على توسيع نطاق انتشار البطولة إقليميا ودوليا، يتم إتاحة حقوق البث لتسع قنوات ومنصات في المنطقة العربية والخليجية إلى جانب ست جهات ناقلة دولية، مما أسهم في وصول البطولة إلى أسواق جماهير خارج المنطقة شملت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وغيرها. فيما يتعلق بالتذاكر، أوضح الاتحاد أن هيكل الأسعار الأولي للبطولة تم الاتفاق عليه واعتماده مسبقا بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة ضمن الترتيبات المعتمدة للبطولة، وعندما طلب من اللجنة المحلية المنظمة لاحقا طلبت اللجنة المحلية المنظمة لاحقا مننا تعديل الأسعار وتخفيضها، استجاب الاتحاد الخليجي بصورة فورية وتم اعتماد الأسعار الجديدة وتخفيضها. اختتم طبعا كلامه بالتأكيد على أهمية تحري الدقة، عدم تناول المعلومات المتعلقة بالجوانب الفنية والتنظيمية والمالية للبطولة.
0: مين رئيس الاتحاد الخليجي؟
1: شيخ حمد هو رئيس الاتحاد الخليجي.
2: يعني
1: أعطيك إياها واضحة، هي ما بين لجنة المنظمة وما بين الاتحاد الخليجي.
2: شوف أنا أقرأها من زاويتين، الزاوية الأولى أنه في أخطاء
1: إيه؟
2: أو في خلنا نقول نواقص، وفي أخطاء وفي قرارات اتخذت مسبقا كانت خاطئة، وهذا جانب سلبي. لكن في جانب إيجابي آخر أنهم في محاولة لتعديل هذه الأخطاء، فأنت اليوم نزلت للميدان بعدد كاميرات أقل وبإخراج شوي ما كان قد الطموح، لكن لما واجهت الانتقادات سارعت في البحث عن حل وزدت الكاميرات. نفس الكلام على موضوع التذاكر، كان في اتفاق على قيمة التذاكر وما إلى ذلك، لكن لما شفت أنه الجمهور اليوم والناس الطالب بتخفيض أسعار التذاكر ما كابرت، لا رحت وخفضت.
1: لا خلنا أقول لك، خلنا أعطيك إياها بالفصيح العبارة. قال لك إحنا مع اللجنة المنظمة المحلية، قصدنا إحنا المنظمين المحليين، أرسلنا لهم تقارير بكل تفاصيل عدد الكاميرات اللي في الملاعب، ما طلبوا مننا إضافة. كويس، أنت أخبر في ملاعبك اللجنة المحلية المنظمة. أرسلنا لهم كذلك التسعير الأولي للتذاكر وما أعطونا فيدباك عليها. جينا بداية البطولة وسطها قلت لي نخفض تذاكر، قلت لي زود كاميرات، ليش ما قلت لي من أول؟ طيب وأنا وياك قاعد نتفاهم على التنظيم، أنا أنتظر كمان توضيح من اللجنة المحلية المنظمة على الموضوع.
2: يعني أكيد أنه الخطأ مشترك. أنا ما أحط الخطأ لا على اللجنة المحلية ولا أحط الخطأ على الاتحاد الخليجي. حتى لو كانت اللجنة المحلية اليوم لها رأي، كان مفترض الاتحاد الخليجي له دور أساسي رقابي، خلينا نقول استقصائي من قبل البطولة، تحضر تشوف الملاعب برضو. يعني هي مش كافية جدا أنك والله تبحث عن شركة عالمية وفقط وخلاص.
1: جميل.
2: لا، أنت لازم تشوف الشركات اللي قاعدة تنقل الدوري المحلي هنا وش توزيع الكاميرات. يعني هذه التفاصيل فنية ترى يفهمها المصور، يفهمها المنتج، يفهمها
1: صح.
2: يفهمونها أكثر مننا إحنا اليوم. لكن أنت المفروض أنك ما وصلت لهذه المرحلة وأنت عندك نقص، هذا جانب سلبي أو عندك خطأ خلينا نقول. لكن هذا جانب

0: سلبي، لكن الجانب الإيجابي في تفاعل وهذا شيء جيد يحسب لهم.
1: طيب أنا انتهى الوقت عندي، ما عاد عندي وقت. أشكركم كلكم، علي العنزي شكرا جزيلا، مشعل شكرا جزيلا، بسام شكرا جزيلا، وماجد شكرا جزيلا، شكرا موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام. دائما في نفس الموعد على دورينا غير في قناة SBC الساعة 11 مساء. في أمان الله.

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

لما تودع قطعة من قلبك وداع نهائي، ما يكون الوجع في لحظة الوداع بس، الوجع يبدأ بعدها، يبدأ لما ترجع للبيت وتدخل المكان اللي كانت هي تملاه بضحكها وبكلامها. حتلاقي أشياءها في مكانها لكن هي ما هي موجودة، حتناديها وفجأة تتذكر إنه صوتك ما عاد يوصل لها ولا حترد عليك. هنا حتكتشف إنك فقدت الشخص اللي كان يشاركك حزنك قبل فرحك، دموعك قبل ضحكك، فشلك قبل نجاحك. ودعت الإنسانة اللي تقاسمت معاها كل شيء في الحياة، الماضي بذكرياته، الحاضر بإنجازاته، أما المستقبل للأسف حتضطر إنه أنت تكمل فيه لوحدك بدونها، بدون صوتها، بدون ضحكها، بدون زعلها أو نكدها، بدون ريحة عطرها أو حتى الأكل اللي كانت تطبخها عشان بس أنت تحبها. وقتها حتقول الجرح أرحم من فراقك دقيقة. هذه مو مجرد كلمات أغنية كتبها الشاعر الناصر، لا، هذا هو الوجع اللي عاشه عبادي الجوهر لما فقد زوجته أم سارة، لما فقد رفيقة عمره اللي راحت وخلته يكمل حياته من بعدها. هذا الوجع نحس فيه في كل كلمة في الأغنية وفي كل حرف كمان. تمر الأيام وتعرف أنه أنت أقصى ما تملكه هو الذكرى،

0: جدة اف ام على هواك. بالعكس،
1: احيانا كثير نقول انه انا خلاص تعودت انام 5 ساعات. كم مرة سمعنا احد يقولها؟ ويمكن فعلا بعد فترة تحس انك انت تعودت، تقوم تداوم، تكمل يومك وكل شيء تمام. بس المفاجأة بالعكس، احساسك انك انت تعودت على قلة النوم ما يعني انه جسمك فعلا تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت انه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم. يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة أف أم.
0: جدة أف أم على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نبحث عن قبول الآخرين؟ الإحساس بقبول الناس يعطينا شعور بالسعادة والرغبة والثقة، ندور عليها بشكل فطري. السبب إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه منذ قديم الزمان، وكان الانتماء للجماعة شرط للبقاء، والرفض يعني الخطر والوحدة. عشان كذا إلين اليوم عقولنا تعطي أهمية كبيرة لرأي الآخرين فينا، ونحس بألم حقيقي لما نتعرض للنقد أو الرفض. لكن المشكلة تبدأ لما نخلي رضا الناس هو المقياس لقيمتنا، فنعيش حياتنا نطارد شيء ما نقدر نمسكه. لكن إرضاء كل الناس مستحيل، لابد إننا نتوازن، بمعنى نهتم برأي اللي نحترمهم فعلاً، بس نرضي أنفسنا أولاً ونحط حدود واضحة. لما نكون عندنا تقدير داخلي لذاتنا يقل احتياجنا لإعجاب الآخرين. اتذكر، رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضاك عن نفسك هو اللي يبقى معك.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
2: تشغل فيلم عربي قديم وتلاحظ خطوط تمر على الشاشة وصورة تهتز وصوت غير واضح، وبعد فترة تشوف نسخة ثانية من نفس الفيلم وتكتشف تفاصيل في الوجه والملابس والديكور ما كانت واضحة أبدا. طيب إيش اللي حصل؟ أكيد ترميم الأفلام. البداية تكون بالبحث عن المواد الموجودة للفيلم، وين النسخ الأصلية، وهل بقيت كاملة، وهل توجد نسخ ثانية في أرشيف مختلف. وهنا معلومة مهمة، النسخ الموجودة في نفس الفيلم ممكن تختلف، نسخة ناقص منها مشهد وثانية فيها تلف وثالثة صوتها أفضل. عشان كذا فريق الترميم يفحص المواد ويقارن بينها قبل ما يبدأ. أحيانا يحتاج يجمع أجزاء من أكثر من مصدر عشان يوصل لأقرب نسخة ممكنة من العمل الأصلي. بعد اختيار المادة المناسبة تفحص وتجهز، ثم تحول الصورة إلى ملفات رقمية باستخدام أجهزة مسح مخصصة للأفلام، وهنا يبدأ شغل يحتاج دقة وصبر. الخدوش والأتربة واهتزاز الصورة والتغييرات غير المرغوبة في الإضاءة كلها مشاكل تحتاج معالجة، والبرامج تساعد لكن لازم في عين بشرية تراجع النتيجة، لأن الخط اللي ظهر في الصورة ممكن يكون خدش وممكن يكون جزء من الملابس أو الديكور، ولو المعالجة بالغت في التنظيف ممكن تخفي تفاصيل حقيقية من المشهد. وهذا يقودنا لسؤال مهم، هل المفروض الفيلم القديم بعد الترميم يصير شكله زي الفيلم اللي صور اليوم؟ المطلوب نحافظ على شكل العمل ونصلح الضرر اللي أصابه. حبيبات الصورة مثلا جزء من طبيعة التصوير على شريط الفيلم، والتخلص منها بشكل مبالغ فيه ممكن يغير ملمس الصورة. والصوت كمان ليه شغل مستقل، يراجع التسجيل وتخفف العيوب زي الضوضاء مع الانتباه إلى وضوح الحوار والموسيقى. التنظيف الزائد ممكن يأثر على نبرة صوت الممثل أو يضعف تفاصيل آلة موسيقية. ومن الأمثلة العربية فيلم المومياء للمخرج شادي عبد السلام، المنتج عام 1969 واللي جرى ترميمه سنة 2009، واستخدمت في ترميمه أصول الصورة والصوت المحفوظة في المركز المصري للأفلام. هذا المثال يوضح قيمة الاحتفاظ بالأصول. وجود المادة الأصلية يعطي فريق الترميم فرصة أفضل لاستعادة التفاصيل. وبعد انتهاء العمل تراجع الصورة والصوت معا وتحفظ النسخة وموادها بطريقة تساعد على استمرارها للمستقبل. فالفيلم القديم يحمل أكثر من حكاية، يحمل شكل الشوارع وطريقة اللبس ولهجات الناس وأساليب التمثيل والتصوير في زمنه، ولما يرجع واضح أمامنا يصير أسهل نلاحظ جماليته ونفهم اختيارات صناعه. أكيد المرة الجاية لما تشوف فيها عبارة نسخة مرممة تذكر إنه وراها رحلة بحث وفحص ومقارنة عشان توصل لك الحكاية بأفضل صورة ممكنة.

سعود موظف في شركة استشارات بالرياض. كان عنده قاعدة غير مكتوبة في حياته: إذا اجتماعك الساعة 9 اطلع 8:15، وإذا تبي توصل بروقان اطلع الساعة 7. المشكلة مو في الوقت، المشكلة في الشعور، ذاك الشعور اللي يخليك أول ما تجلس على مكتبك تتنهى التنهيدة طالعة من أقصى قلبك، وتفرك عيونك وتفكر: أنا كيف أبدأ أشتغل الحين؟ يومك ما بعد بدأ، بس طاقتك قضت في متابعة المسارات والفرامل المفاجئة والبحث عن موقف لسيارتك لمدة 20 دقيقة.

في يوم الثلاثاء قرر سعود يغير الخطة، ترك مفتاح السيارة على الطاولة عند الباب ومشى 5 دقائق للشارع الرئيسي. دخل المحطة، التكييف نزل عليه مثل الماي البارد، الهدوء يعم المكان، واللوحات الرقمية تقول القطار القادم بعد 1:40. مشى بثقة، ركب وجلس على المقعد المريح بجانب الشباك، طلع السماعة، شغل بودكاست يحبه، ولأول مرة من سنوات شاف شوارع الرياض من فوق هادية ومارة من تحته بجمال غريب ما كان ينتبه له وهو ماسك الطارة.

الساعة 8:30 تماما نزل سعود في المحطة اللي عند باب عمله مباشرة. طلع بالسلالم المتحركة وهو يشرب قهوته، دخل المكتب، سلم على زملائه بابتسامة حقيقية وجلس على مكتبه وهو بكامل طاقته وراقت باله. ما في توتر، ما في إرهاق، وما في ذاك الشعور بالركض الدائم. الأثر الحقيقي لقطار الرياض بالنسبة لسعود مو إنه وصلوا للدوام، الأثر إنه رجع له السيطرة على صباحه وخلى يومه يبدأ بهدوء هو يختاره، مو الشارع يفرضه عليه.

هذا هو الفرق اللي تصنع المشاريع الوطنية الكبرى لما تتقاطع مع أبسط تفاصيل يومنا. قطار الرياض مو مجرد شبكة قطارات ومسارات حديدية، هو ساعات راحة وراحة بال وجودة حقيقية ينعم فيها كل موظف وكل ساكن في هذه المدينة. صباحك هو اللي يحدد شكل يومك. كيف تحب تبدأ صباحك بكرة؟ كنتم مع وش الفرق، ونلقاكم في قصة جديدة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: بالعكس،
3: لا تطقطق أصابعك بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت أن الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة، سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع، تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس أنه أي خطأ بسيط كارثة. لكن الحقيقة أنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك، لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أنه البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وإننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وإنت متصالح مع نقصها. اتذكر، ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.

كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير.

0: ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
2: في مياه البحر الأحمر المتلألية وعلى بعد أميال معدودة من شاطئ نيوم الشمالي، تنهض جزيرة سندالة، أولى أيقونات نيوم البحرية الفاخرة وأول وجهة مكتملة تبصر النور لتلهم العالم، مشكلة درة سياحية استثنائية تعيد تعريف مفهوم السفر الفاخر والضيافة الراقية على مستوى العالم. لم تصمم سندالة لتكون مجرد منتجع ساحلي عابر، بل تحولت عبر مخطط هندسي وبنيوي فريد على مساحة شاسعة تبلغ 840 ألف متر مربع إلى منصة عالمية متكاملة لاستقطاب نخبة السياح وملاك اليخوت. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، يضم المشروع مرسى عالميا متطورا يرتكز على 86 رصيفا بحريا مخصصا لاستيعاب اليخوت والقوارب الكبيرة، إلى جانب 75 عوامة إرساء قادرة على استخدام أضخم اليخوت السوبر عالميا. وعلاوة على ذلك، يوفر المشروع منظومة ضيافة وسكن فارهة تضم فنادق عالمية ووحدات سكنية وفندقية فاخرة وملعب جولف عالمي متطور يتيح تجارب رياضية استثنائية. ويستهدف المشروع استقطاب ما يصل إلى 2400 زائر يوميا بحلول عام 2028 والإسهام في التنوع الاقتصادي عبر استحداث نحو 3500 فرصة عمل نوعية لدعم قطاع السياحة والضيافة والخدمات البحرية الراقية. وعلى الصعيد البيئي والتشغيلي، تحتضن الجزيرة بيئة بحرية بكر غنية بتنوع أيكولوجي فريد يضم مئات أنواع الكائنات والشعب المرجانية الأصلية في البحر الأحمر، بالتزامن مع توفير تجارب تسوق وترفيه فاخرة تضم أشهر الماركات العالمية والمطاعم الراقية. أغلق عينيك قليلاً وتخيل انعكاس أضواء اليخوت العالمية الفارهة على صفحات مياه البحر الأحمر الصافية وهدوء الفخامة المطلقة وهي تنسج تفاصيل يوم يلامس الأفق في جزيرة ولدت لتكون المرفأ الأجمل في العالم. في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت سندالة أن طموحات الوطن تجعل من الأحلام الواقعية مرافئ تنبض بالحياة والجمال. انتهت حلقة اليوم من مرافئ المملكة عند درة البحر الأحمر في سندالة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافئ المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: واصل واصل وللقطاع قطاع.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة اف ام. بالعكس،
2: بلعت العلك تجلس في بطنك 7 سنين، وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي رح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لأنه العلك بيجلس في بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح أنه جسمنا ما يهضم الجزء الأساسي من العلك مثل ما يهضم الأكل، لكن هذا ما يعني أنك أنت رح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي، وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعاً هذا مو معناه أنه إحنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لأن ابتلاع كميات كبيرة خصوصاً عند الأطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد أو تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد إيجار 7 سنوات. بالعكس، ماي كلينيك بتأكد أنه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات، الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من 2 ساعة.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: ليش نسوي كذا؟
4: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلا من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل، ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر، وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
6: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: طبعا احنا لما نجيب سيرة الجاحظ الكل بلا منازع يفتكر كتاب واحد له اللي هو كتاب البخلاء. في مكان اليوم راح نتعرف على شخصية الجاحظ اكثر وعن قصة برضو عن الجاحظ نفسه. يا مكان الجاحظ هو اسمه أبو عثمان عمر ابن بحر الجاحظ. الجاحظ يا جماعة مش بس كاتب لكتاب البخلاء ونقل لنا هذه الصورة الإنسانية عن الناس التي تتصف بالبخل، يعني كان كتاب نوادر عن قصص البخلاء، لكن الجاحظ أيضا من العقول العربية الموسوعية. إيش يعني؟ يعني إنسان كان يعتبر موسوعة عربية وأيضا يعتبر ناقل نقدي، يعني كاتب موسوعة وأيضا من الكتاب والعقول العربية النقدية. لكن كتب النوادر لم تترك له عمله وحده، طبعا صنعت حوله أنه إنسان فقط يروي قصص البخلاء. لا يا جماعة، الجاحظ من أجمل الكتب اللي كتبها هو كتاب البخلاء، كأنه بياخذنا في زاوية إنسانية يصف الناس اللي عندها هذه الخصلة اللي هي خصلة البخل، ولكن كان بينقلها بطريقة يعني نادرة، بطريقة ساخرة، بطريقة مضحكة. كان في شيء من الدعابة في هذا الكاتب. وأيضا له كتاب البيان والتبيين في اللغة العربية، وأيضا عنده كتاب الحيوان، كان يعتبر كأنه كتاب ملاحظات.

دراسات علمية يعني مسك الحيوانات وجلس يوصفها كأنه كتاب. عارفين في العلوم لما درسنا الملاحظة والاستنتاج نفس الفكرة، كان بيمسك الحيوان وبيوصفه وبينقل لنا كل التفاصيل عن هذا الحيوان. يعني الرجل ناقد والرجل موسوعة ومن العقول العربية الجميلة. لكن الجاحظ أيضا كتب قصة عن نفسه في الكتب اللي كتبها، وهذه القصة جميلة صراحة، يعني نقلها، هي قصة يعني طريفة شوية.

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: جدة اف ام على هواك. مستعد للحماس؟
1: اي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: اي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: بالعكس،
3: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 انت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة.
2: تنتظر دائماً الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماماً. الجواب تكشف بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهمنا الشرح تعبنا والصبر جمره ورا الأضلاع

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.

0: 8.5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: قصص رياضية.
2: بعد الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة في الذهاب وغياب أبرز نجوم الفريق مثل محمد صلاح، دخل ليفربول مواجهة إياب نصف نهائي أبطال أوروبا 2019 أمام برشلونة بفرص شبه معدومة، لكن ملعب الأنفيلد شهد معجزة كروية حيث سجل الفريق 3 أهداف متتالية قبل أن يباغت الشاب ألكساندر أرنولد دفاع برشلونة بركنية خاطفة سجل منها أوريجي الهدف الرابع لتكتمل واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ كرة القدم.